إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

خضراء أرض قصيدة خضراء يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن كما هي في قصوبتها، ولي منها تأمل نرجس في ماء سورته، ولي منها وضوح الظل في المترادفات ودقة المعنى، ولي منها وضوح الظل في المترادفات ودقة المعنى، ولي منها تشابه في كلام الأنبياء على سطوح الليل، ولي منها احتقان الرمز بالأضداد. ولي منها احتقان الرمز بالأضداد، لا التجسيد يرجعها من الذكرى ولا التجريد يرفعها إلى الإشراقة الكبرى، ولي منها أنا الأخرى تدون في مفكرة الغنائيين يومياتها. إن كان هذا الحلم لا يكفي فلي سهر بطولي على بوابة المنفى، ولي منها صدى لغتي على الجدران يكشط ملحها البحرية حين يخونني قلب لدود.

جلست خلف الباب أنظر، هل أنا هو؟ هذه لغتي وهذا الصوت وخز دمي، ولكن المؤلف آخر. أنا لست مني إن أتيت ولم أصل، أنا لست مني إن نطقت ولم أقل، أنا من تقول له الحروف الغامضات اكتب تكن واقرأ تجد، وإن أردت القول فافعل، يتحد ضدك في المعنى وباطنك الشفيف هو القصيد. الإمضاء محمود درويش.

يقول الحلاج: لولا النسيم بذكراكم يؤنسني، لكنت محترقا من حر أنفاسي، فما لي بعد بعد بعدك بعدما تيقنت أن القرب والبعد واحد. ما مر ذكرك إلا وابتسمت له، كأنك العيد والباقون أيام. ما مر ذكرك إلا وابتسمت له، كأنك العيد والباقون أيام. العين تبصر من تهوى وتفقده، وناظر القلب لا يخلو من النظر. إن كان ليس معي فالذكر منه معي، يراه قلبي وإن غاب عن بصري. إن كنت بالغيب عن عيني محتجبا، فالقلب يرعاك في الأبعاد والنائي. كل الوصال دون وصالك هجر، وكل الهجر دون هجرك وصل. عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني. يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس من حيث خوفي وأمني. ما من رياض معانيه، يا من رياض معانيه قد حوت كل فني، وإن تمنيت شيئا فأنت كل تمني.

عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر، وعن فتنة الأرض، عن بلد لم أجد ختمه في جواز السفر. وأسأل يا سيداتي ويا سادة الطيبين، أأرض البشر لجميع البشر كما تدعون؟ إذن أين كوخي الصغير؟

السفر إلى بلد آخر كي أقول كلاما عن الفرق بين السماء وبين المطر، بين السراب وبين المطر، وأسأل يا سيداتي ويا سادة الطيبين، أأرض البشر؟

لا أحد هنالك في انتظاري، جئت قبل وجئت بعد فلم أجد أحدا يصدق ما أرى. أنا من رأى وأنا البعيد، أنا البعيد. حبة القمح الصغيرة سوف تكفينا أنا وأخي العدو، فساعتي لم تأتي بعد ولم يحن وقت الحصاد. علي أن ألج الغياب وأن أصدق أولا قلبي وأتبعه إلى قانا الجليل، وساعتي لم تأتي بعد. لعل شيئا في ينبذني، لعلي واحد غيري، فلم تنضج كروم التين حول ملابس الفتيات بعد، ولم تلدني ريشة العنقاء. لا أحد هنالك في انتظاري، جئت قبل وجئت بعد فلم أجد أحدا يصدق ما أرى. أنا من رأى وأنا البعيد، أنا البعيد. لم تأتي ساعتنا فلا رسل يقيسون الزمان بقبضة العشب الأخير. هل استدار ولا ملائكة يزورون المكان ليترك الشعراء ماضيهم على الشفق الجميل ويفتحوا غدهم بأيديهم؟ فغني يا إلهتي الأثيرة يا عنات قصيدة الأولى عن التكوين ثانية، فقد يجد الرواة شهادة الميلاد للصفصاف في حجر خريفي، وقد يجد الرعاة البئر في أعماق أغنية، وقد تأتي الحياة فجاءة للعازفين عن المعاني من جناح فراشة علقت بقافية. فغني يا إلهتي الأثيرة يا عنات، أنا الطريدة والسهام، أنا الكلام، أنا المؤبن والمؤذن.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تحيي اليوم ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، وقد انطلقت فعالية إحياء ذكرى بتنظيم معرض وثائقي يتواصل إلى 26 من جون بالعاصمة، يستعرض المهام الرئيسية وظرفية وتكميلية التي تطلع بها المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وكذلك في تعزيز المنظومة الوطنية للصحة. في جلسة عامة سرية انعقدت في مجلس النواب، المصادقة على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وإرجاء النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وإحالة ملف مجددا إلى اللجنة المعنية، وفق ما أكد عضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان يسري البواب. تونس تحتضن اليوم ورشة دولية رفيعة المستوى حول النمذجة الطاقية، وتهدف إلى تعزيز استخدام أدوات النمذجة المفتوحة لدعم التخطيط الاستراتيجي للانتقال الطاقي في تونس والقارة الأفريقية، من خلال جمع باحثين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات والقطاع الصناعي وشركاء التنمية. تحت شعار إبداع وابتكار، تنتظم بداية من اليوم حتى 27 من جوان الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في ولاية باجة. في العالم، وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إسلام أباد، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات المتحدة مؤخرا لم تتناول ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تعقد اجتماعا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، وأنها لا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المتضررة من القصف الأمريكي، في حين قالت الوكالة الدولية أنها تعتزم إجراء محادثات مع طهران. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عملية تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجراً صقلته المياه فأصبح وجهاً، ولا قصباً ثقبته الرياح فأصبح ناياً. أنا لاعب النرد، أربح حيناً وأخسر حيناً. أنا مثلكم أو أقل قليلاً. ليس لي أي دور بما كنت، لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج، وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي، أهرول، أركض، أصعد، أنزل، أصرخ، أولول، أسرع، أبطئ، أهوي، أخف، أجف، أسير، أطير، أركض، أنسى، أرى، لا أرى، أتذكر، أسمع، أبصر، أهدي، أهلمس، أهمس، أصرخ، لا أستطيع، أسقط، أعلو، وأهبط، أدمى ويغمى عليّ.

لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعه. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيل، أول حب يشعر على حجر، أمهات يقفن على خيط نائم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح، بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح، كل شيء يصطفي معنى ويرسل فائض المعنى إلي، أنا المعافى الآن، سيد فرصتي في الحب، لا أنسى ولا أتذكر الماضي، لأني الآن أولد هكذا من كل شيء، أصنع الماضي إذا احتاج الهواء إلى سلالته وأفسده الغبار، ولدت دون صعوبة كبنات آوى، كالسمندل، كالغراب، ولم أهنئ والدي بصحتي وسلامتي، والآن أقفز صاحياً وأرى وأسمع كل هذا الزنبق السحري لي، بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح، كل ما حولي يهنئني، خلاء السقف من شبح ينازعني على نفسي، وكرسي يرحب بالتي تختار إيقاعا خصوصيا لساقيها، ومرآة أمام الباب تعرفني وتألف وجه زائرها، وقلب جاهز للاحتفال بكل شيء، كل شيء يصطفي معنى لحادثة الحياة، ويكتفي بهبات هذا الحاضر باللور، لم أعرف ولم أسأل لماذا أحتفي بصداقة اليومي والشيء المتاح، وأقتفي إيقاع موسيقى ستصدح من زوايا الكون، لا أنسى ولا أتذكر الغد، ربما أرجأت تفكيري به عن غير قصد، ربما خبأت خوفي من ملاك الموت عن قصد، لكي أحيا الهنيهة بين منزلتين، حادثة الحياة وحادث الموت المؤجل، ساعة أو ساعتين وربما عامين، يفرحني تذكر ما نسيت، نسيت أن أنسى غناء الناي للأفعى، بلا سبب يفيض النهر بي وأفيض حول عواطفي، بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تحيي اليوم ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان سنة 56-900 ألف، أي بعد نحو 3 أشهر من استقلال البلاد. اليوم وغدا بمقال منظمة العرف بالعاصمة المنتدى الاقتصادي التونسي والإيطالي بهدف دفع شراكة الاستراتيجية بين البلدين. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى في وزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن تدخلات الجهات المختصة يثر حادثة سد ملاق التي جدت مؤخرا بسبب عطل في أحد بوابات التنفيس مكنت من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم دون أن تمس من مخزون المياه. تنطلق اليوم بالعاصمة الأيام التونسية المختصة للامتياز التجاري وتطوير الشبكات في تونس، وتهدف إلى تعزيز الامتياز التجاري نموذجا لريادة الأعمال إلى جانب توعية المنظومة الريادية بمزايا هذا النموذج الذي يشجع على إنشاء مؤسسات أكثر استعدادا للنجاح. في العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية يؤيد مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة النحل.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة النحل. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: وامضى.
1: لن يعرف الحق من يجهل الباطل، ولا يعرف الخطأ من يجهل الصواب.
0: الجاحظ.

0: محطات هذه الرحلة.
1: إن من البيان لسحرة الدكتور أحمد زكي يحدث الشباب عن جسر الحياة.
0: إن من الشعر لحكمة. الشاعر مصطفى خريف يغازل حورية الموج.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: من درر الكلام.
0: حكم من أعماق التاريخ.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: الحياة جسر ممتد أمام كل واحد منا، جسر قد تداخله منعرجات وقد لا تداخله، جسر قد يكون مفروشا بالزهور ومن الممكن أن يكون مفروشا بالأشواك، جسر قد نستسهل السير عليه وقد يخيفنا السير فوقه إلى حد الرعب والتردد والجبن، وكل ذلك قد يولد قرارا فينا بالانسحاب والركون تحت ظل شجرة يابسة لا تزهر ولا تثمر.
1: والمفكرون والفلاسفة والشعراء يحملون على ظهورهم قناديل يسلطون أضواءها أمام الأقدام المتعثرة المرتجفة الخائفة لتشجعها على الاندفاع فوق الجسر وبذل الجهد بإصرار على عبوره مهما كانت الصعاب والتكاليف والمخاطر، لأنه لا مناص من المغامرة لتحقيق الهدف الأسمى.
0: ومنذ ما يقارب نصف قرن أطلق المفكر الأديب العالم الدكتور أحمد زكي دعوة لشباب العروبة كي يعبروا جسر الحياة الذي لا بد من عبوره، ونشر مقاله الهام في مجلة العربي التي كان آنذاك رئيسا لتحريرها، وحلل لأبناء الجيل بسحر بيانه كيف يلاحقون ركب الحضارة وكيف يتغلبون على العراقيل التي تعطل مسيرتهم. مقال قديم لكنه سيبقى جديدا رغم تقدمه، لأن معانيه ما زالت صالحة لشباب اليوم.

0: الحياة جسر لا بد أن يعبر. تسألني عن مبتدئه فقد أقول لا أدري، وتسألني عن منتهاه فقد أقول لا أدري، ولكنه جسر أنا موقن أنه لم يوضع هنا عبثا، ذلك أني ما عرفت قط جسرا أقيم حيثما أقيم عبثا، ولكنه جسر لا بد أن يعبر. وزمانكم يا شباب العرب قد يكون أعسر من زماننا مقارنة زمان بزمان، وإلى هذا الحد أسخو في الرأي أطلب رضاكم، ولكني أعود فأقول إذا أنتم قارنتم زمانا بزمان فقارنوا كذلك شبابا بشباب ورجالا برجال، إنكم يا شباب اليوم أكثر عددا وأكفى عدة، وعلى قدر العدد وعلى قدر الكفاية ترجى النتائج ويرجى تحقيق الآمال. فاربطوا يا شباب العرب بين صباح أمتكم ومسائها، أنتم معشر الشباب صباحها ونحن الأشياخ مساؤها، والمساء خبرة طويلة ثمينة كادت أن تولي، والذي تغيب عليه الشمس ليس له في هذه الحياة رجوع. أقول أنتم اليوم يا شباب اليوم أكفى، ولكنها كفاية غير كافية، إنها كفاية لا تفي بحاجات هذا الزمان. إن من سوء حظنا نحن الآباء ومن سوء حظكم أنتم الأبناء أننا من أمة من بين أمم غفت كثيرا وغفت طويلا، ثم فتحت عينيها على وجه من الأرض تبدل وحال من سكان هذه الأرض تغير، فأمم كانت متخلفة سبقت وأمم كانت سابقة تخلفت، وشيئان استجدا على هذه الأرض ونحن في غفوة، شيء أسموه علما وشيء أسموه صناعة، ثم تفاعلات في الفكر الإنساني قلبت شؤون الحياة رأسا على عقب، ومفاهيم شائعة سيارة تغيرت معانيها، وحجب كانت أسدلت على وجوه وعقول تمزقت جميعا، وتغير معنى الدولة وتحددت الأمور فيها بما لم تكن تحددت على مثله من قبل، والفرد صار له حقوق من تعليم وحقوق من عمل، وولدت مدنية جديدة وأساليب للعيش جديدة لم تقتصر على زمرة في الناس أو زمر، ولكن شملت أكثر الشعوب حيثما نشأت هذه المدنية، وحتى الذين وقفوا في الصفوف الأخيرة من شعوبهم نالهم من خير هذه المدنية مادة وعقلا فوق ما نال أمثالهم في صفوف أمم أخرى لها من هذه المدنية حظ قليل.
1: عالم جديد لا شك في هذا، ومدنية عارمة لا شك في هذا. عالم جديد ومدنية عارمة لم يكن كمثلها في سابق الزمان شيء، وأنتم يا شباب العرب لا يمكنكم أن تعيشوا بمعزل عن هذا العالم الجديد والمدنية العارمة، ولو أنكم شئتم تعزلا ما استطعتم، إن هذه المدنية كالماء يعطي الحياة أو هو يغرق، إنها كالبحر الذي فاض وأخذ يتسلل فيضه إلى كل بقعة مجهولة معزولة من سطح هذه الأرض، لن ينجو منه من أهلها إلا ذو سفين، فالذي لا يكون له سفين يذهب إلى القاع، فأين سفينكم؟ إن العصر عصر ذرة شاع أو سيشيع خيرها إذا أذن له حتى يلف هذه الكرة، والعصر عصر ذرة ذاع أو سيذيع شرها حتى ما يترك موقعا إلا أتاه فأهلك فيه راعية وراعيا. ومع الذرة صواريخ لها هي الأخرى خيرها وشرها، ولكن شرها أوضح وأكثر إغراء. وكما التهبت الأرض الجامدة بذرات وصواريخ، كذلك نال العقول من لهيبها لهب واستعرت به الأرض أو كادت، فما من أمة إلا وبها قلق، وما من أمة إلا وبها توثب وتحفز، والقارات جميعا أخذت تهدر بطونها مسموعة هديرا يصل إلى بعض الأذان فتحسبه بشير خير، وهو يصل إلى أذان أخرى فتحسبه نذير شر، وما أكثر ما تختلط النذر والبشائر، وما أكثر ما تحار فيها العقول، والسماء تلمع بالبرق أشد اللمع، وتقصف بالرعد أشد القصف. فقد يكون من ذلك الري الذي ينتظم الأرض جميعا، وقد تكون السواعق التي تهلك الناس، والسيول التي تغرق الحرث والنسل. كأني أسمع من يقول: ومن ذا الذي لا يعلم أن هذا العصر جديد، وأن مدنيته عارمة، وأن المستقبل مليء بإرهاصات يتقدمها برق ورعد؟ فإلى هؤلاء أقول: إن العلم غير الوعي، والوعي درجات، منها الوعي السالب وتجده في طرف، ومنها الوعي الموجب وتجده في الطرف الآخر. الوعي ذو السلب فأشبه بوعي الحالم، إنه يعي من وجوده ما يعي الحالم، ثم هو كالحالم يترك المقادير تسوقه إلى حيث هي تشاء لا إلى حيث هو يشاء. أما الوعي ذو الإجاب فهو الوعي اليقظ أتم يقظة، ذلك الذي يحفزه الواقع المسيء أو المستقبل المخطر إلى أن يقوم فيخطط لحاضره ومستقبله، فهو لا يترك الزمن يخطط وحده، وهو يتدخل في إرادة هذا الزمن ليشركه في إرادته بإرادة منه أقوى، وهو بذلك قد يعدل من وجهته، وقد يعكس هذه الوجهة عكسا، وهو لا يقول إنها المقادير ليس بمستطاع أن يدفعها الإنسان دفعا، وإنما هو يفرض إرادته عليها فرضا حتى تصبح إرادته هذه بعض هذه المقادير. إن هذه الأحداث الجارية وتلك الأخرى المنذرة أو المبشرة إنما تصنعها وتجري بها إرادات رجال. وقد سبق إلى هذا المعنى فيلسوف الألمان شوبنهاور فألف كتابا سماه إنما الدنيا إرادة.

0: أراد أحدهم شراء سيارة وكان مترددا، فجعل يسأل البائع عن مقدار ما تستهلكه كل سيارة من البنزين، حتى أحس البائع بأن أعصابه تكاد تفلت منه. فلما سأله صاحبنا للمرة 20 عما تستهلكه إحدى السيارات المعروضة، أجابه ساخرا: تستهلك هذه السيارة مقدار ملعقة واحدة. فسأله المشتري بنفس اللهجة: ملعقة شاي أم ملعقة أكل؟ نوادر عربية.
1: كانت عائشة بنت طلحة بن عبيد الله لا تستر وجهها، فلما دخلت على مصعب بن الزبير قال لها في ذلك، فقالت: إن الله تعالى وسمني بميسم جمال، فأحببت أن يراه الناس، والله ما بي وصمة أستتر لها.
0: من درر الكلام.
1: قيل للإسكندر: ما بال تعظيمك لمؤدبك أكثر من تعظيمك لأبيك؟ قال: لأن أبي سبب حياتي الفانية، ومؤدبي سبب حياتي الباقية. حكم من أعماق التاريخ.
0: في كتاب الموتى لقدماء الفراعنة نقرأ ما يلي: إن هذه الروح طلبت في الحياة الدنيا لغيرها مثل ما طلبته لنفسها، فأذن لها بدخول الجنة.
1: وفي كتب الهنادكة القديمة تقرأ: إن أصدق قانون للحياة أن ترعى الناس وترعى أشياءهم كما ترعى نفسك وترعى أشياءك.

0: في دقة قلبه مع قلبي.
1: نافذة على الأدب العالمي
2: من الشعر اليوناني الحديث.
1: الشاعر اليوناني بروفيليخوس ولد في أثينا عام 51 و800 وألف، ودرس الفلسفة في جامعتها، ثم واصل دراسته في ألمانيا وتحصل على الدكتوراه في الآداب. دخل معترك السياسة التي لم تصرفه عن الشعر أو عن العمل في الحقل الأدبي. كان يحب البحر ويحب الطبيعة، ويصف الملاحين الذين يصارعون الأمواج، ومن قصائده قطعة عنوانها روح الشاعر.

إنها عين الشاعر، تلك التي تحوم فوق مياه البحر الأزرق الواسع. لقد انطوت فيها كل معاني الألم العميق، وتسمرت فوق الأفق حيث يتعانق الفضاء بالبحر. يرغي الموج ويزبد ويرتفع قامات ثم يتكسر فينطفئ في صراخ أليم. إن الأمواج كلها تزول، أما المحيطات فتبقى على حالها. وفي أعماق نفسي أمواج من الأحلام وأشواق حارة مظلمة تلمع وتخبو، لتبقى لها محيطاتها المولدة للأحلام والأماني.

0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن الطقس الحار يسير الصوت بسرعة أكثر منه في الطقس البارد؟
0: وهل تعلم أن أول من استعمل المرايا الزجاجية هي إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا؟
1: من قاموس الحياة.
0: لا تصدق كل ما يقال ولا تقل كل ما تعرف، وإلا فلا تلومن إلا نفسك.
1: كثير المعرفة قليل الكلام.
0: أعطاك الله وجها وصنعت لنفسك آخر.

أصدقاءنا في كل مكان، هكذا نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن نرحل معا في جولة جديدة نرجو لكم أحلى الأوقات وأجملها.

البحر المحيط، لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.

0: تأهبوا للوقوف. بغاية السيد القائد.
1: بغاية؟
0: على ميل من هنا ستظهر فور تخطي المنحدر حيث نحن.
1: إلى هذا الحد ولم يظهر أحد من أهلها في حربنا أو السلم. يظهر أنها بليدة صغيرة لا مدعاة لتوقف ذي بال عندها.
0: كلا، إنها بلدة كبيرة من عمل البربر الأوائل ثم الرومان، سكانها كثيرون.
1: عجيب. قل لي.
0: نعم.
1: هل من بيننا رجل تعرف له صلة سابقة بسادتها؟
0: أقدر أنه الأوربيك سيلة. سادة باغاية كانوا بالتقليد ذوي صلة مخصوصة بأوربة.
1: إلي به.
0: أمرك. يلحق كسيلة بالسيد القائد.
2: المعذرة يا سيدي.
1: نعم.
0: الأمغار كسيلة يقدم إلى الأمير.
2: على ذكر كسيلة هذا، لا أدري لما لا أرتاح له. أستغفر الله العظيم، إنه بين أنداده البربر يبدو نشازا وأحيانا مزعجا.
1: خطر هذا ببالي. الرجال هكذا، أما إن مست الهداية رجلا فالأمل أكبر مهما كانت السن قد تقدمت به. وإن المساعدة في هذا هي لباب عملي وعملك في جماعة إسلامية كهذا الجيش.
2: صدقت صدقت.
1: كسيلة.
3: ها أنا دا أيها الأمير، الطاعة لك.
1: جميل. تعلم يا كسيلة أننا على مقربة من أبواب باغايا،
3: ولا بد بميل أو يكاد،
1: ولا يفوتك أن لأصحابها تجاهنا مسلكا غير مفهوم. أعني لم يظهروا.
3: واضح هذا.
1: قيل لي إنك تعرف البلدة وذو صلة سابقة بكبرائها.
3: هو كذلك.
1: أفدني إذن.
3: الحقيقة يا سيدي أن باغايا بلدة وقصبات. البلدة وهي أول ما سيطالعك بعد هذه الربوة، مسورة مع بعض حصارة على غرار ما تعودت الروم أن تقطنه. أما القصبات فحصون كثيرة تكتنف البلدة. البلدة مسكن غمار الناس من أهل الحرف والصنائع، وهم فيها خليط من البربر وبقايا فينيقيي قرطاج والرومان والوندال. أما الحصون فهي مساكن السادة بربرا أصلاء وأرواما تبربروا. إن هناك يحيون حياتهم الخاصة ويصرفون شؤون البلدة كل بواسطة أتباعه.
1: حسن، وماذا نفهم من عدم ظهورهم هذا؟

0: سادة وأتباع؟
1: مكر البرهان عليه فيه. طبيعة الحرب والمحاربين جرت على أن يبرز الخصم لخصمه والسنن في السلم، وعند الراغبين فيه جرت على الملاقات والتفاهم. وأين باغايات من هذا أو ذاك؟ ولا تستغربن سيدي مبادرتي بهذا الظن، لأن هذا الرهط شهر بين البربر بمفاجآته ونواياه الملتوية.
0: نواياه الملتوية؟
1: وأستطيع أن أقول هنا إن السادة لجأوا إلى حصونهم بعد أن أفرغوا البلدة من كل ما هو نفيس، تاركينها تتلقى مصيرها إلى أن تسنح فرصة ما. إني أكاد أجزم بهذا، بل أشم فيه رائحة من أمر به. الطاغية وانو صاحب النفوذ الأكبر هنا.
0: ولكن اعتصام السادة بالحصون لا يمنع من ظهور غمار الناس.
1: لقد أسمعت الأمير ما يبدو لي، وقد لا يكون هو الواقع تماما، إلا أنه جدير بأن يوضع في الحسبان.
0: معقول. والآن ماذا؟ أعني بخصوص ما يعمل، ما تراه أنت؟
1: رأيي واجتهادي أنا؟
0: نعم.
1: تدخل البلدة فتعمل ما تقدر عليه، تحطمها ركنا ركنا، ثم تسبي الدراري والنساء. إن فعلت ذلك وهذا الرهط من البشر يستأهله، استرحت من جهة البلدة ولم يبق لك إلا أن تصاوي الكبراء عند أسوار حصونهم. طبعا وهذه مسألة وقت.
0: أفعل ما أقدر عليه، ولا شيء غير هذا يا كسيلة؟
1: نعم أيها الأمير، إن عدم ظهور كبرائهم تسبيق بالإعراض الذي لا قبول بعده، إعراض عن أي كلام بشأن الإسلام، فما بالك بالقبول به؟ إني أيها الأمير أدرى بمزاج هؤلاء الناس، فبادر، بادر بالذي قلت لك.
2: لا لا، ما أمر الله بهذا، إن البلدة لم تغلق أبوابها، وأي كان بعيد سكانها على موقفهم فإنهم حتى الآن ليسوا بمحاربين، بل لو أنها أغلقت الأبواب ما حق لأحدهم أن يقتحمها، لأن لذلك شروطا في الإسلام معروفة، والقوة لا تغلب شروط الدين.
0: وإذا
1: أنا نصحت للأمير بمقتضى ما أعرف.
2: ذاك رأيي، وتبقى الكلمة الأخيرة للأمير سدده الله.
0: كنت أعزم أن تكون مبعوثي لديهم يا كسيلة، بحكم السابق ودادك وسابق معرفتك، ولكن فاتني هذا.
1: وهو خير كما لابد، فهمت؟ أنا لا أستطيع ذلك.
0: حسن، الحق بمكانك من الجيش.
1: أمرك.
0: مزدلي،
3: لبيك.
0: ستسير معي لتدخل البلدة في قطعة من الجيش خفيفة السلاح، واجعل وقتك أن ندخل في حلة من الهيبة أكثر منها حلة من الرهبة.
3: أمرك.

0: جمع غفير يقبل يا مزدلي
1: في تؤدة أشبه بالخشوع.
0: ما هذا؟
1: سنرى. عن إذنك.
2: مكانكم، توقفوا، لا يتحرك أحد. إلى أين؟
3: إلى سلام الرب أيها السيد.
0: سلام.
2: اطرحوا ما قد تخفون من سلاح ولا تبدر منكم حركة.
3: ما عندنا سلاح نشهره أو نخفيه إلا سلام كلمة الرب التي تسكن نفوسنا.
0: رهباننا أنتم؟
3: ومعنا رعيتنا في باغايا.
0: وما خروجكم في هذا الإبان؟
3: فتنة نتوقعها تسيل فيها الدماء.
0: فتنة؟ ممن وما؟
3: فتنة من الخلف في الدين.
0: أمعتاد عندكم هذا؟
3: آهن يا سيدي، في تجاربنا منه الشيء الكثير، والنظر تكفي العاقل.
0: لست أفهم، تكلم بأبين من هذا.
3: سيدي، إنا هنا عقب للروم اللاتين، توارثنا ملة النصرانية عن معتنقيها الأوائل في روما وعن الرعاة إليها هنا في إفريقيا. قد لا تكون بحاجة إلى الإلمام بتجاربنا في هذا الشأن، ومع ذلك لكي تفهم لماذا نعتزم ترك البلدة، أقول لك إنما أريق من ذم النصارى على يد الأباطرة الوثنيين لا يقل عما أريق هنا، مع فارق واحد، هو أن هذه ماء سالت من تطاحن نصارى البربر بعضهم ضد بعض، لا من عمل أعدائهم في الدين. أجل يا سيدي، إننا هنا قبل قرن ونصف شاهدنا من المجازر بقيادة النصراني المزيف دونات ما كدنا نندثر بسببه لولا أن تداركتنا غيرة أسقف طائفتنا أوغستين. إنها تجارب ما تزال ماثلة أمامنا، ولا خيار إن أردنا تجنبها في أن نترك البلدة. ومن أجله تجدنا يا سيدي نعتزم الخروج.
0: تتوقعون إذن فتانا كهذه مع مقدمنا؟
3: هي التجارب يا سيدي، ونحن نتصرف في حدود ما نطمئن.
0: ولكن هؤلاء الذين تراهم حولك ليسوا كما قلت، ليسوا نصارى، هؤلاء مسلمون على نحو ما كان إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد. بهم تحسم الفتن وليس بهم تقوم. هؤلاء ليسوا مبتدعة في نصرانيتكم ولهم نحلة جديدة فيها، بل هم أهل توحيد حق بينه لهم القرآن كتاب الله وبلغه لهم محمد رسوله.
3: أيها السيد، إنا جعلنا وكدنا أن ننجو من شر توقعناه، وسبقنا على ذلك باعتزام ترك إفريقية إلى الأبد. فإن أسعفتمونا فيه ما عد ذلك في دعوتكم تنقيصة، إذ العزم والنية منا ونحن نتحمل بتبعتهما.
0: فلن تصغوا لما جئناكم به؟
3: لن نصغي الآن إلى غير نداء الرحيل. سنقصد وطننا الأصلي أوروبا لنتابع حياة الدير، ومع متسع الوقت قد نفكر فيما أسمعتنا.
0: ما قلتم عيبة؟ انصرفوا
2: الأمان! الأمان يا ناس! الأمان! أمان قائد جيش المسلمين لكم! اطمئنوا! ليخرج إلينا من يتكلم عنكم!
4: أنا أكلمك عنهم!
0: تقدم! ما ضركم لو بادرتم بهذا من قبل؟ حسناً، إني أبغي أن تهدأوا روعاً، كما لا أرجو أن نتبادل حوار الصم.
4: سنسمع منك، على ألا تعنت بنا أو تشتط في طلب، لأن وإن كنا لا نملك إلا التسليم، فهو تسليم في حدود ما نستطيع.
0: هذا حق، ولباغايا أن تغتبط إذ واجهت فينا من يقرها عليه. والآن اسمعوا، إنا لنعلم أنكم إلى نظر رجال يتولون أموركم، وقد كنا نود لو حضروا ليناجزونا بالسيف أو الكلام، ولكنهم تركوكم استهانة بكم وتربصا بنا. وأيًا كان الحال، فأنتم منذ الآن استبدلتم جبروتهم بعدلنا وتفريطهم برعايتنا، وإن جيش الإسلام لضمين بذلك إن بادلتموه عهدا بعهده. فتدبروا لأنفسكم.
4: أيها السيد، إن كما ترى في حال غير مألوف، تركنا سادتنا بعد أن أمرهم كبيرهم وانو، تركونا ولجأوا إلى حصونهم مع من جندوه من أبنائنا، إذ لا هم لهم من البلدة إلا ما يستنزفونه من جهد أهلها للعيش الرغد في تلك الحصون. إن علينا في السلم أن نتحمل المظالم والمغارم، أما إذا كانت الحرب فلا حيلة لنا لفداء الأنفس بمال أو سلاح.
0: ما قصدناكم ولا غيركم في مال يا رجل، ومن لطف الله بكم أن لم يهيئ لكم السلاح، لأني بقوة الله مستطيع أن أدك سبعا من مدنكم على رأس كل معاند. ولكنكم ستسمعون مني بأن هناك مخرجا مبتوت الصلة بأداء المال وجولة السلاح، بل تسمعون ما لو أمعنتم فيه النظر وجدتموه إحقاقا لحق سلبكم إياه أسيادكم.
4: وما هو؟
0: الذي قصدتكم فيه ويضمن كل ذلك هو أن تؤمنوا بوحدانية الله وبنبوة رسوله محمد وما جاء به من الحق المبين في القرآن.
4: بين لنا.
0: الله الأحد، خالق ومهلك كل حي وجامد، هذه السوية في الخلق والمآل هي لأولي الأبصار سبيل الاطمئنان لوحدانية الله. فإن كان ما تفهمونه منها فهو أنكم هنا في باغايا ظالمين ومظلومين، ما كنتم كذلك إلا لأن هذه الحقيقة الربانية والإنسانية قد فاتتكم. والنبوة، نبوة محمد، هي التبليغ المعصوم بتلك الوحدانية وما تعنيه، بدءا بمعرفة الله وانتهاء بحسم هذه المظالم التي غرقت فيها بلدتكم الضالة. أما القرآن فحصر كل ذلك حتى يبقى ابن آدم على بينة من أمر الله وأمر رسوله وأمر نفسه. فأنتم ترون أني لم آت رغبة في مال ولا لذة في امتشاق سلاح، بل لما يتعدى هذا. فاسمعوني.
4: كلام ينير البصيرة. يا أهل بلدتنا، إنكم تسمعون. وإنه لقول مخلص صاحبه مخلص لكم مما تعانون، إن لم يكن فيه إلا العز، إن لم يكن فيه إلا العز بعد الذلة فألف مرحلة.
0: بارك الله لك ولأهل بلدتك،
4: وإنا متابعوك فيه وقت الرخاء والشدة، ولا نكره أن تجعل القادرين منا في مقدمة صفك فتلقى بنا ظالمين منذ الآن وعلى أسوار حصونهم.
0: هذا من بشائر إيمانكم، هيوا وعلى الله التوكل.
5: كنتم مع الحلقة الخامسة من مسلسل
6: عقبة بن نافع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تحيي اليوم 24 من جوان ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. صدور دليل توجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا. في تصريح للأخبار، مدير عام التعاون الدولي في وزارة التعليم العالي مالك كشلاف يلفت إلى توجه الوزارة نحو إدماج الجامعة التونسية في الشبكات الدولية والاستئناس بتجارب أفضل الجامعات. ملتقى وطني ثاني للتكوين المهني اليوم غد بمدينة الثقافة لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل. ووزير التشغيل والتكوين المهني رضا شوذ يعلن إطلاق اختصاص تكويني جديد في الدورة التكوينية خلال سبتمبر، هو السيارات الكهربائية والهجينة. تحت قبة باردو البرلمان يصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب. واليوم الأكاديمية البرلمانية تنظم يوما دراسيا حول مقترح قانون تنقيح الملكية الأدبية والفنية، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية في مجلس النواب تنظر في مشروع قانون الصناعة السينمائية. في تصريح للإذاعة الوطنية، رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى في مجلس الجهات والأقاليم يكشف أن المشاريع المحلية تمثل 70% من إجمالي المقترحات المضمنة بالمخطط التنموي الخماسي 26 و2030 و2000. اليوم وغدا بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة المنتدى الاقتصادي التونسي والإيطالي بهدف الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ولاية قفصة تحتضن اليوم وغدا منتدى تونسيا جزائريا للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسة اقتصادية وفاعلين من الجانبين. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم حتى 26 من جوان الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. في العالم، وفي اليوم السابع على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، خلاف إيراني أمريكي حول التفتيش النووي. وفي خطوة غير ملزمة، مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من حرب إيران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أعلام وأنغام. كل حلقة نختار موضوع. اليوم باش نتحدثوا على التلحين. شنو هو التلحين؟ هو عبارة عن تصور جمل موسيقية لحنية مرافقة ولا غير مرافقة بالإيقاعات، ونشوفوا طريقة تنظيمها بصفة معينة. الطريقة هذه تكون عادة خاضعة إلى قوالب ونظم نغمية وإيقاعية ضبطتها الأجيال المتعاقبة من الملحنين، والإبداع يلخص ما بقي من مؤلفات الموسيقيين بقى راسخ في ذاكرة المجموعات البشرية عبر مختلف أصقاع العالم. العمل الإبداعي في الموسيقى وحتى في غير الموسيقى يتميز بالتفرد والتجاوز السائد من الأعمال اللي تتكرر برشا. هل ينطبق ذلك على كل المؤلفات الموسيقية التي لحنت في تونس وفي الوطن العربي ولاقت نجاحا كبيرا وساهمت في تغليد أسماء أصحابها من الملحنين؟ هل أن كل المستمعين قادرون أو مستعدون لتلقي ما هو طريف وخارج عن السائد؟ الملحن هل يستأنس بأعمال من خارج الثقافة والتقاليد العربية في ألحان لم تمحي من ذاكرتنا؟ يعني الملحنين العرب ياخذوا من غيرهم ولا يقعدوا يدوروا في حلقة مفرغة؟ سؤال آخر نطرحوه في الحلقة هذه، إلى أي مدى يجوز الاستئناس أو حتى أخذ جمل من إبداعات ما يشتابع للملحن خذها من غيره؟ وهل أن كبار الملحنين العرب قاموا بهالاستئناس هذا والأخذ؟ ما سنحاول إجابة عليه مع عرض بعض الأغاني العربية اللي بقات راسخة في ذاكرتنا، وربما نشوف أن أصحابها خذوا جانب من عصرها الموسيقية. العناصر نجم تكون لحنية ولا إيقاعية، خذوا العناصر هذه من أعمال غيرهم، خاصة من موسيقى البلاد الأوروبية ولا حتى من أمريكا اللاتينية. قبل ما نجاوب نسمعوا عمل إبداعي لمبدع كبير، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وما أدراك الذي أثرى الرصيد الغنائي العربي مش المصري فقط بمئات الأغاني لجلها بقى راسخ فينا وتمثل يعني محطة هامة في تاريخ الإبداع الموسيقي العربي. أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان، أغنية تبها أحمد رامي الشاعر الكبير، لحنها وغناها كما قلت محمد عبد الوهاب، لكن اتشهرت بكون تبدأ بالضربات اللي تميز السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. هو محمد عبد الوهاب تقريب خذا نفس النمط الإيقاعي واللحني واختار مقام النهاوند اللي هو يقابل الدو الصغير في الموسيقى العالمية ولا الأوروبية. والسيمفونية الخامسة هذه مشهورة برشا، تتسمى كذلك سيمفونية القدر، تقدمت أول مرة في فيينا عام 1808. ونسمع الأغنية هذه على الأقل جانب منها، أحب عيشة الحرية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا من جديد في هالحلقة هذه اللي حبيت باش نثير فيها قضية التلحين. هل هو من إبداع الملحن 100%، أم هل يمكن أن يستأنس الملحن من عناصر من بلاده من ثقافته، وإلا يخرج وياخذ عناصر من ثقافات أخرى؟ سمعنا جانب من أحب عيشة الحرية لمحمد عبد الوهاب، وقلت أنها فيها عنصر طاغي بتبيه، هو هك الضربات الأولانين با با با با اللي تبدأ بها، اللي هي بدأت بها السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. نذكر قبل ما نواصل ونجيب على الأسئلة اللي طرحتها أن التأثير الأوروبي الغربي في الموسيقى العربية المعاصرة بدأ خلال القرن 19 وظهر خلال العهد العثماني، ثم خلال فترة استعمار، خاصة الفترة هذه اللي اكتشف فيها العرب، خاصة منهم المصريون واللبنانيون وحتى التوانسة، اكتشفوا فيها ثقافة أخرى وتفتحت أعينهم على تيارات فنية من أثارها دخول آلات موسيقية جديدة كما آلات النحاسية والخشبية وغيرها اللي ظهرت في فرق وتواقم الموسيقى العسكرية الرسمية في مصر، ثم في عدد من بلدان العالم العربي. تأسست معاهد التعليم الموسيقي وبدأ التدوين للتراث، وبدأ المسرح الغنائي يظهر في مصر، وفتحت دار الأوبرا المصرية أبوابها عام 1860 من قبل الخديوي إسماعيل اللي دعا الموسيقي إيطالي فيردي باش يألف أوبرا عايدة، وتزامن الحدث هذا مع افتتاح قناة السويس. من هم الموسيقيون الذين اقتبسوا من مؤلفات موسيقية غير عربية، ومن شكون اقتبسوا؟ ناخذ أغنية من الأغاني الشهيرة لفيروز اللي صاغ كلماتها الأخوان رحباني، وأخذوا اللحن الأساسي من السيمفونية 40 لموزار، هذه السيمفونية اللي احنا اخترنا جزء منها في موسيقى شارت البرنامج. وأصبح المستمعون العرب يفضلوا الاستماع إلى فيروز تأدي لحن موزار أكثر معناها من السيمفونية اللي هي الأصل. إذن ماذا يمكن أن يعتبر ذلك؟ نقل، استئناس، نسخ؟ هذا واقع احنا نقدموه ونترك الحكم للمستمعين. إذن نسمعوا أغنية يا أنا يا أنا وياك غناء السيدة فيروز.

استمعنا في بداية الحلقة إلى محمد عبد الوهاب في أغنية من أغانيه الشهيرة أحب عشت الحرية، وأشرنا إلى أنه استأنس في البداية بالسيمفونية الخامسة لبيتهوفن. في الواقع محمد عبد الوهاب لم يقف عند هذا الحد، بل عرف عنه أنه استلهم عدد لا بأس به من أغانيه من مصادر مختلفة، منها مثلا أغنية يا مسافر وحدك معروفة، من فيلم ممنوع الحب اللي تقدم سنة 1942. اللحن الأولاني متاع الغناية هذه الشهيرة اخذاه محمد عبد الوهاب من أغنية يونانية عنوانها بوزو ليبامي. طبعا أنا مانيش مختص في اللغة اليونانية، لكن أشير إلى ذلك. وتغنات من قبل صوفيا فيمبو عام 1939، وربما اقترح على سادة المستمعين باش يحطوا في المواقع التواصل الاجتماعي مثلا من أين أخذ محمد عبد الوهاب لحن يا مسافر وحدك، تو يسمعوا تقريبا نفس اللحن اللي تقدم عام 1939 بكلمات يونانية. وبصراحة أنا كي سمعتها يعني بت علاش خذا تقريبا كل الأغنية. نفس الشيء استعملوا محمد عبد الوهاب في أغنية جفنه علم الغزل اللي كتبها الشاعر اللبناني بشار الخوري المعروف بالأخطل الصغير، وتقدمت عام 1933 في فيلم الوردة البيضاء. الأغنية هذه جفنه علم الغزل محمد عبد الوهاب استلهم لحنها الأساسي من أغنية بعنوان المنسيرو كوبية ومعناها بائع الفول السوداني، هو تلحين دون بيجو من كوبا في إيقاع الرومبا اللي هو ما كانش مستعمل في العالم العربي، مع آلة المراكاس الكوبية اللي تستعمل في كوبا وفي سائر بلدان أمريكا اللاتينية. ونقاو تقريبا نفس المقدمة وبداية الأغنية تكاد تكون هي نفسها. على كل حال محمد عبد الوهاب هو مجدد، وإدخاله لهالنوع هذايا والإيقاعات هذه والآلة هذه اللي استعملها يعد ثورة على القالب الموسيقي العربي التقليدي اللي كان معروف ان لازم تتعاود تيراري راري راري رارام مثلا. هو ادخل عناصر جديدة واستلهمها من خارج الموسيقى المصرية.

مكان أشعل النار حولنا

0: بعضا إن عشقنا فعبوا له أن في وهمنا نظر.
1: نواصل الحديث على محمد عبد الوهاب والاستئناس بالموسيقى غير العربية اللي عملها في عدد من أغانيه، وناخذ مقطع من أغنية فكروني اللي لحنها لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. نلقاه في المقطع الأخير، خذا لحن رقصة روسية لكن هو ذكي، خلى تركيب الإيقاعي والمسار اللحني، ولكن في عوض ياخذ المقام بتاع الرقصة الروسية بدلوا مقام شرقي. رقصة معروفة تي تا تي تا تا تي را را تا تا تا تا را تا تا تي تي را ري تي را را تا تا تا تا، اللي هو نهواند ولا دومينور. خذاه هو نفس التركيب لكن عملوا حجاسكار باش يبعد الشبهة. نسمعوا هالمقطع هذا متاع أغنية فكروني اللي نرى فيها أنا محمد عبد الوهاب خذاه المسار اللحني والإيقاعي متاع لحن من روسيا وحطه في أغنيته الشهيرة فكروني.

مرحبا بكم من جديد. نحن نتحدث عن الاقتباس في الموسيقى العربية من موسيقات غير عربية وخاصة أوروبية وفيها حتى الكلاسيكي، واستعرضنا بعض الأمثلة وهي عديدة جدا. احنا اخترنا اللي هي أكثر انتشار، نلقاه من بين الأغاني اللبنانية اللي اتشهرت، كلمات وألحان الأخوين رحباني لينا يا لينا. اللحن الأساسي متاعها مأخوذ بأكمله من اللحن الأول لكونتشيرتو للكمانجا والأوركسترا، تأليف فيليكس مندلسون بارتولدي، هذا ملحن اللي تولد في هامبورغ في ألمانيا عام 1809، توفى عام 1847 في لايبزيغ. إضافة عنده هالكونشيرتو، إضافة عنده سيمفونيات 13 وعنده أعمال كثيرة. إذن لينا يا لينا ماخذة بالضبط اللحن الأساسي متاع الكونشيرتو للكمانجا والأوركستر في مقام مي الصغير، وأصبحت ربما اللي يسمع الكونشيرتو يفكر في لينا يا لينا لهدى حداد أكثر من اللي يفكر في مندلسون. نسمعوا على الغناية.

إذن كنا نسمع في لينا يا لينا اللي هي أغنية لبنانية، قلت أنه اللحن الأساسي متاعها مأخوذ من كونشيرتو للكمانجا والأوركستر، في إطار حديثنا عن الإبداع في نهاية الأمر شنو هو، يعني ده واحد كل شيء من عنده وإلا ينجم ياخو من الموسيقات وروافد مختلفة. العناصر اللي ممكن تكون موجودة في لحن جديد ماهوش مأخوذ 100% ولكن الجو متاعه العام يذكر بموسيقى وحضارة معينة. مثلا لو كانوا ناخذوا فيروز مرة أخرى، كان الزمان وكان اللحن ماهوش مأخوذ 100% ولكن يذكر بالرقصات في بلدان أوروبا الشرقية وخاصة روسيا اللي حركاتها وتستعمل فيها التصفير اللي انتشر بعد في عدد من البلدان، لكن أنا كي نسمع شخصيا يذكرني في حفلات الراقصة.

نتحدث اليوم إذن عن الاقتباس أو الأخذ أو الاستلهام، وهذا النوع من التأليف الموسيقي أصبح منتشر، ومن يدخل إلى قنوات وإلى تصات باش يلقى عدد كبير من الأغاني مشرقا ومغربا تاخذ بعضها. نحب نختم الحلقة هذه بمثال فيه تونسي هادي جويني خذا استلهم من موسيقى فلامينكو أو أندلسية الأصل اللي هي تمثل التراث في إسبانيا، ولحن تحت الاسمينة في الليل. حبيت ناخو هذا المبدع الهادي شويني اللي خلى أغنية خالدة تحت الاسمينة في الليل، استلم عناصرها من التراث الأندلسي الإسباني الفلامينكو، لكن حب نسمعها بصوت إسبانية ماريا دال ماربونات. سمعت الغناية وتعملنا احنا مجموعة من الموسيقيين التوانسة، نوجه لهم التحية، جلول عثمان ربي طول عمره، جلول شلاسي، عاصف الناي، زملاء اخرين شاركوا مع المطربة هذه في عشرات الاعمال، سمعت تحت الاسمينة في الليل فتفاعلت معها. وهنا اسباني يمشي لتونس ثم يرجع لاسبانيا، يعني لحن استلهم من اسبانيا جاء لتونس ثم رجع مجددا من يعني تغنى بصوت مطربة تحديدا من كتالونيا. نسمعوا الأغنية هذه في نص طبعا ماهوشي باللغة العربية، باللغة الكتالونية اللي هي فرع من اللغة الإسبانية، بصوت ماريا دال مار بونيت مع مجموعة مشتركة موسيقية عازفين من كتالونيا ومن تونس.

في نهاية الحلقة هذه نحب نقول أنه ما فماش إبداعات خالصة ما فيهاش عناصر من التراث المحلي. لكل أمة من الأمم هو موزار بيدو ياخو لحن بتاع رقصات شعبية منتشرة في النمسا وغيرها، ولكن يطورها ويرجعها سيمفونيات بمختلف أجزائها. كل المبدعين ياخذوا من تراثهم لكن يضيف، فما التجاوز والإبداع هو تجاوز أو لا يكون. لكن ربما العنصر اللي حبيت نشيره في الحلقة هذه هو أن التجاوز قد يصل إلى أخذ عناصر كاملة من أعمال أخرى وينسبها الإنسان الروحه، وهذا فيه طبعا نظر. على كل حال إن شاء الله تكون الأمثلة اللي قدمناها نالت أعجابكم، وما سلطنا عليها من أضواء ساهمت في تكوين فكرة عن التلحين وعن مشاكل التلحين. واليوم احنا نواجه فكرة أخطر وربما كبيرة ياسر، هي التلحين بالذكاء الاصطناعي. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هالبرنامج، أتوجه بالشكر إلى السيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.

ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم ودعني من غير

خايف للغربة تحلالك والبعد يغير أحوالك، خايف للغربة

0: أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. تونس تحيي اليوم 24 من جوان ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يلفت إلى توجه الوزارة نحو إدماج الجامعة التونسية في الشبكات الدولية والاستئناس بتجارب أفضل الجامعات وهياكل البحث من أجل توفير فرص أكثر للطلبة التونسيين. ملتقى وطني ثان للتكوين المهني بتونس اليوم وغدا بمدينة الثقافة لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل. ووزير التشغيل والتكوين المهني يعلن إطلاق اختصاص تكويني جديد في الدورة التكوينية خلال سبتمبر، هو السيارات الكهربائية والهجينة. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم حتى 26 من جوان الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. البرلمان يصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، والأكاديمية البرلمانية تنظم اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون تنقيح الملكية الأدبية والفنية، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية بمجلس النواب تنظر في مشروع قانون الصناعة السينمائية. رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بمجلس الجهات والأقاليم يكشف أن المشاريع المحلية تمثل 70% من إجمالي المقترحات المضمنة بالمخطط التنموي الخماسي 2026-2030. اليوم وغدا بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة المنتدى الاقتصادي التونسي والإيطالي بهدف دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. في العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، وإيران تنفي أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان تفيد بمقتل شخصين بنيران إسرائيلية جنوب البلاد أمس في أول إعلان عن قتلى بنيران الاحتلال في لبنان منذ 3 أيام. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: عذب الكلام.

صباح الخير والبشائر مستمعين الأوفياء، هذا يوم جديد يباشرنا فجره بالإشراق، فيشرق الأمل في أعيننا وأعماقنا، وبالشدو لننطلق تملأنا بهجة غامضة يبعثها فينا جمال الكون حولنا وطلاقة الجو ونشاط صباحاته الضحوكة الرائقة. بشر الكون بأفراح الصباح، فاغتنم حظك من يوم جديد. قم ترنم واسكب اللحن الجميل، واترك الأجواء نشوى بالنشيد. ثم عد بالرزق مزهوا بكسبك، لك فيما ترتجي حظ سعيد.

عوامل كثيرة تلك هي التي تقودنا إلى النجاح، ومن أهمها الثقة بالنفس، فبدونها نفقد الثبات ونحيد عن الطريق أو نقف حيث نحن لا نتقدم أبدا. فلنثق بأنفسنا وبمقدراتنا ومواهبنا، ولنقدم على ما ننوي القيام به واثقين من بلوغ أهدافنا. فليس هناك إنسان إلا وقد وهب قدرا من إمكانات النجاح توصله إلى ما عزم عليه إذا قرر الوصول وأصر عليه. فلنثق بأنفسنا. اصعدوا فالنسور تعرف، إذ يشتد عصف الرياح كيف تطير. فشعار الرياح أن ليس يلوي عصفها بالجناح ريش قصير. لما لا نحتفي وملء العين منا هذا الصباح المنير. فبحسب الربيع أن تبسم الزهرة شكرا له وتشد الطيور. مفاتيح كثيرة يمكن أن تفتح أبواب الحياة فسيحة أمامنا، فالثقة في الآتي مفتاح المستقبل، وبقدر التفاؤل تتحقق الآمال، وبقدر الزرع يكون الحصاد. سر مع الركب فالطريق طويل، ولتكن غاية المسير الوصول، وتقحم لج الحياة كما شئت، فإن الوقوف صعب ثقيل.

ليست الامتحانات المدرسية التي يمر بها التلاميذ والطلبة هي الامتحانات الوحيدة في حياة الإنسان، بل هي مناسبة لهم على اجتياز امتحانات أخرى كثيرة في الحياة، وكلما امتحن الإنسان يتعلم ويستفيد مهما كانت النتائج. وأهم درس نخرج به هو الإصرار على الوصول إلى أهدافه مهما طالت الطريق.

عودتنا الحياة بالكد حتى لا ترانا بديل له نتعود، وخرجنا إلى الحياة صغارا نحمل العبء صامتين ونصمد. هكذا نحن منذ جئنا، ونبقى في الطريق الطويل نمشي ونجهد. فانعموا بالحصاد وقولوا إن يوم الحصاد أحلى وأرغد.

هذا الصباح الطالع في إشراقه يجلو عن النفوس والعيون ظلمة الليل المنسحبة ويجلي مفاتن الكون، فينشط الجسم ويتوثب العقل. هذه هي الحياة بجمالها المتجدد. في بلادي يسبح الكون لله ويجلو عن القلوب حجابا، أينما تلتفت تجدها عروسا وترى الحسن فاتنا جذابا. تفاءل بالخير تجده وازرع بذرة تجني ثمرها، وزارع الخير لابد حاصده، وهذا موسم الحصاد، بل مواسمه قد حانت، حصاد الفلاح وحصاد الدارس. جعل الله كل حصادنا وافرا، ولا أضاع الله أجر عامل وجهد ساع صادق. ونأمل أن تمتلئ بيوتنا هذا الصيف أفراحا وبهجة. ما أجمل وأبلغ أن نردد: إن الربيع إذا ولت مواكبه يعود من بعدها للزهر والشجر.

من أقوال المنفلوطي: حسبك من السعادة في الدنيا ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف. وقال أيضا: مثل المتعلم غير المتأدب كمثل شجرة عارية لا تورق ولا تثمر، قد انتصبت للناس في ملتقى الطرق، تعترض الرائحة وتصد سبيل الغادي، فلا الناس بظلها يستظلون ولا هم من ثمرها يرتزقون. وقال المنفلوطي كذلك: ربما كان لك من أبويك أو من ذوي رحمك ممن تولى شأنك في مفتتح عمرك من لم تساعده شؤون دهره على أن ينال حظا من العلم والمعرفة مثلما نلت، فإياك أن يدعوك ذلك إلى تسفيهه أو السخرية منه أو الإدلال بنفسك عليه، فإنك إن فعلت خسرت من الأدب أضعاف ما كسبت من العلم. وهو القائل في السلام: لا سعادة في الحياة إلا إذا نشر السلام أجنحته البيضاء على المجتمع البشري، ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت أطماع النفوس واستقر فيها العدل والإنصاف والخير.

لا يعتبر الفن والإبداع مناقضاً للعلم والمعرفة، بل على قدر تمكن الشاعر والأديب والرسام والموسيقي وغيرهم من العلوم والمعارف بقدر ما يتيح لهم ذلك الابتكار والتميز في فنونهم المتنوعة. وما الأمثلة العديدة في تاريخ الثقافات إلا شاهد على تلازم الفن والعلم لدى كثير من المبدعين. نذكر مثلا الشاعر الفارسي عمر الخيام الذي أبدع في شعره وفي رباعياته خاصة، وقد كان من العلماء في الرياضيات والهندسة والفلك. ونذكر كذلك ابن سينا الذي كان هو كذلك طبيبا وفيلسوفا وشاعرا. أما في الرسم والنحت فنذكر الإيطاليين ميكلانجيلو ورافائيل، إذ كانا إلى جانب إبداعهما في اللوحات والنحت عالمين في الرياضيات والهندسة والميكانيك والطيران أيضا. أما في عصرنا الحديث فإن الأدباء والفنانين الذين لهم اختصاص في الطب والهندسة وفي شتى العلوم عددهم لا يحصى ولا يعد، مما يؤكد نظرية أن العلوم لا تزيد الفنون إلا جمالا وإبداعا.

كلمات من ذهب. من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير، ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء. من يطارد عصفورين يفقدهما جميعا. لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي، فلا تتهمني بالغموض. الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. قد يجد الجبان عدة حلول لمشكلته، ولكن لا يعجبه سوى حل واحد منها، وهو الفرار. شق طريقك بابتسامتك خير لك من أن تشقها بسيفك. من أطاع الواشي ضيع الصديق. أن تكون فردا في جماعة الأسود خير لك من أن تكون قائدا للنعام. لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه.

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله الوارث الجامع المانع، نحمده حمدا كثيرا طيبا يليق بجنابه العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المهتدين وسيد المرسلين، القائل فيما صح عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع شرح أسماء الله جل وعلا، ونستهله باسمه جل ثناؤه الرشيد. ذكر الرازي هذا الاسم فقال: هو على وجهين، أولهما أن الراشد الذي له رشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم ليس في أفعاله عبث ولا باطل، وثانيهما إرشاد الله يرجع إلى هدايته، وثانيهما إرشاد الله سبحانه وتعالى وهدايته لخلقه. ودلالة اسم الرشيد أنه المتصف بكمال الكمال سبحانه، عظيم الحكمة، بالغ الرشاد، لا يوجد سهو في تدبيره ولا تقديره. قال سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهو سبحانه مرشد الحائرين الذي تنساق الموجودات بتدبيره وإرشاده إلى غاياتها على سنن الرشاد. فإن الله الرشيد هو الذي ضبط أفعاله وحكمه وتوازنت أحواله مع كثرة صفاته، فلم تطغى صفة على صفة، فهو الرشيد وهو الوارث. والوارث كذلك من أسمائه، وهو بمعنى الباقي، الباقي بعد فناء الخلق. قال سبحانه: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فهو سبحانه الوارث، أي مسترد أملاك الخلق وميراثهم بعد موتهم. ولم يزل الله باقيا مالكا للأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالسماوات والأرض يفنى أهلها ولا يبقى فيهما لأحد ملك، ولله ميراث السماوات والأرض، وهو سبحانه الوارث يورث الجنة للمؤمنين. قال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وكان من دعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. وهناك علاقة وثيقة بين اسم الله الوارث واسم الله الباقي، فكلاهما يدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك والبقاء عند تعميم الهلاك والفناء. أحبتي في الله، قال جل ثناؤه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فاطمئن قلبا والتهنأ نفسك، فإن للباطل جولة وللحق جولات، ضمنها لنا الوارث الباقي. فالمولى الجليل توعد أهل الفساد بأن يورث أرضهم أهل الصلاح سبحانه. هو الباقي، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يلحقه العدم، فهو الباقي الذي لا يفنى، وكل مخلوق هالك. قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وصل اللهم على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. تونس تحيي اليوم 24 من جوان الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا. ملتقى وطني ثاني للتكوين المهني بتونس اليوم وغدا بمدينة الثقافة لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم حتى 26 من جوان الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. البرلمان يصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، والأكاديمية البرلمانية تنظم اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون تنقيح الملكية الأدبية والفنية، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات الصناعية والصناعات التقليدية بمجلس النواب تنظر في مشروع قانون الصناعة السينمائية. اليوم وغدا بمقر منظمة العرف بالعاصمة المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي بهدف دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. في أخبار العالم، البنك المركزي الإيراني يفيد بأنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان تفيد بمقتل شخصين بنيران إسرائيلية جنوب البلاد. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد. الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا

خلافنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا

حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتمه.

0: بسم الله نبدأ وعليه نتوكل في بداية يوم جديد إن شاء الله سعيد عليكم الكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا هنا في تونس ولا خارجها. نهار جديد، صباح جديد، انطلاقة جديدة، صفحة جديدة من ناحيتنا، إن شاء الله تكون صفحة مليئة بالنجاحات، بالصحة، بالبركة، بالرزق وبكل الأشياء الجميلة اللي تتمناها قلوبكم. هذه إذاعتكم، هذه إذاعة الجمهورية التونسية، وهذا برنامجكم، برنامج يوم سعيد. ننطلق معاه اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، 9 محرم 1448، ونواصلوا معكم كما كل يوم للتسعة متاع الصباح بمجموعة من الفقرات والاستضافات والأغنيات زيدة اللي فريق كامل حذرهم لكم هذا الصباح. اليوم معنا ألفة بشير من قدام الكونسولات، في الإخراج الإذاعي فاروق الزراي، في الإخراج الرقمي فاطمة عبار، في تنسيق فقرات لقانا رانيا بوتوريا، في رئاسة التحرير أمين الشبلي، في وضع قائمة الأغاني نبيل عبيد، في الإعداد والتقديم انتم أغلى مستمعين نهاركم زين. الشروق في بلادنا اليوم كان 5 دقيقة، غروب الشمس 7:43. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح 3:08، الظهر منتصف النهار 29 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:13، صلاة المغرب 7:45، وصلاة العشاء 9:36 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل كل صلواتكم وأيضا كل دعواتكم. ويني أهيا دعوتنا لكم كما كل صباح إن شاء الله مقبولة ومستجابة من القلب إلى القلب، الكل واحد يسمع فينا تو.
1: دعي وتخير
2: نهارك زين إن شاء الله، تمشي تلقاها محلولة قدامك، واللي كنت تستنى فيه الكل هكا فجأة يجيك، وربي يرزقك بيه ويفرح بالصباح ويسهل كل أمورك، وإن شاء الله يرزقك فرحة لا تزول بجاه الرب والرسول. الله يفتح لك كل باب مسكر، برا لا يخليها بيك، برا الله يرزقك بيعليك إن شاء الله، برا إن شاء الله ربي يسهل طريقك الصباح.
1: دعي وتخير

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الحكاية ومعنا زيدا يبدأ نهار نهاركم زين. مرحبا بكم. نعطيكم فكرة تقصي إذا خارجين بكري توا أكيكا تبدأوا عارفين النهار كيفاش مش يكون سخون كهو في فصل الصيف نحنا، لكن العشية نجم تظهر سحب قليلة على كامل بلادنا، تتكاثف خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ومن بعد مش تشمل الجهات الشرقية لبلادنا. بالنسبة للريح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمتموج، والحرارة تبقى تقريبا كما البارح نفس المعادلات مع ظهور الشيلي خاصة في الجنوب التونسي. تتراوح المعادلات بين 30 و 40 درجة بأغلب مناطق وولايات بلادنا. هذه فكرة أولى على طقس اليوم. 7:30 كالعادة من المعهد الوطني للرز الجوي ناخذ نشرة جوية مفصلة فيها كل التفاصيل. 6:04 للي يسأل على الوقت وهو شنو مش نسمعكم.

26 دقيقة على موجاتنا. هذا يوم سعيد، إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله تتحقق الفائدة والمتعة من الاستماع لنا يوميا من خلال مختلف فقراتنا. اليوم نهار مش كما كل يوم الحقيقة، نحن كنحضروها المنوعة الصباحية نحضروها برشا إحساس، إما فما نهارات بزيد إحساس، لأنه اليوم هو عيد الجيش الوطني، ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. كيما اليوم كان هذا في نهار كيما اليوم منذ 70 سنة، يعني 1956، الجيش الوطني التونسي هذا العام يحيي 70 انبعاثه في مناسبة لاستحضار المحطات البارزة في مسيرة مختلف تشكيلاته. عنا جيش البر، جيش البحر، جيش الطيران، الجيش ركيزة أساسية في حماية البلاد والعباد. ومنذ تأسيسه كان في الموعد في كل المواعيد، جيشنا الوطني هو الفخر، هو الاعتزاز، هو النجاحات، هو الراية الوطنية، هو الوفاء لتونس. اليوم مش نتحدث مطولا على الجيش الوطني في الذكرى 70 لانبعاثه، مش تكون الساعة الأخيرة من منوعتنا يعني بين 8 و9 مخصصة لهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. 70 عام من الشرف، من الانضباط، من التضحية، من الوطنية ومن الفخر والاعتزاز. هذا هو الجيش الوطني التونسي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: نحن ديما معكم وين ما كنتوا، هنا في تونس ولا خارجها. نهاركم مبروك. 6:38 دقيقة على موجتنا. قلنا اليوم ذكرى انبعاث الجيش الوطني، 7 عقود عمر جيشنا. وبالمناسبة البريد التونسي يعلن على إصدار طبع بريدي جديد يصدر اليوم بالمناسبة هذية، ويوثق ويوري المؤسسة الوطنية هذية ومدام مساهمتها على امتداد 7 عقود في حماية الوطن وصون السيادة متاعه والمحافظة على سلامة ترابنا ودعم الأمن والاستقرار. الطبع البريدي وكل المنتجات المتصلة به تعرض ابتداء من اليوم للبيع بكافة مكاتب البريد، يمكن اقتناؤه عن بعد زادة عبر منصة الطوابع البريدية الإلكترونية للبريد التونسي للناس اللي تلم الطوابع ومغرومة بالطوابع البريدية. الإصدار هذايا يجي ضمن سلسلة للأنشطة الوطنية المخلدة للذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، تقديرا لدوره في الدفاع عن الوطن والمساهمة في دفع التنمية وحفظ السلام مش فقط في تونس وحتى في العالم. الطابع البريدي اللي تبع فينا على منصاتنا الرقمية ينجم يشوفه، تلقاونا ديما على الفيسبوك في صفحتنا الرسمية، على اليوتيوب في صفحتنا الرسمية، على الانستغرام زيدا على www.radionational.tn، على تطبيقة الإذاعة التونسية ديما وين انتي وين هي الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، والإذاعة الوطنية إذاعة 10 دايما تواصل معكم للتسعة متاع الصباح. في يوم سعيد.

الدنيا زهيت وحليت هكا غنى الهادي المقراني. وصلنا لستة وثلاثة واربعين دقيقة. إن شاء الله صباحكم زاهي، إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم مبروك ونهاركم محمل بالأخبار الباهية. اليوم آخر يوم في امتحان السيزيام، اليوم الثالث والأخير. إن شاء الله يتعدى باهي كما تحبوا انتوما. إن شاء الله نهارين اللي فات وزيدة بالنسبة لوليداتنا وبنياتنا اتعدى بالكدا. اليوم زيدة انطلق الملتقى الوطني للتكوين المهني، كنا قدمنا كل تفاصيله البارح في يوم سعيد، اليوم 9 متاع الصباح في مدينة الثقافة. يصدر أيضا دليل التوجيه الجامعي بكل الاختصاصات الجديدة، 1200 اختصاص جديد وتعديلات على الاختصاصات القديمة، ويكون موجود على منصة التوجيه www.orientation.tn. انتم الناجحين في البكالوريا تنجموا تطلعوا عليه، وانتم زيد المؤجلين دورة المراقبة حظ سعيد، نعرف اللي انتم قاعدين تحضروا المدة هذية ما تسلموش، هو فقط نجاح مؤجل. ان شاء الله في دورة المراقبة تجيبوا الامتياز. انتم زيد تابعونا للتسعة، شنو حضرنا لكم؟ تبعني تبعني تبعونا، بقوا معنا خاطر بعد شوية نخليكم تستمتعوا بصوتها فيروز، نختموا بها الساعة هذية من يوم سعيد. في الساعة الثانية نرجعوا بعد أخبار السبعة، مش نتحدث مع خبيرنا الجبائي اليوم على العفو الجزائي في تونس، شو معناها، شكون ينجم يتمتع به، علاش يتعمل، هذا الكل نعرفوه في حدود السبعة واربعة. سبعة ونص عنا أخبار الطقس والنشرة الجوية من المعهد الوطني للرز الجوي، من بعد نمشي والنجاح طبي آخر صار في مستشفى الأطفال بباب سعدون، مستشفى الأطفال بشير حمزة، نجاح أول عملية لزرع كلى للأطفال. أي العملية ذي ناجحة، مش نتحدث على تفاصيلها مع الدكتور سعيد جليدي، هو أخصائي في جراحة الأطفال، يعتبر نجاح طبي آخر ينضاف للنجاحات التونسية فيما يتعلق بالصحة في تونس. بالطبيعة المونديال وأخباره، وخاصة فريقنا يستعد للمقابلة الثالثة والأخيرة، فبالتالي أخبار الرياضة تلقاوها في 8 غير درجين كما كل يوم، يجي موجز 8 وبعده نرجع مع ضيوفنا بفخر واعتزاز. نستقبله هنا في الأستوديو، أستوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، استوديو 5 بالإذاعة الوطنية، العميد بسام بوعزيز، العميد سماح رزوان، والمقدم أحمد العياري. نستقبله معاكم جيش البحر والبر والجو، وحديثنا على الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، مهامه الأساسية، أيضا التطور على مستوى التجهيزات والبنية والتكوين، وبرشة برشة برشة معلومات أكيد مش ناخذوها اليوم من الضيوف اللي مش يجونا في الساعة الثالثة. قلت نحن في استوديو نبيل وليد، الله يرحمه، في مثل هذا اليوم توفى وليد تليلي، ذكرى الأولى لوفاته، الله يرحمه وينعمه، يبقى ديما في قلوبنا ويبقى صوته في ذهن كل مستمع وكل مستمع، خاصة الأوفياء منكم اللي على امتداد سنوات اخترتوا الإذاعة الوطنية وبرنامجها تاريخي يوم سعيد، لأنه بالحق برنامج تربيت عليه أجيال. وعلى امتداد أجيال نجموش نبدأ الصباح من غير صوت فيروز، من نخليكم توا معاها في انتظار نشرة أخبار السابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.
3: الدكتور حكيم.
4: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في 6 شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين. صحة ليها ولصغيرها.
3: الدكتور حكيم.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
7: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
7: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
9: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تونس تحيي اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وفي النشرة تقرير يسلط الضوء على منظومة التكوين العسكري وما توفره من مسارات بالنسبة إلى الناجحين الجدد في البكالوريا. صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على تفتيش منشآتها النووية، وطهران تنفي ذلك. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تحيي تونس اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان سنة 1956، وانخرطت القوات المسلحة التونسية منذ سنة 1960 ضمن قوات حفظ السلام الأممية، حيث شارك الجيش التونسي في 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم بمجموع تجاوز 15,000 عسكري من الجنسين. وتتواصل مشاركته إلى اليوم ضمن البعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري. وانطلقت فعاليات إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض وثائقي من 20 إلى 26 من جوان الجاري بالعاصمة، يستعرض عبر مختلف أجنحته المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية التي تضطلع بها المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وكذلك في تعزيز المنظومة الوطنية الصحية. وتزامنا مع إحياء الذكرى 70 لتأسيس الجيش الوطني، نسلط الضوء في التقرير التالي على منظومة التكوين العسكري وما توفره من مسارات خاصة بالنسبة إلى الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي، عمل صحفي لمنى المجري وحاتم كريسان.
6: تتيح مؤسسات التكوين العسكري للحاصلين الجدد على البكالوريا في الاختصاصات العلمية فرصة الالتحاق بمسارات تكوينية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتأهيل العسكري. الأكاديمية البحرية توفر تكوينا علميا نظريا وتطبيقيا حديثا وفق آمر الأكاديمية البحرية العميد نبيل إبراهيم.
10: مسارات التكوين بالأكاديمية تتفرع إلى فرعين: فرع التكوين الهندسي وفرع تكوين في الماجستير المهني في العلوم البحرية. هم يدوم 5 سنوات ويشفع بالنسبة للمسار الهندسي بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس بالإضافة إلى ترقية إلى رتبة ملازم أول بالبحرية. نفس الشيء بالنسبة للمسار الماجستير المهني في العلوم البحرية، يتفرع الاختصاصين اختصاص قيادة سفن وأنظمة بحرية واختصاص طاقة ودفع، ويشفع بالحصول على الماجستير في العلوم البحرية في كلتا الاختصاصين. مناهج التكوين بالأكاديمية البحرية مطابقة للتعليم العالي. تهمت الأكاديمية البحرية في بقاء تونس ضمن اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية من حيث الاعتراف بالشهائد وقيمة وجودة التكوين بها.
6: وعلى غرار الأكاديمية البحرية، توفر مدرسة الطيران ببرج العمري للحاصلين الجدد على البكالوريا في الاختصاصات العلمية فرصة للالتحاق بها عبر تكوين يمتد على 5 سنوات. آمر مدرسة الطيران ببرج العمري العميد قيس الصغير:
11: الدراسة تكون على مدى 5 سنوات، سنتين كمدرسة تحضيرية للدراسات الهندسية و3 سنوات تكوين هندسي. يخضع التلميذ زاد إلى تكوين عسكري قيادي شخصي فني وتكوين بدني ورياضي. مدرسة كذلك توفر تكوين بمقتضى اتفاقيات مع هيئة الوطنية أخرى على غرار وزارة النقل والديوان الوطني للمطارات. تربط المدرسة علاقة بأكاديميات جوية أجنبية، تخول لنا باش نبعثوا تلامذة المتميزين في السنة الأولى، عندهم الفرصة باش يواصلوا التكوين متاعهم في الأكاديميات الجوية الأجنبية، وبعد السنة الثانية يتم توجيه تلامذة في اختصاصات على غرار مهندس طيار أو مهندس ميكانيك تيليميكانيك مهندس إعلامية جيوماتيك.
6: تمثل الأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العمري نموذجا عن مؤسسات التكوين العسكري التي تعتمد مسارا معرفيا يدمج الجانب النظري بالتدريب التطبيقي، ما يوفر لمنتسبيهما معارف وكفاءات تتلائم مع متطلبات مهامهم في المستقبل.
9: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني لتتواصل على مدى يومين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني:
12: الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة أضفناها في الدورة هذه، نحكي على المبادرة الخاصة، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، آليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحب نواصل ونعرفوا بها، اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا. يكون لقاء شبابي شباب، عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. احنا في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. إن شاء الله نحن عاملين 2500 إن شاء الله الهدف متاعنا في الدورة هذه. أما زاد نحن نخدموا على الأكسيل الانفورماسيون مش كان للزوار، عندنا كوميونيكاسيون كاملة رقمية باش نحاولوا نوصلوا لأقصى عدد.
9: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عمليات التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب وبالمؤسسات الجامعية وبشروط الالتحاق بها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر المقبل والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي، تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب. صادقت أمس جلسة عامة سرية لمجلس نواب الشعب على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب.
13: جلسة هذه استأمت للنظر في تقريبا 21 ملف تم حدث النائب، رأوا الكل أنه يتنازلوا على الحصانة. الجلسة العامة هي سيدة قرار في مسألة الحصانة، فإن الجلسة العامة ارتأت رفع الحصانة على 10 من نواب نزولا عند رغبة الزملاء هذم، وملف وحيد لمسألة تنظيمية وإجرائية وقع رجعه للجنة لإعادة التقرير وإعادة التقرير والرجوع في الجلسة العامة أخرى إن شاء الله. تقريبا أكثرها
7: جرائم انتخابية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
9: بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، تزامنا مع تصريح لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد فيه أن عملية تفتيش للمنشآت النووية في إيران ستجرى في أقرب وقت ممكن. في المقابل نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. يأتي ذلك في وقت أوضح فيه البنك المركزي الإيراني أنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. من جهة أخرى أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام واشنطن واضح بهذا الشأن. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا فاروق الزرعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تونس تحيي اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وفي النشرة كنا قدمنا تقريرا سلط الضوء على منظومة التكوين العسكري وما توفره من مسارات بالنسبة إلى الناجحين الجدد في البكالوريا. صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا. وفي العالم الرئيس الأمريكي يؤكد موافقة إيران على تفتيش منشآتها النووية وطهران تنفي ذلك. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
14: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أنتم الكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتوا، 27 دقيقة ولت و 23 توا على موجاتنا. نواصلوا معكم في ساعتنا الثانية اللي فيها بعد لحظات مش نستقبلوا خبيرنا الجبائي اليوم سي محمد صالح العيار يكون معنا وحديثنا حول العفو الجزائي. الخبير سي محمد صالح، صباح النور.
1: صباح الأنوار السيدة نبيلة، وصباح الخير للسيدات والسيدة المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك. معاك اليوم نحاول نفهم العفو الجزائي في تونس. ساعة هو فما أول ما بدينا نحضروا الموضوع قلنا الجبائي ولا الجزائي، وشنو الفرق ما بيناتهم؟ وشنو الفرق ما بيناتهم؟ أي
1: هو باش نكونوا دقيقين، هو الصلح الجزائي،
0: هو الصلح،
1: والآخر اسمه العفو الجبائي.
0: واضح.
1: العفو الجبائي آخر أجل الحلو قوس صغير 30 جوا للاتصال بقبضات المالية والتسويت الوضعية الجبائية للمطالبين بالضريبة. كي نرجع للصلح الجزائي، هي الفكرة الأساسية متاع الصلح الجزائي هو فما أشخاص في وقت من الأوقات قاموا بنهب المال العام المقابل شنو باش ياخذوا جزاهم. مشاو صارت التبعات عدلية وتم إصدار أحكام قضائية في شأنهم، ولكن يقول القائل احنا الهدف نتاعنا مش لوضع هؤلاء في السجون وكأن عندنا هكا نوع تاع تشفي، مش هذاك الهدف الأساسي. جاء المشرع قال لا، هات نشوفوا كيفاش نلقاو حل، والأشخاص هذوما يساهمون في في في تنمية الاقتصاد نتاع البلاد وخلق مشاريع جديدة، وذلك بإرجاع الأموال التي تم نهبها في وقت من الأوقات. وعلى هذا الأساس تم في مرحلة أولى المرسوم الصادر سنة 2022، والحقيقة كانت الأمال كبيرة، كان عندنا طموح بكونه سيقع إرجاع مليارات من الدينارات. كنت أتذكر في وقت من الأوقات معنا مسؤولة في لجنة الصلح معنا حطت أرقام بالمليارات وهي بعيدة كل البعد على أرض الواقع. بالتالي تبين أن الحقيقة اللجنة اللي تكونت لنا ذاك ما همش متمكنين برشا من الموضوع، وقدموا أرقام معناها نجم نقولوا بين ظفرين خيالية. وذاك علاش تو أخي معناها تم تنقيح المرسوم تاع سنة 22 بالقانون عدد 3 لسنة 2024، والهدف منه شنو هو؟ تكوين لجنة على الأقل يكونوا فيها ناس مختصي ويكونوا فاهمين العملية في حد ذاتها، باش نحققوا الأهداف النبيلة من وراها، باش الناس هذوما ما يقعدوش قابعين في السجون، ولكن وفي المقابل اعتبارهم أخطأوا في وقت من الأوقات يرجعوك الأموال هذيك بطريقتين حتى نجيوها. وعلى هذا الأساس
0: خلينا نوضحوا ساعة اللي هو المشروع الكل جاء من رئاسة الجمهورية، من السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، والهدف هو خيار استراتيجي مش الدولة تسترجع أموالها، أموال الشعب المنهوبة. اللجنة الأولى كما قلت أنت ما مشتش مليح، واللجنة الوطنية للصلح الجزائي تم تعيين رئيسها مؤخرا، ومجددا رئاسة الجمهورية تدعو إلى أنه مسار الصلح الجزائي يمشي في الثنية الصحيحة. فهنا كيفاش مش يمشي في الثنية الصحيحة؟
1: ملاحظتك قيمة. واللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مع تعيين رئيس جديد الفصل 7 جديد من القانون عدد 3/2024 تم التأكيد على تعيين مختص في الشؤون الإدارية ومختص في الشؤون المالية لا تقل خبرتهما عن 15 سنة. هذا اللي كنا نلوجوا عليها، لازم الناس عندهم خبرة يعرفوا كيفاش يدرسوا الملفات نتاعهم. وإحنا نقول إن شاء الله بالطريقة هذه إن شاء الله نحقق جزء على الأقل من الأهداف متاعنا. كي كنا في وقت من الأوقات نحكيه على 30 مليار مثل مليار دينار، وفي وقت من الأوقات مبلغ كبيرة برشا، كان نحقق الحقيقة ولو جزء منها ويكون جزء هام يكون عنده تأثير إيجابي كبير على ميزانية الدولة وعلى خلق المشاريع. ولهنا نجي للهدف اللي نحب نوصل له. أول حاجة إيقاف التبعات العدلية كما قلنا، ولكن في المقابل بالطبيعة إرجاعة الأموال المنهوبة. كيفية استرجاع هذه الأموال؟ القانون المرسوم الأول يقول إيداعها، وأكدوا القانون إيداعها بحساب خاص تم أحداثه بالخزينة العامة لتمويل ميزانية الدولة أو تكفل المعني بالأمر بإنجاز مشاريع في الجهات الداخلية والمهامشة. وإلى الاثنين يداع الأموال بالحساب وجزء منه يقع التكافل زادة من قبل المعني بالعمل بإنجاز.
0: انقطع الخط يظهر لي المعذرة.
1: ميزانية الدولة.
0: مازال معانا.
1: الصوت
0: قاعد يتقصي. تفضل سي محمد صالح تسمع فيا؟
1: تو نسمع فيك.
0: تفضل كمل خاطر في وقت من الأوقات تقص صوتك. دونك قلنا
1: نعاود الفكرة مالا.
0: يرجعوا الأموال أو يعملوا مشاريع في المناطق الداخلية.
1: بالضبط تاكل المناطق الداخليه المهمشه وباش يوريك معناها اللي الهدف كان نبيل بيتم معنى الكلام يقول لك في الجهات الداخليه بمشاركه المواطنين في اقتراح انجاز هذه المشاريع خاطر هما يعرفوا اكثر من غيرهم الحاجات الحقيقيه من طرقات او مدارس او مستشفى او مستوصف اذا كان مناطق نائيه الى غير ذلك معناها كان تتعمق في الفكره تقول كان ننجح الصلح الجزائري كنا الحقيقه نعملوا خطوه كبيره في إنجاز عديد المشاريع وتوفير موارد مالية هامة لميزانية الدولة ولكن هذه الطريقة الحقيقة لم تنجح كما ينبغي ونقولوا لم تنجح كما ينبغي لأني ما كان نبسط فيها نلطف فيها الحقيقة ما جابتش معناها النتائج المرجوة وكانت تداعيات سلبية بالنسبة للأشخاص حتى في وقت من الأوقات نحاولوا باش نعملوا الصلح ونمشيو نقربوا هكا بوجهات النظر ولكن نظرا للمبالغ نجم نقولوا الكبيرة وبين ظفرين المرات المجحفة الشخص لا يواصل في التوجه نحو الصلح ويبقى في النقاب يعني في السجن الحقيقة مش هذه هي الغاية اللي كنا نبحث عليها علاش أنا اللي هنا في وقت من الأوقات قلت مو حكينا المرونة المدة الأخيرة حتى المرونة تدخل في الجزء في الصلح الجزائي يا سيدي هو قلنا 10 مليار دوات قال 8 نجم نخفض شوية في المبلغ ونشوفه في المقابل شنو المشاريع التي سيقع إنجازها ونحاول في أقصى الحالات وبكل الطرق الحقيقة تقريب وجهات النظر ولكن إنجاز المشاريع هذه من قبل المعني بالأمر أنا الحقيقة عندي فيها ملحوظة خاطر المعني بالأمر ينجم يكون متردد عليه خاطر باش يعمل مدرسة ولا باش يعمل مستوصف وشقعد في الرأي العام تاع الجهة دي كنتي مولك فلان الفلاني اللي نهب أموال للعمومية واليوم عمل مدرسة تقعد ديما هكا لاصق الاسم نتاعو
0: عليه مش بالضرورة وفي... تكون باسمه المدرسة ثم هو غلط فمش يخلص بطريقة
1: لا مش غاية
0: نبيلة تتسمم
1: عليه الغاية نبيلة أنا نشرح لك الغاية نبيلة ولكن مش حتى باسمه أما الناس يعرفوا في الجهة رأوا المدرسة ذيك ابنها فلان أنا نحبب
0: أما الناس تعرف البلاد الكل سي محمد صالح
1: أي في الاخر الكل ما نبعدوا انا واش نقول نبعدوا على انجاز المشروع من قبل المعني بالامر والحساب الخاص في الخزينه هذه حاجه باهيه وانا نمشي اكثر مو عندنا البنك التونسي للتضامن ينجم يمشي نحن نحدثوا زاد حساب هذه فكره جديده حساب مثلا بالبنك التونسي للتضامن هو الهدف نتاعو شنو مو زاد هو اسناد قروض لي الباعثين الشبان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنجم بالطريقة هذه نوفروا الأموال اللي نحبوا عليها ونوجهها في الطريقة اللي نحبوا عليها ونعملوا بها كان نحبوا زاد المدارس والمستوصفات إلى غير ذلك هذه الفكرة الأولى اللي حبيت أبلغها ثلاثة توزيع الأموال التي يقع ورجعها في القانون 2004 توزيع الأموال 80% في شكل أموال مودعة في الحساب الخاص أو لإنجاز المشاريع و20% لفائدة الشركات الأهلية ما هي لأن السؤال يطرح فما يقول لك علاش 20% بالنسبة للشركات الأهلية خلينا نكون إيجابي نقول في كل حالات الشركات الأهلية إذا كانت تنجح هو نجاح الاقتصاد التونسي ولكن إنجاز مشاريع خلق مواطن شغل إضافية أعطى الدفع الاقتصاد الوطني هذه كل مرتبطة بنجاح الشركات الأهلية ولكن في المقابل أنا نقول لا يجب زاد إهمال المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو خلال السنوات الأخيرة في قوانين المالية تم إحداث خطوط تمويل مخصصة للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي نعرفه اللي هي تسهل قدر كبير في حدود على الأقل 90% من نسيج الاقتصاد الوطني.
0: هني ملاحظة سي محمد صالح
1: نحاول نرضي جميع المؤسسات شركات أهلية وإلى شركات صغرى ومتوسطة. تفضل سيدة نبيل.
0: حبيت نتفاعل معاك على ذكر الشركات الأهلية لأنه هنا نرجع للأهداف ومبادئ الصلح الجزائي. هو الأهداف الهدف الأساسي والأول استرداد أموال الدولة الأموال المنهوبة ثم والهدف الثاني تنمية المناطق المحرومة وبما أن الشركات الأهلية ارتبطت بهذه المناطق وأبناء المناطق هذه المنسية والمحرومة والأقل حظا الأكثر فقرا هي اللي سعات لبعث الشركات الأهلية، فربما لأجل هذا الهدف تم تخصيص 20% من الأموال المنهوبة هذه لفائدة الشركات الأهلية.
1: لا هي ملاحظتك في محلها، أنا مشيت في الاتجاه هذاك خاطر ثم ناس على شركات أهلية وكذا، وكان قلت أنا معنا جهات محرومة.
0: معناها أنت تقول نعموها أيضا على شركات الصغرى والمتوسطة.
1: علاش نقولوا باش هكاك نحاولوا معناها نعدلوا بين الشركات الصغرى والمتوسطة بين الشركات الأهلية، متعرف أن جانب هكا سياسي معناها يستعملوه بعض الأطراف. أنا الحقيقة نتجاوز ذاك، أنا نقول مادام فما مؤسسات تم أحداثها في تونس وتخدم في الاقتصاد نتاع البلاد وفما خلق مواطن شغل، يا حبذا هذا يلزم نكونوا إيجابيين معناها. ومن الناحية الأخرى توا باش نقول أنا في آخر المطاف يلزم تيسير الإجراءات للوصول للصلح، استعمال المرونة اللي كنا نحكيو عليها، وأهم حاجة نحب نختم بها خلق بيئة ملائمة للتصالح والمضي قدما تجاوزك الضغائن والأحقاد. يغلط يا سيدي هاو باش يخلص بطريقة أخرى، يقعد في السجن وقاعد نصرف عليه، أنا مجموعة العمومية قاعد تصرف عليه، شنو الهدف منه؟ ونتجاوز الخلافات هذه وخلق مناخ ملائم لدفع الاستثمار ودفع عجلة النمو وإرساء مناخ من الثقة. رأوا الاستثمار في الداخل ولا في الخارج ما ينجح بصفة أساسية إلا إذا خلقنا وأحدثنا مناخ من الثقة اللي على أساسه نندفع الحقيقة ونتوجه نحو تحقيق الأهداف السامية بالنسبة لبلادنا، وذلك للنهوض بتونس من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية.
0: شكرا لك سي محمد صالح العياري، كان هذا خبيرنا الجبائي اليوم وحديثنا على الصلح الجزائي في تونس. بعد لحظات نمشي للمعهد الوطني للرد الجوي.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
2: أحوال الطقس.
0: نهاركم زين مستمعينا، مرحبا بكم مستمعاتنا. نمشي لأحوال الطقس في نشرة جوية مفصلة يقدم هنا سي سرحان الرحالي. صباح النور.
5: نهارك زين، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي الوطنية. هذا الصباح
0: طقسنا، هذا الصباح ساعة نبدأ بأبرز ما سجلناه. صبت الشتاء البارح في بعض المناطق،
5: صحيح. هذا مهم كونه يعني نستعرض ما سجلناه خلال يوم أمس تحديدا في الواجهة الغربية للبلاد. يعني في الحقيقة أكبر الكميات حصلنا عليها كانت بالدهماني 51 مليمتر من ولاية الكيف، تعتبر كمية هامة، ولا نستغرب هذا نتيجة السحب الرعدية اللي تظهر وتنشط وتعطي في ظرف زمني وجيز مثل هذه الكميات، إضافة إلى القصرين تحديدا بتالة 15 مليمتر كمية تعتبر طيبة، والقصرين 4 مليمترات إضافة إلى جندوبة 12 مليمتر. كما شفتوا لهنا الواجهة الغربية للبلاد تمتعت يعني بكميات هامة نتيجة سحب رعدية ناشطة. اليوم كيف كيف تقريبا نفس السيناريو يتكرر، الصباح تقسم غيم جزئين، العشية تظهر هذه السحب الرعدية ناشطة، تكون أحيانا غزيرة في بعض الأماكن بالجهات الغربية، ثم تشمل ممكن جدا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد، كذلك رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا أو في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة أثناء مرور السحب الرعدية، رياح أيضا تكون من القطاع الشرقي، وبالتالي طقس مش بش يكون يعني انصح التعبير سخون برشا برشا معناها، لكن المناطق الساحلية والمرتفعات تتمتع بأرقام أقل ما بين 30 و 35 درجة، داخل البلاد ما بين 36 و 40 مع ظهور الشيلي محليا، وذلك هو ما ميز لأيامات جوان وما تبقى منه، يعني تبقى الأرقام في مثل هذه المستويات مع ارتفاع طفيف وضئيل يوم الغد بمعدل درجة أو درجتين خاصة بمناطق الشمال، لكن لا نتوقع أرقام كبيرة أو أرقام قياسية الحمد لله. طقس سخون صيفي صحيح، هذاك هو الصيف، الشمس موجودة لفترات طويلة، نتقي حرارتها هذا هو المهم، مع بحر نستحفظ فيه على رواحنا، اليوم يكون قليل الاضطراب ثم تظهر موجة العشية بمناطق الشمال، موجة ما هيش كبيرة برشا لكن بحر متموج إلى محليا مضطرب، غدوة كيف كيف بحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج ويعود إلى الهدوء والاستقرار نهاية الأسبوع، لكن مهما تكون حالة البحر الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى. غدوة لا نتوقع وجود تقلبات جوية، سحب عامة قليلة، نعود مع السحب الرعدية المسائية، هذا هو يعني العنوان صح التعبير، يوم الجمعة والسبت استنسنا بمثل هذه التقلبات، انتبهها ونصدر كل التحيين الضرورية سواء في خريطة اليقظة أو في نشرات المتابعة، يبقى دليلنا واستعمالنا لصور القمر الاصطناعي مهم جدا في تحديد تنقلها خاصة إذا لامست الجهات الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس الكل، عطلة آملة وكل ما تستحقونا موجودين باش نمدكم بكل تفاصيل.
0: يعطيكم الصحة، شكرا ليك سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، إذا هو طقس صيفي مع بعض التقلب بيت العشية، سيسر ويحكم كما قال لنا سرحان سواء مع الشمس ودرجة الحرارة وإلا وانتم ماشيين للبحر واحدة واحدة، وقت اللي تعوموا نلتزموا بالتعليمات متاع الحماية المدنية بالألوان متاع الأعلام، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة تحملنا، زيدة الناس اللي تخدم في الشمس كيف كيف برشا ما اليوم ونلبسوا المظلات، وهذا هو فصل الصيف. إذا تسألوا على الوقت نقول لكم 7:39 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: أوقات ممتعة ومتابعة طيبة وصبحية مزيانة وخفيفة لكم الكل مستمعينا ومستمعاتنا. انتم اللي اخترتوا يوم سعيد مش تبدأوا نهاركم، ونحن نكون سعداء مع كل نجاح طبي خاصة في المستشفيات العمومية متاعنا. وزارة الصحة أعلنت على نجاح أول عملية زرع بالنسبة للأطفال في المستشفى العمومي مستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون، كان هذي مساء الاثنين 22 جوان 2026، في خطوة نوعية تبين مكانة الطب العمومي في تونس وتعطي زادة برشا أمل للأطفال المصابين بأمراض الكلى، ربي يشفيهم ويفضلهم. حبينا ناخذ تفاصيل على العملية هذية، على كل الفريق اللي شارك فيها، على الطفل أو الأطفال اللي ينتفعوا بمثل هذه العمليات. فضيفنا الآن عن طريق الهاتف هو الدكتور سعيد الجليدي، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة باب سعدون. ونقولوا له يومك سعيد دكتور وألف مبروك.
2: بخير،
1: صباح النور.
2: مرحبا أخت نبيلة،
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا للاستضافة، ونشكر الإذاعة الوطنية على الحابة الصدر.
1: نحن نشكركم أولا على مجهوداتكم الكبيرة، نحييكم على نجاحاتكم، نفتخر بكفاءاتكم. ثم يهمنا نعرف تفاصيل مثل هذه العمليات دكتور في مستشفى الأطفال ببسعدون، كيفاش كانت عملية نهار الاثنين؟
2: والله أول حاجة شكر جزيل لعائلة المتبرع المتوفي الله يرحمه ويصبر عائلته، خاطر هو عمل يدل على سخاء هذه العائلة وعلى التضامن الوطني بين التوانسة الكل. العملية تمت الحق، هو الفكرة برنامج متكامل حبينا نرسيوه مدة سنوات، والحمد لله توفقنا الحق بالتنسيق مع السيد الوزير شخصيا والمركز الوطني لنهوض بزراعة الأعضاء، وتم بعث برنامج متكامل فيه قسم الجراحة وقسم التخدير والإنعاش، قسم جراحة القلب والشرايين اللي هو قسم جديد توجد في تقريبا لعام توا أكثر شوي في مستشفى الأطفال، قسم الطب الكلى الأطفال بشار نيكول، وقسم جراحة المسالك البولية للكبار بشار نيكول اللي هم عاونونا برشا في هذا البرنامج. البرنامج هو معناتها الغاية أساسا هي أنه زراعة الكلى، هو زراعة الكلى عند الطفل تعملت في مستشفيات خاصة مستشفى نيكول وفي الرابطة وفي عدة مستشفيات تونسية في صفاقس في عدة أماكن، لكن الأطفال الكبار اللي الوزن متاعهم يتجاوز 30 كيلو، وفي معناتها تقريبا تعملوا الكل في مستشفيات للكبار ما همش مجعولين للأطفال.
1: هذه مش نفهموها النقطة دكتور. بعد لحظات فاصل ثم نواصل.
3: إشهار
4: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: إشهار
1: نذكر اللي ضيفنا دكتور سعيد الجليدي رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة ببسعدون. كنت تحكي دكتور، قلت كانوا يتعاملوا العمليات هذوما بالنسبة للأطفال اللي وزنهم فوق 30 كيلو هكا إذا فهمت مليح، وفي المستشفيات الأخرين أول مرة تصير في مستشفى أطفال. معناه
2: أول مرة تصير في مستشفى الأطفال، وإحنا هو برنامج طبعا بدينا هذه البداية هذه اللي مش نعرفه تقريبا كيفاش تتم العملية وصارت العملية بنجاح أول عملية، لكن هو برنامج متكامل الهدف متاعه هو كما قلت لك الاعتناء بالأطفال ما دون 30 كيلو، لأنه اللي متداول الناس ناس ما في بالهم أنه الطفل هو إنسان كبير أما صغير الحجم، لكن الطفل عنده فيزيولوجيا خاصة وعنده تركيبة جسمية خاصة، وهذا لما يتم الاعتناء به كان في مستشفى كما مستشفى الأطفال، لأنه فيه نقول وإحنا البلاتو تكنيك معناتها اللي لازم باش نجمو نعتنوا بالأطفال هذو.

0: لذا حتى في التخدير والانعاش فما احتياطات لازمه تتعمل وما تتعملش في اي مستشفى في تونس. صارت العمليه الحق بنجاح وكل الناس كلها معناتها دخلوا. نشكر العاملين الشبه السلك شبه الطبي والطبي وكل المتدخلين من اقسام الجراحه والتخدير وجراحه القلب وطب الكلى شرنيكول وجراحه المسالك البوليه، وتمت العمليه الحمد لله بنجاح.
1: قديش دامت العمليه؟
0: تقريبا 3-4 سوايع.
1: 4 سوايع. والطفل ما قديش عمره وشنو حواله توا؟ حالته مستقره؟
0: الطفل عمره 12 سنه الحمد لله. توا البارح معناتها من اللي خرج هو الحمد لله بدا معناتها احنا عندنا على معناتها حاجات نعرفوا بهم الحاله نتاعو مستقره الحمد لله. وتوا بالعكس الطفل يحكي ويتكلم وبدا ياكل والحمد لله معناتها الى حد الان الحمد لله.
1: نتصور فرحه والديه انا الام والاب وكيد انتم عشتوها معاهم.
0: خاطر اكيد فرحه والدي، خاطر هي باش نرجع لحكايه فرحه والدي لانه صغير شوف معش لما كنت عارف في المحيط نتاعك ناس ما تتصفي في الدم، يمشي 3 مرات في الاسبوع باش يصفي الدم، والوالدين وفما التمدرس يطيح، فما برشا مشاكل معناتها وبخلاف الصحة متاعه اللي هي باللي يكون مش كيما الكلى الطبيعية. وإحنا بالضبط نحاول وممكن مش نخلطه إن شاء الله بخلاف أنه نزرع الأطفال معناتها يكون الوزن متاعهم أقل من 30 كيلو إن شاء الله بقدرة ربي ماشيين في أنه نزرع الأطفال قبل حتى ما يبدأ التصفية الدم يسميوها لغريف بريومتيف، وهي اللي تخلي الصغير ما يمرش بمرحلة تصفية الدم، مرحلة صعبة اللي هو وللعائلة نتاعو.
1: ربي يحفظهم ويشفيهم. قديم من صغير يستنى في تبرع بكل واليوم؟
0: عدد كبير وراء ما نجمش نحده خطر موجود على كامل الجمهورية، أما خاصة أكثر العدد مركز في مستشفى شرنيكول في قسم طب الكلى الأطفال اللي هو رئيس قسمه الدكتور طاهر قرقاح، ولكن هو عدد مهم.
1: ربي يشفيهم ان شاء الله.
0: كان باش نهبطوا في الـ في الـ في الـ في الوزن ونهبطوا في معناتها يولي العدد يزيد يكبر، وهذاك احنا الهدف نتاعنا هو انه طبعا في وسط الجمهوريه وعند الكبار يواصلوا في زراعه كلى للاطفال ما فوق 30 كيلو، لكن احنا هدفنا معين وهك علاش تعتبر معناتها حاجه جديده في مستشفى الاطفال وفي جمهوريه تونسيه.
1: يعطيكم الصحه، نوجه كل الشكر والتقدير الى عائلات المتبرعين اللي يبينوا اسمى معاني التضامن والانسانيه، فربي يرحم اللي توفى لهم، وشكرا وكل تقدير على هذا العطاء. عطاء يساوي الحياه بالنسبه للاطفال، هما في حاجه في امس الحاجه الى التبرع. شكرا ليك زيد الدكتور سعيد الجليدي رئيس قسم جراحه الاطفال بمستشفى أطفال بشير حمزة باب سعدون، هذا نجاح طبي آخر لفائدة الطفل من أطفال تونس. تخلي المجال للرياضة وأخبارها حبيب قويسم ياخذ بلاستي ويقدم لكم الفلاش سبور،
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ فلاش سبورت.
5: صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعين. البداية بكرة القدم، آخر أخبار منتخبنا الوطني للكاب اللي خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدور الأول مونديال 2026 غدوة نصف الليل ضد المنتخب الهولندي. بقية التفاصيل مع مراسلنا لمواكبة كأس العالم. هذا الحدث المهم، ولكن منتخبنا مرة بجانب الحدث بتبيع بعد الانسحاب من الدور الأول. كما قلت بقى لنا مباراة وحيدة أمام المنتخب الهولندي. بقية التفاصيل مع عند مراسلنا من مدينة كانساس الأمريكية عرفات الحمرولي.
6: مرحبا بك يا حبيب، مرحبا بكل مستمعينا على امواج الاذاعه الوطنيه. صباح الخير، صباح النور للناس الكل. راسلكم من مدينه كانساس الامريكيه، المدينه ذي اللي عرفت حلول بعثه المنتخب الوطني التونسي مع 8 متاع الليل وصول البعثه، كان نزل الاقامه يعني توقيت تونس مع ماضي الساعتين متاع الصباح. وهنا يا حبيب فما حاجتي، الحاجه الاولى هي الاخبار اللي راجت حول امكانيه تعطل دخول بعض اللاعبين الى الاراضي الامريكيه بسبب الفيزا. هذا مش صحيح، بما انه الملاعبين كل كانوا في الموعد عند حلول بعثه المنتخب الوطني التونسي في نزل الاقامه. الخبر الثاني هو مغادره فيغوناغ لمعسكر المنتخب الوطني التونسي. الخبر هذا ما هوش صحيح، بما انه فيغوناغ كان متواجد زاد كيف مع بعثه المنتخب الوطني التونسي اللي وصلت لمدينه كانساس. مدينه كانساس لملعبها باش يحتضن مباراه ثالثه المنتخب الوطني التونسي واخيره خلينا نقولوا لتونس في المونديال الحالي 2026، باش تجمعوا بالمنتخب الهولندي. وقت المباراه وموعد المباراه هو يوم 25 جوان القادم، يعني غدوه، مع 6 متاع العشية حسب توقيت كانساس، يعني ما يعادله يا الحبيب نص الليل يوم 26 جوان بتوقيت تونس. بتبيع منتخبنا الوطني التونسي يجري اليوم حصته الأولى والأخيرة في كانساس، في مدينة كانساس، بما أنه حصته التدريبية البارح كان أجراها في مدينة مونتيري المكسيكية قبل يعني قبل السفر إلى مدينة كانساس. بالنسبة لندوات الصحفية فإنها باش تنعقد مع ماضي ساعتين ونص، بداية من ساعتين ونص هنا بتوقيت كانساس، يعني مع 8:30 تاع الليل ندوة صحفية خاصة منتخبنا الوطني التونسي قبل مواجهة المنتخب الهولندي، مباراة لحفظ ماء الوجه خلينا نسميه الحبيب. فبالتوفيق لنصور.
5: عرفت الحمروني مراسلنا في كانساس الأمريكية، وقبل كيف في المكسيك في مونتيري زوز مقابلات الأولى أكيد منتخبنا الوطني التونسي. بعد الندوات الصحفية وكيد تعرفوا أكثر أخبار وتصريحات وتفاصيل بقية مواعيدنا الرياضية. تونس هولندا غدوة إن شاء الله نصف النيل بداية الحكمة المكسيكية غارسيا كاتيا. امبارح في نفس الإطار ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم، البرتغال ربح أوزباكستان 5-0. كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في تاريخ يسجل في 6 نسخ متتالية من كأس العالم، كذلك سجل هدف العاشر في كأس العالم، يتجاوز رقم أسطورة البرتغال أوزيبيو في رصيده 9 أهداف في كأس العالم. في نفس المجموعة الكونغو الديمقراطية خسرت قدام كولومبيا 1-0. كولومبيا في الصدارة 6 نقاط، البرتغال 4 والكونغو نقطة واحدة، أوزباكستان 0 من النقاط. البارح غانا تعادل 0-0 مع انجلترا. الفجر كرواتيا فاز على المنتخب البنمي. انجلترا غانا 4 نقاط، كرواتيا 3 نقاط. كما قلت فاز على بنما هدف مقابل 0، وبنما في المركز الأخير ب 0 من النقاط. اليوم في البرنامج مع افتتاح مباراة الجولة الثالثة 8 من المجموعة الثانية، قطر البوسنة الهرسك، كندا سويسرا. في 11 من المجموعة الثالثة البرازيل يواجه اسكتلندا، والمغرب منتخب هايتي. المنتخبات المتأهلة للدورة الثانية دور 16 بعد زوز جولات، المكسيك من المجموعة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية من المجموعة الرابعة، ألمانيا من المجموعة الخامسة، فرنسا والنرويج من المجموعة التاسعة، الأرجنتين من المجموعة العاشرة، كولومبيا من المجموعة 11. لإشارة 12 من المجموعة تأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة للدورة الثانية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات أصحاب المراكز الثالثة. دائما مع كرة القدم، محليا ترجي الرياضي أعلن تعاقد مع المدافع مروان الصحراوي بعقد مدة موسمين. اتفاق حاصل بين الهيئة المديرة لشبكة العمران والمدرب من الباجي يقضي بتمديد العقد لمدة موسم إضافي. من أخبار نادي الصفاقسي، لجنة مستقلة للانتخابات أصدرت بلاغ تعلم فيه عن قبول قائمة السيد مادي الفريق المترجح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي لمدة نيابية 2026-2028. الهيئة المديرة للنادي الافريقي تعلم أنه سيد كمال سعادة سيواصل في خدمة مدير فني لصنف الشبان بعد تجديد عقده لمدة موسمين لغاية موفى جوان 2028. الفريق اللي أعلن كذلك عن تعيين بشير حديدان في خطة مدير رياضي ونجد الهيلي مدرب أو مدير إداري لفرع كرة السلة مع قبول استقالة سمير القاضي من رئاسة فرع كرة السلة. بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية المقامة حاليا في كرواتيا، منتخبنا الوطني تأهل الدور الرئيسي بطولة العالم بعد الفوز على بورتوريكو 2-0. تأهل تاريخي لتونس تحدث عليه مدرب المنتخب محمد الطبوبي.
7: الحمد لله، مبروك على تونس كاملة، يظهر لي انتصار، هذا انتصار تاريخي وترشح تاريخي للدور الأول في بطولة عالم قوية ياسر، فيها أقوى الفرق في العالم. نحكيه على 16 فريق فقط، صعيب تتعدى الدور الأول، مش الدور الرئيسي دائرة والدور الأول. دونك مبروك على تونس كل، مبروك للكرة التونسية بصفة عامة والكرة اليد بصفة خاصة، الجامعة التونسية وكل محبي كرة اليد. دونك مبروك علينا الترشح الكبير هذايا، خاصة نحب نذكر ديما ونقول اللي رانا قاعدين نلعبوا بأصغر فريق في الدورة، وليدات صغار معظمهم أقل من 17 سنة، قاعدين نلعبوا مع الأكبر. دونك يظهر لي نتيجة كبيرة برشا، ويظهر لي نتيجة تاريخية والحمد لله.
5: منتخبنا الوطني لكرة اليد أقل من 20 سنة شارك مونديال الصين، اليوم افتتاح مشاركتنا ضمن منافسات المجموعة على 7-7 انطلقت مباراة تونس بولونيا 15-10 الشوط الأول 11-17 دائما المنتخب البولوني في 36 دقيقة. في نفس المجموعة اليوم مجرب حدسين تايبي 46-10. منتخب الكبر في كرة السلة موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء تربص تحضيري قبل المشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 في أنغولا من 2-5 جويلية المقبل. منتخبنا التونسي واجه منتخب القطري في المقابلة الدولية والودية البارح، فزنا 69-64. باش نختم البارح تم سحب القرعة، قرعة البطولة العربية لكرة السلة شبان والشابات تحت 18 سنة اللي باش تحتضنها مدينة صفاقس من 27 جوان إلى غاية 4 جويلية في الذكور، تونس البحرين الجزائر المغرب ليبيا ومصر، في الإناث تونس الجزائر والمنتخب المغربي. هكا كملوا فلاش سبور، نهاركم زين، إلى اللقاء.
8: فلاش سبور في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
9: منوعات تصنع الفرحة،
8: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
9: فقرات ثقافية تثري الفكر،
8: محتوى متجدد
9: وأصوات متنوعة،
8: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
9: الإذاعة الوطنية التونسية،
8: أخبار على رأس السنة،
9: رياضة،
8: ثقافة،
9: موسيقى،
8: 24 ساعة على 24،
9: مش من عام
8: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: إشهار
10: مبروك لكل ولادنا لادنين في البعد واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
9: اشهار
8: موجز الانباء من اذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. تونس تحيي اليوم 24 من جوان ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا. ملتقى وطني ثان للتكوين المهني بتونس اليوم وغدا بمدينة الثقافة لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل. ووزير التشغيل والتكوين المهني يعلن إطلاق اختصاص تكويني جديد في الدورة التكوينية خلال سبتمبر، هو السيارة الكهربائية والهجينة. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم وحتى 26 من جوان الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. البرلمان يصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، والأكاديمية البرلمانية تنظم اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون تنقيح الملكية الأدبية والفنية، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس النواب تنظر في مشروع قانون الصناعة السينمائية. اليوم وغدا بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي بهدف دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. هذا وطنيا. أما في العالم، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، وطهران تنفي تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات. البنك المركزي الإيراني يفيد بأنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان تفيد بمقتل شخصين بنيران إسرائيلية جنوب البلاد أمس، في أول إعلان عن قتل بنيران الاحتلال في لبنان منذ 3 أيام. كان هذا مجازا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: مش عارف تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: صباح النور، صباح الفل للناس الكل. 8 ودرجين على موجتنا، هذه الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة التوانسة الكل، وهذا يوم سعيد مكملين معاكم حتى للتسعة. الساعة ذي عندها طعم خاص، عندها نكهة خاصة وإحساس خاص، لأنه اليوم بحذينا الجيوش الثلاثة. اليوم نحيي 77 سنة على إنشاء جيشنا الوطني، فخرنا الوطني. 70 سنة من العطاء، من العمل، برا بحرا وجوا. في ضيافتنا اليوم 3 ضيوف، مش ضيف واحد، في ماتينال يوم سعيد.
2: ضيف الماتينال،
1: نبدا بالعميد الطيار سماح رزوان. يومك سعيد، مرحبا بيك، نورتنا.
3: صباح النور مدام نبيله، ويوم سعيد ليك ولكافه المستمعين. شكرا على الاستضافه.
1: شكرا لك انت على قبول الدعوه. كل عام وانت حايه بالف خير.
3: الف شكر.
1: انت وكل عناصر الجيش الجوي،
3: الجوي، الطيران،
1: جيش الطيران. العميد طيار سماح رزوان، مش وحدها، معنا ايضا العميد بالبحريه بسام بوعزيز.
4: صباح النور مدام نبيله، نشكرك على الدعوه. صباح النور جميع المستمعين والمستمعات، وان شاء الله مبروك على الجيش الوطني وعلى الشعب التونسي.
1: ربي يحييكم الأمثال، وربي يحييكم بخير، ويحفظكم ويحمي تونس خاصة، وانتم حماة الوطن. والمقدم أحمد العياري اللي مثل جيش البر بحذينا، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: صباح الخير مدام، ربي يخليك، بارك الله فيكم على الاستضافة.
1: 70 سنة نجموش نلخصوها، إما لكل واحد فيكم عندها أبعاد، عندها معنى. 70 سنة منذ إنشاء جيشنا الوطني، من أول معناها ظهور وتجمهر عسكري عام 1956 في شارع حبيب بورقيبة، لليوم جيش متطور موجود في بعثات أممية دولية، حامي البلاد والعباد. 70 سنة كيفاش تعيشها أنت اليوم؟
3: في البداية مدام نبيلة باش نستسمحك أني نترحم على أرواح الشهداء، أرواح القدماء اللي هما بنوا الجيش التونسي، هذا الجيش العتيد، ونتمنى شفاء العاجل للجرحى. وما يفوتنيش زادة باش نهني معناها جميع أفراد القوات المسلحة بجيوشها الثلاث ومختلف المكونات، قيادات وأفراد عسكريين ومدنيين. صحيح احنا توا ذكرنا 70 سنة، ولكن في عمر الجيوش قد تكون 70 سنة صغيرة، قصيرة المدة، ولكن بالنسبة للجيش التونسي الحمد لله انه 70 سنة هذه كانت كافية باش الجيش التونسي يثبت تواجده ويطور في قدراته ويتناغم ويتماشى مع المستجدات في العالم وعلى المستوى الوطني والإقليمي على مدار ال70 سنة هذوما. دونك تطوير في الهيكلة، تطوير في التجهيزات، تطوير في بناء القدرات، تعويل كبير على الزاد البشري اللي هو الأساس بالحقيقة، لأنه قد يكون العتاد والعدة باهية، ولكن اللي خير منها هو الزاد البشري والإرادة البشرية، وكونه احنا المؤسسة العسكرية هي رمز السيادة طبعا. واحنا الدور متاعنا الأول ولا الأخر هو المحافظة على سيادة الدولة التونسية وأمنها من الداخل ومن الخارج. ف70 سنة هذوما الحقيقة تعاقبت عليها أجيال، نتوجه لهم بالشكر وبالرحمة وبالتمنيات الصادقة لموفور الصحة للي مازالوا متواجدين، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونمروا المشعل للأجيال القادمة ونحافظوا على الأمانة اللي في إيدينا، لأنه المؤسسة العسكرية والانخراط في المؤسسة العسكرية في الواقع هو راه مش وظيفة.
1: هم مش نجيو نحكيو على التفاصيل،
3: هو مش وظيفة، يعني هو مش رسالة وظيفة. رسالة فعلا. والمؤسسة العسكرية بجميع مكوناتها ومختلف تركيباتها الحقيقة عندها دور مهم في الحفاظ على الدولة التونسية، وكنا عشنا مع بعضنا معناها خاصة في العقود الأخيرة تطورات سريعة ومستجدات، معناها ما كانش حتى واحد يحسب لها حساب، كسوة على المستوى الوطني وإلا المستوى الإقليمي أو حتى الدولي.
1: سيد أحمد المقدم أحمد العياري، ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بالنسبة إلى جيش البر، يعني محطات تعديتوا بها، محطات عديدة خاصة في السنوات الأخيرة كما كانت تقول لنا العميد الطيار، كيفاش تقدم هنا اليوم المحطات هذه؟ تطور جيش البر على امتداد السنوات؟
5: شكرا مدام نبيلة. دونك التطور بتاع جيش البر خلال السنوات الأخيرة يبرز خاصة يعني في تطور البنية الأساسية متاعه، في تطور المنشآت متاعه، يبرز في تطور التكوين، خاصة التكوين متاع الأفراد كسوسوا رجال الجيش أو ضباط الصف أو صنف الضباط. كي نشوفوا تطور معناها في المؤسسات التكوين العالي العسكري، شوفوا الأكاديمية العسكرية كيفاش معناها الإشعاع على جميع الدول اللي هي ولات معناها قطب تستقطب معناها ضباط لامضة ضباط من دول أخرى باش يجيوا يتكونوا عنا. كيف كيف يعني التطور في الجيش الوطني صار على عدة أسلحة أصعدة، خاصة منظومات الأسلحة كيف كيف تطورت برشا، التجهيز، التكوين، يعني برشا حاجات معناها تحسنت وتطورت خلال هالسبعين سنة هذوما. وإن شاء الله السبعينية هذه تكون مبروك علينا.
1: إن شاء الله مبروك عليكم وعلينا الكل. نمشي البحرية، البحر والعميد بسام بوعزيز، دور البحرية اليوم بالجيش وتطورها هي زادة عبر السنوات، عبر العقود وسبعين سنة من العطاء والعمل، كيفاش تقدمهم وكيفاش تقيمهم وشنو أبرز التحديات اللي تواجهكم اليوم بما أنه الظواهر عديدة من الهجرة غير النظامية للمخاطر اللي تجينا عبر البحر، كيفاش تعيشوها أنتم جيش البحر اليوم؟
4: شكرا مدام نبيلة على الاستضافة مرة أخرى.
1: مرحبا.
4: نضم صوتي للعميد طيار سماح اللي قالت نترحموا على جميع شهداء المؤسسة العسكرية، نترحموا عزادة على جميع معناتها الأجيال الفارطة، القيادات الفارطة، ربي يشدهم بالصحة. كما قلت انت 70 سنه راهو مش احنا جينا تو، معناتها 70 سنه فما مجموعه، فما قدماء اسسوا بعثوا معناتها جيش البحر، وعلى مدى السنين هذه وقعت عدة تطورات سواء في البنيه التحتيه، في البنيه في اللوجستيه، في الموارد البشريه. 70 سنة معناتها إنسان يجي ملخصة في كلمة ذكرى، لكن 70 سنة راهي معناتها فترة قصيرة وطويلة، طويلة بالعطاء، طويلة معناتها بالتحديات، وقصيرة معناتها زمنيا. بالنسبة لجيش البحر، جيش البحر كما تعرفوا انتم تونس هي مطلة على معناتها موقعها الجغرافي المطلة على البحر، معناتها 1300 كيلومتر ساحلية، مطلة على الحوض البحري، الحوض الشرقي والحوض البحري، ممر سيسيليا. دونك هذه كلها معطيات معناتها جغرافية ومعناتها معناتها تخلي البحرية عندها دور كبير في الحفاظ على سلامة وأمن الفضاءات البحرية.
1: شنو دورها اليوم؟ كيفاش تحمي المياه الإقليمية التونسية؟ كيفاش تراقب السواحل المتهنة؟ كيفاش قاعدة تخدم اليوم لمكافحة التهريب، الهجرة غير النظامية، كل المخاطر اللي تجينا عن طريق البحر؟
4: والله أنت معناتها سؤالك معناتها ممتاز. بالنسبة لجيش البحر عنده يتعامل مقاربة عملياتية ترتكز أساس على الإلمام بما يدور بالبحر، هذه هي معناتها لباس. كيفاش هذه؟ بالمعطيات عن طريق التكنولوجيا، عن طريق محطات المراقبة البحرية، وكذلك بواسطة أسطول متنوع ومتعدد الوظائف. الأسطول هذه فيه من معناتها عنده خاصية السرعة، فيه خاصية معناتها المداومة بالبحر، فيه معناتها هي منظومة متكاملة إلكترونية مع دي فيكتور سون دي معناتها دي زوتي اللي هما معناتها الوحدة العائمة. وحاجة أخرى، الفضاء البحري راهو فضاء مشترك، معناتها فيه برشا تحديات إقليمية. دونك فما التعاون الثنائي مع جيراننا، مع الدول الشقيقة والصديقة، مع معناتها كما قلت أنت 70 سنة. أنا وجدت نقول لك معناتها جيش البحر من أول الهياكل اللي تكونت بعد جيش البر، وكانت معناتها خاصة بعد آخر جلاء جندي فرنسي سيتيلو معناتها 15 أكتوبر 1963، تاريخ استلام القاعدة البحرية الرئيسية بنزرت اللي هي ولاية تونس اللي هي ولاية معناتها تابعة الجمهورية التونسية، وتعرفوا أنتم ما كانت القاعدة البحرية الرئيسية بنزرت موقعها، وخاصة اللي هي كانت برمي لي تروا باز بيلي بتاع فرنسا اللي هي كانت طولون ومرسى الكبير. دونك الإشعاع متاعها في الحوض البحر الأبيض المتوسط إشعاع كبير جدا وعنده دور كبير في المراقبة البحرية.
1: مش نسمع أغنية وبعد مش نرجع مع ضيوفنا، مش نتعمق أكثر في طريقة العمل متاعهم في اليوم البنية التحتية والتجهيزات والتطور التكنولوجي على مستوى جيوشنا ومواكبتنا للتطورات في العالم، أيضا الجانب الشخصي لأنه كما قالت بكري العميد الطيار مدام سماح قالت راهي ماهيش وظيفة أنك تكون في الجيش، ملا شنوة خلنا ندخلوا للتفاصيل والعمق الجانب الإنساني في العمل متاع جيوشنا اليوم. ابقوا معنا أغنية ونرجعوا.

0: يا مسوات سومرية تونس الخضراء، عاشت تونس وعاش جيشها في الذكرى 70 لانبعاثه. نرجعوا مع العميد الطيار سماح رزوان. مدام سماح، كي يقولوا جيش طيران اكيد عنده مهام، خاصه انت بالذات. وانا ونحضر معاك البارح قلت لك انت عندك ياسر ما تحكينا، لانك انت امراه قائد وحده ومشيت للمهام أممية، وأيضا عندك زوز بنات ما شاء الله معناها كبار صبية. فالمؤسسة العسكرية شخذت منك وشعتيتها، وجيش الطيران وأهميته اليوم ومشاركته في البعثات الدولية، وإنك تكون أنت اليوم على رأس مجموعة بعد 30 سنة من الخبرة ومن العمل. كعليش قلت لك عندك ياسر ما تقول لنا. نبدأ بجيش الطيران في حد ذاته، هو كيما البحرية بدأ بعد الاستقلال وإلا خذى وقت مقارنة بجيش البر والجيش البحر؟
1: هو الحقيقة مدام نبيلة، بالنسبة لجيش الطيران معناها حتى نوصلوا باش نحدثوا النواة الأولى متاعه خذا شوية وقت، لأنه من سنة 1956 إلى سنة 1965 كانت هذه الفترة نقولوا احنا التمهيدية، كان فيها حتى بالنسبة للتكوين ما عندناش القدرات على المستوى الوطني، كنا نرسلوا في الأفراد متاعنا إلى المؤسسات العسكرية بدول الشقيقة والصديقة اللي عندها معناها مكانة كبيرة. وفي 65 تم إحداث النواة الأولى لجيش الطيران، وبالمناسبة شهر جوان 2026 احنا عندنا فيه فرحتين، دونك إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش التونسي وإحياء الذكرى 61 لانبعاث جيش الطيران.
0: ونتوجه دوبلومون،
1: نوجه التحية إلى قيادة جيش الطيران وإلى كافة أفراد جيش الطيران داخل الوطن وخارج الوطن بنسائهم ورجالهم. نحب نرجع على في فترة بعد لا تجاوزنا فترة التمهيدية، كانت فترة البناء بشوية بشوية. 61 سنة الحقيقة كانوا كافيين باش جيش الطيران يتوصل إلى تحديد الأهداف متاعو، إنه توضح الرؤية متاعه في خضم العمل التشاركي والمشترك مع بقية هيكل وزارة الدفاع الوطني وحتى بقية الهيكل في الدولة التونسية. المهام متاعه متنوعة، وعلى امتداد هالعقود الستة هذوما صار تطوير كبير، وخاصة في خلينا نقوله من 2011 إلى الفترة هذه، نظرا لأنه تغيرت الأوضاع، التحديات كبرت، المخاطر كثرت، جاوزنا الأوضاع الروتينية والمخاطر الروتينية وولات مخاطر معناها متعددة وهجينة. فكان لزاما على الجيش التونسي عموما وجيش الطيران بصفة خاصة أنه يواكب الموضوع هذا ويحدث نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية، لأنه صارت مراجعات على المستوى التنظيمي، لأنه في مراحل متعددة من المسار هذايا جيش الطيران قام بمراجعات ومقاربات تتماشى واستراتيجية الوزارة عموما حتى يكون مواكب للتطلعات. وصار تغيير حتى في النسيج متاع الهياكل متاع جيش الطيران، من قواعد، من وحدات جوية، من دوائر فنية مختصة، من هياكل عامة، من مدارس ومراكز تكوين. فهذا الكل خذاء الوقت متاعه باش بلغنا في الفترة الأخيرة معناها مرحلة الإشعاع الوطني والإقليمي، وممكن ثقة الشعوب الصديقة والشقيقة في قدرات الجيش التونسي عموما وجيش الطيران بصفة خاصة هي اللي فتحت المجال باش نلقاو أنه على المستوى الإفريقي نلقاو تطلعات من دول صديقة أنها تكون الأفراد متاعها، وهذا منذ عقود معناها في مؤسسات جيش الطيران. والحمد لله معناها العمل هذا متواصل، ولمس جيش الطيران تقريبا جميع القطاعات، إلى أن بلغنا في السنوات الأخيرة معناها مرحلة الفضاء، وبدأ الجيش الطيران يخمم في الفضاء وإدماج المعطى متاع الفضاء في مناهج التكوين بالأكاديمية الجوية وبمدارس ومراكز التكوين بجيش الطيران.
0: جيش الطيران شنو مهامه الرئيسية؟ وكي قلت عشنا نقلة نوعية، نقلة على مستوى التكوين وأيضا على مستوى التجهيزات. اليوم أكيد ماشي نحو التكنولوجيا كما العالم الكل، وفما استراتيجية كاملة للعمل مش نزيدوا إلى الأمام. أنت بما أنك بعد سنوات وكيد عشتهم تغييرات هذوما، شنو كيفاش تقيم اليوم مركزنا على المستوى العالمي، ثم شنو أبرز التحديات اللي يعيشها جيش الطيران اليوم؟ هيت نبدأ النقلة فاش تتمثل أساساً؟ الكونتينيوم بتاع التكوين بتاعنا شنو مهمتكم أنتم كجيش طيران؟
1: مهمتنا هي لا تنفصل عن مهمة الجيش التونسي الأولى والأساسية، وهي الذود والدفاع عن حماية الوطن من أي تهديد داخلي أو خارجي، المحافظة على سلامة ومناعة الأجواء التونسية، علاوة على جميع المهام اللي هي تدخل في إطار إسناد بقية الجيوش من جيش بر وجيش بحر، من استطلاع ومراقبة، من دعم ناري، من إخلاء صحي، من مراقبة جوية على الحدود، من مقاومة إرهاب وتهريب وجريمة المنظمة. ففي هذوما الكل تلقاونا موجودين. علاش؟ لأنه في السنوات الأخيرة واستراتيجية وزارة الدفاع تعمل على دمج العناصر الكل، وإحنا نقوله العمل المشترك. فأهدافنا وتحدياتنا هي واحدة، دونك نحافظوا على سلامة بلادنا، نعزو مناعة الأجواء التونسية، ندعموا القوات الصديقة بما يتطلبه العمل بالوسائل الجوية، والتطوير صار على مستوى الوسائل الجوية، لأنه كيف ما قلت في مرحلة البناء الأولى كانت وسائلنا يعني تتماشى مع تلك الفترة ومع التهديدات الموجودة، ولكن في السنوات الأخيرة معناها صار تنويع في الوسائل الجوية من طائرات، مروحيات، وسائل مراقبة جوية، وكذلك على مستوى مناهج التكوين صارت مراجعات، التدريب المتواصل والتعاون الدولي. فإذا تلاحظوا ديما فما التمارين المشتركة في عدة مع عدة منظمات أو دول صديقة وشقيقة.
0: وانت كنت في بعثات أممية، بعد نرجو نحكيو عليها، عنا فصل إشهاري صغير ونرجع لك سيد العميد الطيار سامح رزوان.
2: إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
3: إشهار
4: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
3: إشهار
0: نجد تحية لكل مستمعينا، نواصل مع ضيوفنا، مع شكرنا الجزيل لكل من اختار موجتنا وأيضا لكل من قبل دعوتنا وكان معنا اليوم ضيوفنا. نعود نذكر العميد بالبحرية بسام بوعزيز، العميد طيار سميح رزوان، والمقدم أحمد العياري، الجيوش الثلاثة في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. كنا مع مدام سميح، عطينا فكرة على جيش الطيران والنقلة اللي عاشها منذ انطلاقته بعد الاستقلال ومن بعد الخطوات اللي تعدى بها. نجيو توا لحضور الجانب النسائي، المرأة العسكرية اليوم في جيش الطيران، ثم نحن في العالم، صورتنا في العالم ومشاركاتنا. وانت كنت المشاركة الأولى كقائدة، هكا ولا لا، قائدة وحدة، العنصر النسائي الوحيد في وحدة أممية كانوا كلهم رجال. نبدأ بحضور المرأة
1: الحقيقة في المؤسسة العسكرية. حضور المرأة كان قديم، خاصة على مستوى ضباط الصف، ثم بدأ بشوي يدرج إلى أن شاركت المرأة تقريبا تو في جميع المجالات. ما نلقاوش عندنا مجال حكر على الرجل، وتواجد المرأة هو مبني على الكفاءة وعلى المردود. فتكليف المرأة بمهام هو يقاس بنفس المعايير التي ترسم بالنسبة للرجال، فوجودنا هذا على مستوى الوطني. بالنسبة للمشاركة الأممية، كيف مشاركة الدولة التونسية منذ فجر الاستقلال الحقيقة، وبدأت تتطور بشوي إلى أن بلغنا إلى نشر وحدات جوية وفيالق عسكرية لدعم العمل الأممي. الحقيقة كان لي شرف وفخر كبير أني شاركت في مهمة أممية، ولكن ليس كعنصر، ولكن كقائد وحدة، أمرت وحدة جوية منتشرة في إفريقيا الوسطى. كان معايا زادة عناصر نسائية نتوجه لهم بالمناسبة بالتحية، ولكافة الأفراد اللي تعاقبوا على تأمين الوحدات الجوية والوحدات العسكرية المنتشرة، وكذلك الضباط الملاحظين والضباط اللي يعملوا بهياكل المهمة أو القوة. فبالفعل كنت المرأة الوحيدة في الفترة اللي تواجدت فيها في إفريقيا الوسطى قائد وحدة، وهذا شرف لنا، معناها يعاود يأكد ثقة الدولة التونسية عموما وثقة المؤسسة العسكرية في أفرادها نساء ورجالا، بناء على ما بلغوه من تكوين وجاهزية وبناء على قدراتهم والكفاءة متاعهم في هذا المجال.
0: وأول دفعة ضباط نساء وقتش كانت في جيش الطيران؟
1: في جيش الطيران الحقيقة كضابط طيار كان لي شرف أن يكون ضمن الدفعة الأولى. أنا انخرطت بالمؤسسة العسكرية سنة 1995 وكملت المسار التكويني متاعي كطيار في 2001، وكنا ثلاثة عناصر نسائية نتوجه لهم بالشكر زميلتي، وخذنا المسار العملياتي بالتوازي مع زملائنا من الدورة، وشاركنا في الوحدات الجوية العملياتية، ودرجنا في الرتب بنفس الطريقة، وتكلفنا بالخطط القيادية، إلى أن حالفني معناها الفخر والاعتزاز باش نكون زادة أول مرة نكلفوا امرأة في قيادة قاعدة جوية اللي هي أكبر هيكل عنا يتسمى في هيكل جيش الطيران. فالحمد لله أنه كان تكليف وتشريف بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون وفقت في أداء المهام بتاعي وربي يوفق الجميع.
0: قلت في أول كلامك اللي الجيش راه مش خدمة، ما هيش وظيفة، ما لشنا
1: صحيح. الجيش فيه تضحيات وفيه تعب وفيه مسؤوليات كبيرة، وإذا كان الإنسان بشي يحس روحه متوظف أرو ما ينجمش يواصل. إذا كان أنت ما تحسش روحك عندك الانتماء، شعور بالانتماء، لأنك تحس المؤسسة جزء منك، لأنك أنت التعب متاعك هذاك ما تحسبوش تعب، تحسبه عطاء. فالعطاء بالمحبة يتواصل، والعطاء بالتعب ما نجموش نواصل. وذاك علاش ما هيش وظيفة، هي رسالة، ويظهر لي أنبل رسالة أنه نحمي الوطن متاعنا ونحمي عائلاتنا ومجتمعنا التونسي من جميع أنواع المخاطر. لك علاش راهي مرة أخرى رسالة وليست وظيفة.
0: 31 سنة خدمة، فيهم لحظة ما تنساهاش حياتك الكل؟
1: الحقيقة هما 31 سنة ما يتنساوش، أنا كيف نخزر لهم توا نلقاهم ورايا كأني البارح. نتذكر النهار الأول اللي دخلته، لأني دخلت أنا للمؤسسة العسكرية بناء على حلمة. حلمتي كانت باش نكون طياري، وقت اللي انا ما نعرفش ممكن شنو معناها طيار.
0: هو نحن ونحن صغار الكل شعب كامل اش تحب تولي بيلوت.
1: بيلوت كان في وقتنا دونك الانخراط في مدرسه طيران برج العامري في المسار المدني، ولكن قبل ما ناخذ بكالوريا نتاعي بسنوات اصبحت مدرسه طيران برج العامري تحت نظر وزاره الدفاع، فتابعت المسار والحمد لله كانت لحظة ما ننساهاش اللي أتميت فيها مسار الاختبارات الكل، ولقيت روحي بالفعل مؤهلة باش نكون يعني نحقق الحلمة متاعي اللي هي طيار. لحظات زيدة ما تتنساش عند كل عسكري نتصور زملائي يشاركوني فيها هي لحظة أداء القسم، لأنه احنا كعسكريين معناها نقسم بالله العلي العظيم مش على خدمة الوطن، على التفاني في خدمة الوطن. ما أكثرش معناها من التفاني راك تبذل كل عزيز وكل تبذل أقصى مجهوداتك معناها باش تتفانى في خدمة الوطن. القسم هذاك عزيز وقوي ويأثر فينا كل واحد، اللحظة هذيك ما نتصوروش ينساها.
0: أول نهار تباشر فيه بعد التخرج،
1: بعد التخرج متاعنا باش نخوضوا مسار الحياة المهنية العملياتية. فالقسم هذاك اللي نذكروا به أنفسنا ونذكروا به مرؤوسينا ونحطوه نصب أعيننا باش يخليلنا ديما الهدف واضح ونخدموا في كنف الانضباط والطاعة بطبيعة الحال.
0: تذكروا؟
1: أكيد نتذكروا من الجمش حتى واحد ما يتذكرش. احنا بصفة مستمرة وتوا اليوم يكون في إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني جزء من الفعاليات هي القسم.
0: نحن عنا مسجلة من حيو نسمعه بصوتك، قل هون
1: به مش من
0: نعطيك وقتك فيها تأثر اللحظة هذية. وفي الأثناء نجي للمقدم أحمد العياري. المقدم أحمد العياري جيش البر هو يمكن الأقرب إلى المواطن، لأنه الراوة ديما في حياتنا اليومية، هو الموجود في كل ولاية الجمهورية، موجود على حدودنا، موجود في سحارينا. اليوم أنت وبعد الحكاية هي على التطور اللي صار على مستوى جيش الطيران، جيش البر وأبرز التحديات اللي يعيشها اليوم في المرحلة هذية، ثم استراتيجيات العمل في المستقبل وأهدافنا نحن على مستوى حماية تونس وترابها.
5: شكرا مدام على إتاحة الفرصة هذية باش نحكي على جيش البر. يعني في البداية خلنا نحكي على مهمة جيش البر، مهمة رئيسية بتاع جيش البر اللي هي دفاع عن حرمة الوطن وسيادته بدحر أو على الأقل ردع أي نوع من التهديدات الداخلية أو الخارجية من خلال إجراء عمليات متنوعة بقوات برية سريعة وجاهزة تعمل بصفة منفردة في إطار عمليات مشتركة مع بقية مكونات القوات المسلحة، وكذلك دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في المجهودات الوطنية للتنمية حسب ما يقتضيه القانون. دونك هذه الميسيون جلوبال متاع جيش البر. الميسيون هذه المهمة تنقسم إلى 4 فروع، اللي هي مهام دفاع تقليدية اللي نقوم بها باستخدام تشكيلات عسكرية بالاعتماد على الأسلحة الخصوصية متاعنا اللي هي المشات والمدرعات والمدفعية في إطار مناورة عملياتية دفاعية، جدي بيان دفاعية، احنا دفاع وزارة دفاع. كذلك دي مهام دفاعية غير تقليدية،
0: واللي هي
5: مهام دفاع غير تقليدية اللي ما يسمى بالإرهاب، خاصة معناها شفناه بعد أبرتير من العوام 2012-2013 في الأعوام هذوك، اللي تتنفذ باستخدام تشكيلات عسكرية لصد عدوان لقوات غير نظامية تقوم بأعمال تخريبية أو إرهابية داخل البلاد. مهام أمنية اللي هي تتنفذ لتأمين الحدود والفضاء الصحراوي متاعنا ومعاضدة مجهودات قوات الأمن الداخلي في مهام حفظ النظام وتأمين التظاهرات الكبرى والمواعيد الوطنية الهامة. يقولوا التظاهرات الكبرى يعني مثلا الانتخابات، وشفنا الناس كل معناها مجهودات الجيش الوطني في تأمين الانتخابات الرئاسية وبجميع أنواعها. كيف توا حاليا قاعدين نأمنوا في الكونكور ناسيونو
0: كما المناظرات الوطنية
5: البكالوريا والتاسعة وسنة السادسة. المهام يعني المهمة الرابعة اللي هي المهام ذات الطابع العام وتنفذ في إطار مجابهة الكوارث والآفات الطبيعية وانتشار الأوبئة والحوادث الخطيرة وعمليات الإنقاذ والنجدة. دونك المهمة هذه متاع جيش البر يعني هي تندرج في إطار رؤية جيش البر 2030. رؤية جيش البر 2030 باش نعرج عليها بعجالة، اللي هي قوات برية قادرة على الانتشار بسرعة في أي ظرف وأي مكان داخل التراب الوطني، وذلك بغاية مجابهة كافة التهديدات سواء في إطار عمليات منفردة أو ضمن عمليات مشتركة بفضل هيكلة عصرية وانتشار ميداني، إسناد لوجستيكي متطور وفعال، وتجهيزات عصرية وعقيدة قتالية متطورة تبنى حول قيادة مبتكرة ومقاتلين ذوي كفاءة وحرفية. دونك هذه الرؤية متاعنا في جيش البر على المدى القريب يعني 2030
0: إن شاء الله تتحقق كل أهدافنا من هنا ل 2030. أنت سيد المقدم عندك زوز صغيرات بنية وليد، كيجيك طفل صغير اليوم ويقول لك حكي لي على تونس ولا حكي لي على الجيش التونسي، ولا كيفاش نوصلوا لهم الوطنية الأجيال القادمة، كيفاش يفهموا أهمية التراب هذية وأهمية العلم؟
5: والله هو سؤالك سؤال مهم برشا. يعني احنا توا الجينيراسيون الصغيره كيما نشوف صغاري انا واولادي، يعني لازم نرسخوا فيهم قيم الوطنيه هذه، لازم نقولوا لهم اللي تونس هذه راهي هي معناها ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وراهو التراب هذا يلزمنا احنا نعطيه

0: 8:46 دقيقة على موجاتنا العميد بالبحرية بسام بوعزيز. نرجع معاك، قلنا عنا استراتيجية من هنا 2030 أعطانا جيش البر الأهداف الكبرى بالنسبة لجيش البحر.
1: كيف احنا بالنسبة لجيش البحر فما استراتيجية وقعت من معناتها منذ معناتها فترة طويلة، وعندنا استراتيجية متاعها حتى 2035 تتلخص خاصة معناتها فيها برشا محاور، خاصة معناتها وهي معناتها منظومة متكاملة فيها البنية التحتية، فيها الجانب اللوجستي، الاقتناءات الجديدة، فيها معناتها المواد البشرية، معناتها سورتو في الريكروتمون فما دراسات في على المستوى هذايا، وخاصة معناتها بالنسبة لجيش البحر معناتها تعرفوا اللي انت معناتها الاقتناءات البحرية بصفة عامة هي الاقتناءات الدفاعية بعض شوية معناتها. دونك عمل الاستراتيجية منذ 2013 بدأ في التعويل عن النفس والتعويل عن الذات والتصنيع البحري اللي هي كانت له معناتها خاصة الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، واللي أنا نعتبرها انطلاقة فعالة خاصة في التعويل على الكفاءة البشرية سواء العسكرية أو المدنية، واللي هذا معناتها يحسب معناتها للمؤسسة العسكرية وزادة لتونس بصفة عامة.
0: التصنيع البحري هيت ناخذوا عليه فكرة وين وصلنا فيه، يعني كيقولوا تصنيع بحري في إطار شراكة بين العام والخاص.

0: خاص اليوم نجمو نعملو قواربنا بنسبة قديش تكون تونسية 100%؟ بنسبة قديش نجم تكون تونسية نجمو نعملو على رواحنا؟
1: شوف بالنسبة لل 100% ولا 70% احنا نجمو نوصلو معناتها الأقصى نسبة معناتها نجمو نوصلو، لكن القارب راهو ماهوش كان شي طول، القارب راهو معناتها فما رسوم بيانيه، فما دي كالكول، معناتها فما ادابتاسيون تاع كما نقولوا مثلا بين لي موتور لي جروب، معناتها المولدات المحركات الطول والعرض هذا كله يدخل في معناتها من بعد انت تما كما نقولوا في الكيت شارج، معناتها الاهداف اللي تحب تشوفه انت توصل له تبلغ له انت. دونك هذا هو الصعيب، صحيح. دونك احنا من 2013 بدات اول تجربه، وصلت معناتها مع القطاع العام والخاص، وصلنا عملنا خمسه قوارب، معناتها خمسه جوالات 27 متر اللي هي معناتها عطاتك الدفع وعطات الحق الامور العملياتيه والجهاز العملياتيه لواحد يجي البحر، واللي هما قائمين بواجبهم على احسن معناتها ما يرام. وبعد كل فتره لازمك تقيم، معناتها بعد ما تعمل فتره معينه تقيمها، بعد ما فما معناتها التقييم قاعدين توا نوصلوا، توصلنا توا في ان شاء الله في اخر الشهر، في اخر السنه هذه ان شاء الله عندنا 52 متر، هذه الخافر القروان اللي هي مكسب معناتها اكبر من الجوده، واللي هي معناتها عندها وفخر كبير جدا. وبالمناسبه هذه نحيي جميع المشرفين على على المشروع، قياده وعاملين ومهندسين، ونقول لهم معناتها هذا معناتها فخر واعتزاز، وبقدره الاله ان شاء الله ستكون في معناتها تعطي الاضافه للجاهزيه العملياتيه لجيش البحر. دونك نرجع انا للمهمه الرئيسيه لجيش البحر، جيش البحر كما جميع الهياكل معناتها المحافظه على حرمه الوطن والدفاع معناتها على الدفاع عليه من كل خطر داخلي او خارجي، هذه معناتها المهمه الرئيسيه لوزاره الدفاع،
0: هذا المبدا العام بالنسبه للقوات المسلحه.
1: جيش البحر إضافة النظر لخصوصيته للحفاظ على أمن وسلامة الفضاءات البحرية اللي هي خاضعة للسيادة وتحت الولاية التونسية. هنا جيت نعطيكم أن شيفر، معناتها راهو مساحة الفضاءات البحرية اللي معناتها تحت مراقبة جيش البحر والهياكل الأخرى زادة نشير لها حوالي 80% من مساحة المساحة التونسية، معناتها 80% مياه، معناتها عبارة عن مساحة تونس اللي هي معناتها فضاءات شاسعة واللي فيها معناتها. دونك المهمة الرئيسية تنقسم إلى ثلاثة محاور. محور دفاعي هو التصدي لكل خطر سواء بالبحر أو آتم بالبحر ضد المصالح الوطنية، دونك هذه ميسيون دفاعية. وفما الميسيون السيادية هي ممارسة سلطة الدولة بالبحر، فما خاطر تعرفوا انتم في الدولة معناتها فما الفضاء هو فضاء مشترك معناتها ما بين جميع مستعملي البحر. وبالمناسبة هذه زادة فهمتوا ولا نحيي جميع مستعملي البحر، خاطر البحر مهنة شاقة، ما هيش مهنة معناتها فيها برشا معناتها صعوبات، فيها برشا تحديات، فيها معناتها كل جميع مستعملي البحر سواء بحرية تجارية او معناتها
0: صيادة
1: بحارة، معناتها احنا نتقاسم الفضاء هذا اللي هو شوف يعطيك يعطيك معناتها قوة، ويعطيك زادة معناتها قابلية للعمل بهذا الفضاء بجميع صعوباته. نرجع معناتها المهمة. دونك احنا بالنسبة لجيش البحر كيف قلت لك ممارسة السلطة بالدولة بالبحر، فما برشا شرطات نمارسوها، فما تسكي شرطة الصيد البحري، تسكي شرطة الملاحة معناتها خاصة الفضاءات البحرية، معناتها مرور معناتها تنظيم معناتها المراقبة العملياتية، راهو ساعات معناتها نعطيك أمتي شيفر معناتها فما ما يقارب عبور أكثر ما بين 500 ولا 600 بواخر ناقلات نفط أو بواخر تجارية تمر من شمال تونس، معناتها مضيق سيسيليا هو مضيق معناتها فيه برشا ترافيك،
0: وهذا يخضع لمراقبة الجيش البحري نتاعنا.
1: نعم هو خطر، انت خطر هي كما قلت لك فضاء مشترك، وفما اتفاقيات دوليه وفما التشريع التونسي. الاتفاقات الدولية أهمها معنا نقول هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اللي هي تضبط الصلاحيات، معناتها هنا تنظم النشاط البحري بالبحر وكذلك تضمن حقوق السيادية للدول الساحلية. مثلا كيما نقولوا مثلا فما مياه داخلية، فما مياه إقليمية، فما الجوف القاري، وهنا معناتها الجيش البحر تكون له معناتها هو معناتها المهمة لمراقبة هذا الوحيد.
0: تجرني للحديث على أهمية التعاون العسكري البحري اليوم، بما أنه عودت في كلامك برشا مرات هو فضاء مفتوح البحر وفما العديد من المتدخلين، شنو عنا تعاون عسكري مع بلدان شقيقة وصديقة في المجال متاع الجيش البحري وفي مهامكم؟
1: هو هذايا معناتها كما قلت انت تفضلت، معناتها هو فضاء بحري مشترك نتقاسموا فيه معناتها الاستعمال. اي سفينه عندها حريه المرور معناتها، لكن بضوابط تكون معناتها مضبوطه معروف متعارف عليها. بالنسبه للتنسيق احنا سواء هنا التعاون الثنائي يجي في عن دو فولي، فعملي وكذلك تدرب عملياتي في العملي تسكي تنسيق معناتها سواء في الحدود البحرية وكذلك في التنسيق مثلا في عمليات البحث والإنقاذ اللي هي معناتها ستون ميسيون نوبل ياسر، خاصة في إنقاذ الأرواح والإغاثة، هذه معناتها حاجة بريمورديال. وحاجة أخرى زادة في التعاون الدولي في التمارين البحرية اللي هي الاحتكاك مع البحريات الأجنبية يعطيك يساهم في تطوير القدرات العملية، خاصة في سواء معناتها التكنولوجيات، سواء التجانس الانتروبيليتي، كيفية القيام التخاطب، هذوما كلهم صندي معناتها ديزوبيراسيون اللي هما يعملوا ليرفليكس عند البحارة بصفة عامة باش المهمة تكون على أحسن مورام. وفي الصدد هذا تونس معناتها جيش البحر معناتها عنده مشاركة فعالة، خاصة معناتها في جميع في الحوض البحري المتوسط، سواء معناتها احنا عندنا كنا منذ 2006 مثلا نعطيك انت كانت تونس تشارك في تمرين البحري فينيكس اكسبريس، هذا يوقع تنظيمه في من جانب الامريكي لجميع بلدان الحوض البحري المتوسط اللي هي تشارك فيه بعد الدول. منذ 2006 كانت عندنا مشاركة تدريجية إلى غاية 2021 ولينا ننظموه معناتها، ومعناتها مو سهل تنظيم تمرين بحجم تجيب معناتها أكثر من 14 دولة ويتور في تونس، معناتها هذا مكسب كبير أول حاجة للتنظيم معناتها، ومكانة تونس معناتها المرموقة بين معناتها في الحوض البحري
0: في العالم
1: وكذلك يطور القدرات العملية. ومع مشاركتنا احنا مثلا في تمرين في مثلا عده تمارين كيما كاتلاس ولا حاجه دوما في مياه اخرى والا في مياه عالميه اخرى.
0: توا السيد العميد سؤال شخصي يهمك انت لانه فيه الجانب نتاع الاحاسيس الشخصيه بين الواجب المهني في عمليه الانقاذ والجانب الانساني. العسكري وين يلقى روحه؟ كيفاش انت تنجم تعمل الموازنه ما بين الاثنين وانت في العمليات هذية خاصه في عمليات الانقاذ؟
1: احنا فما لتروبيلي، فما اليقظه والجهيزيه والحرفيه، هذوما لتروبيلي نتاع نجاح اي عمليه. دونك اول حاجه لازم تكون متفطن، وهنا زمنا معناتها نكونوا معناتها معناتها في الوقت المناسب. الجاهزية هنا جوز الجاهزية العملياتية والجاهزية البشرية. إنسان يزم يكون مركز في العملية وما يزمش يكون يكون مركز. وبين سور الحرفية هنا ساعات بصفة عامة معناتها ساعات نقول حتى الخيانة نقول ساعات مس كومون اون اريف البوان معناتها مش لو فات توصل البوان هذايا ولا باش تنقذ كيفاش باش تعملها المهمه معناتها هنا خاطر كيما قلت لكم الفضاء البحري راهو ماهوش معناتها اني با ستابل ماهوش البحر ديما الظروف المناخيه تكون مناسبه راهي معناتها فما ظروف قاسيه جدا في جميع الفصول وفي جميع كيما الصيف كيما الشتاء كيما وفي جميع الاوقات في الليل في النهار دونك هنا تدخل في الحرفيه بيان سور والاكسبيريونس واول حاجه هي انقاذ الحياه البشريه خطر عزيزه عليها وعزيزه على المواطن بصفه عامه
0: وكها تو في لحظات لانه بدينا نقرب من نهايه اللقاء كيفاش ترى مستقبل البحريه التونسيه والتحديات اللي مش تواجهها ولا تواجه فيها توا وسنواجهها ايضا في السنوات القادمه لانه مربوطين بالوضع العالمي الكل
1: والله سوء الوجيه هو من الاستراتيجية هي مواصلة العمل مواصلة سيرتو مواكبة التطورات التكنولوجية أنا زادة هنا عندنا احنا معناتها تحدي خاصة اللي التهديدات تغيرت الانسان يخمم ولا معناتها ديما تلقى جديد معناتها فوبا يتر معناتها ريزوني كيما السنا كيما عام جاي دونك يلزم التكيف يلزم الانسان يقيم يشوف نقاط الضعف ونقاط القوة ويبني عليهم ونواصلوا في العمل بقدرة إله خطر عنا فضاءات بحرية مسؤولية تو احنا جيش البحر مسؤولية كبيرة نتقاسموها مع جميع الأطراف المتداخلة بالبحر عنا برشا عمل مع برشا وزارات عنا برشا إجراءات مشاريع تنظيمية جست في الإطار هذية احنا عندنا زادة مع بقية الأطراف الوزارات كما وزارة الداخلية عن طريق الحرس الوطني وزارة المالية ديوانة وزارة البيئة وزارة النقل بيان سور عمل تشاركي خاصة في تنظيم التدخل بالبحر خاصة في بعض التهديدات كما التلوث البحري هذوما اللي حاجات يلزم نعملوا دي زوبيراسيون بلانش تمارين مشتركة
0: تكوين مستمر وعمل متواصل وديما
1: يلزم التكوين مواكب. والتحذير وكهو
0: ان شاء الله موافقين شكرا ليك سيد العميد بالبحريه بسام بوعزيز نختموا معك انت العميد سماحه رزوان بالقسم وبكلمه زيد نقولوها لكل مستمعينا تونس والعالم والرايه والوطن
2: ان شاء الله نستسمحك قبل القسم باش ننوه بنقطه لكونه بالنسبه لجيش الطيران وتناغما مع استراتيجيه وزاره الدفاع ككل عنده رؤيه مبنيه على القيم الزاد البشري الموارد والقدرات والوسائل وكذلك برامج عمل متطوره ودروس مستخلصه.
0: نعم.
2: بالنسبه لينا كتونسيين وكنا انه المهنه متاعنا هي رساله مش وظيفه فنذكر بالقسم اقسم بالله العظيم ان اتفانى في خدمه الوطن والدفاع عن حوزته وحمايه مؤسساته الشرعيه ومكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي وأن أحترم قوانين الدولة وأقوم بعملي بكل شرف وأمانة في كنف الطاعة والانضباط كي تبقى تونس حرة منيعة أبد الدهر أبد الدهر أبد الدهر
0: عاش تونس وعاش الجيش الوطني التونسي 24 جوان 1956 24 جوان 2026 يا ربي تحميكم وتحمي تونس وشكرا لكم
2: كلمة أخيرة تحية لجميع عائلات العسكريين ومنتسبي وزارة الدفاع الوطني من مدنيين كذلك للوظيفة الكبيرة اللي يعملوا فيها في دعمنا وإسنادنا لإنجاح مهماتنا
0: سمحني نعيمة تسولي خذينا دقيقة من وقتك أسفين تفضل نعيمة كلمة أخرى سيدة
3: حبيت نترحم على شهداء المؤسسة العسكرية وخاصة شهداء جيش البر ونتمنى الشفاء السريع للمجروحين وجرح العمليات الإرهابية
0: كلنا وفاء لدماء الشهداء عاشت تونس حرة منيعة أبية أبد الدهر الطب العسكري ما حكيناش عليه والتكوين ما حكيناش عليه والهندسة العسكرية والمشاريع المهمة اللي يقوموا بها
2: طمنوا الشعب التونسي اللي كونوا المؤسسة العسكرية بجميع مكوناتها جاهزة حاضرة على أهبة للتدخل في كل نقطة من نقاط الجمهورية وخارج أرض الوطن، وتحية كبيرة كبيرة كبيرة لوحداتنا المنتشرة بإفريقيا الوسطى بجميع أصنافها.
0: شكرا لكم ونهاركم طيب مستمعين.
1: وبكل شبر من البحر زادا
0: ما نشكوش في هذه، نهاركم طيب مستمعينا، شكرا لكم. وسمعنا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. اليوم انطلاق فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين بمدينة الثقافة بتونس بمشاركة 36 مؤسسة وهياكل تمويل. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري يؤكد ضرورة ملائمة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية لسنة 27 و2000 مع توجهات مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000 واحترام الأولويات المعتمدة، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف التنموية. وفي العالم، الخارجية الباكستانية تفيد بأن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء بين طهران وواشنطن ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني. وختاماً، لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متعمد. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: يحدث في تونس،
5: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين. يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.
7: صباح التوانسة.

0: التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية 9:07 من تونس. أحلى تحية لكم الكل متابعينا وين ما كنتم. بعد يوم سعيد مع نبيل عبيد تتواصل الرحلة في إذاعتنا الوطنية وصباح التوانسة من توا حتى للأحداش. كريمة شاكر عواطف ألفا فاطمة فرانكو معاكم في هذا اللقاء المباشر حتى للأحداش. كالعادة الفقرات متاعنا تنطلق بنفتح الدنيا مع الكوتش سنة حجلاوي وموضوع اليوم كيف نتقبل الإخفاق. قديش اليوم باش تكون من السوق البلدي بأريانا مع رشيد كعوانة رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع المستهلك في رواد البنة والمنفعة. اليوم الشيف هارون حسني باش يعطينا دبارة ويقول لنا كيفاش طيبوا شربا فورا بالدجاج. كون لباس اليوم مع الدكتورة إشراف خليف المختصة في الأمراض الجلدية وبش نحكيه على البهاق الأعراض الأسباب وكيفية العلاج وأهم النصائح لازم تحميها. اليوم فقرتنا البيئية تكون مع المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة سيدة عواطف المسعي بش نحكيه على الاجتماع السنوي الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي. وأكيد بش نقفوا مع السيدة عواطف المسعي على أهمية هذا البرنامج وأهم النتائج المحققة. فيهم الخير اليوم ريتاب الولهازي الكاتبة العامة لجمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية باش نقفوا شوية مع الجمعية نعرفوا بها ناخذوا أهم أهدافها والأنشطة المنتظرة. في الجهات من سوسة اليوم ماهر جعيدان مش عطينا فكرة على أخبار الجهة ونختموا بفقرتنا هكا أحلى مع سهاد غفوس مهندس ديكور باش نحكيوا على فن تجديد الديكور الصيفي للمنزل بأقل التكاليف وببرشة أناقة. 9:09 مرحبا بكم من جديد ونمشيو مع بعضنا للنغم الأول اللي بيش يكون بصوت زياد غرسة.

0: أصلك عزيزة، هذا زياد غرس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:14. مرحبا بكم من جديد، ونمشي مع بعضنا لفقرتنا الأولى.
1: مفاتح الدنيا.
0: مفاتح الدنيا اليوم مع الكوتش سناحة جلاوي. أهلا وسهلا بك كوتش، مرحبا، نورتنا.
2: صباح الخير.
0: أول مرة اليوم في الاستوديو الجديد.
2: لا لا مش أول مرة، ثاني مرة.
0: مبروك
2: علينا.
0: أي فوالا، نتذكر الجمعة اللي فاتت. مرحبا. اليوم كوتش معاك باش نحكيو على موضوع تقبل الإخفاق.
2: تقبل الإخفاق، احنا توا في فترة متاع نتائج.
0: أي
2: احنا قاعدين نحصلوا في برشا نتائج.
0: بالضبط، فما النجاح وفما الإخفاق وفما
2: أي صعوبات في النجاح، فما برشا حاجات، فما برشا مجالات رياضية ومش رياضية، كل فيها إخفاقات. دونك اليوم اخترت أني نحكيو على الإخفاق وكيفاش نتعاملوا معه. بعيدا عن المصطلحات الاخرى، اخترنا الاخفاق البارع باش
0: نكونوا
2: شويه
0: فاتح. بالضبط، هذا هو، خاطر في حياتنا باش نتعرضوا طبعا للنجاح وللاخفاق.
2: الحياه ليش ناس سلبيه، دائما قاعدين نقدموا في الحياه.
0: بالضبط،
2: فما كيما فما نهار الفوق ونهار لوطا، نهار مشاعر ايجابيه نهار مشاعر سلبيه، فما اخفاق دائما قاعدين نقدموا في الحياه هذه، راهو فما اكيد باش نتعرضوا للاخفاق، وهو اللي باش يكون الدافع لينا. خاطر في مرحله أولى باش نحكي كيفاش نتعاملوا مع المشاعر وقت لحظات الصعوبات ولحظات الإخفاق، وفي مرحلة ثانية باش نحكي كيفاش نبدلوا المشاعر هذيك باش تولينا حافز باش تخلينا نقدموا.
0: بالضبط،
2: المفتاح متاع اليوم.
0: بالضبط، هذا هو. هات نبداو دونك
2: نبداو
0: بالمفاتح ديريكتومون، نحكيو ونعطيو المفاتح.
2: باش نبدا بحالة شخصية أنا تعرضت لها شخصيا في دراستي. أنا كنت طول عمري متميزة في البكالوريا، نجحت معناتها ملاحظة
0: مميزة حسن.
2: كنت من المتميزين، كنت نقرأ على روحي، وكنت الحقيقة ما نعرفش الفشل ونعرفش الإخفاق بمعنى الإخفاق، إلى أن في أول سنة جامعية لأسباب معينة أخفقت، ونعترف اللي أخفقت، وكانت تجربة
0: قاسية شوية وقتها. معناتها باش تعاود العام، لقيت روحك باش تعاود العام، ولأول مرة تتعرض للمسألة هذه في
2: أول
0: حياتك.
2: مرة أي نتعرض للمسألة هذه، وكان بالحق معناتها كانت من تجارب الصعيبة والخايبة اللي في حياتي، اللي مش خايبة توا كنت تفكر، بالعكس نحسها هي صنعت مني، صنعت حاجة أخرى ومشاعر أخرى وإنجازات من بعدها جيت. لكن أول مرة ديما صعيبة، خاصة كي يبدأ ديما نتفكر معناتها في العمر ذيك اللي مازال قبل العشرين، وكل ديما المشاعر تكون ياسر حساسة، الإنسان يكون يتعاطى مع المشاعر ساعات لي أول مرة يختبرها. ديما نقول العشرين سنة الأولى نختبروا فيهم المشاعر، نكتشفوا فيهم مشاعر جديدة، في حين أنه لازم كيف نتقبلوا الوضعية ذيك، كيفاش نبدأ نتقبلوا انك تحس بالمشاعر تسميهم ساعه قبل كل شيء.
0: هذيك ديما نقولوها احنا، سمي المشاعر،
2: سمي المشاعر شني، خاطر شنو تحس انت قاعد توا، وشنو هو الاحساس نتاعك، وشنو قاعد يصير لك.
0: بالضبط.
2: حتى فيزيولوجيا معناتها شنو
0: في التغيرات اللي قاعده تحدث،
2: اللي قاعد يصير لك شنو، هل هو غضب، هل هو مجرد احباط، هل هو فقط مشاعر سلبيه ما تعرفش تسميهم. فنحاولوا بشويه بشويه، ونحاولوا ناخذوا الحدود هذيك، الحياد العاطفي اللي ديما نحكيوا عليه، واللي هو يعبر عن ذكاء عاطفي، بشوية بشوية نقول إن راني قاعد نحس في المشاعر هذيك، إن راني عملت تجربة أخفقت فيها وهذا جائز، لكن أنا مانيش التجربة ومانيش الشعور هذيك، مش بشي يتواصل
0: ولا معاي، ولن يتواصل،
2: مش بشي يتواصل معنا أكيد جدا. دونك
0: دونك كيفاش احنا نتجاوزوا هذية ونخلي الإحساس هذيك ما يتواصلش، شو لازمني نعمل؟
2: أول حاجة التقبل، نسمح لروحي إن نخفق، ونسمح لروحي إن نحس المشاعر السلبية هذيك. أنا شخصيا نسمح روحي والمحيط متاعي، إذا كان عندنا في العائلة شكون أخفق راه نسمحوا له أنه يعيش التجربة هذيك بالسلبيات متاعها، نسمحوا له أنه يعيش لحظات كما نقولوا احنا لحظات اليأس هذوكم، لحظات الأحباط، خليه يعيش، خليه يتقبلها باش بعد ينجم يتجوز.
0: دونك هوني احنا زادة المفاتح للمخفق واللي داير بيه، خاطر اللي داير بيه ساعات يزيدوا على مرمته، خلينا نقولوها بالتونسي. معناتها يا ريت لو كان يخليوها هكاك يتقبل ويساندوا، فما برشا اللي يكونوا بالحق يعني يعملوا هو الضغط،
2: ما يتقبلش الإخفاق مثلا. الوالدين ساعات ما يتقبلوش اللي الصغير متاعهم أخفق، لكن هو كيما 50-50 راه لازمنا ديما في حياتنا الكل نحطوا 50-50 لازمنا نتقبلوا احنا. الوالدين ساعات هم بينهم هم مش متقبلين، كيفاش يعاونوا شخص اخر باش يتقبل؟ فهوني رساله للعبيد اللي هما محيطين بشخص، ما نزيدش احنا نكملوا عليه، مي احنا بينا لازمنا نتقبلوا الوضعيه هذيك، نتعاملوا معاها، هذا واقع، نحاولوا نعرف المشاعر السلبيه صعيبه من الاول باش تتعامل معاها، لكن بشوية بشوية نحاول نسميها، قول أنا راني نحس في المشاعر هذيك نسمح لها، وإذا كان في مرحلة ما لازم ندخل ومعناتها يدخل مختص ولا كوتش ولا مختص نفسي رغم فيها بيس عادي، الوالدين مع الشخص معناتها ولا التلميذ ولا الإنسان ولا المحيط متاعه، نعملوا كيما نوع من التيرابي متاع الأسرة كاملة متاع الأشخاص هذوما اللي هما معنيين بالأمر واللي هما مش متقبلين. أنا يعني نفرح ساعات كي تبدأ عبد مثلا تلميذ بكالوريا يتحكي معاه، يتحكي مع أمه، يتحكي مع أبوه، هذيك الأصح، خاطر وحده ما ينجمش وحده نسى الكل، لازمها توعى وتعرف كيفاش تتعامل في الوضعيه هذيك. للاسف احنا ما نعرفوش ساعات نتعاملوا مع وضعيه هكا، حضروا روحنا للفرحه ما حضروش روحنا
0: للاخفاق،
2: حضروا روحنا برشا للفرحه ساعات اكثر حتى من اللازم، ساعات يكبد
0: وممكن التحذير هذاك برشا زاد يخلي صدمه بعد تولي قاسيه
2: تولي اصعب
0: وصعيبه. شنو نجموا نعملوا اخر زاد سلام؟
2: نجموا نعملوا اخر ان نعملوا تمارين تقربنا لبعضنا، مثلا ممارسات مع بعضنا رياضية، حاجات اللي تخليني نقرب أنا من الشخص هذيك، أنا نحتويه خاطر هو طلب مني الاحتواء والتفاهم، تخليه هو أسهل الوضعية أنه تكون أسهل، لخاطر ساعات الشخص أنا يمكن اللي نتفكره أنا صعيب عليا كانت التجربة، لكن رياكسيون تاع البو والأم هي اللي كانت الأصعب، اللي أنا خيبت ظنهم وما كنتش في المستوى هذي اللي قلق أكثر. ما نخليوش نحملوا صغارنا أكثر من ساعات احمل بينا،
0: خاطر انت وقتها اذا في الجامعه زاد نوعا ما فت 18 نتصور، وحتى قانونيا وكل وليت مسؤول على روحك، دونك تخيب الظن معناتها
2: خيبه الامل، خاطر حطوا برشا امال.
0: اما هما زاد علاش يحطوا في برشا امال زاد؟ ما هو زاد نعملوا يلزم فوالا الوعي، دونك فما توازن في الاخر، هو انت هيئته للحياه نوعا ما، حذرته من طفوله نتاعو من فتره المراهقه لفتره الشباب، وانت تحذر فيه، دونك من بعد ما تحملوش اكثر
2: شويه، ما يقبلوش انك انت تكون
0: هذيك عليه، خاصه انه هو كان مجتهد مثلا مش كل عام كامل، لا غالب ساعات تصير حكايه كيف هكا،
2: هو يصير خاصه ديما نحسها بعد انسان يبذل برشا مجهود راهو فما عام باش يتعب فيه راهو نفسانيا وجسديا. انا توا كي خذيت وقتي بعد
0: وعملت مسافه
2: عرفت بديت النجم نقيم اكثر بطريقه ايجابيه اكثر، الحمد لله ناجحه، انا اعتبر من العباد الناجحين او في طريقي الى النجاح، لكن هذيك الكل على خاطر ديما نقول كريمه كيبدا الحيط ابيض ونكتب عليه بالابيض ما يظهر حتى
0: شيء،
2: كيبدا الحيط اكحل ونكتب عليه بالاكحل راه ما يظهر حتى شيء، كل كونتراست هذوك
0: الفشل
2: هو اللي باش يصنع
0: والتضاد في الحياه زاد التضاد صحيح. ساعات حاجات تقول ام مستحيل يتقابلوا ويعملوا حكايه،
2: كان ما نعيشوش المشاعر السلبيه هذيك عمرنا ما باش نختبروا الايجابيه، اذا كان ما نحزنوش عمرنا ما باش نفرحوا، فهذيك هو اللي باش يصنع. بالعكس انا بعد اعطاني شوف الاكثر باش نحكيو توا على كيفاش نبدلوا، اذا كان نتجاوزوا المرحله هذيك بنجاح الناس الكل رانا بعد باش نصنعوا حاجه ياسر محلاها، هي الحافز اللي باش تعطيك دفعه شحنه معنويه باش تعطيك انت محفز اللي تخليك انت تطمح انك تقدم اكثر وتتعلم من التجارب نتاعك. وساعات باهي انك الانسان يكون انك شنو بعد ما تتجاوز مرحله المشاعر هذيك اللي تنجم تدوم شويه وقت، بعد نقعد مع روحي بطريقه اوبجيكتيف بطريقه
0: موضوعيه
2: ونعمل الكالكول نتاعي هذاك الاختبار انا في شنو فشلت. باهي ساعات الانسان ما لازموش يختار برشا، خاصه العباد اللي في البكالوريا تتعب برشا وتعمل تاخذ معناتها معادلات باهيه، ساعات نوع من الغرور نوع من الثقه بالنفس الزايده، باهي الواحد الانسان يكون شويه صقيع على القاع يحاول يرجع.
0: مازال من بعد زاد الحياه مازالت التوجيه مازال برشا معناتها في الحياه،
2: مازالوا برشا اختبارات في الحياه، باهي ان نتقبلوا بالعكس قوه شخصيه راه انك انت تراجع حسابات باش نجم انك انت ساعات توخر شويه باش نقز بالقد تقدم في الحياه وتعمل خطوات باهيه، راهو هذيك حاجه بالعكس حاجه تنجم تكون كل لمصلحتك. ديما نلاحظوا اللي بعد فترات معينه من الاخفاقات انا نقول اللي بعد ديما نحس فما فما حاجات اللي تنجم تكون لمصلحتنا احنا وفترات ايجابيه وايجابيه برشا. دونك احنا ماذا بينا نتعاملوا مع الفترات هذه، نتعاملوا معها بايجابيه باش نقدموا بالكدا، مش نتعاملوا معها بسلبيه باش نخليو معناتها العجز، حاله العجز ما لازمش تفوت،
0: ما تنجمش
2: اكثر من اللازم،
0: لا هذا هو
2: لازمش تكون اكثر من اللازم.
0: في الاخر نحوسلو شنو
2: في الاخر التقبل اهم حاجه، واصعب بارتي اصعب حاجه هي الفتره الاولى اللي هي فتره التقبل، بعد بشويه بشويه باش تسهل الوضعيه، لخاطر ديما تحت الضغط هذيك وتحت المشاعر السلبية راهو بش يصير ضغط كبير، وهذيك أصعب مرحلة، في حين أنه بعد بشوية بشوية تكون أسهل الوضعية نتصور، وما فيها بيسر نجم نطلب المساعدة من الانتوراج متاعنا من الأخصائيين، فما حتى مشكلة.
0: بالضبط هذا هو. شكرا لكم، يعطيك صحة كوتش سناحة جلاوي. تقبل الأخفاق الموضوع متاعنا متاع اليوم 9:24 دقيقة، ونواصلوا مع صوت نبيها كراولي ومن بعد نكملوا بقية فقراتنا.

0: قديه اليوم؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بقداش اليوم من السوق البلدي بأرينا مع رشيد كعوانة رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في رواد. أكيد باش ناخذوا فكرة على الأسعار، لكن نجم نشور دكتور حكيم لوطون ليحضر الأرينا. يلا نمشي مع بعضنا دكتور حكيم.
2: الدكتور حكيم.
3: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كيما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في الستة شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين صحة ليها ولصغيرها.
2: الدكتور حكيم.
4: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
4: صوت للثقافة،
5: مساحة للترفيه،
4: صدى للخبر.
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية دائما قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. واليوم نذكركم أعزائنا المستمعين بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، الإذاعة الوطنية التونسية 11:15 باش تبث وثائقي أعدته خلية الوثائقيات بعنوان ميلاد الجيش التونسي النواة الأولى. الوثائقي هذا يستحضر تفاصيل أول استعراض عسكري للجيش الوطني التونسي اللي كان يوم الأحد 24 جوان 1956 بتونس العاصمة، محطة مهمة من محطات تأسيس الجيش التونسي. والوثائقي هذا باش يأرخ ميلاد جيشنا الوطني، لأنه فما برشا دلالات يستبطنها وأبرزها افتكاك السيادة الوطنية. وثائقي ميلاد الجيش التونسي النواة الأولى يهتم باستعراض 24 جوان 1956 وبأبرز محطات تأسيس الجيش الوطني التونسي بعد 3 أشهر فقط من نيل تونس استقلالها. النص والإنجاز لأمال شقشوق. الموعد يكون اليوم 11:15 على الإذاعة الوطنية التونسية. ما بعضنا نواصلوا أكيد صباح التوانسة على موجاتنا ونمشوا لفقرتنا الموالية.
0: قديه اليوم؟
1: قديش اليوم من أريانا رشيد كعوانة رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع المستهلك في رواد. أهلا وسهلا بك سي رشيد.
6: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: شن أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير والأسواق والأسعار بخير.
6: إن شاء الله
1: لاباس. إن شاء الله إن شاء الله. نبدأ بالخضر والغليل معاك سي رشيد.
6: نبدأ بالخضر والغليل. البطاطا من 17% حتى 2200. الطماطم من 800 إلى 1200، تحت البطاطا توا. الفلفل عندك المسكي والواحد من 15% ل 2000 والحلو 3000. الفقوس من 15% ل 2500. البصل من دينار ل 12%. لوبيا خضراء من 5000 ل 7000. لوبيا حمراء من 5000 ل 6000. القرع الاخضر من 15% ل 2000. قرع احمر الكيلو ب 2000. الباذنجان ب 2000 فرنك. سلطه من دينار حتى ل 15% الباهيه. القناوية من 3000 ل 100 جرام احنا من 100 حتى ل 7000. هذا بالنسبه
1: للخضر والغلال
6: الباهي الموجوده.
1: الغلال توا
6: الغلال التفاح من 4000 حتى ل 5000 وفما 7000. الخوخ 4000. لوز من 2000 حتى ل 3500. العوينه من 4000 ل 7000. اللاع من 700 حتى ل 1500. البطيخ من 2000 حتى ل 3000. يعني بتاح توا شويه من 5000 حتى ل 8000 يعني. الدقله ما قديمه هي واحد 5000 ل 8000. هذوما برسك الغله اللي متواجده تو كثر.
1: باهي نمشيو للحوم. الحمراء ولا البيضاء تحب تبدا بالبيضاء؟
6: اللحوم الحمراء.
1: الحمراء باهي.
6: اي العلوش 66 وفما زوز بركه يبيعوا.
1: نقص كبير في العلوش الفترة هذه.
6: نقص كبير قالوا ما عادش فما السلع، معناها نقصت شوية
1: السلع نقصت، وذاك علاش الأسعار ارتفعت زادة يظهر لي.
6: هي ارتفعت شوية. البقري 44. المخلط 38. هذا بالنسبة للبقر. بالنسبة للحوت فما خيرات ربي، حوت موجود كثرة. عندنا السردينة من 2900 حتى 8900.
1: بس فما 8000 وصلت 8000
6: من 2900 جويده حتى 8900 الغزال من 8900 حتى 18900 المرجان من 3900 حتى 16800 شوفريت من 6800 حتى 29800 الكريفات من 29800 حتى 49800 الورقه 16800 حتى 22500 النازلي من 14800 حتى 24800 البوري من 9800 حتى 29800 المناني من 39800 حتى 59800 معناها متوفر السلعة متوفرة به
1: متوفر وموجود. هذا هو تقريبا حالة السوق في رويد اليوم ولا في أريانا ولا وين بالضبط؟
6: لا فريانا بالنسبة هذي الأسعار فريانا
1: تاع أريانا
6: حتى مازال سوق مش مؤثر عندنا سوق لكن مازال مش مؤثر
1: واضح.
6: ما يخضعش للتراتيب الواضحة معنا
1: ما لا يخضع لشنية
6: نعم أما لا هو الأسعار توفر
1: ليه رويد يخضع لشنوة رويد فما سوق ولا ما فماش
6: لا فما سوق مازال مش مؤثر مازال مناسبين حتى يأطروهم بلدية تعمل لهم نظم لهم أمورهم
1: قداش عنده قداش عنده هو هكا من غير تأثير البلدية
6: مازال لا غالب هذاك
1: لا استنى عاد السؤال ياسر شيد قداش عنده سوق على الحالة هذه دون تأثير عام عامين ثلاثة عنده أكثر من عام بي وقالكم شو قداش باش يأثروا السوق فما ديدلاين ولا ما فماش
6: أي
1: دجاج نقعد نريشوا فيه إلى متى فما تواريخ مضبوطة
6: ما هو خاطر باش تبني سوق هما حطوه مكاكة باش يبنوا الواحد ويعملوا له الواحد يلزموا برشا إمكانيات
1: ليه أبار الإمكانيات أبار يلزم تخطط التخطيط وقتاش نجيبوا
6: في التخطيط موجود في معناه من أولويات المنطقة باش يتقدم حوله
1: اي ما ولا كي نخططوا احنا ريت كيفاش سير شيد احنا كي نخططوا الامكانيات قداش يلزمها وقت باش يقع رصدها وبعد ما نرصدوا الامكانيات حسب ما يتداول
6: ما عادش باش يطول برشا
1: معناتها ديما نقعدوا
6: احنا تاكدنا باش نولوا ناثروا ندخلوا له حتى لين يبنوا بالقدا ويقدموا مسالس معناتها نقبلوها هكاك
1: باهي اوكي
6: باش نقبلوها هكاك بحول الله
1: يا باهي ان شاء الله بركه نسمعوا نهار اللي هو تقد المرشي نتاع
6: الروي اما فما حاجه مدام مقاس مشترك في الاسعار حتى اللي لبرا قرب لبعضهم تو الدلاع والبطاطا والطماطم كل بلاصه بريس السوم هذا برك ما يبانش بس
1: باهي باهي يعيشك سرشيد شكرا ليك يعطيك الصحه كان معنا سرشيد كعوينه رئيس المكتب المحلي لمنظمه الدفاع المستهلك في رويد اريانا شكرا ليك يعطيك الصحه 9:36 دقيقه في اذاعتنا مواصلين معاكم اللقاء بعد شويه بعد ما خدينا فكره ديما على الاسعار شمشون طيب وتوا اما اليوم الشيف اختار لنا شوربه مفوره بالدجاج قاسم كافي ومن بعد نستقبل قبل الشيف

0: بنا ومنفعة.
1: بنا ومنفعة اليوم مع شيف هارون حسني. أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الفل هارون. شربة مفورة بالدجاج.
2: شربة مفورة بالدجاج. نزيدوا معها سلايطة خضرة تونسية.
1: أي. والأمور تبدأ
2: أمورنا مريقلة.
1: وتحسنا زاد الصيف الكل ومشي للسلاطة خفيفة.
2: سلاطة وغلة زينا مول عبيد ما تاكلش في النهار.
1: جست تعرفش تعمل تعمل هكا من هوني. فوالا. اي سيتي.
2: بيه نبدأ بالشربة المفورة.
1: نبدأ.
2: بيه ناخذوا المقفول متاعنا. ملوطة باش نعملوا فيها الصوص ومن الفوق باش نفوروا فيها الشربة. ملوطة ناخذوا نقليوا جرينات الفلفل متاعنا. بعد نحيوهم باش يعطيونا من بعد مطعم بنين. نحطوا بصل متاعنا يتقل. نحطوا مع الحمص المنفخ ونحطوا معها الدجاج متاعنا. نعملوا بالفخوذات متاع الدجاج.
1: الخض
2: متاع الدجاج نخدموا
1: بالفخوذات. خير
2: الفخوذات تجي بنينة وفيه برشا جيول الفخذ. خليهم يتقليوا بالقداء. من بعد نحطوا عليها طماط كونكاسي. طماطم هذيك الحكوك كونكاسي. زيدوا عليها مغرفة طماطم معجونة. مغرفة هروس. نحطوا ملح فلفل اكحل والفلفل الزينه نتاعنا والفلفل المهروش. نحاولوا كي نحطهم اخر حاجات باش ما يتحرقوش يعطيو المراره نتاعهم. نحطوا معهم شويه ثوم. قليهم بالقدين. خليو الطماطم تتقلى. من بعد نمرقوهم. كي نمرقوهم لهنا ناخذوا الشوربه لسان عصفور نتاعنا نفركوها بالزيت باش ما تجيناش معناها تتلصق من بعد. واش نجم تشرب لنا الصوص نتاعنا كي باش نمرقوها في كل تفويره. نعملوا نجمو نزيدوا شويه كركم لبرا باش تعطينا اللون. بعض العباد ما تحبهاش تجي بيضه. تعال نحطوا لها شويه كركم وزيت نفركوهم بيدينا. من بعد نحطوهم في الكسكاس نتاعنا. الخضره لهنا اللي باش نستعملوها كل واحد وشنا يحب الخضره نتاعو. اليوم نعملوها بطاطا وسفناريا. ناخذوا البطاطا نقصوها على 4 وسفناريا نقصوها على 2 بالطول. نحطوا كل شيء يغلي. نحطوا تعمل تفويره لولا. في الوقت اللي نحن نعملوا في التفويره لولا نجمو نبداو نقدوا السلطه نتاعنا. شويه فقوس وطماطم وبصل ونعناع شايح قارص طن.
1: السلطة العادية
2: نتاعنا نحطو نعناع شايح نتاعنا وكل يعطي بنا باهية. في الوقت اللي باش تعمل فيها التفويرة الأولى نخرجوها بعد نحطو لتر ونص ماء نمرقو بيه. بعد 30 دقيقة نخرجوها من التفويرة الأولى نمرقوها بالصوص نتاعها تشرب شوية الصوص. بعد نرجعوها التفويرة الثانية كالعادة فرد وقت 30 دقيقة تعمل تفويرة ثانية نخرجوها نعاودو نمرقوها بالصوص باش تجينا راوية من بعد ما تجي شايحة. سورتو معناها كي فما عباد مثلا ما تاكلش برشا في الوقت هذايا كي نخليهم قلنا احنا باش تعاود تجمرها ولا تسخنها ما تجيكش شايحة. تقعد ديما راوية ومع الزيت اللي حطيناه من الأول باش تشرب لك برشا من الجو نتاعنا. من بعد ثلاثة تفويرات التفويرة الأخرانية نخرجوها نلقاو الصوص نتاعنا ديجا طاحت وعقدت الدجاج نتاعنا طاب. نعاودو نحطو لها الصوص نتاعها نزينوها نحطو الدجاج نتاعنا قرينة الفلفل اللي قريناهم من الأول. وصلت نتاعنا وصحة وفرحة.
1: صحة وفرحة. شكرا ليك شيف هارون حسني. شربة مفورة ومعها سلايطة هكا حاجة خفيفة نجم تكون فكرة اليوم للي حاير أو كدبرنا عليه
2: وما يش متكلفة
1: وما تتكلفش برشا خاصة ما تتكلفش برشا. يعطيك صحة. مواصلين معاكم أكيد نشوفوا توا ونسمعوا أي مغرمة بصوت سوداني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونواصلوا معاكم. وبعد شوية تكون معنا الدكتورة إشرف خليف نحكيه على البوهاق.

0: كانت سوداني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية الفنانة التونسية الشابة اللي في موسيقتها تعمل برشا مزج بين الإيقاعات، برزت على الساحة التونسية في 2021 وبدأت المسيرة متاعها تكبر بشوي بشوي. سوداني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومواصلين معاكم اللقاء ونمشيه مع فقرتنا الموالية.
1: كون لباس
0: كون لباس. مرحبا، اهلا وسهلا بالدكتوره اشرف خليف، مرحبا، مختصه في الامراض الجلديه. مرحبا بك. مرحبا. اذا موضوعنا البهاق، الاعراض، الاسباب، كيفيه العلاج، وبالطبيعه الوقايه، واهم النصائح اللي نجموا قدموها للساده المستمعين في الاطار هذا. هات نبداو بالمصطلح دكتوره كالعاده.
2: البهاق هو اللي معروف عليه اكثر بالعاميه نتاعنا البرص. البرص اللي هو يتمثل في البلايس البيض اللي يظهروا على الجلده دون مانيغ، معناتها هكا مفاجئه من غير ما نعرفوا عليه، ونتفاجعوا منهم جنرال. ماضيك اول ريفلكس عنا كلي ما تقوليش راهو برص. اول جمله يقولها المريض كي يجي قولي ما تقوليش راهو برص. ديجا ما نعرفوش شنو هو البرص. البرص هو سيتون معناتها مرضى اوتو ايميون، معناتها تمس المناعه الموضعيه نتاع الجلده اللي تولي تعمل معناتها اون ديفونس للسيلول نتاعها، للخليه نتاع الجلده
0: الدافع. فوالا، وفي طريقه الدفاع
2: صحيح هي كل الخليه اللي تعطي اللون نتاع الجلده والبشره ولون العينين والشعر، تولي المناعه نتاعنا تتكيهم هما ديريكتومون لعده اسباب. أسباب وراثية، أن ستريس طويل مطول، معناتها حاجات أنتي أوكسيدانت كيما معناتها لي راديكال.
0: دونك احنا توا باش نمشيو للأسباب. دونك فما عامل وراثي اللي نجم يتولد به والا يتكون من بعد؟
2: لا، يتكون من بعد. نبداو عندنا شكون في العائلة جينيرالمون لي بارون والا الجدة ولا الجد ولا الخالات، يبدا عندنا شكون في العائلة عندنا راهو أكثر قابلية باش من بعديك يظهر عندنا احنا في صغيراتنا ولا في جينيراسيون اللي من بعد. أما ماهوش سيستيماتيك.
0: العالم عامل الوراثي ثم قلت ستريس، يعني ثم ستريس ينجم يخلي البهاك يعمل.
2: أي هو مش البهاق. هو يعمل البهاق، اما كي سيي المرضى توصل عنا وتولي انستالي نولي تزيد فيها، والا ما تخليش العلاج يكون طريقه ناجعه وفيسه.
0: دونك قوي في الاعراض.
2: اي قوي في الاعراض صحيح. وزيدا فما حاجات ميكانيك في السلوك اليومي نتاعنا نعملو احنا، معروفين علينا توينسا الحمام والكيسه الحرشه وكل لي ماسك نتاع الدار وكل، راهو فما حاجات نجمو يزيدو منها المرضى بصفه سريعه كبيره.
0: معناتها بتحكي على اللي عنده ديجا.
2: اي اللي عنده، اللي عنده ماذا بيه يتفادى حاجات
0: هذيك من بعد تو نشوفوهم. اما السبب الاساسي الواضح اللي نجم يكون انسان ما عندوش واللي عنده العامل الوراثي.
2: أي.
0: بنسبة مش كبيرة أما ممكنة
2: 30% نجم يولي عنده المرضى هذيك. بيان سور يدخلوا فيها راهو برشا عوامل أخرين، معناتها العيشة نتاعك كيفاش، شنو تستعمل، شنو تاكل، معناتها فما حاجات التعرض المفرط للشمس زاد راهو مش كونتخيغمون سكون بو كخواغ، راهو عندنا البراستري لازمنا نقعد أكثر في الشمس باش يتنحاو ليك البلايص. لا

0: خاطر يوليو هما بلو فينيراب معناتها سنسيبل اكثر للاشعه نتاع لي زوفي دونك لازم نردو بينا.
1: باهي احنا ساعات نشوفوا زاد فما الناس عندهم برشا وفما شكون اللي عنده شويه هذيك البرشا كيفاش
0: خاطر هو المرض يجي انواع فما انواع جينيراليزي اللي يمس برشا بلايص في البدن فما نوع اللي هو سيغمونتير نقولوا يجي في شطر بركه من البدن ولا في بلاصه معينه اللي هي جينيرالمون تظهر عند الصغار والا لي زادولت جون معناتها في عمر فئه عمريه اللي هي
1: في
0: صغيره
1: ولا في عينك
0: صحيح وفما نوع اللي هو يجي اكرو فاسيال معناتها يمس الوجه واليدي
1: فقط
0: اكحو
1: هذوما توا البهاق ما يعبر عنه بالبرص في تونس عنيش احصائيات مثلا انتم كطب نتاع الجلديه اسكو تعرفوا مثلا في تونس قداش عندنا اسكو العدد قاعد يكبر
0: هو مش قاعد يكبر انا يمس ثابت 1% من البوبولاسيون جينيرال
1: 1% وفما مناطق بعينها اكثر شمال جنوب وسط والا
0: لا ما هو ما فماش منطقه معينه اما هاني قلت لك فما عوامل اللي يخليه يزيد يبرز. اكثر عند عبيد كعند عبيد اخرين
1: دونك النصائح اللي نجموا نعطيوها للسادة المستمعين اللي عندهم ديجا هما البهاق باش ما يكثرش وباش يتعايشوا مع الوضعيه سورتو من الناحيه النفسيه مهمه
0: انا هذيك هو الجهه اللي نحب نركز فيها برشا على خاطر انا جينيرالمون كي يجي المريض يبدا ديجا ما يعرفش شنو هو النوع البقعه البيضه هذيك ساعه يفو با افوار لو ريفلكس نتاع راهو اي بلاصه بيضه تظهر اي اوتوماتيكمون راهي برص لا راهو فما كاين الطبيب الجلد اللي نجم يقيمها بعد يسوفي سي قيمنا وعرفنا اللي راهي المرضى موجوده وقتها فما حاجات معينين نعملوهم ساعه قبل كل شيء هي ماهيش مرضى تعدي ماهيش مرض خطير ما يزيدش من النسبه نتاع لطفعنينا المرض الخبيث معناتها راهي سيت اون مالادي اللي هي تظهر معناتها اللي يقلق فيها اللي هي انها تظهر واحنا معناتها بحكم مجتمعنا ياسر نحكموا على بعضنا صحيح ماذا بينا نبعدوا شويه على التنمر هذاك سورتو عند فئه عمريه صغيره خاطر تقلق برشا الحقيقه معناتها تولي عندها امباكت بسيكولوجيك كبير دونك يسوفي شخصنا المرضى نمشي ونبداو في الحاجات اللي هما العلاج اللي يتمثل في برشا حاجات مراهم دويات دي كومبليمون اليمونتير انواع متاع ليزر توا حديثا ظهروا معناتها فما الحلول
1: كي تقولي فما حلول معناتها نجم يتنحى تقنيا توا
0: ينجم يتنحى اذا كان ما يبداش بصفه
1: منتشرة
0: كبيره كان تبدا بلاصه موضعيه معناتها مخبيه ما فيهاش برشا مانيبيولاسيون معناتها كيما لي دين ياسر نمسو ونبربشو كل شيء دونك هذاك فما حلول وزيد راهو
1: في تونس ولا لبرا
0: لا في تونس
1: في تونس,
0: في تونس.
1: ينجم تتنحى جمله
0: اي تنجم تتنحى جمله خاطر عندنا دويات توا اللي هما بلو سيبلي معناتها ياسر سبيسيفيك للحاجه هذيك بيان سور فما الوقايه من بعد من برشا حاجات
1: كيفاش نعملوا الوقايه
0: ساعة قبل كل شيء الوقايه العبيد اللي سيء عندهم المرضى هذيك ماذا بينا نبعدوا انو نحكوا البلايص البيض ما نبداوش هنا جربنا ماسك عربي ولا دواء عربي معناتها مع كل معناتها احنا تربينا بالدواء العربي اما راهو ماهوش ناجع في الحالات الكل مثلا
1: اي ما فما حاجات ناجعه اباز دو بلانت
0: لا
1: جملة دكتورة
0: لا. في المرضى هذي
1: لا
0: في المرضى هذي
1: أصلا الدويات كل
0: لا أنا معاك لا برشا حاجات نداويهم راهو باللي بلانت ما هوش هذيك المشكل
1: أما في هذي
0: لا بالعكس على خاطر
1: معناتها أنت الآن تقرين علميا ما فماش حاجة معناتها علاقة معناتها أباس دو بلانت نجمو نداوي بها البهاق
0: لا لا
1: عاود قولها لي كاملة الجملة
0: لا لا نقر صحيح لي بلانت وتو سكي هوميوباتيك راهو باهي في برشا امراض جلديه اما للفيتيليغو ماهوش باش يعطي النتيجه اللي احنا نستناو فيها معناتها راهو مش كي باش نعمل انا زيت اباس دو بلانت ولا كريم اباس دو بلانت وحده راهو باش تتنحى لي البلاصه معناتها باش ما نغلطوش العبيد اما فما برشا حلول كيما قلت لك مراهم اللي فيهم كورتيكويد فما مراهم اللي معناتها فيهم موليكول معينه اللي هي تبدا سيبلي كيما قلت لك باش تحاول تخدمك الخلايا اللي تعطي لون البشره باش ترجع الجلده تغمق وترجع لونها العادي فما انواع نتاع ليزر نتاع فوتوثيرابي معناتها الحلول موجوده اون فونكسيون قديش كبر البلاصه اللي هي نحات لها اللون نتاعها وقديش عندها قديش معناتها ملي بديت اسكو تشخيص قديم ولا جديد معناتها فما برشا معطيات يدخل في
1: دونك فما مرضى جاو وتخلصوا من البقاع هذه في البهاق معناتها موجوده
0: موجوده
1: باهي هذه خبر باهي باهي معناتها ونتصور المعلومه زادة عندهم الناس اللي يعانيوا من البهاق معناتها نتوقع ولا
0: أي
1: ولا
0: أي. لا لا لا توا ولات عندنا معناتها دي بيريود دو سنسيبيليزاسيون معناتها حمله توعيه للمرضى هذيا كيفاش نتعاملوا معاها كيفاش نتقبلوها كيفاش نتوقعوا منها زادة خاطر راهو فما حاجات ساعات تبدا بلاصه صغيره جوست ما واحد ما يعرفش يولي يعمل حاجات اللي في عود بشي في مخه بشي يصلحها راهو يزيد يكبرها بالضبط
1: واحنا عندنا المستشفيات زادة العموميه أي. اكيد راهم مجهزين في مجهزين. اقسام الجلدة باش يستقبلوا زادة خاطر النوعيه أي. هذه من الامراض
0: عندنا انواع كما قلت لك نتاع الفوتوثيرابي عندنا الليزر عندنا برشا حاجات اللي هما ياهلوا انه المريض يلقى الاليات الكل باش يتشخص ويداوى بطريقه ناجعه وسريعه
1: ان شاء الله باهي شو نجم نزيد نقولوا زادة على البهاق
0: نوصلوا
1: انت الدكتوره المختصه في الامراض الجلديه احنا على ابواب صيف
0: اي جوستمون هذاك
1: احنا مش على ابواب
0: احنا على ابواب صيف وان شاء الله
1: في تنبك الصيف
0: ان شاء الله نسمعوا كان الحاجات الباهيه سورتو العبيد اللي عندهم المرضى هذيا حتى اللي ما عندهمش
1: نحكيوا على البهاق
0: البرس البلايص البيض راهو ما يلزمنيش نزيدوا من التعرض المفرط للشمس مش على خاطر عندي بلاصه بيضاء في مخك باش نخليها برشا في الشمس راهي باش تكحل ولا باش تعاود تتلون لا راهو تولي تتحرق ولي بغولور هذوكم معناتها يعملوا التهاب الالتهاب ما يخليش البلاصه تبرى دونك ديما نعرضوا شويه للفيتامين دي باش نحاولوا نرجعوا شويه الخلايا نتاعنا اما مش بصفه مفرطه على خاطر راهو في عود باش ينفعنا راهو يضرنا اي بيان سور نبعدوا على توسكي كيما قلت لك الفخوتمون حتى كي واحد يجي حمد بيه في ساعه ما يداويها البلاصه ما يخليهاش
1: يعني
0: اي فوالا ما يخليهاش تولي تتعفن نردوا بينا من السوائل زاد المعطه اي حاجه برودوي جديد داير نجربوا على الجلده نتاعي بالك شي توي حسني لي راهو يفو با يوتيليزي اي حاجه على خاطر في مخنا باش نلقاو الحلول بالعكس
1: نولي احنا ما نلقاوش يعني ملخص الحديث زاده مادام عندنا البهاق لازمنا يكون معاه الطبيب اللي ديما معانا مرافق المختص
0: أي. لازمها اللي لازمها مراجعه ديما ولازمنا ديما معناتها نحاولوا نواظبوا على الدويت نتاعنا باش نلقاو نتيجه بصفه قريبه معناتها ما تطويلش
1: هذا هو شكرا لك يعطيك صحه دكتوره اشراف خليف المختصه في الامراض الجلديه حكينا على البهاق البرس قولوا له احنا في تونس الاعراض الاسباب كيفيه العلاج شكرا لكم يعطيكم الصحه ألفا الان الكلمه ليك من خلال النغم الموالي

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يثمن في بيان له المجهودات الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات والتحديات الأمنية التي تستهدف بلادنا، وما أظهرته من جاهزية عالية وكفاءة متميزة في حماية حدود الوطن وصون أمنه القومي. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني لتتواصل على مدى يومين. اتحاد الكتاب التونسيين يضع على ذمة مديري الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة من مؤلفات الكتاب التونسيين للإسهام في جوائز آخر السنة الدراسية. وأفاد اتحاد الكتاب بأنه يضع المؤلفات في حدود الكمية المتوفرة على ذمة القائمين على هذه المؤسسات، مساهمة منه كذلك في توزيع الكتاب التونسي والتعريف به لدى الناشئة. غدا الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لمعرض الكتاب التونسي للتعريف بالكتاب وتيسير اقتنائه، وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها، إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة، بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح اليوم أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، وهو ما نفته طهران، مؤكدة أنها لم تقدم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. الخارجية الإيرانية تقول إنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم. وختاما، الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض في واشنطن مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إم.
3: مش عارف تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي سويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسة.
5: تحية مني لله.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وهبي. مرحبا بك فرنسا الصوتيه رفقنا حتى ليل 11 ونواصلوا معاكم فاطمه عواطف شاكر فرانكو كريمه وموني فريق برنامج صباح التوانسه حتى ليل 11 اللي قانا يتواصل معاكم ونجدوا التحيه لكم الكل. سفيان الزايدي الخلاعه تعجبني من عرض 24 عطر لمحمد علي كمون ومواصلين معاكم في فقراتنا واولى فقرتنا الاولى فقراتنا في الساعة الثانية من صباح التوانسة.
1: لازم تحميها
0: اليوم ديما الفقرة بيئية كل نهار أربع على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. السيدة عواطف المسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة حاضرة معنا أكيد في إذاعتنا الوطنية، واليوم باش نحكيه على اجتماع مهم جدا هو سنوي الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر الأبيض المتوسط لتعزيز الأمن البيئي. أكيد هذا العنوان الأكبر، التفاصيل خصوصية هذا البرنامج، شنو اللي نجم يأثر على حياتنا احنا اليومية والنتائج المرجوة. للحديث عن هذا الموضوع تحضر معنا سيدة عواطف المسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سيدة عواطف.
2: صباح الورد، صباح الفل كريمة،
0: مرحبا نورتنا.
2: نشكرك على الاستضافة ونحيي من خلال كل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: إيه عايشك هات نبدأ ديما من العام إلى الخاص وبتعريف نعم. المصطلحات، فكرة شاملة عن هذا البرنامج سيدة
2: نعم.
0: عواطف.
2: البرنامج هدية هو اسمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هي خطة عمل البحر الأبيض المتوسط. هو برنامج يعنى ب خاطر حبيت نقول لك علاش معناها. هو اسمه برنامج تعزيز الأمن البيئي في البحر الأبيض المتوسط ميد بروجرام. هي مبادرة متعددة القطاعات والتخصصات ممولة من طرف صندوق البيئة العالمي جاف، وتمتد على 6 سنوات من 2020 إلى 2026. امتدت دونك توا احنا
0: في المراحل
2: الأخيرة. البلدان المعنية، وعلاش هذه جاي خاطر معناها علاش صار هالمشروع هذي، خاطر تشير الوضعية البيئية الحالية معناها للبحر الأبيض المتوسط إلى وجود مؤشرات تدهور تدريجي ناتج عن مجموعة من الأنشطة البشرية إلى جانب الأنشطة السياحية المتزايدة. احنا اليوم نقوله معناها البحر الأبيض المتوسط من أكثر البحار تلوثا معناها في العالم
0: ومثبت يعني للأسف
2: فيه زادة كثافة سكانية مرتفعة، فيه ضغوط على الجودة وأمن التزود بالموارد الأساسية كما الماء والغذاء والطاقة، وزادة فما مستوية التلوث اللي هي تهدد البحر الأبيض المتوسط. هيك عليه جاه البرنامج هذية. البلدان المعنية هي 10 بلدان، هي ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، مصر، لبنان، ليبيا، مونتينيغرو، المغرب، تونس وتركيا.
0: احنا 10 دول متوسطية.
2: نعم.
0: البرنامج معناتها يعتبر كآلية تعاون إقليمي بين كل هذه الدول باش نواجه التدهور البيئي وتأثيرات التغيرات المناخية.
2: نعم.
0: دونك مجموعة من الشركاء، تونس جزء من هذا البحر المتوسط وتعاني كذلك من التلوث وقاعدين نشوفه فيه. دونك فما أهداف معينة أنه نحدوا من التلوث البحري والساحلي، نتكيفوا مع التغيرات المناخية، حماية التنوع البيولوجي، المعارف، دمج مقاربة التنوع الاجتماعي. تقريبا هذم أهم الأهداف. تونس ونحن على مشارف في وسط 2026 والبرنامج هذا من 2026. شو اللي صار والاجتماع شو اللي صار فيه الأخير؟ هو الاجتماع سنوي الرابع اسمه
2: الرابع. أي هو هذا لتقييم معناها كما الاتشيفمنت كما نقوله احنا متاع البرنامج هذية. البرنامج هذية يعمل على تنفيذ إجراءات ذات أولوية، معناها تهدف لشنو؟ للحد كما كنت تحكي من الضغوطات البيئية الرئيسية عبر الحدود في المناطق الساحلية نوتامون، مع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، دعم الأمن المائي خاطر فما ارتباط معناها شديد مع الأمن المائي، وإحنا بلد معناها فقير مائيا، معناتها في 10 الأواخر معناها من البلدان العربية،
0: وبداها وقصان الماء من توا على برشا
2: احنا معناها اقل من من الانديس نتاع خط الفقر المائي اللي هو 500، احنا توا معناها في 400 420 معناها نسميه في كل مواطن في السنة. زادة فما تحسين صحة وسبل العيش السكان به. البرنامج هذية كما قلت لك هو معناتها فما كما قلت لك ممول من قبل الجاف، إما فيه العديد من المتدخلين. معناتها تنفيذ الجهات المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة البيئة البنيو، البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية البورد، والعديد من المتدخلين من
0: في هذا البرنامج. مؤخرا كان الاجتماع الرابع. اجتمعوا كل المعنيين،
2: هذه رابع مرة تقرر باش يكون في تونس. علاش خاطر تونس؟ تقولي علاش في تونس؟ خاطر تونس ورات فما ديناميكية، معناتها الاجتماع
0: تفاعل مع البرنامج بصفة أكبر من دول أخرى.
2: هو هذي البرنامج معناها الاجتماع السنوي تقييم الأداء علاش يتعمل؟ لرصد وتنسيق وتبادل المعرفة، دونك احنا هذي هو بين البلدين هذي في إطار برنامج البحر الأبيض المتوسط، يجمع الدول المستفيدة. ودايوغ احنا توا عنا البلدين هذوما الكل في تونس معناتها ذكرتهم لك، وتوا قاعد معناها جاري الاجتماع اللي هو بدا البارح بافتتاح من قبل السيد وزير البيئة والسيدة تاتيانا المنسقة، و يمتد حتى الغدوة.
0: دونك نحن توا نقولوا احنا في تنبك الاجتماعات. دونك ما المتوقع يعني مخرجات هذا الاجتماع؟ يعني كان او على شنو باش يتحكي في الاجتماعات هذيا بحضور كل العشر دول كلهم حاضرين؟
2: كما قلت لك تبادل المعرفة، نحبوا نعرفوا كل بلاد وين وصلت، معناها بين معناتها يجمع الدول المستفيدة والجهات المنفذة اللي هما نجم نذكرهم لك، هما السباراك، هما الميدويفز، من معناها المراكز إقليمية
0: كبيرة اللي تشتغل على المواضيع،
2: تشتغل على هذا، اليونسكو تشتغل على الماء معانا، والتقنين والجهات المانحة لاستعراض التقدم المحرز وتعزيز أوجه التآزر بين المشاريع وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. معناها أنا جو ميكسبليك، فما مشروع اللي هو أعطى أكله مثلا في المغرب،
0: علاش ليه ما يقعش النسج عليه
2: وناخذوه لتونس؟ حبيت نقول لك
0: تونس باخو ولا باش تعطي افكار مشاريع؟
2: تاخذ تعطي. تونس حبيت نقول لك باش نقول لك شنو اللي صاير في تونس. احنا بالنسبه لتونس فما 37 نشاط. علاش؟ خاطر المشروع هذايا فيه اربع مكونات، بتاتر كي نقولهم لك تسهيل علينا العمليه. الاولى هي الحد من التلوث الناتج عن الانشطه البريه في المناطق الساحليه ذات الاولويه، وقياس مدى التقدم المحرز مقارنه بالاظهار المنتظره. هذه الاول. الثاني هو تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الساحلية، وهنا نحكيه على تصرف المندمج للمناطق الساحلية الجيسك. حماية التنوع البيولوجي البحري هو الثالث، والرابع هي إدارة معارف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي. إيش عنا؟ احنا بالنسبة لتونس جينا شفنا قديش عنا ملوثات عضوية ثابتة، اللي ورات اللي هي 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة، بوبس يتسميه هذوما،
0: 2000 طن
2: يلزم نهزوهم، و50 طن من الزئبق، والتوقي من استعمال 1309 أطنان من الملوثات العضوية الثابتة، إلى جانب الرفع من حجم المياه المعالجة وتحسين إدارة الموارد المائية بالمناطق الساحلية.
0: هذوما موجودين كل عام هكا؟
2: هذايا إجا نفسرلك في هذايا احنا عملنا تشخيص في إطار البرنامج. ورات اللي عنا هذي البرنامج خولنا باش نهزو 350 طن منهم البرة، باش خاطر احنا ما عندناش الإمكانية باش نعالجوهم في تونس، دونك عنا الإمكانية باش نعالجوهم في الاتحاد الأوروبي، مع بلدان الاتحاد الأوروبي،
0: وخرجوا
2: أوليو كوساسوا معناتها 350 خرجنا 500 برسك 500 خرجوا، معناها تونس بالعكس معناها لا اونوري سي زونجاجمون وزادت. دونك هذايا نقصناهم، هما نحكيو على 50 طن من الزئبق، احنا بتيتر ماشيين معناتها مشينا في 100 طن دونك ديجا عملنا بزاف.
0: شنو مصيرهم؟
2: هذوما مصيرهم يمشيوا البلدان اللي هي عندها الكاباسيتي ولا القدره على معالجه الملوثات العضويه هذيا. علاش؟ خاطر احنا اذا هما ما يتعالجوش معناتها نخافوا على البحر الابيض المتوسط من التلوث بالمواد هذوما اللي هما يقلقوا. دونك
0: خرجوا من تونس،
2: خرجوا من تونس
0: في اطار منظم واضح،
2: منظم واضح وقاعدين يخرجوا، واحنا توا نسعى باش نكملوا البقيه. داكوغ، معناتها هذه هي زيدا. عدينا نسخه محينه من تحليل تشخيصي العابر الحدود. زيدا يرتكز على النوع الاجتماعي. هذه زيدا شعملنا اخر. وضع استراتيجيه، وضعنا استراتيجيه المراقبه البحريه في عرض البحر وتحديد 20 موقع لارساء محطات المراقبه البحريه. علاش؟ خاطر احنا زاده مع كل دول العالم اللي حكيتهم لك العشره هذوما المتدخلين في البرنامج نرصدوا المواقع. زاده فما استثمار في تحديث محطات معالجه المياه المستعمله، ودايوغ المحطات اللي هي تصب اكثرهم في واد مجرده، واد مجرده يصب في البحر. دونك هذوما المحطات الصغيرة اللي قاعدين نخدموا فيهم بالتعاون مع معناها الديوان الوطني، بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الأوروبي للاستثمار اللي هو يمول لنا في هذية. وفما هذية تجربة ساعات مش كل البلدان راهم يكونوا في الأربعة مكونات. مثلا هذية في كل من مصر ولبنان وتونس. زيدة إعادة إعداد معايير بيئية مشتركة تخص تحلية المياه، تربية الأحياء المائية، إدارة المياه المستعملة والحمأة ناتجة عن محطات التطهير. خاطر كل بلاد عندها المعايير نتاعها، وبتت قلنا على مستوى البحر الأبيض المتوسط علاش لا ما تكونش فما معايير موحدة
0: بين
2: باش نجموا نقيموا بطريقة علمية صحيحة
0: وتشاركية. زاد الناس
2: تشاركية
0: مع بعضها.
2: حاجة أخرى باهية اللي هي تحسين الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية في الدول المستفيدة من خلال امتثال لبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية جيسك واللي تونس دخلت فيها عنا توا مينيموم عامين دخلنا فيه، واعتماد استراتيجيات وطنية الإدارة المتكاملة للإدارة للمناطق الساحلية. جيم اكسبليك اليوم احنا نتعرضوا لتغيرات مناخية، فما معناها منشآت هما بي دون لو كما نقولوا احنا، يلزمهم يحترموا مسافة الارتفاع، مسافة البعد عن البحر. احنا كما قرر السيد الوزير حتى في كلمته الافتتاحية، معناتها الزينونداسيون اللي صاروا الاخرين هذوما في شهر جانفي، معناتها وصلت لنا معناتها في بعض البلدان هذوما المتوسطية، في جارتنا
0: إيطاليا،
2: إيطاليا وصلت 16 متر. احنا الحمد لله معناها وصلنا لثمانية.
0: اما ديما يلزم المسافة
2: تكون
0: بين
2: محترمة
0: بين الشطوط وبين البني اللي باش يكون موجود، معناتها ما نقربوش باش نحاولوا نحوصوا احنا قريب نوصلوا للنهاية. دونك اللي يلزم يبقى في بالنا من هذا الاجتماع نحن كمواطنين التوانسة، ريت قبيلة قلت لي انت تقول لي الزئبق خرجناه ومشى للبلدان الأوروبية على خاطر عندهم هما الإمكانيات للمعالجة، معناتها وقت اللي نقولوا احنا الزئبق راهو كي نتخلصوا منه فما فوائد صحية
2: ولا الملوثات العضوية ثابتة
0: بالضبط
2: هي ما تتلاشاش وحدها واللي هي مضره،
0: يلزمها برشا ماكينات واحنا ما عندناش. دونك الزئبق وحده يعني فيه فوائد صحيه، يمنع تلف الجهاز العصبي، يحمي الاجنه والاطفال، الحد من الامراض الصدريه، الفوائد البيئيه، كسر حلقه التراكم الحكوي، تطهير التربه والمياه الجوفيه، الفوائد الاقتصاديه، خفض تكاليف الرعايه الصحيه، اعاده التدوير وحفظ الموارد ودعم التجاره والاستزراع المائي. هذا فقط فائده وقت اللي نبعدوا علينا الزئبق ويمشي في المكان اللي يلزم يمشي له. دونك برشا حكايات اللي تنجم تكون مفيدة في هذا البرنامج اللي امتد من 2020 إلى 2026. بعد ما يكمل البرنامج تونس وعلاقاتها مع الأجوار، مع أحبابنا وأصدقائنا في البحر المتوسط، قلت لي 10 دول متوسطية، بعد ما يكمل البرنامج العلاقة بتكون مستمرة متواصلة؟
2: نعم انا حبيت نكمل لك نشاط اخر بتاتخ معناها في ارتباطه بالمواطن معناها تزوز انشطة برك في هذية. اما احنا رو 37 نشاط مش باش نذكرهم اليوم
0: اي طبعا.
2: فما نشاط اللي هو صار مع اليونسكو ومع الادارة العامة للموارد المائية وزارة المكلفة بالموارد المائية والفلاحة وكل هو كونه عندنا الطبقة المائية ولا المائدة المائية متاع راس الجبل هي مستنزفة واحنا كنا قمنا بالعديد من الدراسات حتى على مستوى وزارة البيئة وريناها اللي هي ذات هشاشة عالية. دونك توا فما صارت دراسة كبيرة وتشخيص كبير
0: دقيق
2: ومعناها دخل مع حتى تأثيرات التغيرات المناخية في علاقة بالتحكم وحوكمة استغلال الطبقات المائية الجوفية برأس الجبل. معناها هذه صارت خدمة كبيرة عليه باش نحافظوا على الموارد المائية هذه. حاجة أخرى مع المركز الحماية السباراك معناها الحماية معناها اللي بالمناطق المحميات البحرية الساحلية المركز متمتع بحماية خاصة زادة نشتغلوا معها احنا على مستوى وزارة البيئة فما مشروع كبير مع الصيادة وعندنا مشروع نموذجي في قرقنة نخدموا عليه توا اللي هو باش يحاول يرجع لغسيف ارتيفيسيال اللي احنا نعرفوهم من حيو البلاستيك لهذوما معناها للقرنيت ونحاولوا نستغلوا معناها البحر بطريقة محكمة. معناتها فما خدمة كبيرة قاعدة تتخدم مع البحر توا على البر وعلى البحر وعلى الكل هذي الكل على مستوى البرنامج به.
0: انت
2: تقول لي نخدمو
0: انت
2: تقول لي
0: نختمو
2: نعم انت تقول لي بوتيتخ مع الشركاء هذوما مع البلدان بيان سور فما حاجات دي ساكسس ستوريز كما نقولوا احنا تجارب ناجحه قصص نجاح اللي هما باش ناخذوهم
0: ونماذج
2: ناجحه
0: ونتونسوهم مهم جدا.
2: احنا زاد النماذج الناجحه واحنا كانت ديناميكيه كبيره لتونس هيك علاش احنا خاطر علاش صار شوى على تونس خاطر احنا من اكثر البلدان اللي عملت اتشيفمنت معناها اللي عملت نتائج
0: واضحة
2: ومشرفة
0: وملموسة.
2: دونك هيك علاش احنا استضفنا وهيك علاش احنا باش يكون بتتخ مش نقطة نهاية ما نقطة بداية زادة ويمكن هذا باش ينبع منه برنامج جديد خاطر هذا راهو ما كانش هو الاول راهو انا نذكر قبله هو اسمه ميت بارتنرشيب ولا توا ميت بروجرام وكل مرة
0: ديما فما تواصل والمتوسط يستحقنا راهو على الاخر خاطر المتوسط راهو من اجمل بحار العالم مش معقول اللي يعاني فيه معناتها توا ان شاء الله يا رب يكون وعي جماعي كبير برشا بين الضفتين خاطر مش ناقصين زاد من الضفه الاخرى في التلوث مش معناتها نحن هوني في الضفه الجنوبيه لا
2: نشتركوا احنا في التلوث
0: الكل هذا هو. دونك شكرا ليك يعطيك صحه
2: شكرا سيده
0: يعيشك سيده عواطف المسعي مكلفه بتسيير الاداره العامه للبيئه وجوده الحياه وتم بعد مع شاكر زاده والاعداد في الاجتماع هذا فما ريتو زئبق وحده حكايه مع تنجم الخص ديما حاجات على ما سينجروا عنه الاجتماع من توصيات ونخدمهم في زوايا محدة حتى نقربوا أكثر من الموضوع وتأثيره على حياة المواطن هذا هو اللي يهمنا في الحكاية.
2: نعم
0: شكرا ليك يعطيك صحة. حكينا معاك على الاجتماع السنوي الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر الأبيض المتوسط لتعزيز الأمن البيئي اللي مازال متواصل في تونس حتى الغدوة في جهة قمرت 10:29 دقيقة بعد شوي يمشيوا فيهم الخير وجانب آخر من تونس المزينة اللي فيها اهتمام بحفظ الثقافة الأندلسية بعد شوية مع جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية ريتاب الولهازي تكون معنا بعد النغم.

0: روسيتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 10:33 دقيقة في تونس. تحية متجددة لمن التحق الآن في الاستماع لأولى الإذاعات لإذاعة الوطنية التونسية في صباح التوانسة. اللقاء حتى الـ11 وتوا الوقفة متاعنا في فقرة فيهم الخير الناس اللي تخدم في الجمعيات. أكيد باش نناقفوا مع جمعية خاصة جدا. نستمعوا للفقرة ومن بعد ندخلوا في التفاصيل.
1: فيهم الخير.
0: فيهم الخير اليوم نستضيف جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية. تحضر معنا الكاتبة العامة للجمعية سيدة ريتاب الولهيزي. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. مرحبا بك سيدة كريمة على الاستضافة ومرحبا بمستمعين إذاعة الوطنية الكل.
0: شكرا لك. ريتاب الجمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية من العنوان نجم نعرف أنه ممكن الهدف واضح حفظ الثقافة الأندلسية الهدف العام. لكن هيت نبدأ معك من التأسيس. وقت إيش تأسست الجمعية وشكون قداش عندها أهدافها؟
2: جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية كما سونو لانديك هي جمعية ذات طابع ثقافي. تأسست سنة 2020 على يد مجموعة من الأشخاص ذات الخلفيات المتنوعة والمهن المتنوعة والأصول المتنوعة.
0: على غرار لكن
2: علي غرار سيدة وفاء الأندلسي مثلا اللي ما زالت اليوم رئيسة الجمعية المهتمة جدا. هي ذات أصول أندلسية ومهتمة جدا بالتراث الأندلسي. فالواقع خليها أو ملاحظتها لعدم معرفة التونسي لتاريخه دفعها التونسي الشاب خاصة دفعها لتأسيس الجمعية هذه.
0: وشكون فما في المؤسسين معناتها في الاختصاصات؟ يعني أنت قلت لي عندهم اختصاصات
2: أصول مختلفة. تلقى يعني تلقى دي بروفيسور تلقى شباب. الهيئة المديرة مثلا اليوم تركيبتها شبابية بامتياز. دي شيرشور دي ميدسان معناها كنا مختلفين
0: اللي
2: لكن اللي يجمعنا وني دي بيرسون سوسيوز دو لا كولتور اندالوز اي دو باتريمون اندالو ان تونيزي. هذا الرابط المشترك بيناتنا.
0: هذا الرابط اللي تحبوا انتم الثقافة الاندلسية ومهتمين بها وتسعوا لي كذلك حفظها. به الاهداف نتاع الجمعية 1 2 3 4.
2: جاي باش نبوابهم. يعني اون بروميير ليو الهدف الاول هو تثمين الموروث الاندلسي في تونس سواء كان هذا التراث ميدي او او او لا ميدي. باعتبار انه الجمعيه تعتبر انه التراث الاندلسي رافد من روافد الشخصيه التونسيه. لو تونيزيان سي سي لامازيغ سي لاغاب سي لو تورك سي الاندلو.
0: يعني سي سي
2: فو سي فو سي داكور
0: هو
2: داكور ميسيلش
0: هو مش ميسيلش يلزمك
2: بي نحاول
0: ليه نفدلك
2: نحاول
0: بوريد ديما الحكاية هذو ما يصيروا مع الضيوف اللي ما نقعدش معهم دقيقتين قبل المباشر. شفت كيفاش
2: بيه كان قلت راني حكيت بالعالي كاو
0: مش مشكلة متاعنا بالدرجة متاعنا بالدرجة التونسية متاعنا. هاني معاك هاني معاك
2: داكو
0: هاني
2: معاك مش مشكلة مش مشكلة. التونسي هو التونسي فوسي فوسي متنوع جدا. هو التركي هو العربي هو الأمازيغي هو الأندلسي
0: بالضبط.
2: دونك
0: التونسيين من هم ومن أين جاءوا؟ هذي كتاب
2: فما ستاسيل هدي التيمومي زيدا كيف أصبح التونسيون تونسيين زيدا
0: والتونسيون من هم ومن أين جاءوا؟ أميل بن عمار زيدا بحث وي. أكاديمي علمي زيدا
2: وي ممتاز جدا. دونك في البحوث هذه كنا نراو أنه الشخصية الأندلسية الطابع الأندلسي حاضر جزء لا يتجزأ رافد معناها مهم جدا من روافد الشخصية التونسية. هذيك عليه جمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية تترصد وكل أثر الأندلسي في تونس كما قلت ميدي أو لا ميدي.
0: حلو ياسر. دونك المحافظة الهدف الأول المحافظة رصد الأثر
2: والتعريف به
0: وغير ميدي والتعريف به. شنو الأهداف الأخرى ولا فقط هذوما هما؟
2: هذا هو يعني هذا يتبلور من خلال أنشطة.
0: فوالا
2: دونك الهدف يتحقق من خلال
0: من
2: أنشطة, معينة تقوم بها الجمعية للتعريف للحماية للتثمين إلى آخره.
0: من 2020 ل 2026 شنو اللي تعمل في إطار تثمين هالموروث هذا من خلال الأنشطة والبلورة نتاعو؟
2: الجمعية كانت تسعى دائما عن طريق شركائها عن طريق كل المصالح والجهات الثقافية المهتمة بهذا كانت بالشأن الأندلسي وبالشأن الثقافي بصفة عامة. كانت تسعى أنها تنظم ملتقيات دورية أنها تظاهرات ساعات تمتد على أيام عدة إلى آخره وخاصة السنة الفارتة أو أواخر السنة الفارتة من خلال الهيئة المديرة الجديدة تحط توت أن بلان معناها على برنامج واضح على سنة أو سنتين، يعني مخطط واضح فيه يعني الأنشطة اللي باش نقوموا فيها الشركاء على مستوى المحلي على المستوى الوطني وبدينا فيه.
0: هذا المستقبل، أعطيني 6 سنين شنو الأثر اللي بقى من الأنشطة متاعكم، شو عملتوا ولشكون يتوجه؟ خاطر المهتمين بالثقافة الأندلسية باش يكونوا بطبيعتهم يحبوا، لكن مسيتوا ناس أخرى ما كانتش عندها فكرة ولات عندها فكرة.
2: هذا هو هذا هو هي نشاط الجمعية. جمعية تنشط أو مقرها الإداري خليني أقول في دستور دستور عاصمة الأندلس في تونس. طبعاً طبعاً. هذا معناه مما لا شك فيه، يعني باش تلقى ناس محليين من السكان المحليين لدستور، هما اللي كانوا المؤسسين الأوائل، هما بطبيعتهم وبحكم الجغرافيا وبحكم الأصول مهتمين بالشكل
0: ومتشبعين
2: ومتشبعين به في الدم. لكن الجمعية ساعات إنها تخرج من هال من هالبوتقة المغلقة هذه وتتوسع البرة.
0: كيف؟
2: كيف؟ عن طريق الترغيب، عن طريق دعوة الشباب باش يكونوا الفاعلين الأولين. الجمعية الكل وعلى رأسهم السيدة وفاء الأندلسي اللي نوجه لها تحية رئيسة الجمعية، ترى أنه الشباب هم حاملة المستقبل. هذاك علاش الهيئة المديرة اليوم تركيبتها تقريبا 100% شبابية.
0: كيفاش تتوجه للشباب؟ الخطاب يتغير من زمن إلى زمن
2: طبعا.
0: الاستقطاب اسكو عندكم حضور على السوشيال ميديا؟ معناتها فما دي كابسول قاعدة تخرج، ساهمتوا في خطرته كي تقول لي الثقافة الأندلسية راهي شاسعة جدا
2: طبعا،
0: وتوا ولينا احنا حتى احنا الكبار ومش كانوا الشبيبة منحبوا مخفة ودل في 2 دقائق بالطول، ماذا بيكم عادش بالعرض ناخذ الرسمي في الرسمي
2: واللازم في اللازم وكهو
0: وكهو. دونك
2: نتصور انه المستوى المحلي عاوننا، معناها الشباب تاع دستور ترغيبهم كان سهل اعتقد كيمي انا مثلا مدام وفاي زيدا حاولت باش انها تنشط في الميليو يونيفرسيتير. انا مثلا جو سوي جوريست دو فورماسيون، انا
0: ليسونس
2: جوريديك ديبلومي دا ليسونس ناسيونال ان دروا بوبليك. فما برشا كيفي
0: دفعت شنو
2: دفعت سنه
0: سنه
2: دفعت 2026
0: بالنشاط والحيويه شو جوريديك
2: مزلت جديده مزلت مفور بالقانون مازال يجري هكا مازال حي فيا. ساعات مدام وفي انها فست الكليه مثلا تعمل دي كولابوراسيون مع المركز الثقافي الاسباني في تونس الانستيتوتو سيرفانتيس مثلا، تجيبهم للكليه تعمل اون بروجيكسيون دو فيلم ترغب هذه هي لا كولتور اندلوز، هذه هي الصناعه مثلا صناعه السينما الاسبانيه الى اخره. ومن وقتها برشا دي شيرشور تبارك الله عليهم حتى في الدكتوراه في الليسانس في الماستر
0: ولاو
2: فوالا
0: يهتموا بالمواضيع
2: مع اللي يقرا اسبانيه مثلا. انا شكون في الهيئه المديره تقرا اسبانيه، اللي يقرا في الانستيتو سيرفانتس الى اخره. دونك سي اون موزايك الحقيقه فوسي فوسي، كنا معناها مختلفين جدا وكل واحد في ديسيبلين معينه ويقرا في حاجه معينه، لكن قلت لك اللي لمنا هو الرغبه في تثمين الموروث هذا على اختلافه. ولا
0: باقي ما جاوبتنيش الشبيبه على السوشيال ميديا شنو عاملين؟
2: فوالا اجيتك على السوشيال ميديا اون اون باج فيسبوك
0: فيسبوك عند الشباب ولا راهو موضه قديمه؟
2: اي هذيك علاش احنا تفطنا لهذا وان شاء الله معناها باش يكون عندنا سيغ اكس سيغ لينكدين موجود، لكن سيغ انستغرام برودو ترابي انستغرام توا هو وتيك توك انستغرام وتيك توك ان شاء الله اختي واختي مع الهيئه المديره الجديده باش نعملوه خاطر تركيبتها شبابيه 100% نتصور باش عندنا ابور معين. لكن بالنسبه لباش فيسبوك اللي تري اكتيف وتابعوا فيها برشا، مثلا عندنا كل 4 واحد عندنا فقرات معينه ونكري دي زارتيكل على كتبه على شخصيات اتسيتيرا دي زارتيكل كان تاع مقله ودله باش ما يقلقوناش القارئين ما يقلق.
0: هي اش تعملوا؟ تعملوا كالسناره تخطفوا بعد هو يتعمق.
2: فوالا
0: اعطينا احنا نجلبوا
2: بالضبط وكله ونخلي الباج فيسبوك حيه زاده، مهم انها تكون حيه زاده
0: خاطر عندك فئات اخرى نتاع فيسبوك زاده.
2: وي فوالا
0: جماعه حسنين بن عمو مثلا كيكتب هو على الفيسبوك فقنا اللي انتم جمعيه مثلا انا عن طريق المنشور نتاع حسنين بن عمو فقت انه فما لقاء وكي جيت نثبت في المنظمين لقيتكم انتم كجمعيه وبالتالي تم دعوتكم هوني باش تكونوا حاضرين وتعرفوا بالنشاط نتاعكم.
2: ممتاز جدا. ميديا مهمه السوشيال ميديا هي الكل اليوم.
0: دونك هيك نحكيوا على المستقبل توا. قلتوا انتم هيئه مديره جديده عملتوا مخططات على عامين، دونك اهم المحاور او المحطات اللي تستنى فينا معاكم.
2: كل شيء مبني انا جو فوا انه مبني على الديكولابوراسيون، يعني ديما تعاونيات مع دور ثقافه دور ثقافه مثلا خدمنا مع دار الثقافه السليمانيه، نخدموا مع انستيتو سيرفانتس، دور الثقافه وزاره الثقافه مثلا،
0: مهرجانات
2: اتسيتيرا.
0: باهي نتفاعل معاك نعرف الحماس نتاعك. فما اتفاقيات للي باهي باهي على الاخر، فما اتفاقيات وقع امضاؤها والا في طريقها للامضاء؟
2: امضيت وستمضى.
0: باهي يعطيني اعطيني من اللي امض من اللي تمضى شنو اللي تصحح؟ تعطينيش اجابه عامه شنو صححته تو
2: مثلا؟ مثلا اللقاء الاخرين اللي عملناه في اطار منتدى الزهراء الثقافي اللي باش نحكيوا عليه، اللي فيه نجيبوا فيه السيد حسني بن عمو، الكاتب حسني بن عمو، كنا جبنا لو غران سيناريست ايكريفان تونيزيان علي لويتي في مع شراكة مع دار الثقافة السليمانية مثلا، اتفاقية مع دار الثقافة السليمانية رحبت بينا احتضنت الفضاء ونظمته إلى آخره مع مع الجمعية
0: مع دونك تو هيت نحكيو على اللقاء مع حسين بن عمو. علاش اخترتوا حسين بن عمو؟ بالطبيعة هو كتب أما مسيش تذكروا به. دونك علاش حسين بن عمو؟ وقتاش باش يتم اللقاء باش هكا نستقطبوا زادة برشا
2: مهم جدا. دونك اللقاء هذا هو في إطار منتدى الزهراء الثقافي، مبادرة ثقافية تهدف إلى إرساء فضاء للحوار تتقاطع فيه الأدب والتاريخ مع الذكرى والتراث. كيف الغاية وحيدة والغاية الأوحد نقولينها هي ترغيب الجمهور الشبابي خاصة

0: أندلسي.
1: بالضبط.
0: أينما كان في المعمار في الكتاب في الأكلة في كذا تتقصاه تترصده وتحميه. حسن بن عمو مؤلف جديد الغروب الخالد في العمل هذا يستحضر بن عمو ببراعة الحقيقة قصة حياة ابن خلدون بمختلف ردهاتها وتقلباتها.
1: دونك انتم باش تناقشوا المؤلف,
0: تناقشوا المؤلف مع حسن بن عمو,
1: ويدير النقاش زميلنا شاكر بسبيس, زميلنا
0: زميل شاكر بسبيس, تحية كبيرة ليه. باش نحكيوا على ابن خلدون ولو انه هو تونسي المولد لكنه أندلسي الأصل. دونك فرصة ثمينة جدا, نوجه يعني دعوة مفتوحة للجميع ومجانية, إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يشرفونا, وإن شاء الله تكونوا انتم بحذين على شلي.
1: شكرا لك, يعطيك صحة. إذا الموعد نهار السبت في المدينة العربي, وتفاصيل تلقاوها على صفحة الفيسبوك متاع الجمعية, الجمعية الزهراء لحفظ الثقافة الأندلسية. شكرا لك ريتاب الولهيزي الكاتبة العامة للجمعية. ونواصلوا فيما تبقى من البرنامج مع بقية فقراتنا, مش مشوا بعد شوية الهكا أحلى.

يا غالي هذه الغنية وصلت بينا للعشرة 48 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونمشيو مع فقرتنا المويلة باش تهزنا لعالم الجمال. هكا أحلى هكا أحلى أكيد مع سهاد دغفوس مهندس ديكور باش نحكيو على فن تجديد الديكور الصيفي للمنزل بأقل التكاليف وفما برشا أنيقة في تغيير هذا هو دونك نسعاو إلى الجمال ما غير ما يكلفنا مرحبا بك هذا هو المهم مرحبا بك سهى أهلا وسهلا إذا معاك أنت باش نحاولوا أولا الساعة تجديد الديكور في الصيف هذه أصبحت عادة يعني ندخل الموسم الجديد نحاولوا نعملوا تغييرات شوية

0: في الدار حتى نحسوا يعني بأنه احنا
1: حاجة تبدلت
0: هذا
1: هو ديجا ما عادش في الصيف بركة ولا في كل فصل ماذا بينا تو ترا خريف ادرا شنو والكل الصيف ماذا بينا واحد يبدا معناها دار جديدة تعرف اللي فما برشا مصروف في الصيف او بحرها وكذا دونك نبدلوا الديكور نتاعنا ديما نخمو في الميزانية عطينا حاجة اما نحبوا مزيانة بقى الفلوس
0: مزيانة بقى الفلوس كيفاش نعملوها المعادلة معاك انت يلا
1: بل كل شيء يا سيدك احنا لازمنا نشوفوا الساعة باش نبداو احنا امورنا تبدا منظمة من الاول لازمنا نشوفوا الباليت كولور نتاعنا في الصيف سنة دونك شنو اللي باش نخدموا بيه على ضوء لي كولور هذوكم احنا باش نزيدوا شوية الماتريو بالنسبة للالوان في صيف 2026 عندنا البيج بلونك البيج الرملي البلون كاسي عندنا الاصفر الزبدي عندنا الفيرساج وعندنا البلو سيال
0: هذوما هما اهم الالوان هذوما الالوان
1: اي ونجموا نزيدوا التيراكوتا التيراكوتا الكلير اللي هو على لورانجي مارون هذوكم الالوان
0: اي برشا فاتح ماشي
1: اكزاكتومون بالضبط خاطر فريش وحاجه تفكرك بالبحر والسماء وكل باهي بالنسبه للديكوراسيون تاويكا كي باش نبداو ما نبداوش نبدلوا لثيث معناها ما نجيوش نقولوا لي باش نبدلوا المبل الكل لا با دو تو مثلا احنا عندنا المبل نتاعنا نجيو ناخذوا لي كوسان ناخذوا لي كوسان نبدلوهم نبدلوا ساعه القماش يكون ماذا بينا على حاجه على الكوتون على حاجه ايفيتوال باش نحسوا اللي الماتيغ هذيك خفيفه حتى على البدن والكل فل حتى في الفيزوال نتاعك دونك ناخذوا لي موتيف يكونوا ماذا بينا دي موتيف ماهمش شارجي على عيني لي كولور كيما قلت لك مثلا نجي في الصالون انا نحط حاجات في البلو سيال باغ اكزومبل حاجه تفكرنا بالبحر حتى ديكوراسيون معناها دي اكسسوار نتاع دي كوكياج حاجات هكاكا كيف كيف عندنا ريدويت احنا نعرفوا اللي في تونس معناها نصرفوا برشا على ريدو دونك في الصيف ماذا بينا كريدويت اللي رد فوق نحاول دونك ماذا بينا صحيت ريدو خفيف باش يزيد يدخل لنا
0: اللوميير
1: ناتشورال اكزاكتومون صحيت دونك ماذا بينا خاطر الضوء ناتشورال مهم برشا في الصيف كيف كيف زاد لي تابي احنا لي تابي في الشتاء ماذا بينا نحيوهم في الصيف في الصيف حتى كان باش نخليه وعنا صغار ولا حاجه ماذا بينا يكونوا التابي خفيف ويا حبه دائما فيهمش موتيف جمله كومبليتوم كيف كيف مثلا في الكوجينه نتاعنا الفيغ الواحد اللي محمد رسول الله الاصفر زبدي يخدم برشا في الكوجينه اللي توا حتى في الديكوراسيون ولات في لي زانيفيرسير والكل يقول لك ليمون ديزاين هو توا معروف معناها على القارس وكل شيء دونك فما برشا ديزاستوس معناها راهي ديكوراسيون ماهيش محدوده بميزانيه العبد محدوده بتنسيق الالوان وتنظيم الاثاث ولي زاكسسوار والحاجات البسيطه اللي احنا نجم دخلوها
0: بالضبط هذا هو تقريبا يعطيك صحة شكرا لك سهاد غفوس مهندس ديكور حكينا معاك على فن تجديد الديكور الصيفي للمنزل بأقل التكاليف يعطيك صحة شكرا لك مواصلين معاكم اللقاء
1: يعطيك صحة ميرسي

0: أهمل خلخال يا خال. هذا محمد الفرشيش على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معاكم اللقاء ونمشيو لنقطة خارجية. زميلتنا منى المجري موجودة في مدينة الثقافة وملتقى وطني للتكوين المهني، التكوين المهني مهارات تبني وطن وتفاصيل أخرى مع منى. مساء صباح الورد منى.
1: صباح النور كريمة، مرحبا بك وكل مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت أنا توا موجودة في مدينة الثقافة بالعاصمة وين انطلقت اليوم أشغال الملتقى الوطني للتكوين المهني. الملتقى هذايا من تنظيم وزارة التشغيل والتكوين المهني ويتواصل على يومين اليوم وغدوة إن شاء الله. دي مجرد دخول مدينة الثقافة فما حركية كبيرة وإقبال كبير على مختلف الأجنحة، فما أجنحة خاصة بمراكز التكوين اللي تعرف بالاختصاصات المتوفرة فيها، فما زادة مؤسسات مالية، مؤسسات اقتصادية، فما نزول زادة، فما معرض للمهن ورشات تطبيقية تمكن الشاب اليوم من اكتشاف عدد من المهن على القرب، وفضاءات أخرى زادة مخصصة للإعلام والمساعدة وين يلقى الزائر كل المعطيات اللازمة حول مسارات التكوين والاختصاصات وأفاقها المهنية. احنا شو تعرفوا أكثر على الملتقى والأهداف نتاعه؟ معنا تواسي معز برتيني منسق العام للملتقى. صباح النور
2: عسلامة، مرحبا بك. معز برتيني مدير التوجيه والإعلام، إن شاء الله منسق الملتقى الوطني للتشغيل والتكوين والمبادرة.
1: مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنت أعطينا فكرة على أهداف الملتقى وأهم المؤسسات المشاركة اليوم.
2: هو الملتقى هو الدورة الثانية متاعنا إن شاء الله بعد 2024، هي الدورة الثانية إن شاء الله. نحن بالملتقى هذا ناتبو كوزارة أنه يكون عندنا ملتقى دوري يضم كافة المتدخلين في منظومة التكوين المهني، نجيبو نجوم مع بعضنا نتقابلوا نتحاوروا في أهم مستجدات التشغيل والتكوين، نعرفوا العموم، نعرفوا شبابنا أوليان المؤسسات المستثمرين الراغبين في بعض مشاريع، نعرفهم بآليات التكوين نتاعنا بآليات التمويل شنو عندنا كوزارة تشغيل والتكوين المهني. تعرف الوزارات تشرف على العديد من الوزارات القطاعية، الصحة، الفلاحة، السياحة في إطار التكوين بطبيعة الإشراف البيداغوجي، عندنا الإشراف المباشر على القطاع الخاص والقطاع العام، ونخدمه مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية. هذاك علاش هو هذا إن شاء الله إسباس باش يكون فضاء جامع باش نحطوا فيه جميع الأنشطة ورشات حية، نحطوا شبابنا باش يتعرف. كان تلاحظوا شو الأمبيونس العام إن شاء الله محلال هنا، الشباب موجود، الأولياء موجودين، المؤسسات موجودين، شهادات حية، عدد ديمونستراسيون، ورشات تفكير موجودين هنا. اللي باش يجي معنا 24-25 إن شاء الله في الملتقى باش يلقى المعلومة قريب له ويلقى شكون باش يرافقه إن شاء الله.
0: بالضبط، شكرا لك يا منى. نعم،
2: الدورة الحالية إن شاء الله بمقارنة بالدورة 24 ركزنا على المبادرة الخاصة. عارف ان احنا نخدم على العديد من المشاريع المبادرة الفردية والجماعية، باش تلقوا ان شاء الله هنا شكون يعطيكم معلومات على الشركات الاهلية اللي هي نحن وزارتنا تشرف على الملف هذا، باش تلقوا عندنا شكون باش يحكي على لي كابون فلوا، باش تحكوا على المبادرة الذاتي، باش نحكوا على منظومة الرقم اللي هي نتاع المؤسسات الكونية خاصة سيكاف اللي هي جديد مولود حديث واللي هو ستيون بريمير بالنسبه لنا نحن، ولو نحكوا على رقم الخدمات الموجهه للمؤسسات التكوينيه الخاصه ان شاء الله باش تلقوهم هنا كجديد.
1: يعطيك الصحه. شكرا لك سي معز برتيني ومنسق عام للملتقى ومدير التكوين والتوجيه والاعلام بوزاره التشغيل.
0: شكرا شكرا لك منى. يعطيك الصحه منى مجري، شكرا لك. كنت معنا من مدينه الثقافه وحكينا على الملتقى الوطني للتكوين المهني 24-25 جوان 2026 في مدينه الثقافه. المنسق قال أنه كل سنتين هذه الدورة الثانية، ماذا بينا احنا كل عام يكون ملتقى وطني خاطر ديما فما جديد والشباب متعطش لمعرفة أكيد الاختصاصات التكوينية اللي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني، كذلك محتاج للدعم والتوجيه المهني والإحاطة والمرافقة، ومحتاج كذلك لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال عند خريجي التكوين المهني. دونك الملتقى كيف هكا يظهر لي كل عام يولي أحسن من كل عامين. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. شكرا الوهبي فاطمة فرانكو، شاكر عواطف منى وكريمة، ونتقابلوا غدوة في موعد جديد من صباح توينسا. باي باي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يصرح أنه استنادا إلى الدراسات المقارنة فإن آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل تساهم في التسريع في إيجاد الحلول السلمية وديمومة المؤسسات وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخلها، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت أمس بالحمامات تحت شعار آليات الوساطة في تسوية نزاعات الشغل وتدعيم مقاومات العمل اللائق. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية تونسي الضفة فرع تونس والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية بهدف توحيد الجهود وتطوير برامج مشتركة في المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، وتذكر أن غدا 25 جوان هو آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. الثاني من جويلية القادم انطلاق الدورة 20 من مهرجان الجاز بتبرقة. المهرجان يتواصل إلى 9 من الشهر نفسه ويتضمن عروضا فنية من تونس ومن دول مختلفة على غرار الجزائر وكوبا والولايات المتحدة والبرتغال وصربيا. في العالم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن عزمها تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. ختاماً، انتهاء الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية والتي خصصت للمسار السياسي تمهيداً لانطلاق الجلسة الثانية مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمني. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش الإذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: بلغات. أحلى وأرق تحية من الإذاعة الوطنية التونسية وتوقيع تقديم أهم البلغات اللي عنا لليوم. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهيكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة ووزارة الداخلية، الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري من الموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. تقديم الترشحات انطلق البارح الثلاثاء يوم 23 جوان ويتواصل حتى اليوم 19 جويلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني defense.tn. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بالأكاديمية العسكرية والشروط الخاصة بمختلف مسالك التكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني defense.tn. لمزيد من الإرشادات نجم تتواصلوا مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة عن طريق الهاتف رقم 71 760 900 أو عبر البريد الإلكتروني desmrs.rec@defense.tn. أصدر البريد التونسي اليوم الأربعاء 24 جوان طابع بريدي بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تخليدا لذكرى تأسيس هذه المؤسسة الوطنية التي ما فتئت ترسخ قيم البذل والانضباط للذود عن الوطن والحفاظ على سلامة ترابه ودعم مناعته وتعزيز أمنه. وحسب بلاغ البريد التونسي يعرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع انطلاقا من اليوم الأربعاء بجميع مكاتب البريد ويمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت من خلال نفاذ إلى هذا الموقع e-stamp.post.tn. بعد شوية سيتم بث وثائقي بعنوان ميلاد الجيش التونسي النواة الأولى نص وإنجاز أمال شقشوق. يعد أول استعراض عسكري للجيش الوطني التونسي الوليد الذي التأم يوم الأحد 24 جوان 1956 محطة مهمة من محطة تأسيس الجيش التونسي وبه يؤرخ ميلاد جيشنا الوطني. يستحضر هذا الوثائقي تفاصيل استعراض 24 جوان 1956 وأهم محطة تأسيس الجيش الوطني التونسي بعد 3 أشهر فقط من نيل تونس استقلالها. الوثائقي بعنوان ميلاد الجيش التونسي النواة الأولى نص وإنجاز أمال شقشوق.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. ميلاد الجيش التونسي النواة الأولى.
5: هي برهة وأجهزة من صبيحة كاملة استغرقها أول استعراض عسكري للنواة الأولى للجيش التونسي الوليد. الاستعراض الحدث كان يوم الأحد 24 من جوان 1956، 3 أشهر فقط بعد نيل تونس استقلالها وتحررها من قيد الاحتلال الفرنسي. أقدام فتية دكت يومها أسفلت شارع جنبطة المنسوب إلى ليون غومبيتا ذي الدور الفاعل في قرار احتلال تونس عام 1881 لما كان رئيساً للبرلمان الفرنسي، وسيصبح اسم ذاك الطريق لاحقاً شارع محمد الخامس.
6: Je vous parle de l'avenue Gambetta, une des plus grandes et des plus belles artères de Tunis, où 100 000 Tunisiens sont venus applaudir leur nouvelle armée. Cette armée est en train de défiler devant nous en ce moment.
5: هتافات التونسيين المنتشين بتأسيس جيشهم الوطني وثقها ريبورتاج مراسل الإذاعة والتلفزيون الفرنسي وأهدي بعد عقود للإذاعة التونسية. وصف الريبورتاج بعض ردهات استعراض 24 من جوان ومشاهد منه. أياد صلبة الإرادة رفعت خلال الاستعراض العلم التونسي مرفرفا فوق رؤوس جنود فخورين بحمل البدلات الخضر زي الجيش الوطني التونسي، ومعتزين بأنهم يشكلون نواته التأسيسية. بعثت النواة الأولى للجيش التونسي بعيد الاستقلال، حيث تتالت قرارات مفصلية ترنو نحو تحقيق المطلب العزيز الذي يترجم بوضوح استرداد السيادة الوطنية. فقد كان لتونس قبل احتلالها جيش أخذ شكلاً نظامياً حديثاً، خاصة في عهد أحمد باير، ومع انتصاب الاحتلال الفرنسي عمل المحتل على تفكيك الجيش التونسي وحله. كما كان لتونس وزارة للحربية تأسست عام 1828، استولى على مهامها لاحقاً المحتل ومقيمه العام. بعد الاستقلال وتحديداً في 3 مايو 1956، صدر الأمر العالي الذي أعاد إلى الوجود وزارة الحربية وأسماها وزارة الدفاع الوطني، وتولى مقاليدها حينها الوزير الأكبر رئيس الحكومة لحبيب بورقيبة. وبعد 5 أيام، أي في 8 مايو، عين عبد الحميد شلبي متفقد تعليم ابتدائي كاتباً عاماً للوزارة، وكان بمثابة وزير معتمد وعضد لبورقيبة في وزارة الدفاع، وصاحب دور فاعل في تشكيل النواة الأولى للجيش الوطني التونسي. مع اكتمال الفريق المسير لوزارة الدفاع الوطني، تسارعت الاستعدادات لبعث الجيش التونسي، وصدر في 2 جوان 1956 قرار من وزير الدفاع لحبيب بورقيبة يتعلق بإحداث لجنة استشارية عسكرية مهمتها دراسة سبل إنشاء الجيش.
7: قرر الوزير الأكبر رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني ما يلي: أولاً، إحداث لجنة استشارية للخبراء العسكريين تشتمل على ضباط وضباط أقدمين تونسيين من مختلف الأسلحة. ثانياً، تتكفل هذه اللجنة بدراسة الوسائل الفنية لتحقيق إنشاء الجيش التونسي. ثالثاً،
5: في الأثناء أبت باريس إلا أن تأخذ مشروع بعث الجيش التونسي رهينة، وعرقلت تنفيذه حتى تفرض على تونس اتفاقية دبلوماسية تحد من استقلالية سياستها الخارجية.
8: الحكومة سائرة إلى الأمام في كفاحها، هالكفاح اللي قاعدين نشاهدوا فيه، واللي بعد غدوة مش نسافر من أجله لفرنسا باش نكمل ندعم هذا الاستقلال. يلزم يتجسم في جيش تونسي يضمن هيبة الدولة والسيادة خارجية، تتجسم في سفراء متاع الدول الخارجية في تونس وسفراء متاع تونس في الخارج.
5: تعطلت تلك المفاوضات، فناورت الحكومة التونسية وأصدرت قراراً يدعو جميع المجندين التونسيين العاملين بالجيش الفرنسي إلى مغادرته. فلم يبقى لفرنسا غير التراجع في المسألتين الدبلوماسية والعسكرية، وبالتالي فتح الطريق لبناء النواة الأولى للجيش الوطني التونسي. ومنذ 15 جوان 1956 شرع في تنفيذ هذه المهمة. وها هو لحبيب بورقيبة الوزير الأكبر رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني يزف النبأ للشعب التونسي عبر أثير الإذاعة.
9: الشيء اللي مشينا فيه خطوات هي تنظيم الجيش، نواة الجيش اللي إن شاء الله مش يقع استعراضه في موفى الأسبوع المقبل. هذا أخذنا وقت كثير، لأن قاعدين نبنيه شيء اللي ما كانش موجود بصفة نظامية، واضطرينا باش نتفاهموا مع السلطة العسكرية الفرنسوية، وباش ناخدوا الضباط، وباش نتفاهموا على العسكر والعسكر المجاجي والعسكر اللي خذوه بالقرعة وكيفية توزيع العسكر هذا، ثم النظر في القشل اللي مش ناخدوهم باش نسكنوه فيهم، اللباس متاعو، العتاد بمعنى السلاح اللي يتهز في اليد كيف الأطناك والرشاشات وغيرها. هذا الكل استغرق وقت كبير ومفاهمات ومناقشات وبعض مشادات، لكن إن شاء الله نقول أن وصلنا للنتيجة اللي إن شاء الله تشوفوها في آخر الأسبوع المقبل.
5: تشير بعض منشورات وزارة الدفاع الوطني إلى أن تشكيل نواة الجيش الأولى تم في ظرف 5 أيام فقط بين 28 و 23 من جوان 56. وافقت فرنسا على تحويل جزء من العناصر التونسية العاملة في تشكيلاتها العسكرية إلى السلطات التونسية. وفي 18 من جوان تجمعت هذه العناصر في الثكنة العسكرية ببوفيشة والتي تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن تونس العاصمة. كان عددهم 1300 رجل يتمتعون بخبرة عسكرية لا يستهان بها، وضعوا تحت قيادة الرائد الحبيب الطبيب أحد بنات الجيش التونسي، كما انضم إليهم عدد من أفراد الحرس الملكي ليتشكل الفوج الأول لمختلف الأسلحة ويضم كتيبة مشاة وسرية متركبة من فصائل الدروع والخيال والمدفعية والنقل. وقد نقلت صحيفة لابريس التونسية الحدث وأفادت بأن الفوج الأول تسلم 4 مدافع عيار 105 ملم و5 دبابات وحوالي 200 مركبة ومقطورة، بالإضافة إلى بنادق وبنادق رشاشة. وانطلقت يومها التدريبات للاستعراض العسكري المقرر يوم 24 من جوان، وكذلك لموكب رسمي يحتفي بفك ارتباط مجموعة الجنود التونسيين عن الجيش الفرنسي، والذي التأم بثكنة بوفيشة يوم 25 من جوان 56.
10: Les soldats, sous-officiers et officiers tunisiens serviront désormais sous les couleurs tunisiennes. Le général Vaïf, commandant interim des troupes de Tunisie, a passé aujourd'hui.
5: حضر ذاك الموكب عن الجانب الفرنسي اللواء بايليف القائد الأعلى للقوات الفرنسية في تونس حينها، وخطب في الجنود التونسيين.
7: على مدى 75 عاماً كانت الوحدات التونسية جزءاً من الجيش الفرنسي، وقد عرف جنودها بانضباطهم وشجاعتهم خاصة خلال الحربين العالميتين. اليوم وقد صارت تونس مستقلة، فمن المناسب أن يكون لديها جيش حديث خاص بها.
5: من الجانب التونسي حضر الموكب عبد الحميد شلبي كاتب عام وزارة الدفاع الوطني، وألقى كلمة في الحضور وثقتها صحيفة لابريس التونسية.
7: يسرني أن أتولى نيابة عن الحكومة التونسية تسلم هذه النواة الأولى من جيشنا الوطني، ومنذ هذه اللحظة التاريخية أصبحتم تحت قيادة تونسية خالصة يرفرف علم تونس الحبيب فوق رؤوسكم، فارفعوه عاليا كما فعل أجدادنا البواسل، ارفعوه بإخلاص وتفان لكي تحيا تونس الحرة المستقلة حياة هانئة بكل فخر وكرامة. تحيا تونس، يحيا جيشنا الفتي.
5: اختتم ذاك الحفل وعاد الجنود التونسيون إلى استعداداتهم للموعد العظيم المنتظر، فلم يتبقى سوى 2 عن أول استعراض عسكري للجيش الوطني التونسي الوليد. وها هو رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الحبيب بورقيبة يذكر بالحدث التاريخي عشية التئامه في تسجيل تحتفظ به خزينة الإذاعة التونسية.
9: غدوة يوم الأحد في الصباح مش يقع استعراض عظيم لأول مرة في تاريخ تونس، استعراض الجيش التونسي بقيادة قواد تونسيين، جيش عصري منظم تونسي لحما ودما.
5: منذ الساعات الأولى من صباح الأحد 24 من جوان 1956 اجتاحت جموع غفيرة من التونسيين رجالا ونساء وأطفالا شارع قنبطة، والذي صار معروفا بشارع محمد الخامس. حشد من التونسيين قدرت الصحافة عددهم بعشرات الآلاف احتلوا منذ الصباح الباكر جنبات الشارع، وتسلق بعضهم النخيل المنتصب هناك حتى لا تفوتهم متابعة كل ردهات الاستعراض والتي وثقتها الصحف التونسية بأدق تفاصيلها. تمام 8:30 صباحاً بدأت الشخصيات الرسمية المدعوة للحدث بالتوافد على المنصة الشرفية. من بين هذه الشخصيات نجد طاهر بن عمار، رئيس الحكومة التي تفاوضت مع فرنسا على استقلال تونس، ورئيس المجلس القومي التأسيسي جلولي فارس، وشيخ الإسلام محمد العزيز الجعيط، وشادلي باي نجل محمد لامين باي وممثله الشخصي، إلى جانب شخصيات فرنسية وعلى رأسها روجي سايدو سفير فرنسا في تونس، والذي كان قبل 3 أشهر أي قبل توقيع اتفاقية الاستقلال في 20 مارس كان المقيم العام ورمز الاحتلال الفرنسي. عند الساعة 9:15 صباحاً وصل رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني لحبيب بورقيبة إلى مكان الاستعراض، حاملاً على صدره نيشان الافتخار الذي قلده إياه محمد لامين باي قبل عام بمناسبة نيل تونس استقلالها الداخلي. كان بورقيبة مصحوباً بكاتب عام وزارة الدفاع الوطني عبد الحميد شلبي والنقيب محمد لحبيب السوسي صاحب الدور المهم لاحقاً في تأسيس جيش الطيران. عند وصولهم حيوا العلم التونسي على أنغام سلام الباي والنشيد الدستوري. ثم وقفوا في مقدمة المنصة الشرفية ليتابعوا الاستعراض العسكري الأول للجيش التونسي. أعطى الرائد لحبيب الطبيب قائد الفوج الأول للأسلحة المشتركة إشارة انطلاق الاستعراض العسكري، وبخطى متناغمة سار عناصر كتيبة المشاة، ثم توالى فرسان فصيل الخيالة لتمر إثر ذلك الدبابات والمدرعات وفصيل المدفعية وعشرات المركبات العسكرية. كانت رمزية استعراض 24 جوان 1956 هائلة، لأنه جسد بكل بلاغة مفهوم افتكاك تونس سيادتها الوطنية، ولذلك نجده يؤرخ لميلاد الجيش الوطني التونسي ولعيده، ولم يتم مثلاً اعتماد تاريخ صدور الأمر العالي المحدث للجيش والذي كان في 30 جوان 56. وقد حدد هذا الأمر ملامح تركيبة النواة الأولى للجيش التونسي. كانت النواة الأولى تعد ما يفوق 5000 عنصر بقليل، 1300 ممن كانوا بالجيش الفرنسي وبينهم ضباط وضباط الصف وجنود، و850 من عناصر الحرس الملكي، و3000 شاب مجندين من حصتي 54 و55. والاستكمال بناء الجيش وتوفير الإطارات اللازمة له، أرسلت في مفتتح أكتوبر 56 بعثة عسكرية تضم 107 شبان للدراسة بمدرسة سان سير العسكرية بفرنسا. ثم في 14 نوفمبر 56 بعثت مدرسة تكوين ضباط الصف بباردو. وبعد فترة تعزز بناء الجيش التونسي بتأسيس البحرية الوطنية في 16 أكتوبر 58 وجيش الطيران في 15 أكتوبر 65. ومنذ انبعاثه كلف الجيش التونسي بمهمة الدفاع عن حوزة الوطن وحدوده، وقد خاض في سنوات التأسيس معارك عديدة ضد ما تبقى من فلول قوات الاحتلال الفرنسي، أهمها معارك الحدود الغربية بين 56 و58 بعد تكرر اعتداءات الجيش الفرنسي على المواطنين وممتلكاتهم بدعوى ملاحقة المناضلين الجزائريين، ومعركة رمادة التي اتحدت فيها قوات الجيش التونسي مع مناضلين تونسيين في جولة مهمة على درب جلاء آخر الجنود الفرنسيين عن التراب التونسي، ثم ليتحقق الجلاء التام إثر ملحمة بنزرت في جويلية 61، معركة التحمت فيها جموع غفيرة من تونسيين متطوعين بجنود جيشهم الوطني. وصار من سمات التونسيين التفافهم حول جيشهم سنداً وظهراً له، مثلما هو سدهم الحصين ودرعهم المنيع.
1: ميلاد الجيش التونسي، النواة الأولى. توثيق سمعي نجوى العربي. ساهم في التقديم أحمد بوباية ومعز الغربي. نص وإنجاز أمال شقشوق. إنتاج الإذاعة الوطنية التونسية 2026.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس.
0: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس. الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: le jasmin de la médina.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.

0: نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يستنكر في بلاغ له تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. الهيئة التونسية للاستثمار تعلن أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال سيصبح إلزامياً بداية من الأول من جويليا القادم بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. ووفق الهيئة، يندرج اعتماد الهوية الرقمية في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. شركة تونس للطرقات السيارة تدعو مستعملي الطرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. ويتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محلياً الجهات الشرقية للشمال والوسط. وتكون الأمطار وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أحياناً غزيرة، خاصة بولاية الكاف والقصرين وقفصة. وفي العالم، وزير الخارجية الباكستانية يصرح أن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان، ويؤكد أنه لن تكون هناك رسوم عبور لمضيق هرمز أو تصاريح. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا، وأن العمل جار لوضع الآليات التي سيتم اعتمادها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عن إنهاء الحرب على إيران. ختاماً، وزير الدفاع الإسرائيلي يجدد التأكيد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: مشروع تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
3: لأن الإذاعة
6: أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
6: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
6: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
6: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
7: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، يحدث في تونس والعالم، والتحية تجي من عند كل الفريق. وهب الواعر في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاتمة عبار في التنسيق، وكامل فريق الأعداد نسلموا عليكم، حنان بوربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، وطبعا باش يرافقني اليوم في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية المحلل السياسي صهيب المزريقي. أهلا وسهلا،
9: مرحبا. أهلا وسهلا ليلى، تحية لك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
8: مرحبا بيك. نبداو كالعادة بجولة سريعة عبر آخر الأخبار اللي حدثت في تونس في الساعات الماضية.
6: يحدث في تونس،
8: كما اليوم توا 70 سنة تم أحداث الجيش الوطني التونسي، واليوم نحتفل بالذكرى 70 لانبعاث الجيش، مؤسسة تأسست منذ الاستقلال، حماية السيادة الوطنية، صيانة الحدود، وخدمة الوطن، كانت ديما هذه الشعارات الرئيسية للجيش الوطني سهيب.
9: نعم ليليا، اليوم احنا نحيو يعني الذكرى 70 لانبعاث جيشنا الوطني، ومن خلال يعني هذا المنبر نتوجه لكافة وحداتنا العسكرية بكل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، خاصة وأنها تزامنت يعني مع 56، يعني بعد 4 شهور فقط من الاستقلال وتونست الجيش التونسي. احنا اليوم نحيي الذكرى 70 اللي تجي في سياق يعني تكريس منطقة السيادة الوطنية عبر يعني انتصارات تاريخية كان قد خلدها الجيش الوطني التونسي، انطلاقا يعني من حرب 15 أكتوبر ومعركة الجلاء، سواء كان ذلك يعني عن طريق البعد العسكري أو حتى اللوجستي والتكتيكي الذي قامت به وحداتنا العسكرية في تلك الفترة. وأيضا لم تكتفي يعني بمقاومة الاستعمار، بل ذهبت أيضا حتى في لعب دور تاريخي ووطني في الثورة التونسية، وهذا يعني بشهادة كافة المواطنين وبكافة الناس أن الجيش الوطني التونسي كان درعا وصمام أمان للثورة التونسية في الفترة هذه، وأيضا يعني حتى في المرحلة التي عقبت الثورة التونسية من إرهاب ومن ظهور يعني جماعات متطرفة وتكفيرية، كان الجيش الوطني التونسي هو صمام الأمان في الحفاظ على الدولة التونسية، من دون أن ننسى بقية المحطات الأخرى مثلا ملحمة بن قردين في 2016، أيضا يعني ملحمة الكورونا والحرب الخفية تجاه يعني الفيروس. وأيضا نتكلم اليوم على في الفترة هذه لتصديهم للتجارة بالبشر، وأيضا يعني الجرائم المنظمة وغيرها، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الجيش الوطني هو درع الوطن من جهة، وأيضا أنه يلتزم بعقيدة الوفاء والالتزام والانضباط كما نعم. هو معهود عن الجيش الوطني التونسي، وأيضا تقيده بأوامر قياداته وعلى رأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
8: نعم، 70 سنة من الانضباط والعمل على حماية الوطن، تحية للجيش التونسي في عيد 70. مش نمشيه الخبر آخر يهم الدبلوماسية التونسية، كنا تابعنا في الأيام الماضية مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية. آخر الأخبار كانت البارح وأنه مجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع تعيين المصري نبيل فهمي أمين عام جديد لجامعة الدول العربية، نعرف اللي هو دبلوماسي سابق، وزير خارجية لمصر سابقا، سفير مصر في الولايات المتحدة واليابان سابقا، اليوم هو على رأس جامعة الدول العربية. شنو نجم ننتظره في هذه المرحلة وهذه المهمة الجديدة من الجامعة؟
9: نعم ليلي، اليوم وقت نحكي وإحنا على هذه المهمة لابد أن نقرأها في سياقها التاريخي. السياق التاريخي اليوم سواء كان ذلك العربي أو الإقليمي بالأساس يعني في الدول المجاورة للأمة العربية، لابد أن نتكلم على أنه يعني واقع إقليمي محتدم، وأيضا يشهد صراع خاصة يعني في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، وأيضا سوريا ولبنان والعراق وغيرها، وأيضا يعني اليوم شفنا حتى الحرب الإيرانية الأمريكية يعني وانعكاساتها على واقع الأمة العربية خاصة في المشرق العربي، وهو ما يجعل هذه الخطة اليوم اليوم يعني أكثر صعوبة وأكثر يعني خطورة نوعا ما على الواقع العربي إذا ما أردنا أن نتكلم، لأنه اليوم صارت الحروب كلها على الأرض العربية. وهذا اليوم احنا نعرف ليليا أنه السيد نبيل فهمي هو يعني كان دبلوماسيا، وكان أيضا يعني حتى مما يطلق عليه يعني بأنه الدبلوماسية الهادئة أو الدبلوماسية الواقعية، يعني حتى وفق تصنيفه حينما كان يعني سفير خارجية جمهورية مصر العربية من الفترة ممتدة يعني 97-99 في اليابان، أو يعني في سنة 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كذلك وزير جمهورية مصر في سنة 2013، كان يعرف بالدبلوماسية الهادئة أو الدبلوماسية الواقعية. فأعتقد اليوم
8: ولو أنه هي الجامعة العربية دبلوماسيتها هادئة جدا، يعني مش محتاجة هدوء اليوم.
9: هو بالضبط ليليا، اليوم احنا نريد يعني أن يكون هنالك دبلوماسية هادئة انطلاقا من العقل البارد الذي يحسن عملية التفكير وعملية التخطيط من جهة، وأيضا يعني نحن اليوم لا نريدها أن تكون يعني دبلوماسية هادئة كما ذكرت، وإنما أن يتم ليس فقط التغيير على مستوى المسؤولين، بل أن يتم التغيير على مستوى السياسة والمنهج واتخاذ المواقف التي يجب أن تكون جذرية وواقعية وتتماشى مع مصلحة الوطن العربي بصفة عامة.
8: طبعا موقف تونس واضح، كان عبر عليه وزير الخارجية، التوحد حول القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعالم العربي، احترام سيادة الدول أيضا هذا مهم جدا. باش نرجع لتونس، لمجلس نواب الشعب البارح في جلسة سرية يعني أثارت الكثير من الجدل، تم إقرار رفع الحصانة على 10 نواب مع تأجيل النظر في المطلب عدد 11 لمسائل إجرائية. سهيب،
9: نعم ليلي، خلينا نتفق مع بعضنا اليوم أنه مسألة رفع الحصانة هي أول حاجة مسألة دستورية من جهة، ومسألة أيضا تؤكد مرة أخرى على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، يعني حتى وإن كان نائبا للشعب أو يعني كان مسؤولا سواء كان في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، يعني لا يوجد أحد فوق القانون، والقانون هو في نهاية المطاف يعني كما يقول مونتسكيو يسري على الجميع مثل الموت. وهذا يعني تأكيد مرة أخرى والتجسيد على دور المحاسبة والعدالة في إطار إرساء يعني الجمهورية الجديدة أو تركيز الجمهورية الجديدة التي مبنية بالأساس على منطق أن تكون قوية وعادلة. وأيضا الحصانة كما هو كان معهود سواء كان في البرلمان السابق أو حتى في البرلمانات السابقة التي سبقت السابق في حد ذاتها، يعني كانت الحصانة هي ملاذ ودرع لكل من يريد أن يفر من العدالة يعتصم بتلك الحصانة، ويتم يعني عدم النظر في المحاسبة أو في إرساء العدالة تجاه يعني هذا المسؤول. لكن اليوم الدولة التونسية تؤكد مرة أخرى أنه لا علوية إلا للنص القانوني، ولا علوية إلا للقضاء في إطار إرساء العدالة. ومرة أخرى ليليا نشوف أنه هذا يخلينا إحنا كمواطنين بصفة عامة، كشعب التونسي بصفة عام، اليوم يشوف أنه فما فعلا يعني أنه هنالك مساواة وليست هنالك محاباة وليست هنالك يعني فرار من العقوبة بتعلة أنه مسؤول أو أنه يعني لديه الحصانة وغير ذلك. وهذا في نهاية المطاف يكرس السيادة القانونية، يكرس السيادة سيادة العدالة، وأيضا يكرس سيادة الشعب كونه هو يعني يخضع للمساواة بصفة عامة ولا يوجد أحد فوق القانون.
8: تقول أنت يعمل حالة من الطمأنينة أنه لا أحد فوق القانون وفوق المحاسبة حتى ولو تخفيا بهذه الحصانة. باش نرجعوا الموضوع مازال متواصل، موضوع البنوك وإضراب البنوك، 3 أيام بداوا البارح، ولكن المجلس البنكي والمالي اعتبر هذا الإضراب غير مبرر، وقال أنه تم صرف زيادات في الأجور في 2026، وأيضا اتخذ قرار بخصم أيام الإضراب من المرتبات. على ضوء هذا الجدل سهيب، شكون اليوم يدفع كلفة الإضراب؟ فما شكون قال الموظفين، الناس اللي يستناو مرتباتهم من وزارة التربية من وزارة الصحة هالأيامات، في حين البنوك تقول اللي وفرت الحد الأدنى من الخدمة عن طريق الدستريبيتور. شنو رأيك اليوم في هذا الجدل؟
9: هو شوف ليليا، المسألة الإضراب بصفة عامة خلينا نتفق فيها أول حاجة من البعد التشريعي والبعد القانوني اللي هو لا يمكن أن يختلفوا فيه مختلفان، أنه حق الإضراب مكفول دستوريا في الباب الثاني، خاصة حينما نتكلم على باب الحقوق والحريات في فصله 41. لكن اليوم ليليا وقت اللي احنا نشوفه أنه هذا الإضراب ماشي بالأساس يعني تجاه أرباب المال وكرتلات البنوك، فنحن نريدها فعلا أن يكون هنالك انتصارا للعمال والموظفين على حساب يعني هؤلاء الكرتلات التي تستثري على حساب الموظفين والعمال. هذا من جهة. من جهة أخرى ليليا، أنا في اعتقادي الشخصي وفي رأيي الذي يعني أعبر عنه أنا فقط، يعني نجم نحكيه وليليا على أنه اليوم هذا الإضراب لا يأتي في زمن يعني يجب أن يكون فيه إضراب، أو على الأقل هو في زمن غير الزمن، لأنه اليوم ليلي وقت باش نشوفه أحنا يعني زمن الإضراب هذا يتزامن بالأساس مع صرف يعني رواتب المواطنين. احنا نعرفه اليوم ليلي معظم الناس كلها في الروج، ونعرفه معظم الناس الكل اليوم يعني تنتظر في الشهريات.
8: نعم، اللي باش يكون الشهر اللي هو الموعد نتاع صرف الأجور.
9: نعم، اللي باش يكون يعني سواء استهلاكي أو يعني ناس تدفع في قروضاتها وغيرها، وناس متسلفة فلوس وكذا، وناس معملة في حد ذاتها على الشهريات. أنا في اعتقادي أنه هذا الزمن ما يستقيمش. أيضا ليلي عندنا نقطة ثانية لازم نركز عليها، اللي هي تحويلات عمالنا بالخارج، خاصة احنا نعرفوا أن الفترة الصيفية هذه هي تشهد نوعا ما ذروة التحويلات المالية. فبالتالي اليوم يعني نوعا ما اختيار الزمن كان خاطئا. وأعتقد أيضا أنه الجامعة العامة للبنوك كما كان عليها يعني التركيز على الحقوق المادية، كان أيضا يجب التركيز على نقطة مهمة ليليا، اللي هي نقطة المناولة. وإحنا رينا مؤخرا يعني كم من البنوك يعني كانت قد سرحت العمال اللي كانوا موجودين عندها، وتمردت حتى على قانون المناولة في نهاية المطاف. يعني نحن باش نحاولوا أنه نشخص ونعبروا على المسألة هذه، لكن اليوم كان على الجامعة أنها تمشي أكثر، حتى إذا كان باش تحكي العدالة الاجتماعية لابد أن تكون عدالة اجتماعية حتى إنصافا لهؤلاء العملاء اليوم اللي موجودين في البنوك واللي تم تسريحهم. أيضا ليليا حتى من باب العدالة الاجتماعية أعتقد أنه اليوم لابد من الخروج من هذا الزمن، يعني وقت الحكي على 23 22 23 24 يعني في نهاية المطاف هذه مواعيد صرف الرواتب. يعني كنا النجم نبعد شوية على الأوقات هذه، كنا النجم نعمل إضراب بنهار، كنا النجم نعمل يعني أي إضراب آخر مثلا أو أي طريقة أخرى باش نخرجوا بها مكل تكريس المخيال الشعبي اللي كان موجود عندنا ليليا، اللي هو يتمثل في أنه اليوم الشعب التونسي بكله أصبح يمقت منطق الإضراب، أو يقول لك لا ما حشناش بإضراب، ما حشناش باش ندخل باش نعملوا براد فير افيك ليتا جو دي بيان افيك ليتا. يعني احنا مانيش نحكيو على حتى شيء، نحكيو على البراد فير مع الدوله. اللي بدا من الخروج من البراد فير مع الدوله على خاطر ريناه كيفاش انعكس
8: في المقابل. هما يقول لك انا عندي حقوق وطبيعي باش نختار الوقت الانسب للضغط والمطالبه بالحقوق هذيا.
9: الوقت الانسب في اعتقادي ليلي انه لا يجب ان يكون على حساب يعني الشعوب المقهوره وعلى الشعوب الكادحين،
8: مش على حساب المواطن،
9: مش على حساب المواطن في نهايه المطاف. انا مع العملاء هذوما انهم ياخذوا حقهم من كرتلات البنوك اللي تحقق في ارباح ماليه طائله سنويا، لكن ليس ان يكون الشعب رهينة. وما نحكيوش فقط على قطاع البنوك، رانا نحكيو على كل القطاعات التي تريد ان تضرب او انها تريد ان تذهب في منطق عدم العمل او العمل غير منجز
8: دون الاضرار بمصالح الشعب. واضح. خلينا نحكيو هالايمات هذه درجات الحراره مرتفعه، وهذه كانت توقعات من ماي الى جويليا من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنا حكينا عليها مطولا مع الخبراء في يحدث في تونس. هذاك اللي زاد من تدخلات الحماية المدنية هالأيامات تقول اللي هي دخلت في 24 ساعة الماضية 590 مرة، منها 165 مرة لإطفاء الحرائق. في نفس السياق وزارة الفلاحة سجلت 396 حريق من بداية ماي إلى 22 جوان، وتقول اللي هي عزت الرقابة والجهزية الميدانية. احنا قدام صيف صعيب شوية، ففما عمل على مستوى الحماية المدنية على مستوى المصالح المراقبة التابعة لوزارة الفلاحة، وفما زاد وعي مطلوب من المواطن والفلاح.
9: نعم ليلي، هو غير بعيد يعني على ان احنا كنا نحكيه على الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ايضا هنالك جيش مدني يقوده الحماية المدنية، خاصة احنا رينا الحرائق مؤخرا يعني في ببوش وعند راهم وغيرها، يعني في منطقة جندوبة بالاساس وبوسالم، يعني كنا نشوفوا انه حتى اعوان الحماية المدنية يعني وهم منهكون من بعد اطفاء الحرائق، يعني هم ملقون على الارض وغيرها. هذا يؤكد مره اخرى هذه الجهود المبذوله والغزيره التي تقوم بها الحمايه المدنيه في اطار يعني تكريس على الاقل منطق الحفاظ على الطبيعه والحفاظ على المحصول. واحنا نعرف ليليا انه الفتره هذه هي فتره تحصاد، فبالتالي اليوم الحفاظ على هذه المحاصيل اصبح امر ضروري. نعم. وامر يجب ان تتداخل فيه كل مكونات خليه الازمه، ليست فقط الحمايه المدنيه بل ايضا يعني بقيه الاطراف وبقيه المكونات اللي موجوده وعلى راسها. نعم. لجنه الفلاحه اللي اليوم هي مطالبه في حد ذاتها انها تعزز جهود الحمايه المدنيه، سواء كان ذلك بالتوعيه او بانها تتواصل عن طريق يعني اعوان الغابات اللي موجودين في الجهات. نعم. واللي موجودين في في المناطق الغابيه من اجل يعني انه اليوم نحدوا من هذه الظواهر، لانه اليوم عيب.
8: واضح. سهيب خلينا نختم بالأخبار الثقافية. تبرقة ترجع للجاز من جديد، مهرجان دولي عنده بريق سياحي بريق على مستوى المغرب العربي وحتى دوليا، نرجع بعد 6 سنوات من الانقطاع من 2 إلى 9 جويلية في مسرح البحر بتبرقة. نحكيه اليوم على علامة سياحية وثقافية فارقة في مدينة تبرقة والشمال الغربي. سهيب
9: أكيد ديلي، خاصة احنا رينا انه عام سنة ولا حتى عام ناول رينا انه تبرقة تحولت الى محطة استقطاب للسياح، وبالتالي اليوم من غير المعقول انه اليوم تكون تبرقة ما فيهاش يعني مهرجانات، ما تكونش فيها يعني احياء ثقافي، احياء او بعث ديناميكية ثقافية في المنطقة، لانه احنا رينا عدد السياح في سنوات السنة الفارتة او السنة هذه، ومن جهة ومن جهة ثانية اليوم هي تخلق لنا الديناميكية اجتماعية واقتصادية، لانه وقت نحكيه على المهرجانات نحكيه على انه باش يجيونا يعني فنانين ومطربين كبار، بالتالي اليوم باش تكون هنالك استعدادات باش تكون يعني فما عملية اقتصادية، يعني ناس باش تتحول، ناس على الاقل باش تكون يعني بلغتنا العامية يعني فما حوانت، فما نزل، فما حركة، فما حركة بصفة عامة. نعم. بالتالي هذايا ليس فقط يعني هو اشعاع ثقافي وان كان على اهميته، وهو ايضا يعكس مرة اخرى ان الدولة التونسية بدأت تتعافى من يعني الذين كانوا يحكمون وهم اعداء الثقافة وسعوا الى تخريب الثقافة وسعوا الى ان لا تكون هنالك ثقافة، لان الثقافة هي تقاوم فكرهم الظلامي. فاليوم الدولة التونسية استعادت وتيرتها الاولى.
8: مبروك للتبرقية، مبروك لتونس الكل، مهرجان جاز وجهة سياحية وثقافية ما تنساوش من 2 إلى 9 جويلية. شكرا لك سهيب، احنا بعد شوية باش نكملوا مع اخبارنا واستقبال ضيوفنا، تلتحق بينا وفاب وعلاقي باش تتحدث باسم عدد من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش.
10: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
11: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: من المصدر.
3: في من المصدر رحبوا برشا بوفاء بوعلاقي اليوم باش تحكي باسم عدد من خريجي المعهد العالي لإثارات الطفولة قرطاج درمش. مرحبا وفاء، أهلا وسهلا. مرحبا بيك وفاء. وفاء بوعلاقي أهلا وسهلا.
4: عسلامة. مرحبا. مرحبا. مرحبا بكم كيف المستمعين والمستمعات.
3: نعم، عندكم أيامات معتصمين قدام مقر وزارة المرأة في هالظروف المناخية الصعيبة هذية، أعطينا فكرة شنو أبرز مطالبكم، شنو شروط المناظرة اللي انتم ما كمش راضين عليها وفاة؟
4: احنا عنا من نهار 19 جوان من نهار الجمعة معتصمين قدام وزارة المرأة البرة بطبيعة، مع انكم تشوفوا في الظروف وحتى وفي الليل في العراء عرضة البرشة قلق وعرضة البرشة مشاكل لا لشيء، جست باش نجموا نتفاوضوا مع السيدة الوزيرة تسمعنا وتسمع مطالبنا على خاطر على إثر القرار اللي هبطته السيدة الوزيرة نهار 17 جوان في الرائد الرسمي قرار 61 اللي ينظم معايير الانتداب. تم تغيير معايير الانتداب من الانتداب بالملفات اللي هو حسب القانون 2016 تنظم بالملفات بعد صراع كبير مع الوزارة وبعد اعتصامات كبيرة وبعد برشا نضالات وصلنا للتفاوض مع وزارة الإشراف احنا كتنسيقية وزارة الإشراف الى تحديد معايير الانتداب حسب أولوية سنة التخرج أقدمي في التخرج ونقاط حسب العمر.
3: وقتش صار التفاوض هذا والاتفاق
4: هذا؟ 2016 تنقح في 2020 صحيح تنقح نظرا للوتيرة البطيئة للانتداب في الحقبة الزمنية تنقح على خطر عنا زملاء كبروا شوية في العمر صار تنفيذهم بخمسة نقاط اللي فوق 35 سنة هذا التنقيح الوحيد اللي صار. في القرار اللي مراعنا انه القرار اللي هبط فيها على اثر تنقيح اوت 2020 فإننا نغير الانتداب إلى الاختبارات، عمره ما تغير بالاختبارات، عمره ما كان فيه شفاهي وعمره من مقاييس لهبطة جديدة واللي هي معدل الباك معدل سنة الأولى جامعة سنة ثانية جامعة سنة ثالثة جامعة ضرب واحد ومع اختبار شفاهي ضرب سنين.
3: نعم. علاش رافضين الاختبار انتم وفاة؟
4: احنا مانيش ضد الاختبار. احنا أولا نحن نتبع سلك أساسي، احنا تابعين نرجع بالنظر إلى رجال التعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة عنا نفس السلك الأساسي عنا نفس طريقة التناظر معناها من قبل مش من توا اللي هي التناظر بالملفات ما الوزارات الوزارة المشرفة ما غيرتش معناها الاختبار الانتدابات من ملفات الاختبارات هذه حاجة. علاش احنا وزارتنا تغيروا فجئيا ومن دين اعلامنا من دين بدون تنسيق لا مع التنسيقية ولا مع حتى طرف ووزارة الشباب والرياضة جمعتين التالي مهبطة كونكور 160 خطة بالملفات ما غيرت حد شيء.
3: انتم قديش عدد المعنيين بالمناظرة هذه؟
4: احنا المعطلين كل من 2011 ل 2026 معنيين بالمناظرة
3: عدد
4: 2100 2200 نورمالمون ما يفوتوش
3: وتقريبا المجموعة الكل ماهيش راضية على المعايير الجديدة
4: نورمالمون المجموعة الكل ما تنصفش المعايير خاطر هو المعايير كانت حسب العدل والإنصاف وحسب العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرص اللي متخرج أول عنده الأولوية. احنا خضعنا الاختبار قبل ما ندخلوا للتكوين الاكاديمي قبل ما نتقبلوا في المعهد العالي لاداره الطفوله خضعنا الاختبارات نورمال ما نخرجوا انتداب مباشر بالملفات هذا اللي يصير. يعني اللي صار هذا ما فهمناش علاش ما ثمش تفاوض ما ثمش تجاوب حتى باش يفسروا لنا علاش.
3: شنو المطلب الرئيسي اليوم؟
4: المطلب الرئيسي الغاء القرار الصادر وترجيع الانتدابات كما كانت خاطر هي راضيه الناس الكل مش كان منها حتى معطل الناس الكل تستنى في دورها حتى يتصب اذا كان ما وصلتش عارف روحي بعد عام سنين ثلاثه باش نخدم باش تجيني فرصتي باش يجيني حقي المشروع في العمل خاطر هذوكم اكبر مني دخلوا. اما بالمناظرات بالنسبه لي نجم نبقى حتى 20 سنه ما نخدمش.
3: بديتوا الاعتصام المفتوح قدام وزاره المراه من 19 جوان تواصلت معاكم سلطه الاشراف الوزاره
4: حتى تواصل تواصل ماهوش رسمي من السيدة المديره العامه الكاتبه العامه للطفوله قالت تنقل باش ننقل
3: صوتكم مطالبكم
4: للسيدة الوزيرة،
3: وهذا مهم أيضا أنه توصل أصواتكم. نعم.
4: السيدة الوزيرة ما تفاعلتش معنا، ما قابلتناش، حتى وإحنا معتصمين غديك خرجت ما كلمتناش ما سألتناش، وإحنا نساء معتصمات أمام وزارة المرأة في ظروف بالحق
3: كلكم نساء مربي طفولة من كرتاج درمش
4: قليل وين يبدأ عنا كل مثلا نعم كل مياه فيهم أربع خمسة
3: واضح. وفاء وصلنا صوتكم على موجات الإذاعة الوطنية في ثواني. نعم
4: المعايير راهي إقصائية على الأخر، خاطر احنا كقرينا قبل في ظروف ماشي كما تو، المعدلات تو تخي قنفلي 19-18، احنا قبل كي ناخذوا 15 تخي بيان، كي ناخذوا 13 تخي بيان، تو الإقصاء الفرز الأول باش يكون حسب المعدلات، يعني ثم تقريبا 1000 معطل باش يتم إقصاء.
3: انتوما طالبين الفرز الاولي على سنه التخرج،
4: احنا طالبين
3: ماهوش على المعدل
4: ترجع كيما قبل بالملفات منظمه الاولويه في التخرج والاقدمي والعمر
3: العمر والاولويه في التخرج
4: بالملفات.
3: هذوما بالنسبه لكم نقاط اساسيه،
4: أساسية هذا نحسب من
3: يعني نجم شروط اخرى تتغير ولكن هذه شروط اساسيه
4: بالملفات. نعم. سنه التخرج والسن، وعندنا تمثيل هكا صغير بالملاحظه اذا كان زوز في العمر كيف كيف وفي النقاط كيف.
3: نعم.
4: كيف
3: شكرا لحضورك وفاء بوعلاقي متحدثه باسم تنسيقيه خريجي المعطلين من المعهد العالي لاثارات الطفوله قرطاج درمش، باش نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
0: أخبار المجلس.
3: مرحبا بكم. نصف نهار و34 دقيقة نمشي مباشرة لمجلس نواب الشعب. اليوم يحتضن يوم دراسي لمناقشة قانون الملكية الأدبية والفكرية، أكيد يهم الكثير من الكتاب والمبدعين. وجيه النمر موجود باش يعطينا كل التفاصيل. مرحبا وجيه.
4: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
3: نعم، اليوم يوم دراسي أكيد باش يحضروا فيه المختصين والنواب والخبراء باش يحكيوا على شنو المنتظر من تنقيح هذا القانون، قانون الملكية الأدبية والفكرية.
4: بالفعل ليلى، هو يوم دراسي تنظم اليوم في مجلس نواب الشعب يتعلق بمقترح قانون تنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية. أحضر اليوم في اليوم الدراسي ممثلين على وزارة الثقافة، وأيضا أحضر المكلف التسيير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفة والحقوق المجاورة. القانون هذا نعرفه كان تم إحالته على مجلس نواب الشعب من عام 2024، واشتغلت عليه لجنة التشريع العام لمدة سنتين تقريبا، يعني تم إتمام كل النقاشات وتم إحالة النسخة هذه على اليوم الدراسي. في صورة ما أنه يعني كافة الأطراف المتدخلة في القانون هذا عندها بعض الملاحظات أو المقترحات. القانون هذا يهدف بالأساس يعني الملائمة التشريعات التونسية مع المعاهدات الدولية وخاصة معاهدة مراكش، وهو يعتبر توجه استراتيجي لملائمة التشريع التونسي مع الاتفاقية الدولية. هذا يهدف التعديل بصفة أساسية لتيسير نفاذ الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو ذوي الإعاقة اللي تحول دون قراءة المطبوعات إلى يعني ولوجهم للمصنفات الثقافية والأدبية. يعتبر هذا جزء يعني لا يتجزأ من تعزيز حقوق الإنسان، ويقترح النص تنقيحات جوهرية على الفصل الأول من القانون نتاع سنة 1994، وأصبحت تشمل المصنفات هذه يعني المصنفات الرقمية باعتبار تطور التكنولوجيا اللي حاصل. كنا تحاورنا مع رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس اللي أعطانا أكثر يعني توضيحات بخصوص المقترح هذا.
5: مقترح القانون هو بشكل مبسط ومبسط جدا، هو مواكبة للاتفاقيات اللي أمضت عليها الدولة التونسية، وخاصة يعني منها اتفاقية مراكش، واللي هي تسهل لأخيانا من ذوي الإعاقة خاصة البصرية أنه تمكنهم من مصنفات الولوج للمصنفات الأدبية بعد طبعا يعني تعديلها بما يتماشى ويتماهى وطبيعة الإعاقة اللي عندهم. هذايا طبعا يمس حقوق المؤلف والحقوق الأدبية. لهنا الاتفاقيات وخاصة منها الاتفاقيات الدولية أعطت استثناء إلا للفئة الاجتماعية هذه. إذن احنا من دورنا ومن واجبنا التشريعي، وهذا اللي تقدموا به زملاء النواب، اللي تقدموا بمقترح القانون وهو تعديل على القانون 94 واللي يتعلق بالمسألة هذه لتمكين أصحاب الإعاقة هذه من الولوج للمصنفات الأدبية دون طبعا ما يمروا بالإجراءات العادية متاع الحقوق الأدبية والحقوق الفنية. وطبعا التنقيح يلزم يكون ملائم للحقوق الأدبية، لأنه هذه كلها مسائل مدسترة، كما حق أصحاب الحاجات الاحتياجات الخصوصية، كما حق يعني حماية الحقوق الأدبية والفكرية. طبعا لجنة التشريع العام عقدت جلسات متتابعة في دراستها لهذا المقترح القانون، وعلى ضوء هذه الاستماعات توجهنا لجهة المبادرة لإضفاء تعديلات على مقترح القانون اللي تقدموا به الأولي. إذن لخيان زاد لهنا كيف نتوجه لهم الشكر، جهة المبادرة على درجة انفتاحهم، قاموا ببحث آخر، قاموا بتلخيص تقريبا لكل الاستماعات وخاصة منها اللي هي وزارة الثقافة والمؤسسة الوطنية لحقوق يعني حماية حقوق المؤلفين، لهنا، وقدمت للجنة التشريع العام نسخة نهائية محينة ومعدلة على ضوء الاستماعات اللي صارت هذه، لنوصلنا في الأخير إلى يعني في تقريبا في نهاية أشغالنا إلى نسخة محينة تتماشى ووفق الإشكاليات اللي طرحوها ممثلي الوزارة في جلسات الاستماع. وما بعد ذلك يعني أنهت اللجنة اشتغالها على مقترح القانون وصادقت عليه وصادقت على تقريرها وأحالته إلى المكتب، ليتم فيما بعد تنظيم هذا اليوم الدراسي اللي من شأنه أنه يزيد يمكننا من يعني بعض التعديلات بعض التنقيحات اللي تمس حسن مقرؤية النص، لأنه في النهاية الهدف شنو؟ أنه نوصلوا إلى نص تشريعي قادرين أن نطبقوه على أرض الواقع،
3: نص تشريعي قابل للتطبيق ويأخذ بعين الاعتبار ذوي الإعاقة. نعم وجيه،
4: هذا هو ليليا المكلف بتسيير المؤسسة التونسية للحقوق المؤلفة والحقوق المجاورة محمد العمالي أعطى بعض الملاحظات المهمة في علاقة يعني بالفصول، خاصة في التطور التكنولوجي الحاصل. يعني القانون 94 يحكي على نوع معين نعرف يعني الكتب المطبوعة والمنشورة حاليا يعني بالتطور، واللي تسمى يعني محامل أخرى لل
3: محامل رقمية يعني مسموعة،
4: نتكلم على الكتب الصوتية. الكتب الصوتية اللي يعني لهنا بتحطوا على الحقوق المجاورة، حقوق الحقوق بتتمش كان حقوق التأليف فقط، أيضا حقوق القارئ الصوتي اللي يقرأ يعني بصوته النص المكتوب، وأيضا بعض الكتب الصوتية تكون مرفوقة بمقاطع موسيقية أيضا، يعني المقاطع هذه فيها حقوق تأليف وحقوق نشر. ربما يعني مقترح القانون مخدش بعين الاعتبار النقطة هذه، المكلف تسيير مؤسسة تنسيق الحقوق المؤلف أشار لها وقال إنه يعني يلزم القانون هذا يشمل كافة يعني الحقوق المجاورة باعتبار التطور والتقنيات الجديدة اللي ولات معها.
3: نعم، خاصة إنه التطور أكيد باش يعطينا في أقرب الأجيال إنه تكون فما محامل جديدة للنصوص، والقانون لازم يستوعب سنوات من هذه التغيرات. شكرا لك وجيه النمر من مجلس نواب الشعب، باش نتعداو مباشرة لضيفة يحدث في تونس بعد الفاصل.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
0: توفيق الناصر.

0: احمد حمزه.
1: هي مولات الخله الخمريه، هي مولات الخله الخمريه. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي، خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
0: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: يحدث في تونس.
4: مرحبا بكم. ضيفة يحدث في تونس هي الدكتورة آمنة حلمي، مديرة إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة، باش تحكي لنا على الشواطي. نعرف اللي التوانسة بداوا موسم الاصطياف، ولكن فما قائمة خرجت من وزارة الصحة كما كل عام تنبهكم إلى نقاط سوداء في شواطئ يمنع السباحة فيها حماية لصحتكم. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا بك بحضنا.
5: أهلا بك، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية. مرحبا. شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا. 49 شاطئ هتو بعد نجيو للتفاصيل، ولكن انتوما ما تخرجوش هالقرار هذيك هكيكا، فما عام من المراقبة من التحاليل في نقاط مختلفة على مختلف شواطئ الجمهورية التونسية.
5: صحيح أخت، هو الوضع الصحي لمياه الشواطئ تحت المراقبة المستمرة من طرف وزارة الصحة، وحماية صحة المصطفين راهي تبقى أولوية مطلقة خلال شهر الصيف الكليكا. أبار هو احنا المراقبة مستمرة على طول العام، عندنا في السيزون معناتها في الفترة الشتوية وفي الفترة الصيفية، دونك راهي المراقبة المستمرة النتائج والكورديناسيون معناتها التنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية راهي تتم على معناتها العام كامل، ونلقاو حاجة اللي نجم يكون فيها تدخل من المؤسسات المعنية باش يرفعوا الخلل هذايا، رانا ندخلوا قبل موسم الاصطياف، راه مش طول ندخلوا، دونك على طول العام.
4: دونك نقاط المراقبه ثابته، كي نحكيوا على 500 نقطه ثابته عام كامل، النقاط هذه هي نفسها
5: ثابته. مراقبه هي بالكوردوني اكس جريك، معناتها المراقبين الكل يعرفوها اي نقطه راهي ثابته وتخضع للتحاليل الدوريه. دونك عندنا في الكل عندنا 539 نقطه، اللي جات منهم 49 نقطه فقط اللي هي غير مطابقه للمواصفات الصحيه.
4: يعني 500 وقديش و39 نقطه تعرضت لتحاليل دوريه
5: الكل على كامل الشريط الساحلي اللي هو 1300 كيلومتر.
4: على شنو تفركسوا في التحاليل هذيا؟
5: على الملوثات الجراثيم.
4: جراثيم
5: الجراثيم اللي كل فورم في كوت وتو.
4: هل جراثيم هذية يعني تجي من مواد كيميائية، تجي من مواد عضوية، تجي من شنو بالضبط يعني؟ وهل إنه هذه هي الجراثيم اللي لازم تكون ديتكتيب باش نقولوا هالشط هذا ملوث، وإلا كل مرة تظهر حاجات جديدة؟
5: لا، هي انديكاتور معناتها مواصفات متعددة عندنا هي الهذية تخضع. راهي فما توجهات المنظمة العالمية للصحة، راه مش كان في تونس برك نراقبوا الشطوط ومياه الشواطئ، راه على معناتها في
4: معمول به في العالم.
5: معمول به في العالم هي دونك تحددها المنظمة العالمية للصحة، واحنا كيف معناتها ندبتوها معناتها

0: دونك هيك هي كيف كيف تنضاف الى الجهات اللي هي تشهد تلوث بكتيريولوجي.
1: دونك نفركسوا في البكتيريا، نفركسوا في التلوث الكيميائي. وهل نفس الملوثات موجوده في شواطئنا في كل عام والا تظهر حاجات جديده بحكم تغيرات المناخيه والا الصناعيه؟
0: لا، هي نفس الملوثات، هي نفس الملوثات هي كل عام، هي اللي يقع المراقبة نتاعها.
1: نعم، لأنه نسأل لأنه احنا سنويا نعرض القائمة هذه وسنويا نحكيه في الرقم اللي تغير. في العادة كنا نحكيه على 23 شط، عام ناول ظهر لي 27، قبل 26، سنة ارتفع الرقم إلى 49 شط. علاش دكتورة أمنة حلمي؟
0: لا، هو راهي ما بين عام 2025 احنا عملنا المقارنه هذه. دونك بتتر من 2025 حتى 2026 ما فيش تغير كبير ملحوظ. فما نقاط خرجت من التصنيف اللي تحسنت. على غرار فما في جيبس كانوا عندنا 5 نقاط، صنعنا 3 نقاط فقط.
1: عدد النقاط، عدد الجمل للنقاط تغير ولا ما تغير؟
0: بس ما فماش تغيير سينيفيكاتيف، معناتها ما فماش تغيير كبير
1: بالنسبه لكم انتم. ماهوش معبر الرقم هذا،
0: لا ماهوش معبر، ماهوش سينيفيكاتيف. دونك خاطر فما نقاط خرجت من التصنيف وفما نقاط جديده دخلت.
1: بيهات نبداو باللي خرجت من التصنيف. شنو النقاط اللي خرجت من التصنيف؟
0: لا، كما كنت نقول انا ما عنديش القائمه بالضبط، لكن هي عندنا احنا، خاطر قلت لك ان صحه الشواطئ تحت المراقبه. دونك عندنا تقاريرنا، عندنا التقييم ما بين السنوات الفايته وما بين السنه هذه، عاملينها احنا بالشياقه، معناتها
1: ما احنا راه ساعات نفرحوا تقول لنا الشط الفلاني في حمام الانف لو تغيرت وضعيته راهو خرج من النقاط السوداء، والا جت في سوسه ما كانش موجود في القائمه
0: في
1: السوداء.
0: في سوسة اول مره يصير لاس فيغاس اول مره ينضم للقائمه.
1: لاس فيغاس في سوسه اول مره ممنوع فيه السباحه.
0: اول مره ممنوع.
1: شنو لقيتوا في لاس فيغاس؟
0: بوليسيو، معناتها تلوث جرثومي.
1: تلوث جرثومي. نحكيوا شويه على القائمه بالولايات. ولايه بن عروس ديما هي الاكثر تضرر.
0: أي فيها 18 نقطة. ولاية بن عروس عندنا أريانا فيها نقطتين.
1: نعم، نقولوا بن عروس، خلينا نوضحوا شوية، عندنا رادس، الزهرة، حمام لمف، لأنه فما مصبات متاع النفايات الصناعية والمياه الصناعية، هذه حالة عمرها قريب 30 سنة في الضاحية الجنوبية. دونك ما نعموش في هالشواطئ هذه المنصوص عليها.
0: اللي خرج في القائمة الكل نبعدوا عليها.
1: باهي،
0: راهي قائمة راهي تخضع إلى تحاليل علمية دقيقة، معناتها مش هكاك باش نصنفوا احنا، باش نصنفوا النقاط هذه
1: مش عشوائي.
0: مش عشوائي، راهي تخضع معناتها المعايير علمية، معناتها حكاية التحاليل، لابوراتوار، ناس مختصين الكل مجندين باش يعملوا التحاليل هذه. دونك كان خرجنا قائمة راهي النقطة هكاية
1: واضح. تو نجيو بعد شنو المطلوب صحيا. بن عروس الأكثر تضررا. ولاية أريانا،
0: أرينا فيها نقطتين.
1: اي
0: وي، في بالي هي واضحه للعموم، راهي يعرفوها
1: لي ميساج ديما نقولوا لهم، خاطر بالحق لو فما ناس تجي من بلاصه بعيده باش تعوم في رواد ما تعرفش اللي مصب السبخه مثلا، ولا وين حي القضاة، ولا قناه الخليج، نقطه سوداء.
0: اي نقطه سوداء.
1: باهي، بنزرت المعروفة بشواطئها النظيفة.
0: بنزرت 12 نقطة.
1: اي، ارتفعت النقاط السوداء في بنزرت.
0: في بنزرت ارتفعت السنة، مش بعدد كبير، مي ارتفعت بالمقارنة للعام 2025.
1: نحكيو على شط البعالي، نحكيو منزل عبد الرحمن، القناة الواحد واثنين، وشط جالطة، هذوما في بنزرت. في تونس حلق الويت.
0: في تونس حلق الويت.
1: نهج باش حامبه.
0: اي،
1: كنقولوا مثلا شاطئ باش حامبه في حلق الويت، معناه فما بلايص اخرين يعوموا.
0: اي، هي في الاكثر، معناتها تخلي 100 متر منا و100 متر منا على النقطه وبعتلي تعوم. فهمت.
1: نعم، ولايه نابل.
0: ولايه نابل فيها 5 نقاط، هي ممنوعه من السباحه. ممنوعه من السباحه. دونك بالنسبه للنابل، دونك عندي انا خديت
1: أعطينا أمثلة.
0: أمثلة فما شاطئين جرينز، وهذه صار عليها دونك شاطئ واد الحجر قليبيا، دونك راهو نقاط ممنوعة للسباحة. معناتها
1: هذه القائمة احنا راهو ماهوش وصم لوزارة الصحة، نحكيو على تحاليل علمية باش نفيقوا الناس. به المرحلة اللي من بعد
0: احنا نخدم في الشفافية المطلقة،
1: هذا هو
0: ذيك علاش صحة المصطفين يهمنا.
1: انا ما نحبكش تتحرج وانت تذكر النقاط هذه، لانه الاهم انه توصلهم المعلومة.
0: لا ما تحرجتش، لكن مش معناتها ماش مقابلني نقاط الكليكة، لكن هي اصدرتها وزارة الصحة معناتها للعموم.
1: اي، واحنا نحب نقولوها في اطار هذا للناس اللي يسمعوا فينا، هي منشورة للعموم على

0: حتى وزارة الصحة وتلقاها في مختلف المواقع باش يكون فما علامات للناس اللي بتمشي تعوم وما شافتش صفحة وزارة الصحة وما تتبعش الإعلام شنو باش يلقاو.
1: وقع التنسيق مع وزارة الداخلية مع الجماعات العمومية في كل مدن الجمهورية باش يقع معتها يعملوا لافتة اللي فيها ممنوع السباحة بالكبير زادة
0: واضحة.
1: دونك واضحة واضحة للعموم. دونك ماذا بينا المصطفين الكل يثبتوا البقعة اللي بنشين لها فماش لافتة موجودة اللي هي تمنع السباحة في النقطة هيك.
0: نعم به نحكي توا صحيا في حال صارت المخالفات وإحنا مرة رينا في حمام لمف ناس صغار ربما شباب يمشي ويعوموا في النقاط هذه الممنوع فيها السباحة شنو المخاطر الصحية والأضرار اللي لا قدر الله تنجم تحصل؟
1: صح إحنا ماذا بينا ظهر هذه ما تتكررش ماذا بينا يستمعوا إلى معناتها يستمعوا إلى نداء وزارة الصحة ويتبعوا القائمات اللي هي ممنوعة من السباحة وميمشوا لهاش كسوة اللي معناتها ماذا بينا العباد الكل توعي بعضها الصغير يوعي الكبير الكبير كيف كيف الصغار خاطر ساعات الصغار جدا ما يعرفوش دونك ماذا بينا يتجنبوا البارتيك هذية. شنو مادام تمنعت من وزارة الصحة وفيها توجهات المنظمة العالمية للصحة معناتها سي سيور كو فما
0: أمراض جلدية
1: فما الأنف والحنجرة تنجم تتعدى الأمراض التناسلية
0: تنفسية أيضا
1: تناسلية تنفسية جلدية
0: أي. أمراض خطيرة معناها مياه ملوثة
1: أي مرض يقلق أي مرض أي مرض هي معناتها الوقت اللي يعديه إنسان مريض في الفراش هي ضياع وقت.
0: واضح دكتورة إمنة حلمي. صهيب المزريقي خلنا نحكيه على هالمسألة هذه خاصة ملف المياه المستعملة والصرف الصحي اللي تصب في عدد من الشواطئ. باش نرجع لك بعد تعطينا توضيح على جابس دكتورة إمنة حلمي.
2: هو شوف ليليا حسب ما كنت نستمع يعني للأماكن الممنوعة فيها السباحة هي تخضع إما لمياه الصرف الصحي موجودة فيها أو إنها زون اندستريال يعني أماكن التع صناعية وغيرها يعني هذه هو العادة ما يكون فيه ينتج عليه التلوث. أما أنه اليوم نشوفه ليلي أن وزارة الصحة تصدر البلاغات هذه والبيان هذا اللي تتنبه فيه المواطنين هذا أنا في اعتقادي هو عمل دؤوب من وزارة الصحة ونجاح من وزارة الصحة على أساس أنها اليوم توجهت مش أنها تحمي صحة المواطنين التوانسة لكن يصبح العمل ليلي أكثر يعني على الأقل تذافري أو متذافر أو متشارك خاصة احنا نعرفوا انه مقبلين على سنة صيفية سنة سياحية بالاساس اذا وقت نتكلم على السياحة نتكلم على روافد الاقتصاد الوطني التونسي هذا يخلي اليوم الدولة التونسية انها تفكر بالاساس في اعادة تهيئة سواء كان ذلك للشواطئ او حتى البحار والمحافظة عليها عن طريق يعني يعني تصفية المياه هذه اللي موجودة وايضا العمل اكثر على انه نوعيه المواطنين
0: نعم.
2: انهم
0: نقسم
2: يعني
0: الملوثات والبحار بتبيعته معناها يتغير هذية فما نقطة جابس ما حكيناش على جابس نعرفوا شط السلام خاطر انت اشارت لي التلوث الكيميائي شط السلام موجود ضمن النقاط السوداء ولكن فما مناطق اخرى امنة في جابس
1: امنة في جابس فما ثلاثة نقاط كهو على كامل شريط جابس انت عارف جولف كبير ياسر معناتها يمتد على مسافة كبيرة للجولف دو جابس دونك فما ثلاثة نقاط كهو ممنوعة ويعتبر من احسن الشواطئ دونك نشوف نقارنوا معناتها في النقاط معناتها فما اماكن امنه اللي ندعو معناتها مواطنينا في جابس باش يمشوا لها
0: يمشوا يعني راهو التلوث الكيميائي موجود في ثلاثه نقاط فقط أكهو. باقي ينجموا يعوموا فيها واضح دكتوره امنه حلمي انا باش نسالك في موضوع اخر باش نحلوا قوس جانا نداء من المواطنين على مساله الناموس في عدد من الشواطئ باش نعطيك اسم الشاطئ اميلكار كارتاج في الفترة المسائية يخرج برشا ناموس على الشواطئ ويخلي العائلات تروح حتى قبل ما هي المبرمجة ما نعرفش إذا كان هذا يتبع مهام إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة وإلا هي مسألتهم البلديات
1: شوف هي مسألة مشتركة احنا في وزارة الصحة نراقب الناموس معناتها اللي عنده تأثير على الأمراض معناتها اللي
2: نعم.
1: نجم يعمل مرض الإنسان بالنسبة للناموس قلق هو يقلق لكن ما يعملش ما يعديش الأمراض معناتها دونك تولي ماهيش من مشمولات وزارة الصحة لكن احنا في تنسيق مع البلديات نأطروهم، فما حاجات علمية ممكن نعاونوهم في للمقاومة النموس هذه، خطر أنت معناتها في الأخر هو حتى مقلق مزعج ينجم يأثر، معناتها إنسان تعرف أنت التوتر الكلي ينجم يؤدي إلى أمراض، دونك نحيطوا البلديات، عاونوا البلديات ونخدموا مع بعضنا في معناتها بصفة مشتركة.
0: بصفة مشتركة كما القائمة هذه، وزارة الصحة تحللت، خرج القائمة، وزارة الداخلية تمنع السباحة وتحط الإشارات اللازمة الكل، ثم يجي زمن لتدخل وزارة البيئة. نحبوا نسترجعوا على الأقل نصف هالتسعة واربعين شت هذوما يرجعوا للتوينس إن شاء الله.
2: ليلى يعني احنا كنا نسمع في الدكتورة يعطيها صحة، يعني فسرت لنا انه باش تكون فما دي بانو موجودين تاع انه ما فماش انه ممنوع السباحة وغيرها، وسمعنا ايضا من عند الدكتورة انه مثلا تخلي 100 متر على اليمين و100 متر على اليسار، كيفاش باش تتم عملية الزوناج هذه؟ يعني اسكو باش تكون بعملية بدائية كما رينا تاع لي بانو باش تتحط، والا يعني كيفاش باش تصير العملية؟
1: لا والله هي دونك انسان يبعد وكهو، فهمت؟ ماهيش ما فماش حاجات اللي باش تتحط باش نفسروا.
2: انا مثلا مواطن اليوم حبيت نمشي للبحر، والبحر هذايا سمعت في الاذاعه انه
0: لقيت بتلقى بلاك ممنوع السباحه،
2: ممنوع السباحه، او يعني فما مكان موجود بحذاها 100 متر وتخلي كما كنا نسمعوا. كيفاش باش نعرف انا مواطن باش نمشي؟
1: شوف هي راهي مراقبه مياه الشواطئ، دونك كل مره قاعدين نطوروا في كيفيه تبليغ المواطن وتحسيس المواطن ان شاء الله مع التنسيق مع الجهات المختصة ولو كيف كيف نحطوا فان
2: تعملوا زوناج، يعني
0: النقطة تبدأ واضحة منين تبدأ ومنين توفى
1: كل مرة، معناتها احنا وين نلقاو خلل رانا نحاولوا باش نتعداو الخلل هذايا باش يكون المواطن على بينة ويكون السباحة نتاعها آمنة.
0: شكرا لحضورك دكتورة آمنة حلمي، مديرة إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة. نرجع لكم في الساعة الثانية ليحدث في تونس والعالم.

0: الدكتور حكيم.
1: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في 6 شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين. صحة ليها ولصغيرها.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: وفي أبرز عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، إطلاق منصة تعمير للتصرف في رخص البناء في إطار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وفي العالم، المنظمة البحرية الدولية تعلن بدء ترتيبات لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز. إلى التفاصيل. تحية طيبة من قسم الأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 1956. القوات المسلحة التونسية انخرطت منذ سنة 1960 ضمن قوات حفظ السلام الأممية، حيث شارك الجيش التونسي في 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم بمجموع تجاوز 15 ألف عسكري من الجنسين، وتتواصل مشاركته إلى اليوم ضمن البعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري. العميد بالبحرية بسام بعزيز، وخلال استضافته اليوم في برنامج يوم سعيد، قال إن الجيش الوطني شهد عدة تطورات منذ انبعاثه.
7: نترحموا على جميع شهداء المؤسسة العسكرية، نترحموا عزادة على جميع الأجيال الفارطة، القيادات الفارطة، ربي يشدهم بالصحة. كما قلت أنت 70 سنة راهو مش احنا جينا تو، معناتها 70 سنة فما قدماء أسسوا بعثوا جيش البحر، وعلى مدى السنين هذه وقعت عدة تطورات سواء في البنية التحتية، في اللوجستية، في الموارد البشرية. 70 سنة إنسان يجي من الخاصة في كلمة ذكرى، لكن 70 سنة راهي معناتها فترة قصيرة وطويلة، طويلة بالعطاء بالتحديات وقصيرة معناتها زمنيا. جيش البحر من أول الهياكل اللي تكونت بعد جيش البر، وكانت خاصة بعد آخر جلاء جندي فرنسي 15 أكتوبر 1963، تاريخ استلام القاعدة البحرية الرئيسية بنزرت اللي هي ولات تابعة للجمهورية التونسية.
6: وانطلقت فعالية أحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض وثائقي يتواصل إلى 26 من جوان الحالي بالعاصمة، ويستعرض عبر مختلف أجنحته المهام التي تطلع بها المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وكذلك في تعزيز المنظومة الوطنية للصحة. الذكرى 70 للجيش الوطني مناسبة نسلط فيها الضوء على المتحف العسكري الوطني، متحف يمثل الحارس لذاكرة الجيش ويؤرخ لمختلف مراحل تطوره وإسهاماته في خدمة تونس. عمل صحفي منى المجري وخولة سليتي.
8: في قلب ولاية منوبة يقف قصر الوردة الذي بني أواخر القرن 18 على يد البي حمود باشا الحسيني، شاهدا على تحولات التاريخ. في جولة مع مدير عام التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني العميد سمير الشامي، نعود على تاريخ القصر وخصوصيته.
9: في السبعينات من القرن العشرين عرف فيها هذا القصر إعادة تهيئة شاملة. بعد هذا الترميم ارتأت الدولة التونسية آنذاك أن تحفظ الذاكرة العسكرية في متحف عسكري وطني، وكان ذلك في سنة 1984 حيث تم إنشاء المتحف العسكري الوطني لتجميع مخلفات الوحدات العسكرية التي كانت متناثرة في البلاد.
8: وبين أروقته يجد الزائر نفسه أمام رحلة عبر تاريخ المؤسسة العسكرية لا توثق للذاكرة فقط بل تحتفي بالمقاومة.
9: هذه الأجنحة تبدأ بالتاريخ القديم، أين نجد تاريخ قرطاج خاصة ملحمة حنبعل. نمر بعد ذلك إلى قاعة التاريخ الوسيط، نركز فيها على فترة الفتوحات الإسلامية. القاعة الثالثة وهي قاعة الفترة العثمانية والمرادية، تعرض نماذج من الأسلحة التي استعملها العثمانيون عند احتلال البلاد التونسية. في القاعة الحسينية سنجد الإصلاحات الكبرى التي قام بها أحمد باي، خاصة الإصلاحات العسكرية. القاعة الكبرى اللي هي القاعة الشرفية للقصر كان الباي يخصصها استقبال ضيوفه، نحن كرمنا المقاومة وخصصنا لها هذه القاعة الجميلة.
8: المتحف العسكري الوطني يحملك كزائر من تونس إلى عدد من مناطق النزاع في العالم، حيث كان الجيش الوطني مشاركا في عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة.
9: نلاحظ في القاعة هذه كثير من الرايات، من الأسلحة، من الإحصائيات، من الصور حول مشاركات الجيش التونسي في الكثير من المهام في الصومال، في رواندا، كمبوديا، رواندا، أفريقيا الوسطى. اليوم
8: لم تنتهي الرحلة داخل قاعات المتحف بل تمتد إلى الفضاءات الخارجية التي تروي بدورها فصولا أخرى من تاريخ الجيش الوطني.
9: نجد فيها الكثير من المعدات الدارجة، من السيارات العسكرية، الطائرات التي استعملها جيش الطيران التونسي، نجد كذلك السيارة استعملها الزعيم الراحل بورقيبة.
8: المتحف العسكري الوطني لا يحفظ التاريخ فقط بل يعيد روايته للأجيال القادمة، هو ذاكرة وطن لا تنسى.
6: وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، عبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن اعتزازه العميق بما قدمه الجيش الوطني التونسي منذ تأسيسه من خدمات جليلة للوطن في سبيل حماية سيادته والمحافظة على أمنه واستقراره. وثمن المجلس المجهودات الكبيرة التي تبذلها القوات العسكرية المسلحة في مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات والتحديات الأمنية التي تستهدف تونس.
10: المشروع هذا يتنزل في إطار تجسيد التوجهات الوطنية لتعزيز
6: أطلقت اليوم بلدية تونس خلال يوم إعلامي المنصة الوطنية تعمير للتصرف في رخص البناء، منصة موجهة للمواطن والمهندس بهدف تبسيط الإجراءات ودعم الشفافية، وفق تصريح مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء نبيل الدهمانية لمها الفرشيشي.
10: المشروع هذا يتنزل في إطار تجسيد التوجهات الوطنية لتعزيز محفظة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن وقطاع الأعمال بتونس. المنصة اللي توفره بالأساس هو أنه مسار مرقما في كافة مراحله، من تسجيل المواطن على المنصة إلى حصوله على رخصة البناء من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. تم اختبار المنظومة بصفة فعلية وتم إنتاج رخصة بناء على الخط بإيداع مواطن لملف. اليوم بدينا بلدية تونس، اليوم ينطلق مرحلة التعميم متاع بيتم 16 بلدية. هدف من المشروع هو تبسيط الإجراءات، شفافية الإجراءات والتفاعل وتعزيز الثقة مع المواطن في مجال حساس كرخص البناء.
6: تحت شعار التكوين المهني مهارة تبنى أو تبني الوطن، انطلقت اليوم بمدينة الثقافة فعالية الدورة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني. الملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة، وفق ما صرح به مدير التوجيه والأعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل معز الورتاني لتبر النعيمي.
11: نحاول نقرب المعلومة من الشباب العائلات اللي يرغبوا في التكوين وبحث على فرصة التكوين، زاد نقربهم من الشباب يحب يعمل مشروع، يحب يعمل مبادرة خاصة، دونك نحن مش نوفروا لهم كافة المعطيات، المعلومات، الآلات، آليات التمويل. جبنا لهم زاد الشركاء التقنيين، الشركاء الماليين باش ياخذوا أكثر معلومة، يعني يبدأ من التعرف على الاختصاص، التعرف على الهياكل التكوينية العمومية والخاصة، يمشي زاد يشوف آليات التمويل كيفاش ينجم يبعث مشروع خاص، باش يلقى المؤسسات الاقتصادية لهنا باش يتحاور معاهم. زاد عندنا حلقات وورشات تفكير، وعاد الاسباس اللي هو كبير ياسر واللي هو يرتكز عليه الفوروم نتاعنا، انه الاسباس فوري ميتي اللي هو لي جون نتاعنا باش يعرفوا الاختصاصات. يتوج ان شاء الله الملتقى نتاعنا نهار الخميس العشيه بتوزيع الجوائز نتاع المسابقه الوطنيه للمبادر المتكون.
6: ولدى إشرافه على فعالية الملتقى المتواصل إلى الغد ثمن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود النسب العالية لتشغيليات خريجي التكوين المهني.
12: الغاية من الملتقى ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة المجال الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كلها هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. فتح الآفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راهو اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة، اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها. قراءتي الخاصة الحقيقة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي اخذت كفايات ولا شهادة التكوين المهني وغادروا، هذونا ما قاعش نسون با كومتابيليزي. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح.
6: انطلقت اليوم بالعاصمة تظاهرة وي فرانشيز دايز تيونس لعرض فرصه بعض مشاريع من خلال الجمع بين علامات تجارية تونسية في إطار التوسع ورواد أعمال ومستثمرين وطالب الشغل. مسؤولة إدماج وتطوير المهارات بشركة خاصة هاجر بن صالح أكدت في تصريح لمريم الغربي توفير 1000 موطن شغل إلى حد الآن من خلال 200 مشروع.
13: الشركة تعطي العلامة التجارية اللي يحب يخدم يحب يحل باسم الماركة هذه اللي هي تسمى فرانشيز، يجي بحثين نعملوا كل انترفيو صغير باش نجمو نقيمو السيدة اللي راهي شراكة أكثر منها فرانشيز. دونك باش يعطيك اسمه لازم يكون عندك مواصفات، نجم يكون مثلا عنده شروط معينة أما نقصه حاجات، وقتها دور التكوين والإحاطة نعلموه الميتين، نعلموه حتى إدارة المشاريع، هي شوية تشبه كما نقولوا احنا الدولة اش قاعدة تعمل في لي فورماسيون تاعها، إدارة المالية القباضة كيفاش تقنع الكليون كيفاش تتعامل مع الكليون. احنا اليوم عندنا 200 مشروع ديجا محلو، كل بوان دو فونت تشغل على الأقل زوز ولا ثلاثة من الناس، 200 في ثلاثة معناها 1000 موطن شغل. يعني احنا غدوة نحبوا باعثين الشبان يحلوا حوانتهم ويحلموا بالكبير، نطمحوا ان احنا يكون عندنا أكثر من 400 المشروع.
6: أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبيل آي دي سيصبح إلزامياً بداية من الأول من جويليا المقبل بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت في بلاغ لها أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار فضلاً عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية. ودعت الهيئة المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الأجل. في الثقافة وضع اتحاد الكتاب التونسيين على ذمة مديري الإعداديات والمدارس الثانوية مجموعة من مؤلفات الكتاب التونسيين، وذلك للمساهمة في جوائز آخر السنة الدراسية وفي توزيع الكتاب التونسي والتعريف به لدى الناشئة وفق ما جاء في بلاغ له.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووي إلى أجر غير مسمى، معتبرا أن الأمر الأهم هو عدم امتلاكها سلاحا نوويا وفق قولها. في المقابل نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، مشددة على أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستجري عملية تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن، وذلك بناء على أحد بنود الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران. في الأثناء، أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدء ترتيبات لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز في عملية واسعة تهدف إلى استعادة حركة المذاحة في المضيق. وبحسب تقديرات المنظمة لا تزال نحو 600 سفينة عالقة في المنطقة، فيما بدأت بعض السفن العودة إلى المضيق لاستئناف نقل النفط. على الجبهة اللبنانية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن السلطات اللبنانية ذهبت إلى المحادثات المباشرة مع إسرائيل لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان، مشددا في الوقت نفسه على تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب والإفراج عن الأسرى. في الأثناء كشفت مصادر صهيونية عن أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المتواصلة في واشنطن ستتركز على مشروع تجريبي لتسليم بعض أراضي الجنوب التي احتلها الجيش الإسرائيلي في لبنان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي لنهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. إطلاق منصة تعمير للتصرف في رخص البناء في إطار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وفي العالم المنظمة البحرية الدولية تعلن بدء ترتيبات لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز. أجمل تحيات كوثر العربي، إلى اللقاء.

0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبرية ولاية تونس.
1: مستمعين الكرام، تحية طيبة.
2: المرصد الانتخابي.
1: صرح عضو الهيئة المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي للإذاعة الوطنية أنه تم تسجيل بعض الإخلالات خلال الحملة الانتخابية التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية كتعليق بيانات انتخابية في غير الأماكن المخصصة، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أتم الاستعداد لموعد الاقتراع يوم 28 من جوان الجاري.
3: تم تعليق للافتات سجلوهم أعوان متاع المراقبة متاع الحملة في أماكن يعني غير مخصمة، قرب مؤسسات عمومية وقاع تحضير فيها محاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة ودعوة لصقينهم بإزالتها. بالنسبة للحملة قاعد النسقي يطلع بشوي بشوي مع قرب موعد الاقتراع. أعوان الهيئة اللي باش يكونوا في مكاتب الاقتراع ومراكز الاقتراع اللي هما 23 مكتب اقتراع متوزعين على 17 مركز اختراع. الهيئة تعتمد في هذا على مواردها الذاتية. اليوم عنا دورة تكوينية لأعوان مكاتب الاختراع ومراكز الاختراع، هي قاعدة سيرة اليوم ومش تكمل نهارة الجمعة إن شاء الله. فالهيئة إذن مستعدة لإدارة هذه الانتخابات، وإن شاء الله معناتها الموعد نهار 28 جوان للاختراع.
2: أخبار الحملة.
1: وتتواصل الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس إلى غاية 26 من شهر جوان الجاري. وأكد المترشحون أهمية إيجاد حلول لمنتزه المروج 2 وتوفير مواطن الشغل للشباب خاصة من خريجي الجامعات.
4: دكتور حاتم الحمداوي، تشغيل هذا رو محور منيش في شحكيه في أعلى درج ودرجي. المجتمع التونسي قاعد يتطور بتطور سريع والحمد لله ليه إيجابي. نشوفوا عن خريجي الجامعات والجامعات قداش العدد اللي فيها، نحبوا نساهموا الناس الكل الأطراف الكل، شو النظرة على أقلها في المستقبل متاع فرص الشغل لشباب الأهباء في استثمارات، والاستثمارات هل هي محلية تكفي ولا لا، هل هي نجيبوا أجنبية، هل نغيروا نمط التنمية في البلاد بصفة عامة.
5: محمد صالح الثاني، مترشح الانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة كبارية رقم واحد في القائمة. شعارنا هو اليوم كبارية تتغير بالمحاسبة والتنمية والكرامة الاجتماعية. نحب نوصل صوت الشباب ونوصل صوت المنطقة ونوصل صوت أهالينا في كبارية عموما. احنا بطبيعة منطقتنا نتقو بها ونعطوا البيوت من عنا، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصويت.
6: ريم البرهومي، رقمي 5 الانتخابات الجزئية لدائرة الكبارية ولاية تونس. المواطن شي يحب حل لمشاكله اليومية فعلا. المنتزه متاع المروج 2 اللي أنا حكيت عليه كان قبل ملجأ للعائلات الكل انها تمشي تتفرهد فيه، اليوم ولا باب محلول الى بالحق وكر فساد.
1: ويذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعدت 17 مركز اقتراع و23 مكتب اقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية التي ستجري يوم 28 من الشهر الجاري.
0: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: عن قرب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا يحدث في تونس. رجعنا لكم بفقرة عن قرب، أكثر قرب لمشاغل المواطن التونسي اليوم من المدينة العتيقة، المدينة العتيقة اللي تتجدد في عدد من شوارعها وأحيائها حملة لترميم وصيانة الأقواس وصبابة المدينة العتيقة. التفاصيل باش ناخذوها من عند سي خليفة بن عمر، مدير المباني البلدية بمدينة تونس. أهلا وسهلا سي خليفة، مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا. احنا شفنا الصور بداية عملية الصيانة والترميم، ولكن اعطينا فكرة وين بالضبط، في أي أنهج وفي أي شوارع فما سبابت وفما أقواس وفما شوارع مستحقة لهذه الصيانة؟
2: بالضبط هذا هو دونك المشروع اللي انطلق مؤخرا، هو انطلق في أول شهر جوان 2026. دونك يتمثل في معنى تهيئة وترميم بعض الصباطات والأقواس اللي موجود داخل المدينة العتيقة. هو مشروع يندرج ضمن مشروع كبير كانت بتسير بلدية تونس منذ التسعينات وتاتر، اللي هو ترميم وتحسين برشا معناها الواجهات هذوما والصباطات هذوما. كل احنا توصلنا للقسط الرابع من المشروع هذايا. القسط الرابع هذا فيه تقريبا تهيئة عدد 8 صباطات و4 أقواس. الصباطات هذه موجودة من عشرة الحب.
1: يعطينا المواقع وين بالضبط في المدينة العتيقة؟
2: عنا نهج المقتر في صبات عدد 21، صبات نهج المبزة عدد 10 و12، صبات نهج سيدي زهمول، صبات نهج الترق عدد 72، صبات نهج الكباني نهج باب السعدون هذا موضوع في بداية باب سويقة، صبات نهج سيدي السلطان ثم زوج صباتات في نهج سيدي السلطان 1 و2، صبات نهج الرايا، صبات نهج ثم عنا زاد الأقواس توقيتو قوس نهج التافتة، قوس نهج سيدي السلطان، وزوج أقواس في نهج نمبزع. هذوما هما اللي باش يتم فيهم التدخل في القسط هذايا اللي باش نخدموه. كلفة الأشغال نتاعو هذايا القسط هذايا حوالي 400,000 دينار. بلدية تونس معناها تشرف على المشروع بيسير يتم مع متابعة الأشغال مع الجماعات المدينة اللي هي قامت بالدراسات الفنية للمشروع وكل شيء.
1: نعم، إذن بعد الدراسات هذا مهم لزوز حاجات، فما مسألة سلامة الأهالي الناس اللي مازالت تسكن وفية للمدينة العتيقة، وفما زاد الحفاظ على هذا الطابع المعماري التراثي.
2: بالضبط هذا هو، احنا دول المشروع هذا الهدف منه، معناته هو المحافظة على النسيج العمراني في المدينة.
1: نعم سي خليفة، ما نعرفش إذا كان مازال في الاستماع وإلا انقطع الخط، نعاودوا نتصلوا به. سي خليفة بن عمر هو مدير المباني البلدية بمدينة تونس، يحكينا على حملة الصيانة والترميم والتجديد اللي تشهدها عدد من شوارع المدينة العتيقة. نحكيه على الأقواس، نحكيه على الصبابط وإلا الأصبتة وإلا الصباتات. أنا كنت بنسأل سي خليفة على أصل التسمية الكلمة هذية، اللي هي كالطرقات المسقفة اللي تبدأ في المدينة العتيقة، هي ميزة معمارية أندلسية كانت خصوصية للمدينة العتيقة، تعملت باش تضوى الأزقة وباش توسع المنازل، وهي ولت تاريخ، ولت جزء من التاريخ والتراث المعمار في المدينة العتيقة. طبعا ساعات كنا نتعديو في الشارع نشوف بعض الأنهج والأزقة هذية فيها تداعي للسقوط وإلا فيها منظر ما عادش مزيان ما عادش جميل. فمهم اليوم للأهالي في المنطقة وإلا لزوار المدينة العتيقة وإلا للسياح اللي يمشيوا للمدينة العتيقة زادة كأفواج وقت اللي يجيوا في الصائفة، مهم أنه تكون فما هالصيانة والترميم هذية. سي خليفة بن عمر معنا على الخط من جديد، مدير المباني البلدية بمدينة تونس. أنا سألت على سلامة المارة وسلامة الأهالي وأيضا الجانب العتيق، ولكن حبيت نثبت من عندك المعلومة. أنت تقول صباتات، هذه الجمع متاع الصبات وإلا سبابت وإلا أصبتة، أنا هو التسمية الصحيحة توا في المدينة العربي.
2: هو كيف كيف لما كلهم كلهم يتقالوا معناها كل حد كيفاش كيفاش يقول التيرم هذايا معناتها فوالا دونك كما قلنا احنا توا التدخلات هذوما نتاعنا ديما ديما يصيروا معناها معناتها احنا بالمحافظه على بيان سور استمراريه المرور في الواحد في التاريخ العام معناها خاطر هذوما الثباتات هذوما موجودين في وسط الانهجه والازقه نتاع المدينه العتيقه دونك ما نجموش نسكروا منا ومنا كومبليتمون فما دي باساج كبار يتعاملوا معناها ممرات مغطاة معناها للمحافظة على الـ على الفلويديتي معناها
1: سلاسة والانسيابية نعم
2: اون ميم تون زاد المقاول ينجم يخدم على روحه وما يتعطلش في الخدمة.
1: وقتاش تنتهي ان شاء الله الاشغال هذه والتهيئة؟
2: الاشغال ديجا انطلقت هي في في صبات نهج الكباني في باب السويقة تابع ديال باب السويقة بالزوم الاشغال لمدة 5 اشهر هما المهم 150 يوم
1: إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله نشوف حلة جديدة وأجمل للمدينة العتيقة. شكرا لك سي خليفة بن عمر مدير المباني البلدية بمدينة تونس. سهيب أكيد أنت زادة من رواد المدينة العتيقة ويهم أن الكل أنه المشهد يتبدل نحو أكثر جمالية.
0: أكيد ليليا هو المدينة العتيقة ليست مجرد أزقة وحواري على حتى تعبير نجيب محفوظ وإنما هي يعني هوية وتراث وتاريخ وترمز أيضا لحقبة تاريخية معينة كانت خاصة نحن نعرف الجانب المقدم المقاوم اللي كان موجود يعني في الأزقة هذيك وقت اللي كانت تخبى فيها المقاومين وغيره وهي ترمز بالأساس إلى جبهة المقاومة في فترة يعني الاحتلال الفرنسي. أيضا ليليا هي ليست فقط تاريخية وليست أيضا يعني أزقة وحواري وإنما هي وجهة سياحية للسياح التونسي. اليوم وقت نشوفوا احنا المدينة العربي خاصة انه نشوفوا فيها عديد السياح وهما يبتضعون يعني عن يمنة ويسرى وأيضا نشوفوا انه العملية الديناميكية الاقتصادية الناتجة على العملية السياحية اللي موجودة في المدينة العربي هذا كله يخلينا اليوم أنه نتوجه فعلا إلى إعادة يعني ترميم هذه المباني دون المساس بالبعد التراثي وريحة المدينة العربي المعماري.
1: شكرا لك صهيب المزريقي. بعد شوية فقرتنا الختامية متابعة لما يحدث في الشرق الأوسط في يحدث في العالم. يلتحق بنا المحلل السياسي الأستاذ بولبابا سالم.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
0: يحدث في العالم.
3: نرحبوا برشا بسي بولبيبة سالم في يحدث في العالم. مرحبا سي بولبيبة.
4: تحياتي ليك أستاذة ليليا والأستاذ صهيب طبعا ولكل فريق البرنامج ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
3: مرحبا. باش نبداو من الشرق الأوسط. باش نبداو من الشد والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بين التصعيد على مستوى التصريحات وأيضا يعني التلميح بوصول المفاوضات هذه إلى نتائج إيجابية. خلينا ناخذ قراءتك أنت لهذا الواقع اليوم. علاش نشوفوا تصريحات دونالد ترامب في الإدارة الأمريكية في واد وتقدم المفاوضات وفق تصريحات الوسطاء في واد آخر اليوم، وشو نصدقوا؟
4: صحيح والله، إذا خاصة ترامب دائما يفاجئنا بتصريحات كما ذكرت يوميا وتقريبا تصريحات فيها الكثير من التناقض في الحقيقة، وفيها الكثير كذلك من الرسائل، ولكن الرسائل هذه موجهة للداخل الأمريكي مش للخارج، معناها موجهة للداخل الأمريكي ولخصوم السياسيين أساسا، خاصة من الحزب الديمقراطي، وخاصة التصريحات متاع ترامب الأخيرة اللي يحكي فيها على أن لن نسمح لإيران بأي فلس من أموالها ولن نسمح بكذا وسنفرض عليها وهل مجر من هذا الكلام. هي طبعا نتيجة المفاوضات كما نعرفه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن إيران انتصرت سياسيا وصمدت عسكريا وحققت ما تريد، وكل أهداف الحرب الصهيوني-أمريكية تقريبا لم تتحقق، وصار الأمريكي يفاوض على أشياء أخرى، لم يعد يتحدث عن إسقاط النظام في إيران ولا عن أي شيء آخر، صار يتحدث عن مسائل أخرى، عن فتح مضيق هرمز، عن كذا إلى غير ذلك، وعن أن إيران نجحت نجاح دبلوماسي كبير. أثبت الإيرانيون فعلا أنهم ملوك المفاوضات، ملوك التفاوض، حققوا ما يريدون. بالطبع لهنا لما خاصة لما ربطوا في البند الأول من الاتفاقية اللي فيها 14 نقطة ربط الملف اللبناني بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية الإيرانية الأمريكية، واللي في الحقيقة شرط كان هذا قاسي جدا على الصهاينة، واستطاع الأمريكان أن يفرضوا هذا الأمر على الكيان الصهيوني. تصريحات ترامب لماذا؟ كما ذكرت أنت في سؤالك، تصريحات ترامب هذه علاش قلت هي موجهة لخصومه؟ موجهة خاصة بعد تصريحات باراك أوباما اللي غاب عليها في تأسيس مؤسسة هو تبناها ترامب، عفوا أوباما في أمريكا، وحضرها الرؤساء السابقون، غاب عنها ترامب. أوباما اللي قال اللي ترامب ورط أمريكا في حرب ليست حربها، وورط الولايات المتحدة الأمريكية وعرض جنودها وجيشها لأخطار يعني لم تكن معناها حقيقية، وقال بأن نتائج الحرب هذه أو المفاوضات في الحقيقة كان يمكن الوصول إليها دون هذه الحرب، وقال أن الاتفاق النووي اللي وقعه قبل مع إيران أفضل من الموجود حاليا، وفي الحقيقة هذا صحيح. علاش صحيح؟ لأن ترامب تو عندما يتبجح بفتح مضيق هرمز، مضيق هرمز كان مفتوحا، بالتالي ما كانش في إشكال. الإشكال الآن أين؟ أن المفاوضات جنيف الحالية وتقريبا تتحدث عن رفع تجميد بعض الأصول بتاع الأموال الإيرانية، واللي هي في الحقيقة كنقولوا احنا أموال مجمدة، هي مجمدة هذا تلطيف للعبارة، هي أموال مسروقة، معناها هي أموال الشعب الإيراني، هذه تم تجميدها منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران سنة 79، وطبعا سيتم الآن معناها الإفراج عنها. وصار يتحدث ترامب من ناحية أخرى أن إيران ستشتري بعض المواد الزراعية الأمريكية، يعني شوف أنت التناقض من إسقاط النظام إلى صار يفاوض على بيع المواد الزراعية لإيران بأموال إيرانية، إيران تستطيع أن تشتري هذه المواد من أي مكان، وحتى الإيرانيون ردوا عليه قالوا نستطيع أن نشتريها من أي منطقة ومن أي مكان، معناها مش مشكلة في الحكاية دي. والآن صار التفاوض حول معناها نقطتين رئيسيتين، طبعا بعد رفع الحصار البحري ورفع الحصار عن الاقتصاد الإيراني، خاصة رفع بعض الكثير من العقوبات التي ستنعش الاقتصاد الإيراني مجددا، ثم بعد ذلك الفتح التدريجي لمضيق هرمز. كما نعرف حتى الإيرانيون هم أيضا يعرفون كيف يتفاعلون ولا يهرولون نحو الأمريكان عكس كثيرين. إيران لم تهرول ورفضت حتى التقاط صورة معناها برمزيتها في جنيف، وهذه رسالة، رسالة قوية جدا، معناها أنا لا أضع يدي في يد مجرم اعتدى على أبناء شعبي وقتل قيادتهم السياسية والعسكرية. ونعرف جيدا أن دائما الحرب فيها رسائل، وحتى التفاوض فيه رسائل، وهم يعني تفاوض علم، راهو علم حقيقي. ونعرف اللي واشترطوا كذلك، وهذه مهمة برشا ليليا، اشترطوا أن يكون في المفاوضات ديفانس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي اللي كان من البداية معارض للحرب على إيران، ورفضوا التفاوض مع ويتكوف وكوشنر اللي يمثلوا إسرائيل أكثر من أمريكا،
3: اللي يمثلوا الجانب الصهيوني ولا. يعني فرضت شروطها للتفاوض إيران. قبل ما تجاوبنا اليوم هل نتجه إلى ملامح التسوية النهائية ولا لا، خلينا نحكي شوية على مضيق هرمز. وانت تحدثت لأنه اليوم ما عادش محل تفاوض دولي فقط، هو زاد محل تفاوض إقليمي.
4: شكرا على السؤال أستاذة ليليا. نعم، مضيق هرمز الآن طبعا في مذكرة التفاهم، معناه في أحد بنودها يقول بأن مضيق هرمز سيصبح تقريبا تحت إدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، وهذا طبيعي، معناه وتم فرض ذلك رغم معارضة ترامب في البداية لإشراك عمان في هذا الأمر، وهدد حتى عمان وقتها، لكن إيران إذن فرضت هذا الأمر، وباعتبار كلاهما يشاطئ هذا المضيق، الإدارة المشتركة بينهما. تقريبا إيران تريد تحويلها في رسالة طمأنة لدول الخليج العربي بأن تكون هناك مفاوضات إقليمية لإدارة مضيق هرمز، طبعا لنزع الألغام الموجودة فيه إلى غير ذلك، ولتسهيل حركة الملاحة، ولكن بالشروط التي تضعها بما لا يهدد استقرارها وأمنها. هذا في الحقيقة الآن صرنا نتحدث عن أن الإيرانيون ربما يدعون، وهذا كما شفنا وزير رئيس الحكومة القطرية اليوم يزور سلطنة عمان لهذا السبب، كما استقبل منذ أيام يعني رئيس الوفد الإيراني، معناها رئيس البرلمان الإيراني سلطان عمان استقبله يوم أمس نفس الشيء لهذا الغرض. إذن فبالتالي تريد إيران أن تشرك دول الخليج في إدارة مضيق هرمز، وأن يكون هناك نوع من الحماية الأمنية الإقليمية بين كل دول المنطقة هناك، وتبعد الأجنبي عن هذا، وهذا مهم جدا. رأوا لما نحكي هنا على إدارة فن التفاوض، ودائما كانت من الشروط إيران الرئيسية هنا هي إبعاد الأجنبي، لأن الأجنبي لا يأتي إلى هناك إلا إلى توتير الأجواء ولبث الفتنة بين دول المنطقة. إذن فبالتالي استطاعت هنا، ويمكن أن يعقد اجتماع في الرياض حول هذا الموضوع، وهذه مهمة ومهمة جدا، نقطة مهمة. إذن إيران تريد أن تشرك وتطوي صفحة الماضي مع دول المنطقة،
3: وهذا جزء من التسوية اليوم، أنه تنتهي الصراعات بين إيران ودول الخليج، وتم التسوية بخصوص وضعية مضيق هرمز.
4: نعم، بخصوص وضعية مضيق هرمز، هذه هذا من فنون الدبلوماسية هنا الإيرانية. وتقريبا الآن تبقى الإدارة إيرانية عمانية سلطنة عمان طبعا مع إشراك الدول الأخرى. إيران عبر مضيق هرمز، شوف أنت لو تلخص نتائج الحرب، العدوان هو مش حرب، هي عدوان همجي على دولة مستقلة، لو نلخصها في زوز نقاط أستاذ ليليا، النقطة الأولى أن هذه المفاوضات ونتائج الحرب كان الهدف الرئيسي لإدارة ترامب منها، من هذه المفاوضات، هو إعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل 27 فبراير الماضي قبل انطلاق الحرب. وفعلا صحيح هذا تحقق، اليوم مثلا سعر النفط وصل خام برنت معنا إلى أقل من 75 دولار. إذن فبالتالي، وهو تحدث بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار على أن أسعار الطاقة والوقود إلى غير ذلك ستنخفض. إيران نفس الشيء من خلال مضيق هرمز، يعني ظهر كورقة قوية في المفاوضات وفي إدارة الصراع، من خلالها أصبحت تتحكم في أسعار الطاقة في العالم، وفي خلينا نقول حركة الطاقة في العالم كذلك، وهذا تقريبا أقوى حتى من السلاح النووي. إذن فبالتالي استطاعت أن تدير ملفين ببراعة دبلوماسية فائقة. لكن ملف لبنان اللي تحب نرجع له توا،
3: هذا هو اللي باش نختموا به، ملف لبنان فيما تبقى من الوقت، اللي هو زاد ملف ساخن في الشرق الأوسط وفي المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
4: لهنا نجح الإيرانيون رغم معارضة بعض الأطراف اللبنانية الرسمية وحتى بعض من حلفائهم، ورغم التصريحات حتى ربما الغير مناسبة التي أطلقها وزير الخارجية اللبناني اللي نعرف انتماءاته ما هي طبعا، وإلى أي حزب إلى أي تيار ينتمي في لبنان، واللي هو معادي للمقاومة اللبنانية بالطبع من تيار سمير جعجع كما هو معروف. إذن فبالتالي لهنا كيف استطاع الآن لما نشوف مذكرة التفاهم اللي صارت بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية أمريكية قبل شهر، كان اتفاق استسلام مذل، وهذا أقر به حتى الكثير من اللبنانيين، حتى غير يعني حتى العلق خلينا نقوله حتى اللي كانوا منحازين، لأنه لا يلزم إسرائيل بشيء، تبقى إسرائيل في مواقعها هناك إلى غير ذلك وتبقى تراقب، والجميع يتحدث عن نزع سلاح حزب الله، وكأن المشكلة في نزع سلاح حزب الله، وكأن المشكلة ليس الاحتلال، هو سلاح حزب الله وجد لمقاومة الاحتلال الصهيوني. إذن فبالتالي هنا إيران بإسناد حزب الله لها في المعركة كما كانت هي تسنده في المواجهات السابقة، بالطبع هنا لم تتخلى عن حلفائها، بالعكس العرب هم الذين تخلوا عن حلفائهم وتخلوا عن المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. إيران تدافع عن حليفها الرئيسي هناك في لبنان وتربط كل شيء، وحتى عندما تعرض بيروت للقصف قصف الجيش الحرس الثوري الإيراني شمال فلسطين المحتلة. إذن فبالتالي عندما تهدد تنفذ، هذه مسألة مبدئية، رأوا العالم لا يحترم إلا الأقوياء ولا يحترم

0: إلى ترامب وإلى إدارته وإلى الإدارة الأمريكية، وقال لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما كانت إسرائيل موجودة. إذن فبالتالي وقال بأن أكثر من ثلثي الأسلحة التي يستعملها الجيش الصهيوني في الأشهر الأخيرة هي أسلحة أمريكية ومن أموال دافعي الضرائب الأمريكان. إذن فبالتالي هنا وأمريكا عندما تضغط على إسرائيل تلتزم إسرائيل بذلك. ولذلك رأينا الآن يعني تقريبا انقلاب في المواقف. وحتى الصهاينة صاروا ينتقدون إدارة ترامب. طبعا هنا بعض العنتريات التي يقولها بعض درويش الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهم بأنهم يعني لابد من تحدي أمريكا، هذا كلام فارغ. نعرف جيدا أن إسرائيل لولا أمريكا لا شيء، لا تساوي شيئا. أي فصيل صغير في فلسطين أو في لبنان قادر على الانتصار عليها. هي لا تساوي شيئا، هم مجرد عصابات إرهابية يعني يتغذون من الدعم الأمريكي المباشر.
1: بالنظر إلى كل ما ذكرت سيبو البيبسي، لما احنا اليوم قدام تسوية واضحة لهذا العدوان الأمريكي على إيران في منطقة الشرق الأوسط، أم مناورة جديدة من الإدارة الأمريكية لامتصاص الغضب في الداخل الأمريكي والغضب الدولي أيضا؟
0: هو يعني باختصار هو ترامب والإدارة الأمريكية الحالية لا ترغب في مواصلة العدوان على إيران لأن صارت تكلفة باهظة جدا، وهذا العدوان لم يكن بترخيص أو بإذن من مجلس النواب الأمريكي. ولذلك شفنا حتى مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة أمس أوصى ووجه تنبيه لإدارة ترامب بضرورة عدم العودة إلى الحرب. أمريكا بالطبع هي تسعى للحفاظ على مصالحها في المنطقة، التوترات الموجودة هناك لا تساعدها على الإطلاق، وترامب أمامه رهانات مستقبلية انتخابية. يعني لن يقبل مثلا في نيويورك يوم أمس نفس الشيء، معنا حليف زهران ممدني انتصر على أحد أعمدة اللوبي الصهيوني في نيويورك. نفس الشيء هناك الانتخابات النصفية في الكونغرس، بالتالي هنا لن بكل تأكيد سيحاول قدر الإمكان هنا تهدئة الأوضاع في المنطقة. إسرائيل عبر لوبيات الضغط ستحاول التأثير. إسرائيل لا تعيش إلا على الحرب، إلا على العدوان. ستحاول بكل تأكيد يعني خلط الأوراق من جديد، لكن دول المنطقة تقريبا مع إيران لا أعتقد أن أمريكا ستعود إلى المواجهة الشاملة مع الجمهورية الإسلامية القريبة الإيرانية على الأقل على المدى المتوسط.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ بولبيبة سالم المحلل السياسي، شكرا لحضورك، شكرا سهيب المزريقي، تحية كامل فريق البرنامج. بعد شوية على موجاتنا شهير الكافي يلتقيكم في أخبار الرياضة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي للمنتخب الوطني لكرة القدم. وصل اليوم الفجر لمدينة كانساس الأمريكية وين باش يلعب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك. لقاء باش يجمع بالمنتخب الهولندي في المجموعة السادسة غدوة مع نص الليل يعني في سهرية الخميس مع أول ساعات يوم الجمعة. يعني نسهر غدوة ونتفرجوا في المباراة الأخيرة لمنتخبنا واللي باش تكون بتحكيم المكسيكية كاتيا غارسيا. كيف ما نعرف

0: المنتخب الوطني كان خسر في الجولة الأولى مع السويد 5-1 وخسر في الجولة الثانية 4-0 مع اليابان، ومباراته الأخيرة قبل مغادرة أسوأ مشاركة في المونديال في تاريخ المشاركة التونسية. نأخذ أخبار الوفد التونسي مع الوصول مباشرة من مدينة كنساس مع زميل عرفات الحمروني. عرفات، مرحبا بك.
1: جميع مستمعين على وجه الإذاعة الوطنية ولكس بحقيقة، لأنه توا 8 متاع الصباح هنا في مدينة كانساس تقريبا الأمريكية، 6 عندك رجولير رفقي.
0: عرفات معرفش يسمع فينا ولا عرفات، ناخذوه بعد شوي نعود ونتصلوا بعرفات.
1: رفقي
0: نسمع فيك شهير معك عرفات.
1: اذا شهير كيف شهير ورفقي كلكم زهرانه بطبيعه. شهير، اذا كما قلت توا 8 متاع الصباح بتوقيت كانساس، نهار طويل يستنى في منتخبنا الوطني التونسي. علاش نقول نهار طويل؟ لانه البارح منتخب الوطني التونسي كان وصل مع 8 متاع الليل بتوقيت كانساس، يعني مع ماضي ساعتين متاع الصباح، الى مدينه كانساس الامريكيه. منتخبنا كان اجرى البارح حصته التدريبيه في مدينه مونتيري، بعد استقال الطائره وطلع من مونتيري الى مدينه كانساس. اليوم شنو فما في البرنامج؟ اليوم فما الندوه الصحفيه الخاصه بالمباراه بدايه من ماضي ساعتين ونص، يعني مع 8:30 بتوقيت تونس، بالنسبه للندوه الصحفيه الخاصه بمدرب المنتخب الوطني التونسي إغفي غناغ، اللي نذكروا انه مازال متواجد مع بعثه المنتخب الوطني التونسي، وبنسبه كبيره باش تكون مباراته الاخيره مع المنتخب التونسي غدوه. ومع ماضي 3:30 يعني مع 9:30 تعليب توقيت تونس باش تكون الندوه الصحفيه الخاصه بمدرب المنتخب الهولندي. منتخبنا باش يجري هنا شهير حصه تدريبيه واحده في كانساس، باش تكون مع 6 متاع العشيه، يعني تقريبا مع نص الليل
0: توقيت المباراه، يعني في توقيت المباراه وفي ملعب المباراه.
1: لا مش في ملعب المباراه، باش تكون في ملعب اخر التدريبات، لكن باش تكون في نفس توقيت المباراه. هذا بالنسبه للبرنامج منتخب الوطني التونسي. بالنسبه لبرنامج المنتخب الهولندي فانه باش يقوم بحصه تدريبيه صباحيه فقط تحذيرا للمباراه هذيا. الجماهير الحقيقه اعدادها اقل هنا شهير من مدينه مونتيري، ونتفهموا علاش. الحقيقه نتيجه المخيبه للمنتخب في المباراتين الاولى والثانيه خليت ممكن بعض الجماهير هكت، فما اللي انيولا الفوليوم تاعو، فما اللي بطل، فما اللي باعت ساكرو، لكن على الاقل ما زالوا فما جماهير اللي هما وراء منتخبنا التونسي في كل الظروف وفي كل الاوقات. نفس الشيء الجماهير الهولنديه باش تتوافد بكثره، وعندهم حتى تحضيرات واحتفالات خاصه اليوم. على فكره شهير، جمهور المنتخب الهولندي عنده بيوس صغيره بزوز توابق ديما يحطها في التشجيعات. البيوس هذيا جابوها من هولندا خصيصا، وصلت البارح لمدينه كانساس باش يعملوا بها الاحتفالات والتشجيعات الخاصه بالمنتخب الهولندي مباراه غدوه. الاجواء اليوم اكثر تحسها قريبه للمباراه واحتفاليه اكثر، وتابع اكثر المباراه اكثر ممكن من الايام اللي فاتوا، والمدينه كانساس كانت خلينا نقولوا بلوان باهته تقريبا، بما انه هنا نعرفوا الثقافه الامريكيه ماهيش ثقافه كرويه، ما يحبوش برشا الكره، بالتالي فماش برشا الامبيونس تاع الكوب دي موند. اليوم ممكن نشوفوا شويه امبيونس تاع كوب دي موند في شوارع مدينه كانساس.
0: نتسالوا شويه على المنتخب الوطني التونسي، ثم اخبار على تغييرات في التشكيله باش تكون ضد المنتخب الهولندي. نعرفوا هي المباراه الاخيره، وشفنا انه زوز مباريات هما الاسوء اللي تعداو بالنسبه لمنتخبنا، على الاقل مباراه حفظ الوجه غدوه ضد المنتخب الهولندي.
1: هو من المنتظر انه تكون فما تغييرات، لكن ماش تكون تغييرات كبيره، ماش تكون تغييرات جذريه. الحقيقه فما امكانيه تغيير في بعض المراكز، نحكي ممكن على خط الهجوم، ممكن نشوفوا مهاجم انا تكون ديميتيه كما نقولوا، ممكن نشوفوا في رشاوات، ممكن نشوفوا حازم المستوري ياخذ اكثر وقت لعب. فما بعض الحديث على امكانيه تغيير في مركز حراسه المرمى مره اخرى، فما حديث على بعض التغييرات، لكن نستناو الحصه التدريبيه اليوم هي اللي باش تعطينا اكثر ملامح التشكيل.
0: واضح، شكرا لك عرفات الحمروني، ان شاء الله تكون في المتابعه للندوه الصحفيه وايضا للحصه التدريبيه لمنتخبنا. والبارح نذكر كان ختام الجوله الثانيه، واللي عرفت فوز في المجموعه 11 لكولومبيا على الكونغو الديمقراطيه 1-0، وايضا الفوز كان للبرتغال على اوزبكستان ب 5-0. وفي المجموعه 12 كرواتيا كانت ربحت بنما 1-0، وانجلترا تتعادل مع غانا دون اهداف. بالنسبه للترتيب في الزوز مجموعات هذوما، في المجموعه 11 الصداره لكولومبيا 6 نقاط وتضمن من التأهل للدور القادم، مرتبة ثانية البرتغال 4 نقاط وقريب من التأهل، مرتبة ثالثة الكونغو الديمقراطية بنقطة واحدة، ومرتبة رابعة لأوزباكستان دون أي نقطة. الجولة الثالثة إذا الكونغو تربح أوزباكستان وهذا منتظر فإنها تنجم تتأهل للدور الثمن النهائي. في المجموعة 12 الصدارة بإنجلترا وغانا قريب من التأهل للدور الثمن النهائي باعتبار في رصيدهم 4 نقاط، مرتبة ثالثة لكرواتيا 3 نقاط، ومرتبة رابعة لبنما دون أي نقطة. اليوم بداية الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، 8 في المجموعة الثانية قطر مع البوسنة والهرسك، زوج منتخبات بنقطة واحدة والمنتصر ينجم يتأهل في المركز الثالث ب4 نقاط. كندا مع سويسرا زوج فرق في الصدارة ب4 نقاط، ومباراة لحسم المركز الأول في صورة التعادل الأفضلية تكون للمنتخب الكندي. ثم 11 تعليل في المجموعة الثالثة، المغرب المتصدرة ب4 نقاط تلعب مع هايتي 4 دون أي نقطة، فرصة للمغرب من أجل تصدر المجموعة، واسكتلندا الثالثة 3 نقاط مع البرازيل المتصدرة أيضا ب4 نقاط. ثم مضي ساعتين الفجر غدوة الصباح، في المجموعة الأولى جنوب إفريقيا الثالثة بنقطة واحدة من كوريا الجنوبية الثانية ب3 نقاط، والمكسيك أمام تشيكيا، المكسيك المتصدرة ب6 نقاط وضمنة التأهل للدور القادم تقابل تشيكيا صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة. وإذا كان بالطبيعة كيف ما نعرفوا المباريات الكل باش تكون في كل مجموعة في نفس التوقيت هذاك، علاش نستناو كيف ما قلنا أنه باش تكون برشا فرجة برشا مباريات بداية الليلة في الجولة الثالثة. في أخبارنا المحلية، اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت غلق ملف اللاعب لؤي بن حسين بعد جمع المبلغ اللازم والمقدر ب80 مليون، وهذا هو الملف السابع لتوصلت اللجنة لحله. الترجي أعلن البارح تعاقده رسميا مع المدافع مروان الصحراوي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملعب التونسي. الصحراوي عمره 30 سنة مولود في مارسيليا، تكون في الترجي ثم من 2015 حتى 2018 كانت عنده تجارب خارجية في فرنسا وبلجيكا والبرتغال قبل ما يلتحق بالسيابي، ثم يحترف في مصر مع الإسماعيلي وفيوتشر وإنبي وكليوباترا، وفي 2023 التحق بالملعب التونسي وكان من أبرز الركائز فيه. اللجنة المستقلة للانتخابات في النادي الصفاقسي أعلنت قبول قائمة مهدي فريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة، والجلسة العامة الانتخابية نذكر باش تكون نهار 3 جويلية القادم. في كرة اليد الشاطئية بطولة العالم بكرواتيا، المنتخب التونسي تمكن من تحقيق التأهل للدور الرئيسي بعد الفوز البارح على بورتوريكو 2-0. في التنس الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لبطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث البطولة الكبرى، زوج توين سيلعبوا بعد شوية في الملعب عدد 12، عزيز دوغاز المصنف 755 عالميا يواجه الياباني راي ساكاموتو المصنف 148 عالميا، وفي الملعب عدد 13 معز الشرقي المصنف 155 عالميا يواجه الامريكي سميث كيغان المصنف 246 عالميا. هكا نكون وصلنا لختام اخبار رياضة، اجمل تحيات شهير الكافي في الامان.
2: فلاش سبور.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
5: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
7: هي نبض المجتمع،
6: صوت للثقافة،
7: مساحة للترفيه،
6: صدى للخبر.
7: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
6: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. 5 جامعات تونسية تحتل تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمس العالمي لأفضل الجامعات المستدامة للسنة الحالية، وجامعة تونس المنار تتصدر التصنيف. توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا للتجارة بتونس والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تطوير الكفاءات والانفتاح على المحيط المهني ومرافقة الطلبة نحو آفاق تشغيلية واعدة. إطلاق منصة تعمير للتصرف في رخص البناء في إطار رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وزير الفلاحة يعلن عن توحيد كافة التداخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء إلى احترام الأجر القانونية الخاصة بإداء التصاريح الجبائية، وتذكر أن غدا 25 جوان هو آخر أجل لإداء التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعة التقليدية. في العالم، مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون يبحثون في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراضي اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية المجمدة ستستخدم لشراء الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة. ومباحثات قطرية عمانية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: من 38 بدينا، ولليوم وحنا معاكم
4: عشرة دائمة،
5: والعشرة بالمواقف تتقاس.
3: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
6: نلقاه الحل.
7: استشارات قانونية.
8: ساعتين وخمسة دقائق هنا في استديوهات الإذاعة الوطنية التونسية، تحديدا استوديو نبيل بن زكري والدة ليلي. ومن الرواق هذايا ومن المكان هذايا ننطلقوا في رحلة إن شاء الله تتواصل سبعتين من زمان، من أجل تقديم حلول لبعض تساؤلاتكم، انشغالاتكم، وكل همومكم اللي محمولة على عاتقكم، اللي هي الإشكاليات العقارية. وما أدراك ما الإشكاليات العقارية اللي تؤرق التونسي في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي أي مكان وفي أي تراب من تراب الجمهورية. احنا هوني من أجل حلها، من أجل الإنصات لكم، من أجل تقديم حلول شافية وظافية، وتقديم بعض من المعلومات اللي تهم الشؤون العقارية. في الجزء الثاني كل مشاكلكم المدنية والجزائية نقدم فيها زيادة حلول بحضور الأستاذة أمل همامي. واليوم موضوعنا في الثقافة القانونية باش يكون نهاية العلاقة الشغلية، كيفاش تتم العلاقة الشغلية بين المشغل والشغيل. والجزء الأول اليوم يكون حاضر فيه الأستاذ محرز الحنافي، محامي التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري، اللي شاء الله في سويعة من زمان يعمر استوديو نبيل بن زكري والدة ليلي لتقديم حلول شافية وظافية لكل استفساراتكم اللي ترد علينا عن طريق البريد اللي هو شارع الحرية الفوثنين تونس لقاء استشارات قانونية، وإلا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان، وإلا أيضا على البريد التليفون اللي هو 71-844-404. منيش وحدي، أنا في استوديو أنا وسي محرز، معنا فريق كامل ومتكامل. سيف الدين الترابلسي في إخراج الصورة المتلفزة لهذا الرواق استشارات قانونية، فاتن حسني في الإخراج التقني، منورتنا إن شاء الله بابتسامة كبيرة. إن شاء الله في الإخراج تسمعوا أكثر من نغم في هذا اللقاء في سويتين من زمان. وأيضا حميد الورغي في التنسيق العام، تبويب مكالماتكم وتقديم طبعا استشاراتكم، وين باش تكون، اما في العقاري واما في المدني، تكونوا مع حميد اللي يستقبلكم بكل حب وبصدر رحب. اهلا وسهلا، منورنا سي محرز.
9: يعيشك، شكرا على الاستضافه.
8: اول عدد ليك في الاستوديو الرقمي التردد التدفقي، ان شاء الله منور الاستوديو، وان شاء الله تنور الساده المستمعين والمستمعات.
9: بفضلك اخت بسمه، وشكرا على الاستضافه، على الحضور ان شاء الله معكم، يشرفنا ديما.
8: شكرا ليك، لانه سي جعفر اليوم عنده التزامات مهنيه كبيره، ان شاء الله ربي يكون في العون. وعلى ذكر العمل والتفاني، نحييو الجيش الوطني اللي هما ديما في متابعه الاذاعه الوطنيه التونسيه في الذكرى 70 لانبعاث الجيش، 70 سنه من العمل والتفاني وحراسه هذا الوطن، وكل العاملين في اي قطاعات، سواء إعلام، صحة، تعليم، نهاية سنة دراسية وجامعية، إن شاء الله كل اللي أمنوا السنة الدراسية التي كللت بالتوفيق وبنجاح أبنائنا والتميزهم في التعليم، إما الابتدائي وإما الثانوي وإما العالي، إن شاء الله يا رب ديما أبناء تونس في العالي. سي محرز، أكيد ديما الفقرة اللي تبعوها احنا الأسبوع الفارط قرابة 6000 متابع لحصتنا، وإن شاء الله ديما في تزايد عدد المشاهدة لحصتنا الممتازة. إجراءات تسجيل العقارات الغير مسجلة، عنا بناءات، عنا ديار اللي هي منازل، عنا ساعات يقول لك راه عندي عقد عربي هو حطه تحت المخدة، يلزمنا نتجه للمحكمة وإلا لا؟ تفضل.
9: أكيد أخت بسمة، هي النقطة الأولانية التثقيف في مادة القانون العقاري، وذي إحنا ديما في مركز تونس القانون العقاري والتعمير، وتعرف تحية لخونا جعفر، تحية لأعضاء المركز الكل، ندعيه إلى تدعيم ثقافة القانون العقاري. ومن بين النقاط الهامة اللي أنت تذكرتها سيادتك منذ حين هي مسألة تسجيل العقارات، وإذا نحكيه على تسجيل العقارات ممكن النقطة هذه الإعلامية باش تفيدنا حتى في باقي تدخلات تعلقية
8: السادة المستمعين.
9: وتذكر أنت أخت بسمة ديما حتى قبل في مشاركاتنا أول حاجة نسألوها للخيان وقت يطرحوا علينا الأسئلة والاستشارات نتاعهم، ونقول له أنا ولا يقولوا حتى ساعات سجعفر أكيد
8: مسجل العقار
9: ولا لا. احنا اليوم باش نحكيه بالذات على العقار غير مسجل. شنو هو العقار غير مسجل؟ العقار الغير مسجل هو العقار يعني الدار ولا المحل وإلا الشقة وإلا الأرض الفلاحية واللي صالح البناء اللي الشخص ما عندوش فيه شت ملكية. ولهنا فما اختلاف كبير في المادة العقارية احنا نقوله ما بين أن تكون عندك تيتر وعندك شهادة ملكية واضحة، وما بين ما يكونش عندك، يعني يا إما بالحيازة المكسبة وإلا عندك شراءات، شراء عقد قديم وإلا
8: التقادم المكسب للملكية،
9: التقادم المكسب وإلا بالإرث من عند الوالد ولا من عند الوالد ولا كذا. لهنا هي فرصة باش نقوله أنه كل واحد فينا وكل تونسي عنده عقار مهما كان نوعه كما قلنا من قبليك، يثبت يشوف وضعيته كان مسجل وعنده شهادة ملكية. هذا الموضوع واضح مبدئيا،
8: حل
9: حل ولو أنه حتى زاد
8: بالشهادة
9: في العديد من الإشكاليات، ساعات يبدأ عنده شهادة ملكية مش مرة
8: خير من اللي ما عندوش شهادة ملكية،
9: خير من اللي ما عندوش مرة أخرى تو نحكيه عليها هذيك. أما نحكيه إذا العقار اللي هو فيه داره وإلا المحل اللي يسكن فيه وإلا البورتمان ولا اللي هو ما فيش شهادة ملكية، بمعنى أنه ما فيش حتى وثيقة رسمية تفيد، وأنه المساحة نتاعو هي مساحة نهائية. هذه شو معناتها الفرق ما بين عقار مسجل وغير مسجل. ثاني حاجة الفرق زاد كيف كيف، وأنه بالنسبة للملكية في العقار غير مسجل ديما فما شكوك حول هالملكية هذية، فما ممكن نزاع ينجم يحصل عليها وتنجم تتفكله، ينجم غيره ياخذها بمقتضى الحوز والتصرف. على كل حال هذوم الإشكاليات تطرح، يلزم كل مواطن كل
8: ما هوش مسجل يتجه للتسجيل،
9: عنده العقار يتجه به باش نكونوا عمليين أكثر. التسجيل شنو اللي يتطلب؟ التسجيل هي تقوم به المحكمة العقارية
8: ولا غير المحكمة العقارية،
9: ولا غير المحكمة العقارية، هذه الحاجة الأولانية. ثم التوجه للمحكمة العقارية يمر وجوبا عبر تكليف محامي،
8: نيابة المحامي وجوبية،
9: لأنه لهنا راهو نحكيه على التسجيل الاختياري، راهو مانيش نحكيه على المسح العقاري
8: هذاك موضوع،
9: هذاك نيابة المحامي غير وجوبية ويتعلق
8: وتقوم به الدولة
9: وكل به الدولة وبدون مصاريف وبدون تكاليف وبدون كذا. لا نحكي على إنسان عنده دار
8: ويحب يسجلها،
9: قلنا أول حاجة يلزم يتوجه إلى محامي، ثم من بين الوثيق اللي يلزم يقدمها يلزم يعرف روحه هو يتصرف في العقار هذه مقتضى شنو. قلنا بالنسبة للعقارات غير المسجل كيفاش تكون الملكية؟ إما يكون عنده عقد شراء، نجم يكون شاري يلزم لهنا عقد الشراء نتاعو تتجاوز المدة نتاع الشراء على الأقل 10 سنوات شو يولي مالك عن حسن نية وبمقتضى عمل قانوني. هذه الحاجة الأولانية. إذا ما هوش بمقتضى عقد شراء باش يكون مثلا قلنا بمقتضى الحيازة المكسبة الملكية، يعني عنده أرض وإلا عنده دار قعد فيها وسكن فيها على الأقل هنا المدة المعقولة المقبولة قانونا
8: 15 سنة
9: فيما بينها، معناتها هذه 15 سنة المعدل
8: دون منازع،
9: دون منازع ودون شغب، دون معناتها بصفة مالك مشاهد، الناس كل تعرف تقول
8: بصفة مسترسلة زيادة
9: مسترسلة ومستمرة، والناس الكل تشهد وتعرف تقول رأي الدار هذه نتاع
8: فلان الفلاني
9: وهو راه يقيم فيها ويسكن فيها، ويكون مثلا الدار هذيك عمل فيها اشتراك نتاع الماء، تزويد بالماء لصالح الشراب، التزويد
8: يكون مرتبط بمصلحة الماء ومصلحة
9: هذه بالنسبة للمدة نتاع 15 سنة.
4: وإلا إذا فيما بين الورثاء، تو إذا خطر الملكية تنجم تكتسب بالإرث
8: عن طريق الإرث،
4: إذا واحد من الورثاء هو تحوز بالعقار هذاك لمدة تجاوزت 30 سنة. وبدون مشاغبة من أحد من باقي الورثاء، ما جاش حد قالوا لي راهو العقار هذا نتاع بابا راني انا حاجتي به، بعث له تنبيه، عمل له قضيه في كف الشغب، عمل له قضيه،
8: يسجله من قلق واحد
4: مبدئيا يسجل اذا تجاوزت المده 30 سنة. وكان الحوز
8: نتاعو هذا 29 سنه ونص لي
4: حتى نهار لي وما يكونش فما تقاطع، يعني ما فماش شكون مثلا
8: مسترسل
4: بطريقه هادئه وبطريقه هادئه
8: دون مشاهد،
4: ما فماش شغب، ما فماش قضايا. هذا بصفه عامه يحضر ورقاته ويتوجه الى المحامي، والمحكمه بتبت الحال باش يقدم له المحامي المطلب نتاع التاجيل اللي فيه ثلاثه حاجات فقط. هذه ممكن نختموا بها النقطه نتاعنا اللي هي فيها معاليم نتاع التاجيل.
8: لنا اول معلومه المعاليم
4: بالنسبة معاليم قيس الأراضي، الحقيقة ولات غالية غليت توا يذول لي حكاية عام ونص عامين
8: زادت
4: بالقديم
8: ولات مشطة.
4: محل صغير مثلا حتى بثلاثين متر مربع ينجم يكون توصل حتى معاليم التأجيل نتاعو تاع قيس الأراضي إلى 1400-1200 إلى جانب معاليم الإشهار بالرايد الرسمي هذه في حدود 160 دينار
8: 158 مش غالي مش رخيص زيد.
4: بالضبط 158 بالضبط. وعندنا معاليم توجه تاع السيد القاضي المقرر اللي هي في حدود ما بين 45 دينار و 68 دينار،
8: يعني ارخص حاجه هي التوجه.
4: التوجه هي اقل حاجه. هذوما ثلاثه معاليم اللي حذرهم بطبيعه الحال الشخص عن طريق محامي ويكون بخلاصهم تقديمه. ووقت اللي يتصب المطلب فما اشهارات تصير، ثم فما توجه نتاع ديوان قيس الاراضي يخرج له يعمل لك العلامه الحمراء هذيك اللي نشوفوها ساعات احنا في الشوارع نبدا ندور وتلقى
8: اي اف
4: هذيك بالاحمر، هذيك راهي ايماتريكولاسيون فونسيير يعني تسجيل عقاري، يعني راهو خرج ديوان قيس الاراضي. ثم بعد الديوان يخرج القاضي المقرر باش يثبت، لانه يحضر المواطن
8: تقرير نتاعو
4: اي، والمواطن اللي طالب التسجيل يحضر زوج شهود ويكون حاضر هو في التوجه. ثم يحال الملف على المحكمة على أنظار الدائرة اللي باش تنظر فيه وتحكم بطبيعة الحال. إذا ما فماش معارضات أمور من رجلة يتسجل، ثم يقام الرسم العقاري يمشي لدفتر خانة الحكم ذاك مع المثال، وتولي عنده شهادة ملكية يولي له العقار نتاعو مسجل،
8: يولي قطعة ذهب بالطبع نتاعها. شكرا لك سي محرز الحنافي، محامي التعقيب ورئيس مركز تونس، نائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. ترتاح غنائية فتونة، ومن بعد ننطلق مع خويا حميد في استقبال دفعة المكالمات اللي سجلت أرقامها واللي خلاو زاد أرقامهم الأسبوع الفات، لأنه نوصلوا ما نعديوش المكالمات الكل ونعتذروا لهم لأنه ضغط كبير دائما على الاستشارات. مرحبا بالجميع.

0: استشارات عقارية. بعد أولى أنغامنا وديما نخيروا تكون ذكرى محمد الراحلة من الأصوات الراقية من الأصوات المبدعة اللي تكون حاضرة في حصتنا نظرا لأنه سي جعفر يحبها والعديد من المستمعين اللي يعشقوها. رجعنا لكم بعد ما خذينا موضوع الثقافة القانونية إجراءات تسجيل العقارات الغير مسجلة وحددنا الجوانب كيفاش تتم. نرجع لاستفساراتكم وتساؤلاتكم حميد وفتوني قولوا لي دفعة من المكالمات حاضرة على الخط متاع البرنامج. نقول ولو مساء الخير مساء النور.
1: ألو عسام أختي بطنة.
0: مرحبا بك يا سيدي. أهلا وسهلا.
1: ومرحبا بالأستاذ معاك ويرحم والديكم على البرنامج الباهي.
0: يعيشك الله يحفظك.
2: مرحبا بك أنت أخوانا.
0: شكرا لك على الوفاء.
1: ويرحم والدين سي جعفر زادة حتى كان متحاضر معنا اليوم.
2: ديما حاضر في قلوبنا أكيد ومعنا.
0: أكيد ديما حاضر في قلوبكم وأكيد العمل متاعه خليه اليوم يكون حاضر في المحكمة وهوسي محرز
1: بالحق يعود. إفادة كبيرة ياسر والله يعطيكم الصحة.
0: ربي يبارك لك. شكون معنا؟
1: محمد من تونس.
0: مرحبا يا اخويا محمد. شنو سؤالك الموجه لسي محرز؟ تفضل.
1: سؤالي عندي مده عندي عمي طالبني بحجه الوفاه تاع الوالد.
0: اي
1: جيت نستفسر منه شنو حاسك بها خلي بتريق الوضعيه الدار. انا عندي فكره على الدار اللي معناها الوالد يورث فيها عنده حق فيها اللي هي امورها قانونيه فيها شهاده ملكيه وكل شيء. جيت قلت له شو بتعمل بالضبط؟ خلي جيست نحب نحط لكم اسمكم وترسنية. قلت له انا ملك كي بتحط لي اسمي هاي جانق اسمه وعطيني باي وكهو. انت انا نحكم انا مش عنده وانا الولد 5 سنين متوفي ما حبيت حتى مرة انت لو نقول له عطيني باي معناها. قلت خليها كيكة مدين سيكة نسيس ما قلقوه عمي يكبر الكبير وكل شيء واحنا الحمد لله الولد خلينا دميرة والحمد لله
0: ان شاء الله ربي يبارك لك.
1: عايش المهم حبس يعطيني حتى صرف من عدل شنو باش تعمل ثنيه وليت نسيت عملت شيت استقصاء هذيك
2: اللي في ديوان الملكيه العقاريه. هاي
1: بالضبط.
2: هاي بالملكيه شو النتيجه؟ هاي
1: النتيجه لقيت الدار باسم جدي وزيد نقل مفاجاه جديده مامتي عندها 3 اراضي في سيدي بوزيد
0: دون علمكم دون علم حتى الوالد الله يرحمه
1: دون علمنا. هاي. عمره ما علم 3 أراضي أرض فيها 3 هكتارات وأرض 12 هكتار مشجرة زيتون وأرض فيها 20 هكتار أرض في الحي
0: ما شاء الله.
1: أي وفيهم من فوق وضعي تنفيذ حكم تسجيلي إجباري سنة 2002
2: باه
1: يعني كيزيد نسأل قالوا لي ذاك المسح العقاري خدم مسجلها
2: صحيح وسجلها باسم مماتك معناتها جدك
1: لا باسم الوراثه مماتي واخواتها
2: واضح
1: فيها سيادة ملكية وفيها ملوطة كل واحد قديش الفار نتاعو
2: باه
1: انه هي مقسومة بالتساوي مثلا 20 هكتار هما 4 اخوة كل واحد 5 هكتارات 12 هكتار كل واحد 3 هكتارات ومقيد كل شيء. مشيت نحكي معاهم اللي يشتغلوا في الارض زي ما عرفتهم نسكون اللي هم اخوات مماتي قال لي صحيح عندكم الحق وكل شيء اما احنا زرعناها زيتون وترسنية واذا كان بتقسم وتحب على باي بوك باش نقسموا بالشرع ما نمشيوش على شهادة الملكية ذيك الموجود.
2: يعني تو تحكي محمد اسمعني عايش خويا خلينا نبداو واضحين. انت تو عرضت علينا زوز وضعيات. الوضعيه الاولى الدار اللي في تونس واللي هي
1: تأكدت منها امورها قانونيه
2: لا شو قانونيه ما تلقيتها باسم جدك
1: باسم جدي
2: لهنا هذه الوضعيه الاولانيه باش نعرف باش نجاوب وبعديك فما الاراضي اللي في سيدي بوزيد
0: بشاتت الاستقصاء ظهروا عندهم 23 و12
2: باه
1: بالضبط
2: ولقيت شهادة الملكية بطبيعة الحال
1: بالطبيعة بالرسوم اللي طلعوا لي عدد الرسم العقاري
2: بعدد الرسوم وخرجتهم وكل شيء. شو الإشكالية بالضبط نتاعك بالنسبة تو أنت يظهر لي الموضوع ولا الإشكال الكبير قعد لك في الأراضي نتاع سيدي بوزيد خاطر الموضوع نتاع الدار باش نجيك نقول لك يظهر لي محلولة مشكلته هكا ولا لا محمد مش مشكل نجاوب وأنا سي محمد هاي. بالضبط أكيد راهو يستمع لينا بالنسبة للموضوع الأولاني نتاع موضوع الدار الموضوع محلول لأنه مبدئيا القاع العقار مسجل في ديوان الملكية العقارية وكي طلبوا عمه في حجة وفاة نتاع والده ما فما حتى مشكل، يحضر هيلو ويحضر له مضمون الوفاة ومعاه مضامين الولادة نتاع الورثاء. لكن الحاجة الباهية انه هو يمشي مع عمه يواصل هو معاه الاجراءات، ما يخليهش يمد له الاوراق وكهو، ما فيه بس يقول له ها ورا الرسم العقاري انا لقيته يا عمي، وانا باش نصبوا حجة وفاة بابا، وكان فما زاد عمومات اخرين ما همش متوفين كيف كيف يصبوه ويحينوا الوضعيه. وبعديك تولي بتبت الحال هنا باش تصير عمليه قسمه، كان اتفقوا مع بعضهم في اطار قسمه رضائيه هوينو واللي هي ممكن لهنا باش يوليو برشا وراثين، ما كانش ينطلق في اطار قضيه قسمة. معناتها قسمه هي قضيه قسم ما عندوش حل اخر، كان اتفاقيا ولا لا؟ واضح محمد، بدنا نجيك توا الموضوع نتاع اراضي سيدي بوزيد، هذا واضح.
1: اي عايشك يا رحم وجهك.
2: انا فهمتك انت بالنسبه لسيدي بوزيد توا الوضعيه نتاع عمليه الاستقصاء نتاعك اللي عملتها وفرت لك برشا وخليتك عرفت انه فما فوالا العقارات هذوما توا مسجلين وفما ناس اخرين يتصرفوا فيهم هاك ولا لا؟ بلغتنا نحن يقربوا لكم بطريقه غير مباشره،
1: يقربونا بالضبط بالضبط،
2: وانت ايه. تراوا كانهم فاكينكم حتى الارض مش حتى وها.
0: اكيد قاعدين يتغلوا
1: استاذ كي تتكلم فيه خلي ما ماتك تنازلت لنا، اما نعرف تنازلت بالكلام ماهيش بالكتيبه
0: الشفاهي.
2: احنا توا قلوا في ماده عقاريه قانونيه الشفاهي ايه. ما يمشيش
0: يمشي
2: كان انت هاو شو تعمل محمد
1: في الوثيقه نعرف
2: يعطيك احنا على غرار ما قلنا لك بالنسبه لتونس تعمل نفس العمليه في سيدي بوزيد، يزمك تهز الديوان الملكيه عقاريه غاديكا باش تصب الحجاج وفيات حتى تخلط الحجة وفاء. ما هو انت ضمى معناتها مماتك من جهه والدك هذه اكيد
1: بالضبط بالضبط
2: ولا لا لا فهمتك انا في الوضعية تصب حجة وفاتها هي ثم حجة وفاة والدك تولي انت اسمك واسم اخواتك وموجودين في الرسم العقاري وقتها بتبت الحال اللي متصرف في اكثر من منابه ترفع قضيه في كف الشغب غادي كفي سيدي بوزيد وتخدم خدمتك على روحك ويكلفوا لك خبير وتاخذ المناب اللي اكثر من اللي فكينه لك داكوردو. هذا الحل
1: يعني لازمني نعمل الفريد بقى.
2: لا يلزمك اول حاجه قبل يلزمك تصب حجاج الوفيات ومع حجاج الوفيات تصب الفريضه الشرعيه كامله، خاطر فما نقول انا معناتها زوز اقسام معناتها الجد وبعديك الاولاد الولد، فهمت؟ يلزم تقسيم الفريضه باش تعرف روحك انت واخواتك قداش يحق لكم، ثم عندك الخيار ما بين انك ترفع قضيه في كف الشغب ضد هذوما اولاد عمك اذا هما اكيد راهم يتصرفوا في اكثر من منابيتهم على الاقل باش تاخذ بياتكم، وكانك انت مستعد باش تتلهى اكثر تكلف محامي غادي وتتصرف وتعمل قضيه في القسمه هم بودي فورم وتاخذ المنابات نتاعك بالضبط، ما فهمتني؟
0: واضح الإجابة خويا محمد.
2: أوكي
0: إن شاء الله يرجع لك حقك وإحنا نذمتك في أي لقاء تحب تتصل بأسرة البرنامج، ربي فضلك يا
1: يرحم والديكم بارك الله فيكم
0: حتى مزي على ذمتك، هذه تعدكم هذه ديما في خدمتكم إذاعة الأم الإذاعة الوطنية. يلا فاطمة مساء الخير ومساء النور.
3: مساء الخير أخت بسمة ونتوجه بتحية لكافة فريق البرنامج، ونحب نقول اللي برنامج الاستشارات يتميز حتى على مستوى الاختيارات الغنائية، معناتها اختيارات راقية وموفقة وبارك الله فيكم.
0: إن شاء الله المادة مقنعة وتثقفوا بها ونوصلوا نخدموكم بعينينا إن شاء الله يا فاطمة. هذه الإذاعة العمومية وهي ذي الإذاعة الأم
3: شكرا.
0: اللي هي ديما ممتازة في كل شيء، ربي فضلك يا فاطمة. شنو سؤالك التوجه لسي محرز؟
3: نحيي الأستاذ محرز ولكافة عايشة كافة فريق العمل. والله أستاذ أنا معناتها اتصلت بالبرنامج تقريبا منذ أشهر وكنت ديما نشارك في الحلقات بتاع الاستشارات في نفس الموضوع ومع السادة سواء مع السادة القضاة وإلا مع السادة المحامين. عندنا حكم مقاسمة صدر وهو حكم بات ولكنه بعد أكثر من 13 سنة اتضح أن هناك خطأ حسي مادي يتعلق بإحدى محلات النزاع، اعتبرها الخبير المكلف من المخلف في حين أنها كانت على ملك أحد الورثة، واليوم أحد الورثة تحصل عليه
2: حكم القسمة. أختي فاطمة باش نبداو نقدموا مع بعضنا بالكدي وحتى السادة المستمعين يزيدوا يستنفعوا حكم القسمة. ذا يصدر عنده 13 سنة، هو حكم نهائي وبيت تمت متعلق بعقارات يذل بجملة من العقارات محلية سكنة وتجارية وغيرها
3: فلاحية
2: وفلاحية بي. هل تم ترسيم وسعيك الحكم في دفتر خانة ما تذي
3: هي المنطقة وقت اللي صار الحكم المنطقة يعني غير ما نفهمش مسح
2: معناتها ما عقارات غير مسجلة عند صدور
3: غير
2: حكم.
3: مسجلة ولكن توا زاد المسح دخل للمنطقة ما تمديت ملولش من ولاية المهدية خللها المسح أستاذ الحكم هذا يوقع عن الرجوع فيه على معنى الفصل 484 لوجود الغلط الحكم
2: مشوا في إطار قضية مدنية في إبطاله الحكم هذا لوجود خطأ حسب
3: رغم اللي هو حكم بات يعني استنفذ كل الأطوار الابتدائية والاستئناف والتعقيب ولكن في الأثناء أستاذ في الأثناء طوال هالمدة الطويلة هذه نحن الورثة تصرفنا في منابتنا خصوصا وإنه في كل واحد منا عنده مناب يتمثل في أرض بور وقام بغرستها وأنا مثال من الورثة هذوما اللي تحصلت على أرض بور وأنفقت عليها كانت أرض بور كلها يعني ولدت فيها أكثر من 100 شجرة زيتون منشأ كيفاش نحمي الحق نتاعي اتصلت بالبرنامج واجمع تقريبا الأساتذة القضاة والأساتذة الحاضرين في البرنامج على حقي في التصرف حتى وان وقع الرجوع في حكم القسمة وقال السيد الرئيس القاضي الفاضل سي جعفر الربعاوي قال لي راهو الفصل 58 يحميك ويمكنك من التصرف الى حدود انتهاء حالة الشيوع
2: اي اختي فاطمة انت تحب تعاون تزيد احنا نعطوك راي بعد راي سي جعفر ولا كيف
3: نحب
2: نفهم انا اذا ترى لا لا
0: بالحق مستجدات
2: صحيت فوالا اعطينا المستجدات الجديده
3: هاي فوالا المستجد انه الورثه يسمعوا في ما تسمعوا في الاتصالات حتى المحامي في البرنامج وحتى مش البرنامج حتى المحامين الموجودين في المكاتب نتاعهم في المهديه واتصلوا بهم يقولوا راهو القانون يضمن حقكم في التصرف لانكم ورثه وشركاء ماكمش غرباء معناها ماكمش فلاقه كما قال
2: تحكي على الباقي الورثه الاخرين مش عليكم انتم اللي انتم تصرفتم في العقار
3: الكلنا الشركاء ما عدا الطرف الوحيد هو اللي يمنعنا من التصرف هو اللي يمنعنا ويمنعنا بالعنف احيانا
2: هو يمنع فيكم على خاطر فما محل ذايا حسب ما فهمت انا من الموضوع معناتها فما محل تشمل في قضيه القسمه وهو نورمالمون فردي معناتها متخصص به شخص معين
3: هو اللي هو
2: غلط باش ينكب اغزر سامحني اختي فاطمه كان نفهمك بالقدا هو نورمالمون اذا فما اصلاح ولا فما معناتها حكم هذايا نتاع الابطال اللي صار راهو انا نتصور ولو اني الحكم مش قدامي صار باش يكون ابطال جزئي فيما يتعلق بالمحل هذايا اذا باقي اذا باقي العقارات اللي هي شملها حكم القسمه ما هيش ملكية فردية ولم يثبت ملكيتها لأي شخص مهما كانت سيفته فإنه لهنا الأمر محلول مبدئيا أما إذا فما حاجة زيد وضح لنا بالضبط باش نجمو
3: نجاوبو لا هو ما هو يا أستاذ القطعة هذه محل النزاع اللي اثبت إنه هو على ملكه وكان على الخبير المنتدب أن لا يقحمه من ضمن محلات النزاع المخلفة على المخالف الجامع لك تحصل عليها ولكن هي كانت في مناب شخص آخر يعني بقى شخص آخر بايوناقص معناتها المهم هو تحصل عليه الشخص اللي اعترضته وإحنا جميع الورثة معناتها متفقين وبالاتفاق أن نستغلوا إلى حدود نلقاو حل في القسمة خاطر مكلفة وما نقدروش عليها تو لأنه المسح الإجباري موجود ولكن الشخص هذا يتعرض ويمنعنا وفي المقابل هو يتصرف وأثبتنا بالمعاينات عن طريق عادل المنفذ معاينات في الغرض إنه هو يتصرف وبالبناء وبالجامعة عصابة الزيتون وبغيرها وبالتالي معناتها احنا المحامين يقولون استغلوا ما دام هو استغلوا ما تخليوش الملك
0: الثغرة ما تخليوش لروحكم ثغرة
2: باهي اغزلي باش نقول لك حاجة اختي فاطمة كملت العرض نتاعك ذولي واضحة العملية واضحة اول حاجة انت توا جاوبتنا عليها وجاوبت روحك بروحك بطريقة غير مباشرة انه العقارات هذه الكل بقطع النظر على حكم القسمة السابق بقطع النظر على الحكم نتاع الابطال اللي صار هذا على معنى الفصل 484 التزمت العقود العقارات هذه يشملها المسح الإجباري تاو فإذا تفهم حاجة وأنه راوك يدخل المسح الإجباري المنطقة راوي عنده صلاحيات كبيرة في النظر في كل ما يتعلق بالاستحقاق وبالملكية وبالتثبت فيها
0: علاش الدولة تعمل في
2: يعطيك الصحة وهو كان تبعت معانا البرنامج من الأول بالكل احنا عملنا نقطة معناتها إعلامية من الأول كما نقولوا للأخيان السادة المستمعين الأفاضل نتاعنا حول التسجيل الاختياري وفرقت شويه من الاول في الكلمه نتاعي ما بين التسجيل الاختياري والتسجيل والمسح الاجباري ومن اهم النقاط اللي هي تو خليتني باش نزيد نعرج عليه هي انه في المسح الاجباري القاضي والمحكمة يلزمها تحكم. في التسجيل الاختياري لا ينجم يصدر حكم إيجابي بالتسجيل أو حكم بالرفض. هذه النقطة الأولانية، معناتها أنتم راكم في إطار مسح إجباري، المحكمة وفرع المحكمة المهدية باش يحكم في الملف نتاعكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق أنتم بالوضعية نتاعكم، تنجموا تتصلوا بالقاضي المسحي اللي متعاهد بالمنطقة وتزولوا معناتها الوثائق نتاعكم وتزولوا هما المشكلة. بعد حكم القسمة جاء حكم انقض حكم القسمة انديريكتوم، معناتها عبارة توا كاينكم فسختوا عاودتوا رجعتوا من جديد، فهمت شنو توا هنا هو القاضي، تقعدوا بتبت الحال تتصرفوا في عقاراتكم اللي انتم متصرفين فيها من قبل، والقاضي العقاري هو باش يوازن توا ما بين الحجج نتاعكم والحجج تاع الخصوم، باش يشوف الحكم هذايا جديد اللي جاء بعد حكم القسمه مدى انطباقه على الوضعيه الواقعيه على عين المكان، يشوف ينجم يعتمدوا كليا او جزئيا، وينجم زاد ما نعرفش انا نصه بالضبط، ونجم نقول لك ما يعتمدوش بالكل لاني زاد فما حجج اخرى انتم تنجموا تقدموهم. فانا نتصور حسب رايي المسألة تتعلق بمتابعة الملف على مستوى المسح الإجباري بطريقة مهمة، وتقوموا انتم بالتصريح وتقعدوا تشوفوا معناتها هل أنه تم القاضي خرج على عين المكان ولا لا المسحي، وتزيدوا تعطيوا جميع ما يكفي من الحجج إلى جانب القاضي باش تعاونوا باش ينجم يصدر لكم حكم لفائدتكم
0: ان شاء الله في وقت قادم تقول لنا وين وصلت يا فاطمه. شكرا لك على اتصالك.
3: في الاثناء استاذ الاثناء هاو الاملاك في حاله اهمال استاذ، الاملاك في حاله الزيتين في حاله معناتها نمو
0: عطش وماهيش محروثه
2: المشكله هديه. فهمتك توا فهمتك، هي هديه توا المشكله نتاع العقارات اللي هي مشتركه وعلى الشياع وكذا. ف نتصور لهنا اذا وصلتوا ما لقيتوا شي حل فيما بينكم، فانه يمكن لهنا تعيين مؤتمن عدلي اللي باش يحط يدو على العقار لحين صدور
0: هو اللي يتصرف لحين
2: خروج. هذا هو معناتها اذا ما توصلتوش الى حل
3: التصرف، اذا كان احنا متصرفوا في املاكنا هل القانون يسمح وفق الفاصل 58؟
2: اي ما دام انتم حايزين تواصلوا الحيازه نتاعكم الى ان تثبت الملكيه، الخطر الحوز مشترين الثابت على الملكيه راهو فهمت
3: صحيح استاذ، لكن هو ضد رفع قضيه في الاستيلاء على مشترك ما قبل القسمه، وحكمت المحكمه بالسجن وبالغرامه الماليه،
2: لانه لهنا الملكيه هو ممكن قدم للمحكمه ما يفيد انه العقار مازال مشترك، وهو فعلا مازال مشترك لانكم انتم ما فرتوش بالملكيه وحدكم، الحكم نتاع القسمه اللي كنت باش تستدل بها وجاب حكم اخر كما قولوا
3: يبطلوا.
2: فالحوز في حد ذاته راهو غير كافي لنا، هو رجع بكم الى اصل انجرار الملكيه اللي هي ملكيه مشتركه.
0: واضح يا فاطمة، شكرا على اتصالك وثقتك في أسرة البرنامج. باش نكونوا متوازين بين المكالمات التليفونية والصفحة، منير وسلاتي يقول عنا قطعة أرض عقار مسجلة، احنا إخوة ومعانا مناب عمتي متوفية، تركت زوز أولاد وزوز بنات، واحد من أولاد عمتي يتصرف في مناب أمه منذ 6 سنوات، دعوناهم القيام بالقسمة لكن ما عندهمش حجة وفاة متاع أمهم، وتعسر عليهم استغراجها نظرا لأنه هناك أخطاء ما يحبوش إصلاحها ولا حتى التعاون معنا. كيفاش نتصرفوا في الحالة هذه؟ لأنه أحد الورثة مقلقنا في خدمة الأرض ومن حقنا باش نخدموها ونخدموا منابتنا.
2: به بالنسبة للوضعية ذي نجاوبو سي منير، قولوا له راو استخراج حجة الوفاة هي مسألة ضرورية ما فيهاش شك ولا اختلاف، لأنه فما حتى محكمة تنجم تحكي وتنجم تبت في نزاع عقاري نتاع ورثاء دون تقديمها لحجة الوفاة. به الإشكال نتاعه هو أنه الورثاء ما قدموش معناتها ما قدموش حجة الوفاة، وأكثر من ذلك مش ما قدموهاش، ما حبوش حتى يقدموها
0: يتعاونوا معهم
2: ما حبوش. لهنا نقولوا له أنه القانون يسمح بتبت الحال لأطراف أخرى اللي هي عندها مصلحة في إقامة حجة الوفاة بإقامة حجة الوفاة تسمى بالامتناع، لأنه الورثاء الأصليين امتنعوا على إقامة الحجة هذه، فأنهم هم ينجموا يتوجهوا لمحكمة الناحية المختصة اللي راجعت لها بالنظر مضمون الوفاة نتاعو فين توفى السيد هذايا، ويحاولوا يحضروا، مش يحاولوا هذه وجوبية، يحضروا مضامين الولادة نتاع المستحقين الكل الوراثة، مضمون الوفاة نتاع هذايا المتوفي بطبيعة الحال، ويعملوا عريضة إلى السيد حاكم الناحية، ويحضروا شهود بطبيعة الحال، لازم شكون اللي يعرف الوفاة، ويتم استدعاء الوراثة هذه بالطريقة القانونية بالطريقة متى عن طريق عدل المنفذ، كان حضروا فبها ونعمة، ما حضروش راه حاكم الناحية باش يواصل الأعمال تاعو ويقيم حجة الوفاة بالامتناع وقتها ينجموا
0: واضح إن شاء الله يكون منير استمع للإجابة وقتنا وإن شاء الله يواصل بالمنوال هذا. قمر على خط البرنامج على 71-844-404 إجابة في الشأن العقاري، هذه السوايع الأولى مختصة في الشأن العقاري، وبعد التحية توصلكم من الأستاذة أمل الهمامي وموضوع نهاية العلاقة الشغلية في الثقافة القانونية، ونواصلوا زادة إجابات شافية وضافية في الجانب اللامدني. يلا قمر مرحبا.
4: وي عسلامة.
0: عسلامتك يلا قمر.
4: مرحبا بك عايشك. مرحبا بالأستاذ.
2: مرحبا أختي قمر، اسمك عزيز عليا برشا.
4: يعني لك حاجة يظهر لي يعني لك حاجة.
0: يعيشك يلا قمر.
4: الموضوع متاعي باش ما نعطلكمش. الوالد مات وإحنا صغار شوية.
2: ربي يرحمه وينعمه.
4: يعيشك بارك الله فيكم. ولا خلينا حشاك عقار كبير باهي. وإحنا صغار وتكفلت الوالدة بالكل شيء. الوالدة لآخر لحظة في حياتها راهي هي تتصرف. معناها عمرنا وفي الاخر معناها كيما عشت نجم تتلهي والكل حتى المحامي جهه للدار الوالد. ايوه دونك كانت الوالده كاريه الكوشه والدار وترى شنو هي ماهيش تسكن فيه.
2: وفاش يتمثل اختي قمر العقار؟ قول
4: العقار هو هي برطمان كبير
2: كوشه وكذا
0: عماره
4: هي كوشه لوطه كبيره وبجنبها دبو

0: بيان سور
1: لا لا
2: ما الله يرحم ويرحم الخير.
1: في الوريقات قدم قاعدين معناها اللي يقدوا فيهم فلا
0: باهي اخت قمر
1: مع الوالد ولا
0: ما لاش شغل اشكال توا ولا كلامك انت هكا العدلان الدنيا مزيانه والامور مريقله
2: ما لاش اشكال فاش يتمثلق
1: لي انا بعد ما ماتت الوالده ومريت
2: بحكايه خلقت
1: عندنا اخونا متوفي الكبير ولده ولا معناها اقوى من اللي كان بو
0: استنى ولده المتوفي سامحني اختي قمر متوفى قبل امك ولا بعد امك؟
1: لا قبل الوالده توفى
0: قبل فوالا معناتها ولاده وبعديك دخلوا دخلوا بموجب الوصيه الواجبه في حق
1: هي خاطر الملكه ملك الوالد
0: فوالا
1: يا سيدي قعد هكاك ولا متقوي في الكراهه ويخرج ويتصرف كما يحب هو
0: شو ما هذا واحد من الوراثه معناتها ولاد ولد خوك
1: واحد من ولد الميت ولد الميت خاطر انا عندي زوز اخوه في الخارج واحنا كوراثه ثلاثه بنات متفاهمين على الاخر واللي في الخارج زاد متفاهمين
2: يعني جي هذا خارج على ال
1: عني
2: عني طاق
1: على السيطره هكا كلمني قال لي
0: ترجعوا للسيطره هاي تقول لنا
2: ترجعوا لنا
1: جوستومون كلمني يقول لي راني باش نكري راني كريت مش باش نكري ليله اللي كري وصي وقبض وعمل الامور الكل راني باش نكري قلت له ليه ما تكريش هذاك احنا كانت الوالده حيه عجمين دخلوا راه في حياه الوالده كلمه لا اما توا كنا كبار ونحبوا ناخذوا كل واحد ما نابوا حتى ربع الزين زيا ما تتصرفش معنا با قال لي لي انا باش نعمل على كيفي قلت له باهي ما نعمل على كيفك وانا راني باش نعمل على كيفي هكا هو على علمت عليه كل الجمهوريه بعريضه وكل شيء عدوا هالي المنطقه كرتاج
0: ناحيه كرتاج
1: لا لا لا لا
0: المنطقة من الأول
1: مازلنا
0: ما وصلتوش للمحكمة
1: انا جبت ما حسب السكنه نتاعي فوالا
0: اي انت شنو شكيت بيه من اجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمه
1: هاك ولا
0: علاش قلت لك انا حيت كرتاج خاطر هي مبدئيا
1: لا لا لا ما احنا بحثونا قبل الساعه في المنطقه من بعد تلك وصلت للناحيه ايا بحثونا ندوه هو عملوا
0: بايجاز بربي اختي قمر اعطينا اللازم في اللازم خاطر مازالوا خيان باش يزيدوا يدخلوا بعدك
1: اي اما انا ما نجمش باش نعطيك بايجاز
0: لا ما تعطينيش على اي شنو اللي صار بعديك حتى انا نسالك كنت تجاوبني باش تكون اسرع خير اللي انت توا شكيت بيه هذا ولد خوك بعديك شو اللي صار تعديت قضيه ولا مازال
1: في محكمه الناحيه
0: نتاع قلت لك محكمه الناحيه حكمت ولا مازالت القضيه
1: قلت لي يا خا كلمك عاد ما تقولش عليا استاذ باش نفهم انا روحي سينو راني باش جوي مي ترومبي فوالا
0: لا هي
2: خذ راحتك خذ راحتك راهي ذاعتك ومادام حطيناك على الخط باش
0: لا لا ما يسالش نسمعوك احنا على ذمتك
1: نتاع كارتاج دامت الجلسات يمكن 9 ساعات
0: باه
1: في الاخر بالكل قضاء المحكمه قالت له قالها نكري قالها نكري وللشرطه قال نكري معناها الي بور هو قالت له المحكمه أعطته أختي وأعطته سجن وقلت له باش تسلم المفتاح للورثاء. من غدويك من بعد الحكم يستينف هو محاميه. يستينف لو بخومييي ديسمبر محكمة تونس ما نسميهاش شو اسمها
0: الابتدائية الابتدائية خاطر هي استينف
1: الاستينف
0: إي يا مدام مدام قمر
1: هي كيف
0: لا تبعني عايش مدام قمر عاد ما قلتوش العبيد انت محكمة الناحية حكمت بالإدانة ضده هو الاستئناف يصير في المحكمة الابتدائية بتونس خاطر هي استئناف النواحي
1: يصير
0: في
1: الابتدائية
0: صحيح ما باش العبيد
2: يفهموا معك استاذ المستمعين اذا نقول لك
1: الواحد كي ما يفهمش ساعات ما يصيرش صلحوها قدام
0: اي هذاك ولا علاش موجودين احنا لنا ليك انت والخير الكل
1: لو 1 ديسمبر 25 يقول له القاضي باش تعطي اللي حكمت عليه محكمه الناحيه للمدام قمر اللي حكمت عليه
0: بالاقرار معناتها هاي
1: باهي ولو 8 ديسمبر ترجعوا لي باش نشوف واش عملتوا
0: باهي
1: اقعد انا قاعده في قاعه الجلسه قال لي انت بدل اقوالك ترى نعطيك كل شيء قلت له حاجه مستحيله حاجه مستحيله
2: اذا ولد خوك
1: قلت له حاجه من باب المستحيل مراعني لويس ديسمبر يبدل المحامي او كعاد بربي استاذ هذيا اللقطه هذيا يلزمك تسمع
2: بس.

0: خطات الكل نسمع فيها مدام خضر ما فلت حتى لقتها.
1: داكور انتر تان يكلمني محاميه
0: اي
2: اللي بدل الثاني هذا
1: لا لا الاولاني نتاع محكمه يقول لي عسلامه مدام نحسك مرا طيبه و و و نحبك انا تعمل لنا عقد صلح وتنحي لنا القضايا الكل وباش نعطيوك اللي محكمت عليهم محكمه كارتاج. وقلت له خليني نخمم شويه قال لي به دي سي دوما نعاود نطلبك وقول لي ونمشي ونعملوا عقد صلح في البلديه. وبعد انا قلت فك عليا من المحاكم خاطر ما نعرفش بالقدا المحاكم
2: ايش صار بعد؟
1: كم غدوة نستنى فيه باش يكلمني الاستاذ نتاعه كلمني في الليل قال لي لا مدام راهو ماهوش ما حبش قال تحلي القضايا وما نعطيها حتى فرانك وهو 4 سنين و7 شهور معليها قاعد يحتل في الابارتمون. يا سيدي قلت له ما يصيرش
0: اعطينا الحكم مدام قمري عايشه كمان
2: شو اللي حكم الوقت دهمنا
1: الاستئناف
0: اي اعطيني الحكم الاستئنافي ما تعطينيش تفاصيل حكم الاستئنافي باش نجم نقدم خاطر انا عندي برشا ما تعطينيش الاشكاليه راه
1: نقول لك اللي قبلي راه قعدت ساعه غير ربع وتبارك الله ما شاء الله وسعت
0: لا انت حسيت ساعه ربع لا ولا لا راسك انت لا بالعكس احنا مصلحتك انا ماذا بين نقعد معك حتى ساعتين
1: اسمعني لو 8 ديسمبر 25 تفوجئت معايا القاضي كان حميني ما راني يقول بون عدم سماع الدعوة فك الخطايا الكل والكل وهذاك هو حبيت انا باش عندي محامية اما حبيت نكلم القاضي قال لي مدام سيء
0: عطينا سؤالك تو فهمتك معناتها هو الاستئناف نقضي الحكم نتاع الناحية نتاع كارتاج شو سؤالك انت تو
1: لا مازال السؤال
0: السؤال
1: بون انا قاعده ويكلموني نهار قاعد هو القاضي نتاع الاستئناف يقولوا جامي كريت قال لي القاضي انت مشيت قلت له لي انا نسكن بعيد العقار في تونس وانا نسكن في كارتاج مش موصلني باش نهبط بقى قال لي بونكا هو قال لي ما شفتش مراني انا قاعده ماضي ساعتين نتاع الليل والتليفون نتاعي يضرب الو مدام قمر بن عرفه قلت له وي قال لي روعة توا جينا لمنطقة باب السويقة قلت إن شاء الله خير قال لي عند جيران المتساكنين
2: شكاو بيك
1: شكاو راهو فما فوضى ودردعة راهو دار مخدرات وكل شنيا الفوضى قلت له راني ما نعلمش أنا في المحل الكل في الشكاية كلمت العائلة شكون بعثت
2: لي قمر دهمنا الوقت وعندنا مكالمة على الخبر
0: سؤالك مدام قمر فضلك خاطر تحكي لنا في تفاصيل ماهيش قانونية هذه أنا ما بالنسبة لي اعطيني صحيح شو سؤالك
1: الاذن ذاك اسمه النيابه يقولوا كسر الباب القاود وانا معاهم ها مشيت لهم القاو كل شيء مفروش وهما هربوا معناه هو يكري فيها بالساعه يعمل هكا ان شاء الله غدا
0: اغزر مدام قمر خليني من ذيل كله ذيل كله تفاصيل اعطيني سؤالك تو باش نجم نجاوب
1: بعد هذا الكل تحريات هذا الكل مازلنا عندنا راهو قضايا في المحكمه توا من اول وجديد شنو نجم نعمل
0: بون انا تعبت من المحامين لي اي ريت مدام تو انت حكيت لنا هذا الكل فهمنا تو احنا الوضعيه
1: ميسج
0: ميسج ميسج اما لا اسمعنا انت تو خلينا نجاوبوك باش نجمو نعطيوك الرد بطبيعه الحال انت تو تقدمت بقضيه الاولانيه في اطار قضيه نتاع استيلاء على مشترك هذايا ولد خوك وكذا حكمت لكم الابتدائي اللي هي محكمه الناحيه تنقض الحكم في الاستئناف اللي هو انت توا اول حاجه صحيح من الناحيه القانونيه منعرفش على محاميك عندك الحق راه في التعقيب وتشوف لعل
1: عقبت
0: اي صحي وتزيد تثبت التعقيب نتاع النيابه العموميه اكيد فما الوكيل العام راه عقب والنيابه العموميه راهي عقبت لنا على مستوى المحكمه الابتدائيه انت توا بور لو مومون ما عندك كان باش تتبع القضيه هذه نتاع التعقيب تتسكر لك القضيه هذه نتاع التعقيب بعديك تشوف شنو اللي باش تعمل بالضبط بتاتر فوكو كان حكمت لك بالنقض والاحاله هاكا طو ميو بور فو وسي بيان معناتها باش تعاود ترجع لك وان شاء الله نعم
1: ستادير النقض
0: والإحالة معناتها تنقض لك معناتها تعاود تنظر فيها محكمة المحكمة الابتدائية بوصفة محكمة استئناف وتعاود تدينه من جديد باش أنت تاخذ عليه الحكم وتنفذه عليه فهمتني مدام قمر
1: فوالا
0: إلى حد الآن هذه لا بون ريبونس في انتظار وأنه إذا المحكمة بعديك نتاع التعقيب ما مشات لكش وقتها فما حاجة أخرى تنجم تمشي في التوجه فيها
2: شكرا يا قمر خذيت وقتك وأكثر من وقتك لأنه محمد أظن تغش علينا محمد مرحبا ما نعرفش.
3: مرحبا،
2: ان شاء الله في اجازه تقدم لنا سؤالك وحنا باجازه نعطيوك الاجابه
3: ان شاء الله.
2: تفضل سي
3: محمد. منين
2: تكلمنا
0: سي محمد؟
2: محمد
3: من تونس.
2: مرحبا، تفضل سؤالك يا سي محمد.
3: استاذ بالله فهمتني، عندي عمي هز بابا، فهمتي بابا ما يقلاش هزوا وخوه الاخر، معناها عمومتي الاثنين، واحد بيع واحد شراء، فهمتي، وبابا مشى معاهم هزوه وما يفهمش فهمتني. اللي شراء مع عند خوه زاد كتب على بابا فهمتني، بيع وشاريه فهمتني في المنابات وفهمتني في العقار الاول معناها فهمتني، وما خلصوش ما عطاهوش فلوس. لكن كي سمعت بها انا الحكايه فهمتني، رجعت
0: عن طريق شكون هذي، عملوها في البلديه ولا عن طريق عدول؟
3: لا، عن طريق المحامي. عن طريق المحامي.
0: اي معناتها مشاو للبلديه، فما عقد حر محامي ولا محاميه
2: وسجلوا، ومشاو
0: عملوا تعريف بالامضاء في البلديه هكا ولا ليه؟
3: لا، عملوا بيع وشراء عند المحامي معناها.
0: لا ما نجموش، لا ما خاطر فسر لك سي محمد، راه بالنسبه للمحامي في تحرير العقود بصفه عامه، ويحرر العقد ويمده للاطراف، يحط عليه الامضاء نتاعو والطابع نتاعو، ويطلع اذا موضوع رسم عقاري يشوف في الدفتر خانه يثبت، اذا ما هوش رسم عقاري يطلع على الانجرار الملكيه وينص عليه في الفصل الاخراني، ويعطي الاوراقات يمشيو يتنقلوا للبلديه. كانوا من الناس يقراو هاكا يصحوا في البلدية مباشرة، إذا فما واحد لا يحسن القراءة والكتابة يولي يلزم يعملوا له محضر تلاوة بحضور أحد، معناتها حضور شاهدين.
2: واضح.
0: أنت والدك كيفاش مو صح في البلدية؟
3: العقد شفته معناه فهمتني، فيه عمومتي ثلاثة.
0: أيوة، معرف أبوك معرف بالإمضاء عليه.
3: معرف، أي فهمتني، وحاط وصوم معناها معناها نحشم مع حد باش نقولوا معناها
2: فهمتني، زهيد جدا
0: به
3: فهمني، اي وما خذاهوش فهمتني. لكن سمعت انا بالمشكله
2: هذه
3: فهمتني،
2: روحت محمد
0: محمد محمد ابش نجاوبك،
2: تبقى معنا على الخط نجاوبوه في الكوليس لانه الوقت داهمنا. شكرا لك سي محرز الحنافي، محامي التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. اقل من دقيقه مريم الغربي في موافاتكم بموجز الساعه الثالثه، راجعين اثرا الموجز باذن الله.
4: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
4: صفوة
6: دبلجة وحدين يا من تريلي، دبلجة وحدين يا من تريلي.
4: يوسف التميمي.
7: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
4: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الثالثة بعد الظهر للأخبار. 5 جامعات تونسية تحتل تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة للسنة الحالية، وجامعة تونس المنار تتصدر التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية. توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا للتجارة بتونس والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال بهدف دعم تطوير الكفاءات والانفتاح على المحيط المهني ومرافقة الطلبة نحو آفاق تشغيلية واعدة. بلدية تونس تنظم اليوم يوما إعلاميا لشرح وتقديم المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير. المنصة تستهدف المواطن والمهندس وتوفر مسارا مرقمنا في كافة مراحله من التسجيل إلى الحصول على رخصة البناء المصادق عليها. منصة بناء تهدف إلى تبسيط الإجراءات ودعم الشفافية وفق مدير عام مركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة قيادة مشروع المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء نبيل الدهماني. وفي الشأن الدولي، في واشنطن تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والتمهيد لانسحاب القوات الإسرائيلية. والرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات منفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية. في المقابل، واشنطن تشدد على تعاملها المباشر مع الحكومة اللبنانية. وحزب الله يدعو إلى انسحاب إسرائيل ضمن جدول زمني ووقف الاعتداءات، بينما المفاوضات تواصل بحث ملفات ميدانية وأمنية معقدة تأثرت بالتطورات الإقليمية الأخيرة. أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد لفوكس نيوز أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية، وأن طهران وافقت على ذلك. انتهى الموجز. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: من 38 بدينا ولليوم واحنا معكم عشرة دائمة،
12: والعشرة بالمواقف تتقاس.
9: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
13: هذا عنده وضعية قانونية.
14: استشارات قانونية

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك

0: هذا صوت فنان الراقي لطفي بوشنيق يوصلنا لثلاثة وعشرة دقائق في لقاء استشارات قانونية بتاريخ 24 جوان 2026. أيامات نستقبلوا شبكتنا المبجلة شبكة صيف 2026 باش نكونوا مع السادة المستمعين والمستمعات وين ما كانوا، هما صيفة، هما في مناسباتهم السعيدة، في هما في أفراحهم، هما في نجاحاتهم. لذا على الوطنية التونسية تكون في إيقاع مغاير لشبكة خريف شتاء 2025-2026. إن شاء الله ديما كل شبكة تكون أرقى وأحلى وفي مستوى انتظارات كل أوفياء وعشاق أولى الإذاعات وأولى البدايات. أحنا نواصل الرحلة من استوديو نبيل بن زكري وليد التليلي في لقاء استشارات قانونية، والفقرة الموالية هي الاستشارات المدنية باش نتحدثوا فيها مع الأستاذة أمل همامي بعد ما وضعنا سي محرز الحنافي محامي التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري، بعد ما عطى مساحة زمنية للسادة المستمعين باش عرفهم بإجراءات تسجيل العقارات الغير مسجلة. أستاذتنا الكريمة أمل همامي، إن شاء الله ديما الفقرات هذه التوعوية التثقيفية ترجعوا لها، لأنه الأسبوع الفارط سجلنا قرابة 6000 متابعة. العلاقة الشغلية ونهاية العلاقة الشغلية، يلا أمل منورة استوديو.
1: عايشة مدام بسمة، مرحبا بجميع المستمعين. اليوم باش نحكيو على موضوع يهم الناس الكل اللي هو انتهاء عقد الشغل. المسألة هذه نظمها القانون من خلال مجلة الشغل تحديدا في الباب الثالث انتهاء العلاقة الشغلية. عنا ثلاثة أسباب لانتهاء العلاقة الشغلية. أول حاجة هي باتفاق الطرفين، زوز أطراف الأجير والمؤجر يتفقوا على إنهاء العلاقة الشغلية. هوني ما عندناش إشكالية تطرح
0: لبين هذا لبين لبين هذا
1: لبين هذا، لا فما تعويضات لا فما شيء. دونك هو باتفاق الإرادتين. هو الطلاق بالتراضي، طلاق مهني بالتراضي.
0: واضح.
1: ثاني سبب هو انتهاء العمل بانتهاء العمل المتفق عليه. هو احنا نحب نذكره انه بصدور القانون عدد 9 سنة 2025 تلغات حاجة اسمها العقود المحددة، عقود العمل المحددة، ولينا نحكيه ضمانا لحقوق العامل، ولينا نحكيه على المبدأ وانه كل العقود مبدئيا هي عقود غير محددة، غير محددة المدة. ولكن القانون هذا قانون 2025 جينا يعني في الفصل السادس رابعا جديد وقال حصرا وإنه في حالات معينة يتم إبرام عقد محدد المدة. العقد هذا يعني هو حدد شنو المضمون متاعه، ما خليهش في المطلق، وإنه مثلا تكون فما زيادة غير عادية في حجم العمل، تبدأ مؤسسة تخدم في ريتم معين بعد تصير زيادة غير عادية
0: زيادة
1: في حجم العمل،
0: حجم العمل
1: هوني المشرع سمح للمؤجر باش يجيب عملاء غير قارين بموجب عقود محددة المدة فقط في الفترة الزمنية متاع الانتاج الضخم هذيك.
0: عبارة موسمي،
1: عبارة هو مش موسمي،
0: يشبه نوعا
1: موسمي. اثنين، في حالة تعويض عامل قار متغيب، ساعات عامل قار يجيه ظرف صحي، ساعات معناها امرأة باش معناها في حالة ولادة، دونك هذايا ما يخليهش يفسخ له العقد. دونك هو
0: يبقى على ذمة المؤسسة،
1: يقعد هو على ذمة المؤسسة في الفترة هذيك يجيبوا عامل يعوض. وقال كما قلت انت مدام بسمة، في الأعمال الموسمية في الصيف عن أعمال يعني تمشي كنسيف في الشتاء كيف كيف، دونك في الأعمال الموسمية هون يعني الحالات هذه حددها حصرا المشرع. ونحب نشير بمعلومة هامة للمستمعين وأنه في الحالات هذه يزيد بعد نهار من انتهاء العمل المتفق عليه بموجب العقد المكتوب، عقد الشغل المكتوب، بعد نهار وانت العمل بتاعك كملته وانت ما زلت مواصل العلاقة الشغلية وما قلكش المؤجر بتاعك تمشي على روحك،
0: تبقى تخدم،
1: تقعد تخدم، ويعتبر آليا انت تعتبر وقتها راك في إطار عقد غير محدد المدة.
0: واضح.
1: بعد نهار يجيك المؤجر يقول لك لا راهو سابق، تقول له لا سامحني راني انا طوع عامل قار، واي عملية طرد تعتبر طرد تعسفي ويخضع لنفس الحقوق متاع العامل القائم.
0: واضح.
1: ثلاثة، انتهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
0: أنا حبيت نبطل من عند
1: الأجير في الاستقالة، هوني نحكيه على الاستقالة، يحب يبطل من الخدمة جاي كونترا آخر
0: خير
1: ولا أما لازم راهو فما شروط
0: تعلم.
1: العامل اللي يحب يبطل يعلم قبل بشهر بواسطة رسالة مضمونة الوصول، يعلم المؤجر متاعو إنه راهو باش ينهي عقد الشغل. وعدم التزام المؤجر الأجير بتلك المدة، راهو المؤجر متاعك ينجم يطلبك التعويض على خاطر انت هوني تعسفت في انهاء العلاقه الشغليه. باهي، النوع الثاني من انتهاء العلاقه الشغليه باراده احد الطرفين اللي هي تطرح اشكال اكثر، وانه تكون اراده المؤجر هي التي اتجهت الى فسخ العلاقه الشغليه. هوني باش نحدوا بين نوعين. عندنا النوع المعروف، علاش نقوله معروف؟ خاطره منصوص عليه بموجب مجلة الشغل. هوني نحكيه على الطرد الصريح أو الطرد التعسفي، النوع الأول، خطر عنه زوز أنواع، مش كان الطرد الصريح هو يعتبر تعسفي. نبدأ بالطرد هذيك. عرفوا الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل، يقول لك الطرد الواقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات. سبب حقيقي وجدي، أو باش نذكروه ديجا شنو هما الأسباب اللي يمكن يعتبروا سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد. دون احترام الإجراءات، يقول قال شنو الإجراءات اللي ما يتمش احترامها ويعتبر طرد تعسفي. مثلا المؤجر كي باش يجي يطرد العامل لازم يعلمه كيف كيف نفس المسؤولية المحمولة على الأجير. يعني المؤجر لازم يعلم المؤجر متاعه، يبعث له رسالة مضمونة الوصول يقول له وراك أنت بعد شهر ما عادش تقعد نواصلوا العلاقة الشغلية بينات، لازم يبين له أسباب الطرد. ما بين لهش رانا نحكي في إطار طرد تعسفي. باهي، نجيو للسبب اللي قلنا احنا الطرد الواقع دون وجوب سبب حقيقي وجدي يبرره، المشرة ما خلاش مسايبة هكي. جينا الفصل اللي بعد، اللي هو الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل، عدد الأفعال ذكرا على سبيل الذكر للحصر، الأفعال التي تعتبر خطأ فادح في جانب الأجير والتي تبرر الطرد. هوني نوليو ما عادش نحكيه على صبغة تعسفية. مثلا تقصير في العمل أو العمل الذي يلحق ضرر بالمؤسسة، تخفيض حجم الإنتاج، يقول لك هوني مش تخفيض حجم الإنتاج كهو، ولكن بسوء نية ظاهر، عدم الامتثال لقواعد حفظ الصحة والسلامة، عدم الامتثال لأوامر المؤجر، إفشاء السر المهني، التواجد في المؤسسة بحالة سكر وإلا أعمال عنف. تتعدد الأسباب في معناها رو بالأسباب هذه قلنا على سبيل الذكر. علاش؟ على خاطر الأخير اللي باش يرجع له تقدير وجود الصبغة التعسفية من عدمه هو قاضي الأصل، قاضي الشغل، من خلال المؤيدات المقدمة من كلا الطرفين. هوني نجيو نحكيو على الطرد النوع الثاني اللي ما نلقاهوش في فصل، حتى فصل من الفصول،
0: اللي هو
1: الطرد غير الصريح أو الطرد المقنع، كما اصطلح على تسميته فقه القضاء. فقه القضاء قال لك راهو كيما فما طرد مباشر كيما فما طرد غير مباشر. فقه القضاء عرف الطرد المقنع بأن يتولى المؤجر اتخاذ قرارات أو اتيان تصرفات تطالوا وتمسوا من شروط تنفيذ عقد الشغل، والغاية منها شنو؟ إيصال العامل إلى التصريح بعدم قدرته أو رغبته في مواصلة العلاقة الشغلية. شي يعمل له مثلا؟ يجي يغير له مقر العمل، كان يخدم في تونس فجأة يقول له غدوة أنت راك باش تولي تخدم ما نعرفش في أي ولاية أخرى. صحي، مثلا يجي يغير له خطة الوظيفية متاعه، خطة وظيفية ما تتلائمش مع صحته البدنية اللي يعرفها المؤجر متاعه، ما تتلائمش مع مؤهلاته العلمية. يحطه في مؤهلات أقل منه كما نقول أقل الفريقو، يحطه ما يعمل حتى شيء، أغيان كبش أنت تتخلى تجي تقول أسماح أنا متخلي على الوحدة بتاعي. أذيك راهو أحنا ننصح العملاء بأنهم يتمسكوا بحقهم، وأنه هذيك راهو يعتبر طرد مقنع. هوني تقول لي انت استاذة كيفاش انا باش نثبت الطرد متاعي؟ طرد الصريح هاوك المؤجر هو يقول لك مباشرة. طرد المقنع كيفاش؟ مجلة الشغل ما قتلك وانه الاثبات في المادة الشغلية حر يكون بجميع الوسائل مؤيدة المتوفرة سهلة عليك، شهادة شهود، معاينة بواسطة عدل منفذ، طلب ساعات العامل يقول له المؤجر متاعه ما تجينيش وإلا يقلقه في الخدمة، شي يعمل وقتها العامل؟ انت سامبل معناها تمشي تعمل حتى بغميل تبعث له تنبيه تقول له راني انا طالب باش ترجعني لخدمتي في البوست اللي انا مستنس بها. هذيك وحدها راهي تعتبر وسيلة اثبات.
0: اثبات
1: هذا هذا هو معناها موضوعنا.
0: مشكورة أستاذة أمل على الموضوع اللي أعطيناه حقه، نهاية العلاقة الشغلية، البنود والفصول اللي جت بها مجلة الشغل. نرجعوا لتليفوناتكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم في القضايا الشغلية، في قضايا النفقة، في قضايا الطلاق، وقضايا تتعدد وتتنوع في المدني والجزائي. خونا رضا مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: تحية ليك سي رضا. منين تكلمنا؟
2: من سوسة.
0: من سوسة. معك الأستاذة أمل، شنو سؤالك؟
2: مرحبا بها.
1: مرحبا.
2: مرحبا أستاذة. فيما يخص الصك بدون رصيد، الصك هذايا خلصناه في 12/11/2013. خالص
1: خالص من 2013.
2: من 2013 صارت فيه قضية في 2016. حاليا القضاء المالية طالبتني بتسديد الخطية المالية. حبيت نشوف مش شما سقوط الحكم بمرور زمن 10 سنين طو من 2016 ل 2026.
1: هو سقوط السقوط بمرور الزمن 5 سنوات، سقوط الدعوة بمرور الزمن. انت مدام خلصته من 2013 وهي القضية وقتاش تم؟ معناها وقتاش؟
2: 2016.
1: اي هوني نحكي وما زلنا نحكي على 3 سنوات فقط. دونك اغزر لي انت
2: 2016 ل 2026.
1: سامحني، انت السك تم ابرامه 2013
2: خالص، رجع بدون الرصيد وخلصناه وعطينا فيه شهادة.
1: باهي، الاجراء اللي بعده انا عام
2: 2016 صارت قضية فيه.
1: دونك احنا طويق نحسبه من 2016. انت احسب لي الشهر، شوف انا هو الشهر اللي تم فيه الخلاص باش نحسبه احنا. فما 3 سنوات والا ما فماش 3 سنوات لسقوط الدعوة؟
2: يا استاذة من 2016 ل 2026، 10 سنين
1: يا سي. ذكرني باسمك سامحني.
2: خونا رضا.
1: باهي خونا رضا، راهو السقوط يحتسب سقوط الدعوة، احنا نحكيه على سقوط دعوة مانيش سقوط عقاب. باش نحكيوا على قضيه سقوط الدعوه يكون قبل ما تثار القضيه اصلا، وسقوط الدعوه راهو المده نتاعو تكون اقل من اجل سقوط العقوبه. دونك انت كي باش تحسب سقوط تقادم الدعوه تحسبه من تاريخ خلاص السك اللي هو 2013.
2: ايه
1: شوف الشهر قديش انت، وشوف ال 2016 وقتاش تم رفع القضيه، واحسب قديش من بالضبط بالشهر. فهمت؟ وقتها احنا لهنا راك انت عملت خلط، نحكيو هوني على سقوط دعوة مانيش نحكيو على سقوط عقاب.
0: شكرا لك. شكرا لك سي رضا. عندك مزيد تستوضحها؟ شكرا لك. يلا مريم سؤالها عن طريق صفحة الإذاعة تقول عنا معمل حل في حومتنا وهو حي سكني، فما برشا حس واهتزازات مقلقنا برشا. اتصلنا به وبالبلدية وبالشرطة البلدية وعملنا عريضة عند وكيل الجمهورية من شهر رمضان، ما صارتش حتى استجابة باش تنصحونا، علما وأنه المعمل زادة هو مكري وما زال في طور البناء بصدد البناء. أستاذة
1: باش نجاوبوا
0: مدام مريم.
1: في الحالة هذه مدام مريم أنت ولا أحد أي متساكن جاركم تمشي وتعملوا مش عريضة لوكيل الجمهورية، لا تمشي وتعملوا دعوة مدنية
0: في غور
1: المضار. مضار الجوار هوني نحكي مضار على مضار الجوار. تمشي وتعملوا قضية مدنية يتم فيها تكليف خبير يعاين الأضرار الحاصلة للجيران من أصوات مرتفعة، من يعني هواء ملوث بتات، ما نعرفوش احنا النشاط متاع المؤسسة هذه.
0: وقلت يصنع في القفاز اللي يتلبس في الساقين.
1: دونك نتصور فما حاجات ما نتأثر على البيئة وعلى السلامة البدنية. هوني كما قلت لكم تمشي واحد منكم وإلا يعني تعملوا توكيل لشكون، أي حد من الجيران المتضررين أجوار المتضررين يمشيوا للمحكمة، قضية مدنية في رفع مضرة كما قلنا يتم فيها تكليف خبير يعاين المضرة وكيفاش باش يتم إزالة هذا الضرر، وهذا الكل محمول على المؤسسة
0: واضح. عايشة على خط 71-844-404. مساء النور يا عايشة، مرحبا بك. ونسعد جدا أنكم ثقلكم وثقتكم ديما تكون الأولى الإذاعات وأم البدايات لإذاعة الوطنية التونسية.
2: أنا نحبها ياسر
0: يا عايشة كيلا عايشة
2: تونس وديما نسمع فيها. أنا عندي قضية لي جي عمير وانا نحب نكلمكم، الشرط قانونية ما نجمش نتصل بيكم.
0: هاو تفتح لك باب العرش
2: عام 96
0: الله يرحمه،
2: الحكم جاء طاع على نزاعات الدولة، أملاك الدولة يسعى في الفلوس فهمتي يا أخي أحمد. أنا عمل فين ما نعرفش، قالوا لعدل التي المحامي ما
1: قضية في شنو اسمعني احكي لنا لي ديتاي باش احنا نفهم،
0: عطينا التفاصيل بالبيه باش الاستاذة تفهم.
2: هو مات عام 1996
1: 1996
2: 96 به هز المحامي يقرب لنا، المحامي قال راهو عطيتها للعدل المنفذ
1: قبل ما يتوفى. هو هي شنو هي قضية شنو؟
2: قضية اكسيدون طلب اكسيدون ديتيلاسيون.
1: اي هو مات
0: توفى في حادث مرور.
1: توفى في حادث مرور
2: والحادث جاء معناتها الكهرباء ما نعرفش اش فيها، عندي الاوراق ياسر هنا دوزي والحادث قال لك معناتها في الاخر الحكم طاح على نزاعات الدوله
1: على خاطر اي المكلف العام بنزاعات الدوله يتدخل في القضايا كي يبدا ما فماش معناها اسباب استثناء من استثناءات التامين والا هرب اللي قام بالحادث. دونك وقتها يولي صندوق الحوادث هو اللي يدخل مكان
2: صاحبتي بنتي عايش بنتي عمل فين قالوا لنا هذا العدل اللي هو تي ما عرفش يمشي لنزاعه الدوله كل شيء، قالوا خرج تونس بس قعد دكاكه. جت الثوره كي جت الثوره عام 2012 جدا هكا حيناها شوي وطلع الدوسي من جديد. ما انت حكم هو بيدو هذاك
1: عندكم
2: من
1: حكم نهائي
2: نعم وعملنا دوسي خاتي بعثناه لتونس. عندي الشايب قال لي خاتي اختيني حطي الدوسي في الرفة واختينا قال لي مات الله يرحمه ماتك اللي ما عينا فهمتي تو. انا حبيت استشار يا اخي مازال عندي الحق
1: هو مازال هو شاب
2: الدولة ولا لا؟
1: هو مديم عندك حكم راهو مازال عندك حق، اما انا نستغرب وانه المده هذه كل 26 سنه حكم 30 سنه ولا قضية حكم ما تمش تنفيذه. علاش سؤال يطرحوني علاش شنو الاشكاليه
0: السبب؟
2: اعطيناها للمحامي قال هذه صعيبه كنت واخذ الحكم محكوم وكل شيء بنيتي ايش نقول لك عينا انا والراجل كبير عمرنا وقتها.
1: هو راهو كي تتحصلوا على حكم مش المحامي اللي بشي يمشي يعلم به وينفذه، العدل المنفذ هو اللي يمشي يعلم بالحكم ويتولى معناها يحرص على تنفيذ الحكم. انتم تحصلتوا على حكم بيت
2: اي هي بيت حكم عطيناه حتى العدل وقال
1: هذا صعيب. شنو الإشكالية العدل علاش صعيب علاش عنا حكم بيت
2: ما نعرف جيب أوراق جيب انت بعطوني كيفاش عطوني طريقة عندي ولدي تون نشوف هديها رب نقوله برا عمل حتى في تونس ولا كيفاش ولا
1: انتو ما وين
2: وحتى
1: بالضبط.
2: اللي قتل ولدي توفى الله يرحمه.
0: انت وين مقر سكن متاعك يلا عايشة؟
2: القصر قفصة
0: قفصة
1: باهي. شو انت تويك تعود انت هيك قلت مشيت وعودت حركت وجبت الملف من أول
2: وجديد
1: جبت الحكم من أول وجديد
2: جبته
1: أو
2: عندي
1: باهي الحكم اللي جبته أكيد مش نسخة تنفيذية خاطر أنت سبق وأنك أصدرت نسخة تنفيذية أولى ما عادش نجم تجبد نسخة ثانية إلا ما تعمل قضية استعجالية تعمل الساعة. أولا أنت جبت الحكم بتاعك هذيك نسخة مجردة يعتبر ما هيش قانوني معناها غير صالحة للتنفيذ. أنت الحكم هذيك تمشي تهزه تعمل قضية استعجالية في استخراج نسخة تنفيذية ثانية. تسمع فيا
0: يلا عايشة قصت المكالمه نواصلوا في الاجابه
1: باش نواصلوا احنا الاجابه نتاعنا ان شاء الله كون تسمع فينا مدام عايشه
0: حتى مش في الاستماع ترجع للتسجيل على صفحه الاذاعه تلقى الاجابه شافيه وضافيه تفضل استاذه
1: باهي دونك قلنا تمشي تعمل قضيه استعجاليه باش تحصل على نسخه تنفيذيه ثانيه من الحكم هذاك خاطر ما يتم التنفيذ كان بنسخه تنفيذيه والتنفيذيه تخرج مره واحده والثانيه بقضيه استعجاليه وتحاول تهز معناها العدل المنفذ اخر يكون حريص اكثر على تنفيذ الحكم خاطر ما فماش حتى اشكال حكم بيت هذا حسب كلامها هي هكا حكم بيت وكل ما فما حتى اشكاليه تحول دون تنفيذ الحكم
0: واضح استاذه فما مكالمه فاتنا فوزي الشلبي قدم تحياته لاسره البرنامج وقلنا مساءكم ورد ومنورنا الاستاذ الفاضل سي بشير يسال على موكب احتفال عيد الجيش هذا يرجع للتلفزه اذا باش تنقلوا شكرا لك انك وجهت السؤال لاسره البرنامج اذا فما نقل تو تعلمكم بها التلفزه الوطنيه تقول سميحه حفار شكرا مسبقا على طول بالكم وربي خليكم احنا هوني على ذمة كل السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء للقائنا في الجانب العقاري وفي الجانب المدني فتونا تسمعنا غنية مزينة ونرجع لمواصلة إجاباتنا الشافية والضافية الموجهة لاستفساراتكم المدنية والجزائية.

0: أسئلة واستشارات،
1: أسئلة منكم، استشارات منكم، والإجابة منا. هذه هي الإذاعة الوطنية، فرصتكم إنكم تكونوا معها ونتكيفوا مع احتياجات المستمعين، خاصة جدد، لأنه البرنامج هذا عمره قرابة 14 سنة، أتاح وما زال يتيح لسادة المستمعين والمستمعات أن يكونوا معنا من أي مكان من الجمهورية وخارج أرض الوطن، اللي يسألوا زيادة على إشكاليات وعقارات في أرض الوطن. الإذاعة الوطنية التونسية كانت قرابة أسبوع في بث عن طريق المنصة الرقمية التدفقية، واستوديو جديد، معاش استوديو 5 ولا استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، إن شاء الله منوركم. وهذه هي الإذاعة الوطنية، تسهم من وقت الآخر في تعزيز التفاعل بينها وبين كل مستمعيها الأوفياء من خلال برامجنا المتنوعة التفاعلية اللي تعتمد من وقت الآخر على التكنولوجيا الحديثة والجديدة، وهذا هو تحدي الإذاعة الأم وأولى الإذاعات وأم البدايات، الإذاعة الوطنية التونسية. ما زلنا مع تساؤلاتكم، يلا ربح على خط البرنامج. مساء الخير يلا ربح.
2: مساء الخير لو عسلام.
1: مرحبا بيك.
2: وبيك عايشة.
1: معاك الأستاذة أمل، شنو سؤالك يلا ربح؟
2: بالله أنا سؤالي عندي زوج سؤالات.
1: هاي تفضل.
2: عايزك. أنا عندي راجل دخل في عملية تحايل، حصلوا مقيد له حمويه الله يرحمه.
1: إيه.
2: مقيد له هنشير.
1: إيه.
2: حصلوا هو مش باعوا الهنشير، باعوا تحايل عليه، بعثوا ثلاثة من الناس.
1: إيه.
3: شكون اللي باعوا؟
2: باعوا راجلي.
1: زوجها.
3: هو بوها بوها الهنشير.
2: اي بوه عمل له هيبه، معرفش الحصل هيبه، هيبه معناها ما يتصرف راجلي الا ما يتوفى.
3: اوكي اوكي.
1: بعد التحاق حموكي للدار
3: هيبه رقبه ديك تتسمى. معناها الانتفاع يقعد عنده والتصرف بعد معناها وفيته هو.
2: اي
1: مش هيبيعه،
2: مش هيبيعه
1: ثلاثه اطراف زيده، مش طرف واحد.
2: صحيح.
3: يعني قسموا باع كل واحدة بارتي ولا باع نفس العقار؟
2: لا
3: نفس...
2: واحدة نحى منها طريف 13 معارة حتى نحيها، والأخرى باع نقطع، والأخرى معناها عمل فيه وقت عقد بالبيع ما زال ما كمل شلو.
1: واضح.
2: الحاصل هو اللي باع له، باع الذري عمه للزوز وباع الولد أخته. الحاصل كنت عدت له قضية تحايل. واحد منهم زوز خذوا الأرض، هذاك خذية 13 نار وخرج على روحه، والسيد الآخر خذية الطرف نتاعه معناها القطار، وولد أخته عملت أنا وياه وصل في البلدية، معناها عطيته طرف اشتر من الفلوس وعملت أنا وياه وصل في البلدية، بعد عامين نكمل له بقية الفلوس. وعملوا لي اسقاطات على أساسنا راجلي كطلع للمحكمة طلع بالاسقاطات. يا أخي طلعت الاسقاطات ما فهميش
3: كيف ما فهميش الاسقاطات؟
2: الاسقاطات كي عملت انا بعد كي تحكم راجلي بعين.
3: اي
2: الحاصل طلبوا علي قالوا لي لازم تتين في الحكم، مادام راجلك عنده اسقاطات لازم تتين فيه.
3: اي الاسقاطات معناها مظروفين في ملف القضيه ولا
2: نورمال؟ انا اعطيتهم للعون، ما نعرفش العلم عند ربي.
3: أي اكيد اكيد موجودين. أي. اكيد موجودين.
2: اي انا اعطيتهم للعون. يا اخي بعد كي وكلت محامي قال لي الاسقاطات راهم مش موجودين في الدوس، هذاك علاش راجلك تحكم عليها.
3: اي
2: حاصل وين سنفت الحكم من قبل في الجمعة الأولى نتاع رمضان، من أول نهار في رمضان أنا سنفت الحكم.
3: راجلك موقوف؟
2: راجلي موقوف لهذه اللحظة، ما ثمش حتى زلزال، حتى نمشي نسأل ونكلم فيه المحامي يسأل ديما ما ثم شيء ما ثم شيء، حتى القاضي قابلت وحكيت معه قال لي حكاية جمعة جمعتين تلقى دوسي في محكمة الاستئناف. ما ثمش
3: محكمة شنو؟ محكمة الاستئناف شنو؟ أنا
2: هو في محكمة الابتدائي، هو تاو
3: ابتدائية شنو؟
2: ما نعرفش القروين هاني محكوم.
3: انت قروي باهي. خاطر انا حبيت نسال تلمو ما فماش معناها قضيه فما عندها شارج تخلي موقوف عنده توا قديش كي نحسبه من رمضان لتوا قديش؟
1: 3 شهور 5
3: شهور. هو في العاده هو معناش احنا اجيال يقول لك راهو في اجل قديش تتعين جلسه استئنافيه، هذاك ما فماش اجيال. لما جرينا العمل اعتدنا وانه القضايا الاستئنافيه تابعه الموقوفين تتعين في اجل ما هوش طويل برشا، معناها احنا
1: ما يوصلش الخمسة
3: نتاع شهرين شهرين ونص، شهرين
2: حتى شهرين ونص. المحامي نستشيره في موضوع يقول لي كما هكا
3: اي شهرين ونص. هذاك خاطر انا علاه سالتك موقوف ولا خاطر قضايا الصراحه عادي معناها ما نستغربوش وانها تقعد 5-6 شهور خاطر دجال برا هو ما عنده حتى ضرر. اما انسان موقوف في الحبس والقضيه نتاعو ما تتعينش 5 شهور لهنا لازمك تزيد تثبت مدام ما خاطر صعيب برشا.
1: انت سامحني
3: كي تمشي
2: انت ما نعرفش القرويه
3: سامحني اسمعي مدام كي تمشي اكيد راك تمشي تزوره في تمشي تزور راجلك
2: نمشي وريت الموقفين يقولوا له نورمال مورك اخرج مادام عندك
3: الاسقاطات
2: حتى هذه الحق العام انت فشهور وتق
3: اسمعني هذا ماهوش معناها اوتوماتيك مور او الاسقاط اللي ينجم القاضي ياخذ بيه وينجم ياخذ بيه في تخفيف العقوبه كهو فهمت. انا سؤالي حاجه اخرى كي انت تمشي راجلك ما خرج حتى جلسه بالكل في ال5 شهور هذوما
2: لا لا لا لا
3: هوني لازمك هوني لازمك اسمعني مدام لازمك هوني تمشي تشوف انت في الابتدائي تشوف تعمل الحكم تشوف الحكم الابتدائي تلخص ولا تنجم يكون معناها
1: معطل
3: تمشي تصب مطلب تلخيص في المحكمة الابتدائية تشوف الملف متاعك ينجم يكون الملف متاعك مال بلاسي ضايع فهمت
1: فما حاجة تخرج. فما نقطة ضايعة في السلسلة
2: اي صحيح هي فما نقطة ضايعة لكن انا وحدي في جرتي بنتي ما انا ما نجمش
3: انت هيك عملت محامي مدام هو تو
2: يتكلم المحامي ريت باش يقول لي كان من زي ونكلمه يقول لي كان من زي ولو السؤال الثاني بالله تو انك عملت وصل ما بيني انا والسيد الاخر بعد عامين نكمل له فلوس انا راجلي العام هو عديش مازالوا 7 شهور ويقفلنا هل يجوز بعد نكمله الفلوس ولا لا
3: بيان سور لازمك تكمل الفلوس شنو هما ساعة الفلوس نتاع شنو نتاع اللي شرا بيها
2: الفلوس اي
1: ما هي رجلها باع 13 هكتار وارض اخرى بعقد بيع هذا تسال عليه
3: اي هو انت هذاكم الفلوس اللي باش تعطيهم له فلوس ودفعهم فهمت انت تعهدت انت توك كي ماكش باش تدفع لك يولي طالبك انت اي
2: ريتي على اساس انا هكي تعهدت على اساس راجلي باش يروح ماهوش باش يقعد تم في الهابط
3: هي هذاك راهو يعني نجم يعاود يلتجا للتقاضي راهو مره اخرى ماذا
2: صحيتي حتى هو قال لي تنجمي هو يخرج وانت تدخل
3: او بيان سور هو خاطر حقه هذاك هو ديجا الحكم باش يكون مضمن فيه ابار العقوبه ارجاع الاموال اللي خذيهم راجلك فهمت دونك عنده حكم هو السيد هذاك باش يجي بعديك يستخرج النسخه نتاع الحكم اللي فيها المونطون اللي نورمالمون باش ترجعوا له ويعلمك بيه يقول لك هاو عندك حكم لازمك تعطيني فلوسي فهمت
2: ريتي هو الحكم مش شاد علي انا راني يعني عندي كان شي الوصل
3: انت بتعهد انت ما تعهدت في بلاست ولا اي
2: تعهد في بلاست
3: دونك يقول لك انت وليت المدينه نتاعي ما دامك التعهد منك انت يولي طالبك انت شخصي ينجم هو هيك ينجم يطالبكم الزوز يطالبه هو بحكم هو اللي تحيل عليه ويطالبك انت بحكم انت اونتر غيمي انت ضمنت فيه فهمت
2: اي صحيح
1: واضح ربح شكرا لك على اتصالك وكانت الإجابة إن شاء الله مقتنعة بها سميحة حفار الأسبوع الفارت كانت حاضرة معنا وجاوبناها تواصل في سؤال آخر تقول لك أستاذة شريت مستودع من عند خويا وخليناه في المحل على وجه الفضل كي طلبنا باش يخرج قال أختي كريت لي شفائيا وقام بتسجيل في القباضة صب في الكري اللي حده هو زاد وحده 130 وصب فيها في التريزوري بعد 4 أشهر من الشراء رديت هبة لزوجي وتوا قاعد يطلب فيا بالفونت كوميرس
3: بي احنا دجا قلنا لها مدام سميحة قلنا لها حفار قلنا لها تمشي تعمل قضية استعجالية أبغامو رفضوا لها قضية استعجالية
1: هذاك علاش إذا تعود تسويل
3: هذاك إذا تعود تسويل أنا مزلت متمسكة وأنا باش تعود تعمل قضية استعجالية أخرى علاش نحب نفهمها وانه راهو القضاء الاستعجالي ما نستهينوش به راهو مش معناها قضاء استعجالي برا امشي صب قضايا كيكه راهو القضاء الاستعجالي عنده شروط عدم مساس بالاصل وشرط تاكد دونك انت كي باش تعمل القضيه نتاعك لازمك ترد بالك ما تخوضش في اصل الدعوه علاش خاطر القضاء الاستعجالي جعل لحمايه حق مؤقت وظاهر معناها القاضي الاستعجالي ما يدخلش في الاصل ينظر فقط كما احنا نقوله من فوق لفوق الحق ظاهر
1: واضح
3: انت باش تعاود صحيت ما تدخلش ما تحاولش تمشي تغوص في الاصل راهو ساعات معناها الضد نتاعك هو يجيبك يدخلك باش انت تناقش الاصل انت كيف يجبدك معناها في المصيد تحصل كي تناقش الاصل تترفض لك القضيه دونك انت عاود تويك اعمل قضيه استعجاليه اخرى لانعدام الصفه وحاول كما قلت لك ترد بالك في انك ما
1: تخوض في التفاصيل،
3: ما تخوضش في اصل الدعوه.
1: واضح. نختموا بسي محمد نجيب ومشكور حميد ومشكوره فيتن ومشكور سيف، كانت حصه متميزه. ان شاء الله الساده المستمعين راضين علينا، وديما نعدوكم بالارقى والاحلى ونكونوا ديما في خدمتكم. ملوكة هاي منوره زاد استديو احلى شويه على احلى موجه، موجات الاذاعه الوطنيه. الو سي محمد نجيب، مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله.
0: انا راضي عليكم وربي يبارك لكم.
1: يخليك يا سي نجيب، بفضلك.
0: بالله عندي استشارة للأستاذة.
3: تفضل.
0: لا أنا عندي حكم لسيدتي.
3: حكم شنو؟
1: حكم شنو يا سي محمد؟

0: فلوس راني بسلام بالقوة العامة.
1: ايه
0: عطيته فلوس اليوم من هذا كل مرة قال لي راني خذيت الشيك.
1: خذيت الشيك
0: اي ومشى للصندوق قالوا له لا يلزم سيرتيفيكي. هو هذا على حسب قوله هو راه
1: ايه
0: وانا اليوم من هذا نزل بجر مانيش عارف اسنعم.
1: عندك ما تعمل, هو تويك متعهد هو بالملف متعهد بالتنفيذ, مادام قالك معناها تم التنفيذ وطلب فلوس خاطر التنفيذ الاول ما مشيش دونك استعان بالقوة العامة دونك نتصور تم تنفيذ الحكم. اكيد فما جزئية معينة انا ما عنديش الحق المعطيات وما عنديش لديتاي دونك عنده هو نتصور ما عادش يبدا. وقتاش انت اخر اتصال بالعدل المنفذ؟
2: هاي جديد نيو
1: البارح اش قال لك؟ البارح قال لك راه خذينا الشيك جوست لازم يكون سيرتيفي.
0: لا من اسبوع خذا الشيك عنده اسبوع
1: باه خذا الشيك اما قالوا له لازم سيرتيفي باه. اي
0: انا نعرف هكا في بالي اللي ما يسبوش هو ما ياخذوش هو يسبو في
1: هو اي هو انت ما عملتش محامي انت عملت ديريكتومون القضيه وحدك.
0: اي
1: به هو ما نعرفش انت عملت له تكليف باش يصب الفلوس فيه.
0: لا ما عملتش تكليف لا
1: ما كيكا والله شو نقول لك ما نجمش نغلطك خاطرني. اي قل
0: سالت حتى مدير في الصندوق
1: اي
0: قال لي لا ممنوع
1: لي باش علاش سالتك قلت لك خذيت تكليف والا لا خاطر نورمالمون بكتب تكليف يخول له انه دونك هاني هذا معناه لازمك تتكلمه هو وتستفسر له من الوضعيه خاطر انا ما نجمش نقول لك معناها على حل دونك الملف متعهد به وصاي معناه انت فلوسك تعتبر في الجيب فهمت دونك جوست شويه حرص منك العدل المنفذ وباذن الله معناها فلوسك مادام حاضره وسي بون تحصل عليهم.
2: مشكور يا سي محمد نجيب
1: ان شاء الله
2: تاخذ حقك
1: ان شاء الله.
2: شكرا لكم اوفينا تبعتونا من ساعتين الى حدود هذه الدقائق كنت معكم الاذاعه الوطنيه التونسيه اللي ربطت بينا اساتذتنا الاجلاء سي محرز الحنافي محامي التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير والاستاذ امل همامي في الجوانب العقاريه والجوانب الجزائيه المدنيه التجاريه في جمله استفسارات اما حوادث شغل اما طلاق اما نفقة اما مجلة الالتزامات والعقود وما جاء بها. هذه العادة وهذا التقليد متاع البرنامج. شكرا لكم وحنا ديما ان شاء الله نكونوا في مستوى انتظارات كل مستمع كريم حب الإذاعة الوطنية تعلق بالإذاعة الوطنية وديما ينتظر منها الخدمة المفيدة والسريعة. شكرا فاتر حسني مشكورة جدا كانت معنا في الإخراج التقني سيف الترابلسي في الإخراج التلفزي حميد الورغي في التنسيق العام لمكالمات كل السادة المستمعين والمستمعات مع الأساتذة الأجلاء كنت معاكم بسمة أدربيلي في الفاصل الترابطي بين أسرة هاللقاء هذايا والأساتذة. الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله تحيات ملك اليزيد اللي تكون معاكم زيدا في حصة بساعتين من زمان في العشوية في مرافقة تكون خفيفة فيها شوية لقاءات فيها شوية غنيات مزينين إن شاء الله تلقاه ظلتكم في اللقاء هذا إلى اللقاء ومشكورين على الوفاء إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. بمشاركة عدد هام من المراكز التكوينية والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الوطنيين والدوليين بمدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة، تواصل فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. ملتقى يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة، وفق ما صرح به مدير التوجيه والإعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل معز الورتاني. أكثر من 160 رجل أعمال إيطالي يشاركون في فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال اليوم بالعاصمة بهدف التعرف عن قرب على مناخ الأعمال في تونس، خصوصاً في ظل تطور علاقات التعاون بين البلدين. يوم دراسي من ضمن أشغال الأكاديمية البرلمانية اليوم بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وهذا المقترح يتنزل في إطار السعي إلى تطوير النصوص التشريعية المرتبطة بحقوق الملكية الأدبية والفنية بما يتلائم مع التغيرات الدولية في هذا المجال وتماشياً مع التزامات تونس القانونية. تحت إشراف وزارة الصحة وجمعيتين تعنيان بمرضى السرطان والأيتام، الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنظم غداً قافلة صحية متعددة الاختصاصات. القافلة تتوجه بخدماتها الصحية إلى متساكني منطقة السجوم الملاسين من كافة الأعمار. في الشأن الدولي، تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن وسط مساعا لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والتمهيد لانسحاب القوات الإسرائيلية. الرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات منفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، وفي المقابل واشنطن تشدد على تعاملها المباشر مع الحكومة اللبنانية. حزب الله يدعو إلى انسحاب إسرائيلي ضمن جدول زمني ووقف الاعتداءات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد لوسائل الإعلام أن المفتشين الأمريكيين سينضمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
6: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتوا تحية للناس اللي تسمع فينا في آخر حلقاتنا. أنا البارح وقت اللي مش البارح وقت البارح نهار الاثنين وقت اللي حكيت مع عبد الستار عمام وقلت له عبد الستار عملنا أكثر من عام وعملنا برشا حلقات برشا ما شاء الله، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، وإن شاء الله ديما أوفياء لأم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. قلت سيف الدين السلكافي بما أنه صاحب الذاكرة معناها بشحمه لحمه طوي من عندك عدد الحلقات قدم الحلقة عملنا سيف
1: واربع أيام زيدهم عام
0: عام وشهر واربع أيام ما شاء الله بضحك ولعب، يعني نحن استحملنا ضمار علي بن سالم مدة عام وشهر واربع أيام.
1: والله الحقيقة يعني
0: كيفاش الزوز اللي نجحوا البارح ولموا بعضهم جابوا 15
1: هاي نهنيهم شوية هنيتهم جابوا 15 شوية واحدة 8 الأخر 7 شوية يا عجبكشي، والتلميذ اللي جايب 19.95 وثما قال لك والله بالحق هذا يتعد في الراديون ويسألوا فيه المناشط سأله قالوا شنو هي المواد اللي انت قوي فيها، قالوا ما مواد ما كانش نتصور المواد الغذائية كاو مانيش قوي فيها، الراجل جايب 19.95 يقول له شنو هي المواد اللي انت قوي فيها
0: ما خلى شيء ما شاء الله عليه. ان شاء الله بالافراح والمسرات، ان شاء الله العقبه اللي مازال والبقيه اللي ان شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم. واصلين معاكم من توا حتى لسته نتاع العشيه كما قلت في اخر حلقاتنا بالنسبه للاسبوع هذايا، غدوه ان شاء الله يكون معاكم معز الغربي والمجموعه في اخر حلقات البرمجه الشتويه غدوه
1: وجاوي
0: خاصه فاتن حسني ترافقنا اليوم في الاخراج فاتونا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك حميده
1: حميد الورزي.
0: ليه أنا
1: ما قلت ليش عيد ميلاد سعاني لا ما قلت ليش
0: ما يقولش ما جيبش كادو ما يقولش. شكرا فتونة شكرا
1: ايش بدأ تحت المظلة كي ولت عزري فيا ها هوك الكادو والله جبت لك
0: والله جبت كادو ما جبش نوري ساشي كحلة
1: هل ساشي وشوف
0: بيه نشوف الكادو في الأثناء ما نجيبش نسكت خاطر لازمني نتكلم خلينا نشوف الكادو اللي جابوا عليه بن سالم. شكرا فتونة شكرا، اليوم عم نحتفل ب 25 سنة والحمد لله 25 سنة 20 سنة 20 سنة عمري اليوم 20 سنة
1: لا
0: 20 سنة هي اللي تجربتي المهنية. اوه لا والله بالحق نسخالي فضلك علي بن سالم شكرا. اول ثاني هدية توصلني
1: الحمد لله انا في عيد ميلاد معز احتفلت عملت ترقه
0: خبزة جاتو في عيد ميلادي انا
1: خاطر قبل بثلاث سوايع علمتيني
0: زيد معاك يا علي يعطيك الصحة والله انا توقعت مفاجأة اخرى مفاجأة شكرا علي يعيشك علي يعيشك والله ما نعرفش هكا عندي مشاعر خاصة كحسيت
1: هيبة والمدام زاد نهدي لهم
0: اي ربي يفضل لك هيبة اهم حاجة والمدام ربي يفضلها لك وربي يعطيك ما تتمنى ربي اهم دعوة. شكرا لكم شكرا فتونة شكرا سيف شكرا الناس الكل ان شاء الله ديما ايامكم عياد وافراح ومسرات. 20 سنة تجربتي في المجال الصحفي سيف، اذا نحتفل اليوم بالعشرينية نتاعي في العمل اكثر من عمري الحقيقي اللي مهم حد عمري الحقيقي المرأة ما تحبش تقول عمرها. حميد يرافقنا اليوم في التنسيق العام للحصة، سيف يعطينا احلى صورة على مستوى الديجيتال، شوي اخر اختياراتنا الموسيقية والغنائية، لكن اليوم زادة ما نشبش نساو عبد عزيز على قلوبنا برشا نحبوه برشا، وانا وياك سيف في ذول عام ناول في التوقيت هذا بالذات حكينا عليه باطناب واحنا في المباشر وصلنا للخبر. الله يرحمه وليد تليلي اللي نحن اليوم موجودين في استوديو ممتاز وجميل وهذا مكسب لينا الكل في مؤسسة الإذاعة الوطنية التونسية اسمه استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي الله يرحمهم الزوز وربي يرحم اللي توفيه والكل والقامات اللي تأسست بها الإذاعة هذه خاطر تو برشا حتى ضيوفنا ممكن ضيفتنا شوية آخر تنحكيوا معها ثم برشا ذكريات في المؤسسة الكبيرة هذه والمؤسسة العريقة وفي بهو هذه المؤسسة ثم ناس نساء ورجال فارقونا لكن خلوا بصمتهم وقعدوا خالدين في قلوبنا. ياسين فغالي بحضنا مرحبا أهلا وسهلا بالأخبار مرحبا. اليوم زاد اليوم نحتفي ونحتفلوا برجالات تونس رجال تونس ونساء تونس، نحكيه على الجيش الوطني، سبعينية الجيش الوطني، حماة الوطن، حماة الحماية، أكيد رجال تونس وكل كل كل رجال كل أسلاك حتى الأسلاك الأمنية، تحية للناس الكل اللي تسهر على حماية البلاد هذه وعلى أمنها واستقرارها. يعطيك الصحة. نحكيه على الجيش خاطر اليوم نحتفيه بالسبعينية متاحهم بعيد ميلادهم، وأكيد تبعتوا على صفحتنا غاديو ناسيونال تونيزيان التقارير، خدمناهم ريبورتاجات في علاقة بهذه السبعينية، ونحن زادا نحتفلوا معاهم ونقولوا لهم كل عام وانتم حيين بألف خير، كل عام وتونس حية بألف ألف خير، يا ربي تحمي البلاد هذية وتحمي ناسها الطيبين. وتونس
2: شوف مليك ديما كي تبدأ فما حاجة مرتبطة بالجيش الوطني، الجيش التونسي، الجيش اللي في أي مناسبة من المناسبات يعني تلقاه هو الأوليني. والحقيقة فما أنا ديك نحكي على الجيش زيدا نجم نحكي على المؤسسة تاعنا، هذه المؤسسة العريقة اللي من من من انبعاثها، من بداية الانبعاث متاعها يعني كانت تولي ولا زالت يعني أولوية خاصة للتثقيف للتربية للتعليم. وديما نرجع لتيلي بالكل تقريبا المؤسسة، مؤسسة الإذاعة قبل التلفزة، طبعا التلفزة تأسست عام 66 بداية الاستقلال، نقلت الإذاعة حرب بنزرت الجيلي على بنزرت، يعني كانت أهم الأحداث الوطنية اللي شهدتها البلاد، أعلان الجمهورية أيضا، الجيلي الزراعي، إنشاء الجيش الوطني، يعني تونست الأمن، الإذاعة الوطنية التونسية كانت موجودة. وما نجموش نحكيه على تقدم ولا ازدهار ولا أي حاجة دون الحديث على الأمن اللي مرتبط بالأساس بالجيش الوطني،
0: العناصر
2: هذه اللي كان عندها دور كبير برشا ولا يزال دورها كبير يعني في نشر الأمان أول شيء، لأنه فما حتى دورة نجم تقدم إذا كان ما فماش أمن وما فماش أمان. ثم طبعا مانيش باش ننسى حتى معناها التدخل تاع الجيش الوطني حتى خارج تونس،
0: أكيد
2: معناها عناصرنا اللي تمتاز بكثير من الخصال أكثر من جيدة، كانت عندهم زيادة حتى في تونس صولات وجولات، حكينا على بنزرت زيادة فما معركة رميدة، فما أحداث الساقية معناها معركة رميدة 58 تقريبا كما خدتش الذاكرة، يعني الجيش الوطني هذا يعني هذا النتاج التونسي اللي 100% تونسي الأصل وكل شيء يجي فرع.
0: أنت تحكي وأنا بالعينين نحكي أنا وفاتن حسني باش تفهمني شوي آخر، نعرف لي نحن ساعات نفاجئوك هكا فاتن فتونا بعد الاختيارات الموسيقية، نسمع شوية من بني وطني ما فيها بيس نسمعوها اليوم بهذه المناسبة، تحكينا عليها الغنية ذيك عليا بني وطني شوي آخر، أنت نخلي لك الوقت باش تشوف لنا الغنية فتونة أكيد أكيد. أما نحب نضيف لك حاجة سيف، أنا بالحق حصل لي الشرف أني كنت موجودة في واحدة من الأكاديميات العسكرية، عندنا مؤسسات عسكرية وأكاديميات ما شاء الله، وعندنا تلامذة وضباط وخريجي هذه الأكاديميات من النخبة، من نخبة النخبة، وقت اللي يقول لك راه عندنا التصنيفات العالمية، وقت اللي يقول لك راه ثم شكون أجانب يجونا من دول أخرى باش يتكونوا في المختبرات متاعنا، رو عنا وليداتنا قاعدين نبعثوا فيهم البرشة دول باش يعطيهم الكفاءة متاحهم، رانا عنا ما نقولوا في رواحنا، وممكن كان جات عنا إمكانيات مادية أكبر نتصور زادها رانا من الأوائل على المستوى العسكري.
2: هو الإمكانيات المادية ما تنجمش تكون معناها ما تنجمش تكون حاجز، لأنه بالحق عنا كفاءات،
0: عنا نخبة النخبة أكيد
2: في جل المستويات، وبرهنوا في الاحتفالات الدولية وفي أكبر احتفالات دولية أنه عنا عناصر معناها مرموقة ومتكونة في أعلى الأكاديميات تتمتعوا بأعلى الخصال، وشوفنا يعني
0: أكيد
2: ونشوفوا ديما أنه فرض الأمن وفرض كرامة المواطن ما تتم إلا عن طريق القوى الحاملة للسلاح، طبعا دورهم كبير برشا برا وجوا وبحرا
0: أكيد. سبعون سنة أكيد احتفالات اليوم عيد ميلاد الجيش الوطني، وكما قلت شوي آخر زادة الغائب الحاضر وليدة ليلي باش يكون حاضر معنا في الحصة في بودكاست حاولنا نختزلوا فيها شوي آخر باش نسمعها، لكن قبل هيت نمشي والاختيارات الموسيقية. أنا اخترت بما أنه المناسبة تفرض روحها سيد المخرجة أنه نسمع أغنية البارح كان في عمري 20 اللي سمعناها مؤخرا في إعادة لمحمد منير، لكن هي في الأصل أغنية للجزائري هاشمي قرويبي
2: الهاشمي
0: أي
2: الغنية هذه صدرت تقريبا في بداية الستينات.
0: اي
2: ملك هو مولود عام 38 وتوا شوف احنا بارازار، لكن ذكرى وفاته تقريبا نهار 9 جويليا 2000 كما خدتيش الذكرى 2006.
0: أي.
2: يعني الجروب الهجمي اللي خلق حاجة اسمها القسنطيني اللي غني يعني معامل كان على العود متاعه فقط، وبعض بعض هو باختصاصهم مادولين يعني مادولين بعض الآلات الإيقاعية. الغنية هذه ضربت ضربة كبيرة برشا ونجح بها رشيدتها يعني في فترة من الفترات معناها غنيها بالكدي، لكن فما وسبحان الله اللي يدخلوا المدرسة هذه ما يطولوش برشا سبحان ما نعرفش شنو صدف. نتذكر كمال مسعودي، نتذكر بن زيتون، يعني دخلوا المدرسة هذه القسنطيني نحسوها قريبة برشا للموسيقى التونسية.
0: أكيد هو كالعادة والعويد مغروم. أنا بهاء سلطان نحبه زادة
2: سيف،
0: من الأصوات الحلوة المزيانة برشا. بهاء سلطان بكلم نفسي اخترتها اليوم من فيلم
2: ملك. أي أي ماذا
0: أي
2: شوف يا ملك الغنية هذه هو ما بهاء يغيب يغيب ويخرج بغنية تمس الجيل متاعنا،
0: خلينا نحكي
2: على جيلنا لينا بعد الخمسين.
0: أي
2: يعني تحكي حاجات انا نحب نحكيها وما نجمش نحكيها.
0: هو تتحكي في اغنيه نتاعو وكان يحكي عليك فحتى تلقى روحك في غنايه راه
2: يحكي على جيل كامل. معناها الكلمات والاحساس يحكي على جيل كامل.
1: اغنيه
0: علي بن سالم يحكي على جيل كامل.
1: انا خاطر ليميسيون معناها هذه الايامات الاخيره اخترت سلم عليك العقل.
0: حزين انك
1: سلم عليك العقل الى اللقاء ان شاء الله في مواعيد.
0: نحسك ما تغشش لي نحن معناها ما عرف نشوفوا بعضنا يا علي في مجموعه الكل خصوصا معز نتصور.
1: اي لا لا متغشش انا وفرحان.
0: تخلص منا سيد المخرج. اي نعم اي نعم علي بن سالم يستنى بدقيقه ودرج وقتاش يرتاح منا وما عادش يقلقوا ولا ما عادش يكلمنا ما عادش يجي معنا. اما ما عندك وين تهرب يا علي، ما زلت موجود في الاذاعه
1: متوفر
0: متوفر. سلم عليك العقل محمد حسن اختارها علي بن سالم. بكلم نفسي بنفسي
2: بكلم نفسي عن نفسي
0: عن نفسي. بهاء سلطان اختارها سيف الدين الكافي. وانا اخترت نسمعكم هاشمي قروابي البارح كان في عمري 20.
3: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: الاذاعه الوطنيه
1: منافسه شرسه، ثلاثه اغنيه حلوين، ثلاثه خامات، كيف كيف ما انتم عليكم ما تصوتوا الاغنيه اللي تحبوا عليها وتحبوا تسمعوها في ساعتنا الثانيه. سيف طرابلسي تلقاو حاط لكم على غاديو ناسيونال تونيزيان، وانتم تفوتيو للاغنيه اللي تحبوا تسمعوا في ساعتنا الثانيه. لكن زاده في ساعتنا الثانيه باش نواصلوا مع الاصوات الحلوه والمزيانه ضيفه نغزل سيف. شكون الضيفه؟ ضيفتنا اليوم صوتها حلو، بنت الرشيديه، بنت المؤسسه هذيا. أوكا نعطي فيك في المؤشرات. ميكرو سيدة المخرجة السي علي بن سالم، ثماش ما يطلع
2: تست
1: سون ان دو
2: اي
1: ان دو. زعما شكون مريتيش انت؟ متأكدة
2: ليتي؟
1: لا ما تعرفش. زيد حاول
2: حاولت.
1: روحي اعطي مؤشرات اخرى سيف. ترى
3: سيف صوت جبلي معناها كان برشا تتعدى، خاصة يعني في البرنامج دور بالشمس. الحقيقة أنا أتذكر بالكدية أكثر واحد كان معناها يمررها هي موجودة في الكواليس معنا رتفي الفهري. يعني وقت اللي خرجت رجاء بن سعيد في البداية نتاعها، يعني الصوت
1: قلت له مؤشرات عطى الاسم
3: الصوت
2: خلي باش نجاوب عاد.
3: هو ما سمعش
1: شكون زعما
2: الفنانة القديرة، الفنانة الجميلة والمتألقة دائما رجاء بن سعيد.
1: شفت رجاء بن سعيد. ممتاز. شوية آخر باش تكون حاضرة بحذنا باش نغني وباش نسمعوا جديدها باش نحكي ونرجع لبدايتي. رجعتنا للتوارخ سيد صاحب الذاكرة، باش نرجعها أنا زادة للتوارخ هذيك والبدايات كما تعودتوا معنا نحن في عشوية على الوطنية، وباش نحكي زادة على بعض الحوارات وبعض اللقاءات، ومنها اللقاء كان مع نجيب الخطاب تنذكروا معها وقتاش كان البرنامج هذاك المتلفز، وبرشا ذكريات في البدايات لأنه ديما البدايات صعيبة، وذكريات البدايات ما تتنساش لأنها الأحلى والأجمل. هي أغنية عليا، وبالحق وين نسمعوها نحسوا اللي هي تمسنا في مشاعرنا، بما أنه اليوم نحتفيه بسبعينية الجيش الوطني. لكن مش نسمعها بصوت أسمى بن أحمد بني وطني، نسمعها طوى ونرجع نوصله معكم في عشوية على الوطنية. Yeah.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عشوية على الوطني مواصلين معكم في الأجواء هذية. كما قلت كنتوا تسمعوا في بني وطني بصوت أسمى بن أحمد وأكيد تحية لكل عناصرنا من جيش وطني وحتى من أمن وطني وأكيد تحية للجيش لأنه اليوم يحتفي ويعيش على وقع 70 سنة من نشأة هذا الجيش الباسل وعنا نخبة النخبة كما قلت وتحية لحمات الوطن. موصلين معاكم في عشويتنا كما تعودتوا صاحب الذكرى كل مرة يخترنا شخصية. اليوم على شكم مش نحكي وسيف؟
1: اليوم مش هذا نحكي على سيدي وليد تليلي.
0: وليد تليلي في صاحب الذكرى.
1: قبل ما نحكي على وليد تليلي الغنية هذه يلزم نذكره كتبها عبد المجيد بن جد ولحنها شادي أنور وبرشا ما يعرفوش أن الغنية هذه راي تسجلت في استوديوهاتنا قبل الجلاء على البنزرت. يعني كان فما استعدادات أنه معناها باش الجيش والتونس تخوض هذه المرحلة من النضال اللي معناها على أثرها خروج آخر جندي من أراضينا التونسية وتحديدا بنزرت. كانت كتابة الكلمات كانت على المقاس وكانت السيدة بي الرحال اللي هي عليا طلعت الفوق التروزيام ايتاج بيرو بن جد ورقات ويكتب في الأغنية هذه ديريكت اخذتها وهزتها رشاد الانور. طبعا رشاد الانور ما هوش المجال باش نحكيه عليه انه يلتقط اللحظة وتعملت أغنية تمست وانسى كل. يعني أنا أعتبرها من أجمل الأغاني الوطنية اللي تعملت في تونس. يعني تعملت برشا أغاني الحقيقة جيت أوبريت كبيرة برشا إلى ما قضوا في سبيل العلم اللي فيها مصطفى الشرفي وفيها عز الدين يدير وفيها المجموعة كل، لكن تبقى الأغنية هذه من أجمل ويعني من أرق الأغاني وأقرب الأغاني لنا أحنا. برشا ناس يربطوها بنزرت لكن أحنا نربطوها بالدنيا كل.
0: أكيد أكيد نربطوها بحماة الوطن بالأرض الغالية هذية وبالعلم التونسي العلم اللي دماء تونسيين اللي دافعوا على الأرض هذية باش نعيشوا اليوم في استقلال تام. تحية لكل حماة الوطن من خلال الإذاعة الوطنية. نمشيوا لفقرة صاحب الذكرى واليوم كيف كيف زاد في ذكرى وفاته الأولى الزميل العزيز وليد تليلي وإحنا حكينا في نفس اليوم منذ سنة سيف أنا وياك في البلاتو هدايا في نفس الأستوديو. الله يرحم وليد. نمشي بصاحب الذكر.
2: صاحب الذكرى صاحب الذكرى
1: ساعة إن شاء الله ربي يرحم وليد تليلي. يعني منش بيش نحكي على جمالية الصوت على عازف الليل على يعني اللي أدى الأدعية كأحسن ما يكون. الرجل اللي دخوله إلى المؤسسة كان صدفة. طبعا ديما لازم نحكيه ونعرفه ونقوله أنه الشارع الثقافي عنده دور كبير برشا. موليد 19 أكتوبر 63 بالانس
0: الميزان
1: كيفينا وإذن فتحي وبرشا الشارع الثقافي عنده دور كبير برشا في نحت شخصية الإنسان بشكل كبير برشا والإعلامي بدرجة أخص. وليد تليلي من شارع الحبيب بورقيبة. يعني كنقولوا شارع الحبيب بورقيبة نحب نستحضر برشا أسماء كانت يعني اللي هو في السنة ذاك. يعني كنقولوا هو مولود 63 نعرفه تقريبا في أواخر السبعينات. يعني وصل تقريبا وقت أخذ البكالوريا وتوجه شعبة الحقوق. شكون كان فما الوقت ذاك في الوسط الإعلامي والوسط الثقافي خلينا نقوله باش نعموها؟ كان نجيب الخويلدي، سليم دولة، كان محمد ولا يزال بفضل محمد القرفي عنده كتابات حلوة برشا سيدي محمد، أبو زين السعدي، محمد الهادي المديني، عمار السروري، المنجي المقني، محمد الهادي السنوسي، المنجي الغريبي. اسمي الحقيقة اللي عاشرها وليد تليلي معناها توحي انه باش يكون ميلاد رجل بار انه مثقف اللي عنده معناها درايه وعنده سعه اطلاع. كليش دخل ديريكت لميدان الصحافه المكتوبه. يعني ميدان الصحافه المكتوبه نفس الشيء ملاك اللي صار حتى مع عبد المجيد بوديده اللي دخل قسم التمثيل وكانت الغايه نتاعو دخل قسم التمثيل ممثل وديدح قبل ما يكون صحافي ومعد برامج. دخل باش ممكن بوديدح دخل قسم التمثيل باش يلقى مجاله في الاعلام لانه كان يحب برشا برشا الاعلام والكتابه. وليدت ليلي كان مغروم ياسر ياسر بالكتابه. يعني خدم في تقريبا الطريق الجديد جريدة الأيام، وكانت قبل يا ملك الجريدة تنجم تتسكر بجرة قلم. أنا السلطة ما تعجبيش حاجة تسكرت الجريدة في عهد محمد مزالي. هذا كان عام 81، لكن هو كيمشي لجريدة الطريق الجديد كان يسمع برشا الجيل الثالث أنه احنا تو في الجيل السادس راه. وليد نعتبره من الجيل الرابع اللي خلط على الجيل الثالث وخلط على الجيل الخامس وخلط حتى على السادس. فوليد كتب مقال على صالح جغام دون أن يعرف صالح جغام، كتب عليه كصوت وكتأثيث برنامج وكمثقف، لأنه نحبه ولا نكرهه انه الإذاعة بعد خروج برشا اسماء، معناها ممكن على ابرز الاسماء ممكن غادرت تقريبا، معناها حتى بن جدو كان يعمل في برامج، المختار حشيشه كان يعمل في برامج، يعني كانت فما معناها اسامي تعمل في برامج، مختار السيد الاسم الكبير برشا اللي كان تقريبا توجه وليد التليلي نفس توجه مختار السيد، نفس التوجه بتاع مختار السيد، يعني دراية بكل ما هو ثقافي. فكتب مقال على صالح جغام، وصالح جغام قراه صدفة المقال هذية، فقال انه ممكن ممسش حتى حد عمق صالح جغام الا المقال هذا اللي كتبه وليد التليلي وقت عمره من با 19 سنة.

0: في البداية، لكن صالح كان عنده رؤية أخرى.
1: أي.
0: تقريبا بعد شهر ولا وليد يخرج النجرة ويخرج في أول حوار ليه يعني صوت الحقيقة وليد. أي. وليد يعني رخامة الصوت، عذوبة الأداء، خليني نقول صدق في الإحساس، وقت اللي تخرج الكلمة ما تخرجش مصدر ديريكت يعني ولا تقعد تلعب. ليه وليد بتلقائية كبيرة برشا يمس المستمع. ف صالح قال له زيد قدم في العمل، لكن برشا معناها كي صوتي يمس من خلال حتى ريبورتاج قصير، وكنت مليك راهو اذاعه فقط دون فما الاذاعات الجهويه، لكن فما تركيز على الاذاعه الوطنيه
2: المركزيه.
0: هي كلموا سيدي مختار المصيصي، نحكيو على عهد صلاح الدين معاوي تاريخيا. قالوا طلبوا في التليفون بعد ما تم انتدابه، لأنه الإذاعة وقتها في الفترة ذيك في الثمانينات حلت كونكور، ودخل وليد في ترسم بطلب من والدته، قالت له ادخل ترسم، دخل الداف قسم المالية. في الفترة ذيك طلبوا مختار مستيسر، قالوا أنت وليد وقتاش باش نسمعوك؟ قال له وقت اسمع فيا مع صالح. قالوا ليه وقتاش باش يولي عندي برنامج باسمك؟ فوقتها اول برنامج تونجي على البرامج الكل يعني عديده تونس الورده. لكن تشاء الصدف البرنامج مسجل انه يتغيب البشير رجب في حصه من الحصص، برنامج اسمه على الاثير، ويتولى تنشيط الحصه هذيك وليدت لي اليوم الغادي بدات القفزه. ف باش ما ننسى حتى شيء يعني عوض البشير رجب، قلنا المدرسه الاولانيه هو برنامجه اللي هو نتاعو هو، وحتى كي مشي باش يعمل البرنامج نتاعو عيطوا له ما فاتش صالح شغام، مشي له لدارو نهج لهنا ولا شارع فلسطين وقال له نحب نحكي معاه. قال له وصالح يعلم من البدايه انه في باله اللي وليد بشيخه، فكان شجعه وقال له فازي اخدم على روحك وانا معناها معك. فلهنا لازم نحكي انه شارك في اعداد وتقديم العديد من البرامج مع صالح شغام، وشق طريقه الخاص بمجموعة من البرامج الناجحة على غرار نور عشية اللي خلطت عليه هنا بالقدية، لا تخرج هذا المساء مع الراحل نبيل بن زكري، سفر بين الرفوف مع الشاعر آدم فتحي، البث المباشر تونس الوردة حكينا عليه، يوم سعيد ضيف من الزمن الجميل، عازف الليل اللي هو تقريبا يعتبر من اجمل البرامج اللي قدمها واعطاها يعني انتشار واسع، رحمة العالمين، رمضان ملء قلوبنا، طبعا رمضان ملء قلوبنا يعني عوض احسن تعويض عادل يوسف. تميز وليدة ليلي يعني بك الصوت والحضور الهادئ والاخلاق العالية والتواضع والبصمة، خليني نقول بين ظفرين الخاصة. للي يحب يأرخ معناها رجعت شويه لبرامجه، طبعا كي نقول يوم سعيد كان على زوز مراحل، وليد كان يحب يخدم يوم الاثنين يوم سعيد، هذه مرحله وفتره خلطت عليها فتره روفي عيش وخالد بن بقير الفتره ذيك، ضيف من الزمن الجميل، البث المباشر، رحمه للعالمين، رمضان ملء قلوبنا، نور عشيه، لا تخرج هذا المساء، سفر بين الرفوف، طبعا برشا مقهى التلفزيون، حوارات تقريبا اجمل حوار ممكن نجم نقول سمعته وانا كان جمعه بين نور شريف، وحوار اخر كان يحب ياسر صباح فخري كان مغرم كثيرا بصباح، وكان يحب من المدرسه الرحبانيه مليك، شوف كان يحب ياسر الياس الرحباني. انا نحكيه برشا على عاصي ومنصور وما نحكيوش على الياس يعني، والياس بالصدف تقريبا توفى نهار 23 جون يعني قريب برشا. دونك انا ديما نقول السجل هذايا اللي احنا ديما نحكيه على الناس اللي نحتت وصنعت ربيع المؤسسه، وفما برشا اسماء الحقيقه ما زالت موجوده. وليدة ليلي اكبر مثال انه تكريمه من خلال اداره الاداره العامه للاذاعه التونسيه بهذا الاستوديو اللي يحمل اسمه واسم نبيل بن زكري، اللي يمسنا بالكل معناها بكل ما فينا، يعطينا شحنه بكل ما فينا، لانه الجيل هذا خليني نقول الجيل الرابع، جيل وليدة ليلي، الجيل اللي خلط على الجيل الثالث والجيل اللي عاش مع الجيل السادس، ان شاء الله الناس تحكي عليه القدام. وانا نتصور انه وليدة ليلي كل عطاء الغزير للمؤسسة هذه سيظل موجود في الذاكرة الجماعية في تونس وخارج تونس.
1: أكيد وليد تليلي سيبقى في القلب.

0: ربي يرحم اللي توفيوا الكل، أصوات هذه الإذاعة كل دون استثناء، صالح جغام، نجيب الخطاب، نبيل بن زكري، عادل، نسكل ما نحبش نسمي عبيد وننسى عبيد،
1: محمد مسمولي، برشا
0: أسامي اللي بالحق عرفناهم احنا، خلطنا عليهم، ثم اللي ما خلطناش وتربينا على أصواتهم. ثم ناس اللي كبرنا معاهم، ثم ناس اللي تعلمنا منهم، ثم ناس اللي سمعنا بهم، يعني ربي يرحمهم.
1: تعمل مزية يعني مذبية، أنا ديما نحبهم الكل وكلهم
0: سيدة مخرج نبعدوا شوية عن الميكرو،
1: كلهم يعني سيبعات عسل يعني مقتدرين، صالح شبيل، الهادي الغالي، محمد المحرزي، الهادي بالخامسة، سيد أحمد العموري، عبد العزيز الرياحي، حامد الدبابي، بالحسن بن عارفة، محمد دمق، المصف المؤذن، كمال العريف، جيل أخرى كما سيدي مصطفى المحرزي، رفيقة محجوب، منوبية الصدام، خديجة الباهي، ليلى المجبري، فاطمة عزوز، وسيلة بلدي، فتحية حمدان، نجيب بن عبد الله، المودي الهمامي الله يرحمه وينعمه، نور الدين الحاج محمود، يعني في الصحافه الرياضيه ابراهيم المحويشي، الطاهر مبارك، روف بن علي، عبد المجيد المسلاتي، محمد بغنيم، عبد الحميد رجاز، اسماعيل التريكي، عزوز السوسي، الموجي النصري، رشيد العيادي وغيرهم
0: الاسماء اللي اثت الاذاعه هذه واللي اعطت بالحق قيمة كبيرة لهذه الإذاعة للدار الكبيرة، الإذاعة الوطنية التونسية، ربي يرحمهم الكل. بودكاست شكر الأمين شبلي اللي خدمنا المونتاج واللي رفقنا على امتداد هذه العشوية، لازمنا نسمعوا هذا الصوت اللي ما يموتش، يبقى حي فينا كيف وكيما الأصوات الأخرى. والدة ليلي نسمعوا في هذا البودكاست.
2: صاحب الذاكرة أنا أصلاً ولد الحركة الثقافية، يعني أنا تربيت في شارع بورقيبة، هناك حيث كان الجميع يقيم، الفنانون والشعراء والأدباء والمثقفون أنا ما أعتقدش في الصدف ولكن ما أعتقد في الأقدار. توا بعد تقريباً 40 سنة كي نفكر نقول الأمور مرتبة، يعني مش لم تكن بالصدفة. النجاح هو تعمله لك برشا ناس، لم يكن من السهل، كنت تتهيب، ولكن هوكا شنو، انت زاد عندك رصيد جاي منه مش من فراغ، لأنه أنا كنت قريب من كما قلت لك من المناخات الثقافية والفنية، جيت عندي كارني دادريس، عندك الجملة مبنية، لأنه يعني كي تجيب الصحافة المكتوبة هذا يعني عامل يعني مهم جدا. كنا ياسر نحبوا الإذاعة، احنا خدمتنا نحبوها ياسر، احنا كنا نسافروا ونجيبوا الكاساتات نشريهم وحدنا، كنت نمشي لمصر نجيبهم شكاير كاساتات، معناك يقول لك عشرات مئات الكاساتات، مئات، تمشي ترتمي في ذلك البحر العظيم وتكتشف وتقابل النجوم، تمشي للمسارح وتتحاور وتسجل، تبدا تحب إذاعتك، تحب خدمتك، مولي موضوع آخر. في 85 سنة احنا عنا منهم شوية، نكون 40 بتاتر اقل شوية تقريبا، انا ضد الجحود. الاذاعة عطتنا كل شيء، ردتنا اسامي، ردتنا مشهورين، عطتنا حب الناس، عطتنا احترام الناس، تقدير الناس، سهلت لنا حياتنا، عورتنا باش كوننا عائلات. فكيف يمكن ان نرد جزءا من هذا الحب العظيم الجارف الذي منحتنا إياه؟ حسبنا أننا حاولنا، وحسبنا أننا سنظل نحاول دائما. هل الإذاعة رسالة أم لا؟ هذا السؤال الجوهري. كان هي مطية تقول لي أنت تيك توك بتنجح، سيكون نجاح وقتي، تعدي 40 سنة أو 50 سنة في الإذاعة وتمشي كأنك لم تكن، وقالت خلي بصمة، اختار بيناتهم.

0: الرسائل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس نواب الشعب يشارك في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من جوان الجاري. هذه المشاركة تندرج في إطار النشاط الدبلوماسي الخارجي للمجلس، ويمثل هذا الحدث البرلماني منصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف البرلمانات العربية ومناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. ممثل مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير يعلنون رسمياً اليوم عن انطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءاً من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء إلى احترام الأجال القانونية الخاصة بإذاعة التصاريح الجبائية، وتذكر أن غداً 25 من جوان هو آخر أجل لإذاعة التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصراً في قطاع الصناعات التقليدية. في شأن الدول الخارجية، الإيرانية تؤكد أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام واشنطن واضح بهذا الشأن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يقول إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى. من جانب آخر، طهران تنفي أن تكون قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: لو مش عارف تكوين يناسبك، تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية، عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ، ولا تلوش على خدمة وتحب فرص جديدة، كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
6: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
1: العشوية على الوطنية معكم انتم أحلى مستمعين وين ما كنتوا. تحية طيبة. عشويتنا بديت من الأربعة متاع العشية. اليوم بلاتو سبيسيال كما قلت نحتفيه بالجيش الوطني وكيف كيف زادة ذكرى الأولى لوفاة زميننا وليد تليلي الله يرحمه اللي تسمى باسمه استوديو هذية استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم الزوز استوديو خمسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم انتم نورتونا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ونورتنا ضيفتنا زادة. احنا كنرحبوا محاضرة روحك سيدة المخرجة ضيوفنا لأنه اليوم الحلقة قبل الأخيرة بالنسبة للموسم هذية في برنامج عشوية على الوطنية اخترنا أنه يكون ختامها مسك معها هي وغدوة بش يكون معكم معز أكيد معز في مرافقة خاصة شوي آخر أكيد نحكيه على جديدها وقديمها ونحكيه على كل تفاصيل في علاقة بحصتنا اليوم. علي بن سالم مش نحويلك علي بن سالم
2: حتى يفتح الميكرو. أهلا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تفضل أخت ملاك شنو تسألني؟
1: ما عندي ما نسألك علي
2: السؤال لغير الله مذلة.
1: اليوم تسأل ضيفتنا هي ضيفتنا ونحب نقولوا لها يا مرحبا أهلا وسهلا برجاء بن سعيد.

0: مرحبا
1: يا مرحبا
0: يا مرحبا يا مرحبا
2: يا مرحبا رجاء. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا بيك ملاك. واهلا معنا سالم زيد
4: بحلال. علي بن علي
3: مصغروك انت قلت 15 ما كبروكش.
4: علي بن سالم.
3: علي بن سالم
4: أي.
3: واهلا بالجماعه المتواجدين معنا على الكونسوليت اكيد.
2: السيده المخرجه فاتن حسني.
3: فاتن حميد مره معها ولا وحميد عاد هذاك 10 سنين مرحبا بيهم ومرحبا بالساده
2: المستمعين. كيفاش لقيت الاستوديو انت عندك مديده؟ جيت في حلقات مع زملائي لكن اليوم اول مره يدوري بال مع استوديو جديد.
3: هذا استوديو جديد صحيح من عامنا ولا انا ما جيتش بالحق ما جيتش ما انا شفت على الفيسبوك على الاحتفال وكل وفرحت ورحمت بابا فرحت برشا برشا خاطر ديما عندي شوق ديما نذكر الاذاعه الوطنيه خاطر منها خرجت راني من
2: ذكريات كبيره معايا
3: ذكريات حبي وحبه أيوة. حب الاذاعه الوطنيه ما تنساش والتلزه الوطنيه خاطر منهم تخرجت
2: اكيد
3: بصراحة.
2: احنا قبيله حكينا على حوار وعلى لقاء كان مع المرحوم نجيب الخطاب لكن واحنا نحكيو على ذكرى الاولى لوفاه وليده ليلي. قلت لي تعديت مع وليدة ليلي قبل نجيب الخطاب
3: قبل صحيح كان عنده الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: وليد ونجيب الخطاب الله يرحمهم زوز ذكريات ونبيل بن زكري
2: الله يرحمهم الكل
3: نبيل عدا ولد ديسان تاعي مو فلوري
2: الله
3: يرحمه نعمه كانت عنده وقتها فهم برنامج تلفزي في الوطنية وعامله وقتها وليد السدعاني واول مره وقتها شفت زيده كانت اول حلقه مع زيده مع اسمها المرحومه فايزه المحرسي خاطر انا قلت محليها الفنانه وقتها جات انا قعدت جابها اول مره معني انا اول مره
2: وهي كيف هي وكانت كيف فرصه وقتها باش تتعرفوا على بعضكم
3: وعملت اول اغنيه صحيت اللي هي على بالي انك ليا تحت دنموني القوبع في اكيد في اللحن وكلمات بشير اللقاني وتعديت مع اول واحد هو وليد ليلي ومن بعد نجيب الخطاب
2: بعد باش نحكيو اكيد على الذكريات علاش رجاء اختارت المجال هذا وكيفاش البدايات بالكل نحبك تنشط الذاكره شويه رجاء باش رجعنا لتالي لكن هات نبداو بجديد لانه اليوم انت ما جيتش ديك فارغه جبت لنا حاجه مزيانه كليب جديد تو نحكيو عليه في حوارنا اليوم اكيد وباش نحكيو على ذكرياتك البدايات كيفاش كانت رجاء اللي قبيله نحكي انا وسيف نحكيو يقول لي راي معناها مجموعه طلعت مع مجموعه معينه من الفنانين وطلعت مع بعض الاصوات اكيد باش نحكيو على التفاصيل هذه الكل وباش نحكيو على الاغاني اللي قدمتها نحكيو على عرض عين المحب اللي جمع زادة مجموعة من الفنانين تعطينا عليه أكثر تفاصيل نحكي على مشاركتك وكل هذه التفاصيل شوية آخر لكن هات نبدو كيفاش البداية الأولانية رجاء كيفاش كان الغرام بالغناء وشكون اكتشف صوتك من البداية
3: الغرام كان مش أقول لك على في العمر متاهي قديش إنه في 6 سنين مازلت نقرأ في القسم الابتدائي كنت عاملين قبل كره الاطفال
4: تصور انت معناها 6 سنين تقرا في الثانوي في السنه الاولى ابتدائي انا 6 سنين نقرا في السنه الاولى ابتدائي
2: سيد المخرجه سكروا له الميكرو سي علي بن سالم
4: قلت ابتدائي قلت
3: ثانوي ابتدائي
2: شفت معايا انا
3: وكنت صغيره نبدا في الدار نغني وبابا يقول لي انت باش تطلع فنانه وما يحبش يخليني بابا خضر صعيب برشا في ما شاء الله انت ولاد الشمال الشرقي نعرف الشرقي ولا الغربي القصريين ما نعرفش
2: شمال الشرقي شمال الشرقي
3: الشرقي صعيب برشا الكاركتير بصراحه فهمتني ما يحبنيش نطلع والبنات الكل نحن 9 6 بنات وثلاثه اولاد ما كانش يخليني نغني معناها يخليني في الدار انا نجي باش
2: تغني في الحفله وتمشي تغني وتفرج فيك العبيد
4: لا العروسات القراب يخليهم
3: لا لا ما نجيش العروسات مش وانا صغيره بالكل بصراحه بعد معناها فهمتني بعد الباك خاطر يحبنا نقرا بابا ما شاء الله الكل نقرينا حتى اقل نيفو في الباك انا اقل نيفو من خويتي باك ليتر فهمتني وكان بذل الحكايه هذيا وساعات نقول يعيطوا لي معناها في الابتدائي
2: مش الحفلات مثلا يجيو
3: البابا يقولوا له بس وانا صغيره بابا يمشيش البال مش نولي فنانه ولا حاجه نمشي نغني فهمتني ونذكرها اول اغنيه والله العظيم ست اي بشرى في سمانه تتغنى بالعود ونذكرها راني جيت حكيتها لك مره بكر سيف وانا عمري 6 ans ما زلت معناها في القسم الاول بدايتي. وبعد هذا بشويه بشويه تطورت الحكايه، ديما قعدت نغني في الدار ونغني، عمري ما دخلت البلاصه. بعد جاتي مون فلوري وقتها عديت البون الثانوي نتاعي من البروميير، نحن ما كنا من البروميير للبكالوريا معنا من السيزيان فهمت. عندنا النادي الواحد الموسيقى نادي الموسيقى، دخلت وانا قعدت مطربه مون فلوري تو، حتى عملنا حفله وعشويه جاوني الجماعه الكل ووقتها يقولوا هيا جايب معناها مطربه مون فلوري
2: الفتره هذيك والذكريات هذيك. لكن اول تنجم تقول توجه للاحتراف خلينا نقولوا باش تمشي تغني، اول خطوه اول حفله كيفاش كانت بعد
3: الاحتراف
2: هواتك نوادي الموسيقى وكالغرام متاع الصغر
3: الهوات؟ بابا الله يرحمه وانا عندي في في الباك نتاعي نذكرها توا عام هاكا مش يحب العاوش
2: لا لا لا عاد خلينا
3: لا نقول انا وقت الباك نتاعي عام 87 الباك نتاعي عندي اختي هدى زادة كانت سرق كانت تخدم، لكن دخلت للرشيديه بالسرقه على بابا ما قالت له واش حبوا
4: صوت ماني كبرك تو 59
2: يا سيف
3: عليه 59 تكبر فيا
2: لا يا سيف يا سيف يا سيف
3: ما نقولوش اعمارنا عمري 25 سنه
2: تجاوز معطيات تجاوز عليه
3: ريت سيفون اش عملت توا. المهم
2: هي اللي فتحت الباب مشات للرشيديه دون علم والدك،
3: قالت لي راجي علاه ما تجيش انت تغني كل شيء يجي رشيديه تسقل لك صوتك ودرا شنو مازالت كي دخلت. قلت لها والله فكره وكي بابا يفيق بينا، قالت لي ما يفيقش اخي لازم تقول له قل كنت نقرا ولا كنت مع صاحبتي ولا كل فهمتني افكتيفون. مشيت للرشيديه وكنت يعديو ماهوش هكاك راه قدامك 12 راهو ساده كبار سي عبد الحميد بالعلجيه ورشيد يدعس نذكرهم توا والتريكي والكل الكل يبداو قدامك
4: ومحمد كانت المدلة بتاع سيدي محمد تريكي مدللت
3: العميد عمل فيا سي محمد. المهم والله هذاك حاجه ما تبعتوش فيها سي محمد التريكي كي قال لي ادخل لفرقه الاذاعه فرقه الموسيقى والله كنت دخلت لها اخي خاطر باش نحكيو على الفن علاش خاطر ما يعيش الفن وحده لا معناها كنت نجم ندخل ونخدم معناها فهمتني ونجم نمشي نخدم
2: كنا في مع فرقه الاذاعه
3: هذيك انا خاطر كان هاجس الغناء
4: في فتره من الفترات كنت تخدم عليها كنت مطلوبه في الاعراس كنت مطلوبه في المهرجانات يعني شكون يلقى الباي في رجاب بن سعيد
3: لكن
4: يعني.
3: انت تحكي لي توعك الفتره من 91
2: 92
3: كانت اسوامنا رخيصه مش تو الاسوام الخياليه شوف 6 ملايين و7 ملايين ونقعد بيت وقلت له بصحه عليكم اللي يلقى ما كانت اسوام قبل الاكثر وحده اللي تخلص سينا باهي وقتها عزيز يعني
4: انت انت انت انت انت ارتباط ارتباطك
1: وقتها ب 200
4: معناها
1: انت ب 200 وقت
4: معناها انت ربطت المجال الفني بالمجال المادي. هو صحيح الفنان يزمو يكون عنده لكن
3: باش يعيش
4: الفن رساله يعني برشا مطربين وبرشا مطربات عاشوا. انا اتذكر واحنا الهدي قليل ميت ما عندوش الله يرحمه
2: أما الفنان زاد انسان عنده عائله عنده
4: هو سجل عنده يعني نجم ينساك الناس اللي بتنساك
2: كل شيء كان جاي ومعناه تو ثم شكون تلقى عنده اختصاص اخر وهكا مغروم بالفن يقول لك ايه ومن حقه راهو عنده الحق. اما انه اليوم ما يلقاش مدخول من الفن فمش باش يطول مش باش يعيش مش يعمل انتاجات خاصه
4: مش باي بكل شيء
1: حتى في المسرح
4: رجيم ما كانش فيها باي رجيم بكل ما كانش معناها صعيب انك تحصل عليها. انا في بدايه عام 92 دخلت مغامره وحدي عملت فرقه موسيقى وبالرسمي معناها عملت فرقه موسيقى وحتى كنت نبيش عملت فرقه موسيقية بون مش لازم نقول على الاسم نتاعها
2: بليسيتي ما عادش موجوده
4: وفي عناصر معناها بهين وكل شيء واصوات الحقيقه فما تلقى شوفور
2: كانت رجيه من الاصوات المطلوبه
4: فكنت انا نكلم رجيه وساعات معناها هي ديما موجوده مع هشام النقاتي معناها كنت اتذكر تجيبك كابوت فورير نتاعها
3: اي والله قالت لي اسمها نوره اي نذكرك بالمنوره
4: وقت اللي يطلبوني يقولوا لي سيف راهو معناها قبل نحكي لك وقتها مبيز راهو مازلت 91 92 93 داخل هكا شويه مغروم شويه بالفن ما نلقاش فيها باي رجاء ما كانتش
2: كانت من الاصوات المطلوبه. انا ما نحبش هكا يقص علينا التسلسل نتاع المراحل. الرشيديه دخلت وكانت قلت اساتذه كبار ما همش يجاملوك ما همش يقبلوك يعني هكاك معناها
3: وكان ابي روحي هو سي عبد الحميد بالعلجيه
2: بالعلجيه
3: عديت في الرشيديه انا الوحيده اللي نجحت ما نجح حد قدام 20 واحد انا وجاني على شيرة قال لي عندك باسبورك فيسا تغرم بصوتي وقت نغني في ليلة أنس في فيينا نغني التربي اسمهين قال لي غني وقتها في الوحدات غني كلهم ليلة أنس في فيينا ما زال معنا شكري بوزية هو كان معنا بالعود اي فهمتني وعداني فيسا قال لي انا من وقتها وليت مطرب ترشيدية جمعة حضر الباسبور وحضر الدنيا كله طلعت مهرجان بابل الدولي يعني من قوة معناها ما تعجبوا بصوتي
2: بالحق كنت حاضرة اللي كان من المفروض انه يعطيوك وقت باش تحضر روحك لكن كنت بالنسبة لصوتك حاضر باش تشارك في تظاهرات في معناها في بعض الدول العربية في العراق
3: بالطبيعة انا وقتها قلت دخلت للرشيدية راني ما مع رشيدية هو ما مشيتش معنا دخلت رشيدية هو مع وجود وهو اللي عمل لي الواحد التيست اللي اسمه الاكزامان سما
4: فوكاليزاسيون
3: لا نحكي لك على اللجنة اللي جات معناها قلت باش يختاروا الاصوات انا قلت كي اختاروني انا فهمتني وقتها كانت الرحله ما بين مشينا عملنا تورني كامله وانا كي كنت معايا بوشناق لطفي كان ديما معايا لطفي بوشناق وشوبيل رشت وانا معاه معناها نطلع بالبروب سوارين تاعي وانا معناها الفنانه المطربه الرشيديه ما كنتش كورال راني فهمتني يعني رغم اختي كوراله قالت علاش انت ولا شو قلت من عاد برا قلت
2: اسال اللجنه اسال اللجنه اسال
3: اللجنه
4: علي انا باش نقول حاجه هي كان هي كانت ما شاء الله مطلوبه برشا في التسعينات وكذا انا بدي زاد كنت مطلوب برشا من اللي سالوني الكل فهمتني معناها يحسروا فيا الكل
2: ما سمعتكش ما مركزه مع سيدي تفضل علي تفضل عاود
4: قلت اذا كان هي مطلوبه برشا في التسعينات انا بيدي زاد كنت مطلوب ياسر في التسعينات الى الان مطلوب للي يسالوني كل يطالبوا
2: هذا ضمار سي علي بن سالم هذا ضمار سي علي بن سالم
3: حتى يسالني
2: خلينا نمشيو كلمه واحده مش اثنين
3: هذا الكليب نتاعي اللي عملته جديد نحكي لكم على كليب شكون عمله لي بعد شويه هي كلمات
2: لا إله الله
3: لا إله إلا الله تلحين أحمد الماجري حبيب محنوش حبيب الكلمات وقلت لك هو التوزيع نعمان الشعري
2: هذه جديد جديد رجاء
3: هذه اللي عملتها توا
2: والكليب حكينا على الكليب توا خاطر ساعات راه ثم غنية ما تلقاش حظها كي تبدا ماشي مصوره بتقنيه الكليب هذاك علاش انت مشيت هل الذكاء الاصطناعي والاي اي ايش عندك مع توا خاطر توجه هذايا
4: فيش بحر
2: في صحراء في صحراء
3: سيفري الامكانيات مش سهله مش عند كليب راهو بالحق راهو اما ولدي جاته الفكره هادي الكبير ما تعرفوا سيف هدهود
2: ربي يفضل
3: ما شاء الله وماستر في الميوزيكولوجي الموسيقى ولدي زوز وكل فهمتني قال لي امي علاه ما تعملوش قال لي طب تقنيه
2: واللي داير شنو في العالم الكل
3: قلت سيفري قال لي قال لي اعطيني الكليب وعمله لي ما شنو اليوم بس يا ولدي قد وقت باش تكملوا شهر هو يقد لي في الكليب شهر
2: ما يحب يقد حاجه
3: كي عديته مع الفنانين الكل هو منير توا مهدي دور بشير جمع الكل امان شكون عمله لك قلت له ما نقولش قلت كان قلت اول ولا يدون فاس تعليق اليوم
2: مخرج يعيش البلد من حقه من حقه هاتنا نشوفوا الكليب ونسمعوا الاغنيه اخر وهذا جديد رجاء بن سعيد كلمه واحده مش اثنين نتفرجوا فيها ونسمعها ونرجع نوصل معاكم في عشوائيه على الوطنيه

0: ينغان يقولهم يزيدوني شوي كو هكا
1: كلمة واحدة مش اثنين هكا تسمع فيك سيدة المخرجة في المباشر أكيد باش نغني وباش نغني ورجاء كلمة واحدة مش اثنين هذا جديدك ثم زادة زينك يسحر أنا قاعدة نشوف فيها قدامي شوية حتى نسمع أما نحن نحبوا نسمعوا رجاء في المباشر ويما
0: براسك بريلة قدامك زادة
1: عطينا وقت الرشيدية كانت تتذكر الغنيات اللي كنت تقدمهم شنية الحاجات اللي كنت مغرومة بهم في العروض اللي تقدم باسم الرشيدية خليك لك حرية الاختيار
0: اي بطبيعة كانوا غني صالحة معناها بازي وعلى غنية صالحة
1: يلا تسمعنا حاجة رجاء
0: باش نغني يا الله نغني هذا شعر على الحب ديما كنت نغنيها في حفلة
1: نطيحوا شوية في التابي سيدة المخرجة
0: خاطر فما موسيقى نسمعها

0: الله
1: الله الله،
0: الله يعطيك صحة رجاء، شرع
1: يعطيك
0: الحب،
1: الصحة.
0: ذكريات الرشيدية. بنت الرشيدية والرشيدية عندها فضل تقول عليك في بدايتك رجاء.
2: بالطبيعة هي كانت طالع خير عليا رشيدية، هي اللي عرفتني بصراحة بالأسادة الموسيقيين اللي حكيت عليهم، سي عبد الحميد
0: قلت الأب الروحي اللي كان بالنسبة لي
2: بالطبيعة
0: فنيا.
2: هو حتى الكارت بروفيسيونيل عديتها، قال لي اجي عدي الكارت برو 89 89 عديت الكارت برو مع سي عبد الحميد وسي محمد التريكي ما شاء الله، ورشيد يدعس ومذكرهم، وكان محمد الماجري، محمد
1: دكتور محمد،
2: دكتور محمد الماجري كان موجود معه 12 واحد، قديش من واحد نسيته، كان الاخر سامحني اللي مش نقول جين معروف يفا
1: بشير السلمي،
2: لا لا لا لا لا, لا مش بشير، ما الفرق ما فماش، فما كان اسمه شكري بوزين اكاو
0: ليلة.
1: العديد من
0: انا الحقيقه ما تسعة في 89
2: برشا برشا.
0: بعد فتره ومرحله الرشيديه كيفاش، هل اخترت انك وقت الرشيديه طلعت مع الرشيديه تجربه حلوه باسم الرشيديه، ما بعد الرشيديه رجاء؟
2: من بعد الرشيدية كنت 91 92 قعدت كل فترة في 4 سنين مع الرشيدية، وقد خليني نخلي بصمة ما تعرفش عليها بعد، نقول عمره طويل على الأقل يقدر يذكر الرجية، نعمل بيان سور
0: إنتاجاتك
2: الخاصة، فهمت، هذا مطلوب لأي فنان بالطبيعة باش يقدر يذكره، ما نقدرش نغنيه في أغنيات الناس. كانت أول أغنية اللي هي على بالي أنك اللي عملها لي منير قوبع في التلحين وكلمات بشير اللقاني، وخذت سكسي كبير ياسر كبير كبير، ذكرها سيف ذكرها ديما تجي نتعديها وين تحلها الصباح اللي
0: راح تحل شويه منها، اعطينا تحيه لبشير اللقاني اللي كان ضيف مازال
2: ذكرها وقدش لها

0: اول انتاج خاص لك انت كان وقتها
1: عملوا لي كليب التلفزه الوطنيه في بير البين ذكرتها وقالوا لي غنخرجوك قاعده خذيت سكسيك سكسيك كبير ونذكر معايا وقتها الخو نجاة عطية اخوها الله يرحمه هاكو دي مو ننسى لسيمي
0: انا مشكله
1: اي عندها اخوها طياره
0: احنا معولين على صاحب الذاكره خاطر سياره
1: لا لا لا لسعد
0: معاملين عليك يا سيدي
1: صاحب الذاكره
0: شقيق نجا الفنانه نجا عطيه
1: ذكار قوي ما شاء الله هو اللي صب لي الزكره فهي خاطر حلاوتها بالزكره انا معظم الاغاني نتاعي تسمع وشفتهم بهالي سمعت هذا طرف لازم الزكره انا نموت عليها نموت على نغمه الزكره معناها
0: وتكون في التوزيع موجوده
2: تحس روحك انت شويه هكا معناها يعني معناها متاثره برشا في تحركاتك في كلامك في كل بسميرة توفيق يعني
0: حتى في أنا الشبهة
1: كنت مغرومة بها
0: يقولوا لك في الشبهة زيادة شوية
1: أنا نحبها ملي كنت صغيرة بابا راهو فنان وأنا مش نقول لك البنا فيش راهو عائلة كاملة عندي 12 عم الجماعة الكل يحبوا الفن راهو البنا ما يحبوش ولادهم يكرهوا فنانين ما يحبوش لكن بابا كان وقتها بون يحط التلزة تجي سميرة توفيق يحبها برشا يموت عليها بصراحة سميرة توفيق
0: معناها
1: وأنا تعجبني هو المغرومة صغيرة
0: الأجواء في العائلة فنية معناها ما عندوش علاش باش سيف قلت لي رجاء من جيل معناها معين ظهرت معاه أصوات أخرى قلت لي أنت قبيلة ونحكيه في الأوف الجيل اللي كانت وقتها موجودة فيه رجاء بن سعيد
2: هو جيل معناها الحقيقة جيل ذاك تربى على عرش الأغنية التونسية وفما شكون اللي حقق انتشار خارج تونس من الجيل هذا وفما شكون حقق ثروات طائلة زادة من الجيل هذا لكن الماكينة اللي خدمت مع رجاء مش الماكينة اللي خدمت مع مطربات أخرين ولا مطربين أخرين
0: بمعنى
2: يعني الماكينة أقوى لخدمة مع المطربين الأخرين الماكينة أقوى يعني معناها
0: ما كانتش رجاء محظوظة أنه راها شكون على مستوى الإنتاج وعلى التسويق
2: ما كانش سمير العقربي وراها صوت رجاء ما كانش عبد الكريم صحاب وراها صوت رجاء معناها هي جيت بين جيلين يعني ممكن وهي تحكي قبيلة كانت تغني في حكيت خمايس ترنين شرع الحب يعني الأشياء هذيك اللي حطت روحها فيها في البداية لكن من بعد رجعت للأغاني الخفيفة طبعا كان نسمع في الأغنية على بالي أنك ليه فما قراءة جيدة لصوت مجي وحتى المساحة موجودة يعني رجاء مجيش شكون يقرأ المساحة الصوتية متاحة كما هي تحب لأن ممكن فما جيل من الملحنين غاب وقتها والجيل الجديد ما تعاملش مع رجاء بن سعيد يعني ما لكن في البداية متاحة كانت تتعدى مع نجيب كانت تتعدى مع وليد كانت
0: احنا لو تسمح انت بما انك حكيت على الموضوع نجم سيف ان نشوفه في على مستوى الديجيتال في حوار مع نجيب الخطاب كان ذكرش في معام ذاك رجاء
1: 95
0: عام 95 وقلت لي قبل وليد زاد كيف تعديت معاه هل كنت محظوظة اعلاميا هل ظهورك الاعلامي كان
1: خير من توا لا جايب لا ما بعد سمع له ما كانوا يكلمونا
0: يورينا سيف بعض الصور مع نجيب الخطاب وإحنا نحكي وأكيد رجاء كان قبل تم أولوية الفنان التونسي مش
1: نذكر كل واحد نعطيه حقه اللي هو الله يرحمه أحمد داود اللي هو كمان جيتي كان في الساقس مع منير قوبع جاءوا لتونس ولا يخدموا في إذاعة تونس اسمعني نجيب الخطاب وأنا نخدم في بلاصة وقت من برنامجه جاب معاه بوسي وجاب معاه نور الشريف وطلبوا مني مش نغني وقتها أنا نغني في غناية قالت نجيبش تغنينا أن قلبي لك مياه
0: أن قلبي لك
1: مياه أنا غنيت أن قلبي لك مياه تعجب بصوتي كلم اسمه أحمد داود الله يرحمه نعمه تولي 5 شهور ولا 4 شهور من اللي توفى الله يرحمه نعمه كلم اسمه سيد أحمد وقالوا بربي الطفلة هذه اسمها رجاء بن سعيد من وقت اسمه أحمد صارت على العلاقة معناها الوطيدة في الخدمة مع بعضنا وطلعني لأمريكي وكل فهمتني قالوا عمل لها أغنية خلينا نعديوها في البرنامج صوت عجبني بصراحة عمل لي أغنية شبينا نسينا أغنية
0: اللي هي
1: غريتها مش على بالك لأنك لي الأولى لا غريتها بربي وبينا
0: هاني رجل
1: فما يليل للسهرة خلينا نتاع حبيب الأسود وكلمات حبيب الأسود وأحمد داود هو اللي لحنها لي. وتعديت وقتها نذكرها مع نجيب الخطاب. مع نجيب الخطاب خاطر نجيب الخطاب تعديت معه مرتين اللي شفتوه هذايا
0: في الفيديو.
1: اي وعندي علاش انا تو نجي للتسجيل نحب ناخذه نتاع يا ليل السهره خلينا اللي تعديت بها اول مره بالحق مع نجيب الوقت الدات ننسى
0: تاريخ.
1: ما نتذكرش تاريخ
2: خمسة قبيله تحكي على اغنيه انا قلبي لك ميال نتاع فايزه احمد محمد الموجي دور لي كتاب مرسي جميل عزيز الاغنيه ديك مش عاطفيه منك برشا عبيد يحطوها انا في الخامه نتاع الاغاني العاطفيه
0: لا فما خامه نجم
2: هي مش عاطفيه يعني فايزه احمد كانت متزوجه قبل في سوريا وكانت وقتها معناها عندها صغير في كرشها يعني وصعت وزوجها قال لها مش وقت انه يبدا عندك صغير فهي رفضت وطلقت وكي جاء قدامها النص مرسي جميل عزيز هو هي تغني لبنتها
0: يعني مش موجهه للحبيب
2: هي تغني لبنتها تغني لها في الاغنيه مش للحبيب
0: هيت نمشيو
3: تبقى عاطفيه حتى البنت تبقى عاطفيه
1: وترابيه حلوه
0: زينك يسحر
1: زينك يسحر كلمات كلمات نزار عبد القادر وتلحين عند نزار عبد القادر هو بيدو معناها فهمتني
0: نسمع زينك يسحر ونرجع نواصلوا حوارنا معاك رجاء بن سعيد نورتنا في عشوية على الوطنية

0: زينك يسحر هذا قلت لي حاجة أخرى الغنية
1: هذه حاجة هذي. أخرى شفتها شبابية وكل شيء حلوة يسعجبتني ناشطة ناشطة هذا فوالا وقت هذا وقت ولادي ما ديما نغني على ولادي زينك يسحر أي فوالا تحسها شبابية الغنية حلوة
2: تو البوج يصفى بالكلمات هذه يعني معناها بعد على بالي أنك ليا وبعد يعني ممكن فما برشا كتابات
0: عليه محلوة ساعة الكلمات
3: مجازفة
0: معناها مجازفة
1: مجازفة هو يزن نوعه كمان
2: مجازفة حتى في التلوين الموسيقي يعني كنت انا ما انا ضد ان واحد يقول لك اغنيه شبابيه واغنيه معناها كلاسيكيه يعني راهو الموسيقى رجاء الموسيقى تخاطب الوجدان حتى موسيقى قديمه وشفنا برشا تجارب يعني فما قبيله نحكيوا على باي سلطان فما اغنيه معناها جيت من من من من, من دندينه بالعود في فيلم كيت كيت يعني تنجم تكون موسيقى قديمه تنجح ما فماش حاجه قديمه في الموسيقى في
3: كل شيء
2: يعني شوف توسيعها فما مثلا تعمل اربع كلمات تخرج بهم اغنيه موجود الحكايه هذه اما في انت المساحه الصوتيه عندك ربي يعطاك يعني
0: ما شاء الله
2: يعني انتقاء الكلمات وانتقاء الموسيقى وانك تعطي لصوتك مجال اكبر انه يظهر ان الراء افضل
3: الاغنيه الشبابيه ملاحظه الاغنيه الشبابيه والاغنيه معناها الزمنيه نقولوا احنا الاغنيه
0: الطربيه
3: هي راهي مواكبه للزمن نتاعها وللعصر نتاعها كل وحده الريتم تو وقت الريتم تو وقت الشباب وقت الريتم.

0: حلو ما نحفظش ياسر أنا مشكلتي ما نحفظش
1: الكلمات أو. لكن أنت ممكن الخامة نتاع صوتك على السيف قبيلة حتى في الأوف قال لك نجات صغيرة
0: طربي عاد
1: طربيات هذية من, من, من, من, من الحاجات الحلوة اللي تغنيهم رجاء بن سعيد
0: في قلت أنا قلبي لك ميال وهكا فايزة أحمد شنو آه عيون القلب
1: عيون القلب
0: نعطيه مقطع ما يسيرش ناخذه بخاطر سيف يحب الطربي برشا سيف نعرف
2: les yeux de cœur.
0: Oh you

0: الله
1: الله الله
2: عيون
1: الله تحس فيها شميتة روح يا نوم من عين حبيبي
0: خربي وحير نذكر يحلى عند الشرم نتاعها في الترابي في الجو كما قلت لك نتاع توا في الدبكة في في الموالات اللي نحبهم انا زاد نتاع في البياتي وفي الجبلية.
3: رجي هل كنت محظوظة والا لا؟ نحكيو على الانتشار العربي مثلا سيف، انت قلت لي ما كانتش عندها الماكينة اللي كانت وراء بعض الاصوات الاخرى، تقول انت هل تتفق مع سيف الموضوع ده؟ كان جاي وراك ماكينه، خاطر اليوم نعرفوا التسويق الديجيتال، نعرفوا اليوم الانتاج البرودكسيون، اذا كان تلقى شكون ورا فنان فانه ساعات حتى لو كان عنده ما عندوش خامه كبيره فانه يوصل.
0: صحيح وقتنا ده سيفري كما قلت انت، هي التسويق الديجيتال والدنيا كل معناها حتى ما عنده الصوت ويدخل شنو يعمل اي حاجه الصوت ما عندوش. لكن بحكايه اخرين ما قلت لك انا يخرج له صوت حلو واغنيه ما فيها حتى شيء
1: تسويق
0: لكلمات لشيء، لكن تضرب له اغنيه مع التسويق كما قال لك انت شيء معناها السبونسورينغ. سامحني على الـ على الـ على اسمه على الفيسبوك على الـ على الانستغرام على نجم تنجح له ونسبه سورتو لي سبونسور.
3: حتى مش بالضرورة تكون ثم صوت يعني وخامة كبيرة لا ولا مساحة كبيرة،
1: تأثيث نتاعه وكيفية تقديم المنتوج هو توا يلعب دور أكثر من المنتوج
0: توا. لا يقولوا لك حتى في إميسيون تلفزيوني هذا نجبدو أنتر بارانتيز يقول لك ما فماش نسبة مشاهدة للكليب نتاعك. يقول لي مثلا فما قناة خاصة واحدة يحبوا حاجة يقول لك عاملة على الأقل 600,000 عاملة مليون هذي مش ندخلوا فيها موضوع كبير
1: موضوع حسين. انا بصراحه
0: بس فعلا بير عندي انا اللي بتعمل مينو شنو معناها معناها ناجحه هذيك بالسبونسورينغ بالفلوس قاعده انت تصب في الفلوس. انت كي تحل مثلا بتسامحني تحل اي فيديو تتفرج شيء تخرج لك الاغنيه انت معناها تفرجتيها ديجا معناها عملت فيو هذيك ولا نقولها بالفلوس هذيك سبونسورينغ ولا
1: اما انا عجبتني الاغنيه الكليب اللي عملته بالاي اي لا اي اي علخ اي ما شاء الله والله برافو يعطيك الصحه.
3: انا انا انا وانا نحكي معاك نغزل يما براسك بريله ذكرتني هو يما كيفاه يما كسرت القله اي نعرف لكن نحكي على الكلمات جهلا يما راني كسرت القله
4: يما انا كسرت
3: القله فما الاخرى زاده معناها ما نعرفش انت تحكي
0: زهيره
3: اي نحكي وزاده هو الاسمر
4: هو يما الاسمر
3: هو يما الاسمر سبب داي عينيه الكلمات محليه كلمات شكون
0: كلمات اللي يهذب الاغنيه معناها الكلمات يبقى تركيلين واحد خاطرها من التراث هي فهمتني هي ماشي في بالهم العباد هي اغنيه زوره سالم لكن زوره سالم ماخذتها من التراث هي
3: تهذيب تهذيب للتراث
0: تهذيب بركه فوالا علاش انا كيفاش خذيتها من انا جي با لو دووا دونك
3: لي موجوده
0: موجوده وانا غنيتها فهمتني ما حبتنيش ناخذها الله يرحمك يا زهير ديما نقول هذايا تحبني هي تحبني تحب صوتي
3: اما هي مخاطر توسعات ثم اغاني من التراث وقت اللي يعيد يحييهم

0: فنان فيظهر كأنه ما متاعه هو كان بالإعادة توزيع جديد ولا قلت أنه اجتهد نسمع شوية سيد المخرج
1: كلمات نجاة سلامة في كلمات
0: نسمع منها شوية ونرجع نواصل الحوار.

0: يا ما براسك بريلة محليها الكلمة التونسية، وعنا عنا برشا في التراث متاعنا، مازال عنا من لوجو ونخرجوا من التراث متاعنا،
1: مازلنا نلقاو كل
2: الذكرى
0: ديما حاضرة.
1: ماكش فيصل
2: عطيه صحيح، تقى القصبة تقى الذكرى كنموت عليها أنا بصراحة. جوي
3: حاجة متاعنا
0: إعادة توزيع اليوم
1: فيصل عطيه دور الاسم
2: فيصل عطية صحيح ياك أتذكر فيصل عطية.
0: إعادة توزيع اليوم ساعات تحيي أغاني وتنفض عليها التراب وخلينا نقوله تخرجها في حلة جديدة، وحتى ساعات تنجح مع اللي عملوا الإعادة مش مع أصحابها الأصليين.
2: صحيح يا خير من اللي قبل سابري فهمتني، تنجم تقول حتى كي غنيتها مثلا الغنية دي قلت متاعي أنا التوزيع متاعي أنا خير، تعدت خرجت حلوة برشا ودخلت فيها الذكرى قبلت كمان جيت كهو كنت كنت سمعت
3: شنو
2: ما قلناش نحن مش نحكي لك على الصوت وكله ما مش كيف كيف هي غنيتها في نعام 65 ما تولدتش
0: ليه ليه هو من حقرة والكل كل حتى معناه الفنانين في المشرق في كل مكان إذا كان غنية من التراث كل فنان يغنيه بطريقته بالخامم تاعو. شوف الوقت قد يجري رجاء، نحب نسمع في حاجة أخرى ونذكروا اللي عندك أغنية جديدة اللي عديناها قبيلة
2: وعندي عندي
0: الفيديو
1: كليب. لا مالوف غدينا مالوف عندها مالوف ما تقول راه
2: مالوف أنت يحبوا موزيكا ويحبوا معايا شكون
0: خليها تختار هي خليها هي تختار على راحتها
2: تقول لي سوا تو في مزال تقيقتينا
0: تقيقتين مزال عطينا عطينا شنو تسمعنا في الختام
2: ما شكرناش برشا حاجات مش نشكروه وما شكرناش
0: بروغرام عطينا دقيقة وخلينا دقيقة باش
2: باش نغني
0: باش نقدم اهداء لك انت انت
2: فما اهداء ساعة واش كيفاش ننسى العيد ميلادك عندها عيد ميلادها بيان سور
0: 20 سنة 20 سنة عمر السعادة
2: ماشي عادي لازم نغني ولا عملك انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة انا قد عنك مع اني دمعت عينك تغمي
0: عينك دمعت

0: تحشموني خلي بردان
1: ملوش. شكرا لك علي
0: بالسلام، امتحان يخير.
2: قالوا لك ما عادش تغني.
3: الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
2: ما عادش تغني صوتك نشيز.
4: صوتي ميوت
2: نشيز نشيز
4: والميوت علينا حق.
2: شكرا لك يا علي، هذه اجواءنا العفويه. نخلي كلمه الختام فيما تبقى من الوقت. رجاء نورتنا بالحق، محليك محلاه عفويتك.
0: ولو انه الوقت شويه ما ساش ما رجاء نعوضوه ان شاء الله.
2: ان شاء الله هو المحليه ماخذين 10 دقائق من الرياضه، عفاو علينا مساسين نكملوا غير درجين
0: ما يسالش.
2: يلا اعطينا كلمه الختام رجاء.
4: شكرا فيو 10 دقائق
0: سي وفي. ميرسي على الوحدة على الدعوه الحلوه ملاك، يعطيك الصحه. وفرحني كي لقيت سيد بحدانا، سيف الغالي نحبه برشا.
2: تبقى تلوج علي سالم
0: نحبه برشا زيد، راني نتبعه من قبل مش من توا. كل شكرا اكيد للموجودين معانا في الكونسوليت اسمهم والله يذوق
2: حسني حميد وسيف الكل كل تحيه
4: لهم ورفقه الجميل
2: ورفقي. هاو شويه اخر اخبار المونديال، احنا نتبعوا في المونديال محل اداء المنتخب. على
0: انا سكتين.
2: خلينا ساكتين. رجاء سعيد نورتنا، شكرا لكم. هذه اخر حلقه بالنسبه لي في الموسم هذا، ان شاء الله نلتقيكم في برمجة الجديده، وغدوه اخر حلقه من برنامج عشوائي على الوطنيه مع زميلنا معز الغربي في لمان.

0: الدكتور حكيم.
1: حليب الأم غذاء طبيعي نظيف وصافي، يضمن نمو الصغير ويقوي له مناعته ويحميه من بعض الأمراض كما السمنة والسكر. الرضاعة متتطلبش تحضير كبير، وتكون علاقة قوية بين الأم وصغيرها. نأكدوا على كون حليب الأم هو أحسن غذاء للصغير على الأقل في 6 شهور الأولى، واللي تقدر تكمل عامين. صحة ليها ولصغيرها.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الأخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: افتتاح أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي. رئيسة الحكومة تؤكد حرص تونس على توسيع شراكتها وتنويعها بناء على خيارات تضمن السيادة الاقتصادية. جامعات تونسية تحقق تقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة للسنة الجارية. وفي العالم، جدل إيراني أمريكي حول عملية التفتيش. وفي واشنطن، تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أهلا بكم. لدى افتتاحها اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفرانيا زنزري في كلمة لها أن تونس تعمل على توسيع شراكتها وتنويعها بناء على خياراتها الوطنية والمصالح المشتركة بما يضمن سيادتها الاقتصادية. رئيسة الحكومة تطرقت إلى أهمية هذا المنتدى الذي يتزامن انعقاده مع الاحتفال بمرور 7 عقود على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى ما شهدته العلاقات التونسية الإيطالية من تطور شامل مختلف المجالات الحيوية.
6: تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي. حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعدي تبيزه، مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي سنة 2025، وتترجم هذه الأرقام مستوى الثقة العالية التي يوليها المستثمرون الإيطاليون لمناخ الاستثمار في تونس، وتبرز الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية.
5: وأعربت رئيسة الحكومة عن التطلع إلى أن يشكل هذا المنتدى جسرا لاستكشاف أفاق استثمارية جديدة في قطاعات واعدة.
6: يؤكد على أهمية تنويع محفظة الاستثمارات الإيطالية في تونس لتشمل قطاعات فلاحية واعدة مثل إنتاج البقورات وتربية الماشية والأعلاف والإنتاج الفلاحي المستدام، فضلا عن الصناعات الغذائية المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة لتلبية تزايد الإقبال العالمي على المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية. كما توفر مجالات الاقتصاد الرقمي وخدمات التكنولوجيا الحديثة فرصا واعدة لإطلاق مشاريع إقليمية رائدة تشمل مراكز البيانات والأمن السيبراني والتطبيقات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الموجه للمؤسسات. وتتيح هذه المشاريع تكوين الكفاءات في المهن الرقمية الحديثة استنادا إلى ما تسخر به تونس من خبرات وطنية ذات مهارات عالية. تواجه تونس وإيطاليا تحديات بيئية مشتركة، مما يحتم علينا توحيد الجهود لمجابهتها.
5: وكبت افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي زميلة نفيسة حسنية. في شأن آخر، وفي لقاء مهني يجمع بين علامات تجارية تونسية في طور التوسع ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع بطالبي الشغل، انطلقت اليوم بالعاصمة الأيام التونسية المخصصة للامتياز التجاري وتطوير الشبكات في تونس. وفرانشيز دايز تونيس ممثلة الجهة المنظمة لهذه التظاهرة ريم بدوي عياري بيّنت في تصريح لمريم الغربي أن الامتياز التجاري شمل علامات تجارية تونسية ساهمت في توفير مواطن الشغل.
7: توا فوق 80% نتاع التونسي عارفها، دونك الفرانشيز دخلت في العقلية. احنا كي نحكيو على امتياز تجاري نحكيو على تجارة تونسية اللي هي تخلق مواطن شغل، تخليك تحل في الجهات، ما تكونش بروجي كبير، يكون بروجي ما بين 80,000 دينار و 120,000 دينار. عندنا فوق 60 مؤسسة تونسية تخدم مع البلاتفورم نتاعنا، اما باش نحلوها البلدان اخرين. البلاتفورم هي على ذمة المواطن، واحنا نسمحوا له باش يعمل كونتاكت مع لي مارك هذوم اللي ما نجمش يتصل بهم ويدخلوا يحكيوا مع بعضهم باش يبدا البروجي نتاعو.
5: تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وانطلقت فعاليات إحياء هذه الذكرى بتنظيم معرض وثائقي يتواصل إلى 26 من جوان الجاري بالعاصمة، يستعرض عبر مختلف أجنحته دور المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة. ويعتبر المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد من المؤسسات البارزة صلبة وزارة الدفاع الوطنية لارتباط أنشطته باعتماد تقنيات ونظم معلوماتية متطورة توفر معطيات دقيقة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة وفي مختلف القطاعات. ورقة خاصة حول مهام المركز ومجالات تدخله من أعداد زياد الكريفي ومهال فرشيشية.
8: الاحتفاء بعيد الجيش الوطني في ذكراه 70 محطة استثنائية نقف عندها تقديرا وتكريما لمجهودات وتضحيات أبناء المؤسسة العسكرية الساهرين على حماية الوطن والدفاع عن سيادته بتأمين حدوده البرية والبحرية والجوية. وتضطرع المؤسسة العسكرية بأدوار أخرى هامة تشمل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ويعتبر المركز الوطني للاستشعار عن بعد من أبرز هياكلها في مجال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات الجغرافية والرقمية. عن مهام هذا المركز يتحدث المدير الفني للمركز العقيد هيثم إسماعيل.
9: تم أحداثه منذ سنة 1988. الأربعين سنة هذوما فيهم العديد من المشاريع اللي يساهم فيها المركز واللي يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالطبيعة إلى جانب بعض المهام اللي هي ذات الطابع اللي تخص الدفاع والأمن.
8: المركز يتدخل اعتمادا على أجهزته الخصوصية في العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية، يضيف محدثنا.
9: من أهم المشاريع هي مشروع رقمنة الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، اللي باش تمكن المستثمرين من الاطلاع على الأراضي الدولية الفلاحية من مساحاتها، من رسومها العقارية، حالتها القانونية. إن شاء الله البوابة هذه باش يتم تركيزها في ديسمبر من سنة 2026. المشروع الثاني اللي نعتبروه زاد مشروع استراتيجي الانزلاقات الأرضية اللي صارت فيها سيدي بوسعيد، المركز لفائدة وزارة التجهيز قاعد يساهم في مشروع للحد من الانزلاقات الأرضية هذه باستعمال الأجهزة الخصوصية اللي امتلكها المركز. المشروع الثالث باش يتم الانطلاق نتاعو زاد أواخر سنة 2026 هو مشروع التعداد العام الأول للفلاح. المشروع هذا باش يتم تعداد الأراضي الفلاحية على كامل تراب الجمهورية، كل أرض فلاحية باش نعرفوا مساحتها، وهذا باش يساهم باش تكون وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عندها دراية دقيقة بالأراضي الفلاحية متاعنا، واللي باش يتم من خلالها توجيه الزراعات وممكن بعث مشاريع تنموية واستثمارية في المجال الفلاحي. مشروع الرابع اللي هو تحيين خريطة التوابق المناخية بالبلاد التونسية.
8: هذا وقد أبرز المدير الفني للمركز العقيد هيثم إسماعيل دور المركز وسعيه المتواصل لتوفير معطيات أكثر دقة تخدم القطاعين العام والخاص.
5: وفي شأن آخر، قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنان بداية من الأول من جويلية القادم بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وفق تصريح الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي للأخبار.
10: إيقاف التعامل ولا قبول وصفات منظورين الصندوق الوطني لتأمين عدد المرض نظرا لإخلال الصندوق بالاتفاقيات المبرمة وبالبروتوكول داكور اللي وقع الإمضاء متاعه في جانفي 2026 والمتعلق بمتخلدات بالذمة متاع الصيادلة. نعتبروا اللي الكنام أخذت القرار بعدم خلاص الصيادلة والتخلي على منظوريها وهو قرار من طرف واحد بإيقاف الاتفاق. احنا مواصلين فيه الاتفاق اللي هو بطبيعته يوصل ل 30 جوان. احنا نهار 30 جوان نكملوا الاتفاق اللي صححنا عليه وانجاجينا فيه رواحنا اخلاقيا وهما فهمتني ما عليهم كان يطبقوا بنود الاتفاق اللي تفهمنا فيه. وكهو
5: حققت 5 جامعات تونسية تقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000 وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية وصنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية ثم جامعة منوبة في المرتبة الثالثة تليها كل من جامعة جابس وتونس في ترتيب أفضل الجامعات التونسية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفري وضح في تصريح للأخبار
11: تميزنا في تقريبا في كل الأهداف وتحصلنا على المرتبة ما بين 100 و200 أفضل جامعة في العالم بين 33 ألف جامعة في العالم. بالنسبة للأهداف اللي تألقت فيهم جامعة تونس منار في الهدف رقم 9 حول الابتكار والتجديد تحصلنا على مرتبة جد مشرفة 90% حسب العدد الجملي. بالنسبة للهدف رقم 3 هو الصحة والرفاهة كذلك تميزت جامعة تونس منار. بالنسبة للهدف كذلك رقم 5 وهو المساواة بين الجنسين ألقت جامعة تونس المنار تميزت كذلك في الهدف في جودة التكوين وفي عدة المؤشرات. عملنا استراتيجية أنه عيننا 17 سفير لكل هدف وكل سفير كان عنده فريق عمل يعمل على تميز في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة والتصنيف يعني العام اللي صنف الجامعة ما بين 100 و200 أفضل جامعة في العالم.
5: تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن انطلقت اليوم بمدينة الثقافة فعاليات الدورة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني لتتواصل إلى يوم غد بهدف التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية. دبر نعيمي التقت عددا من الشباب المشارك في الدورة.
12: جيت ندرب شباب مروج كات جيت هنا باش نكتشف نجم نلقى تكوين هكا يلائم شخصيتي وهوايتي وكل شيء. الحقيقه مش حتى حاجه في مخي نلقى برشا اختيارات.
13: جيت من اكودا جيت فورماسيون سوفروا نشوف الصم لانه وكل شيء. جيت من سوسه عمري 16 وجيت لنا نستكشف اختصاصات ونشوف وين شنو نحب. انا
14: عمري 18 سنه قاعدة نعمل في فورماسيون في مركز تكوين مهني كويزين وباتسخي. جيت اليوم بالمنطقة تعرف في برشا حاجات عرفت على شيفين كبار حاجة باهية برشا حاجة تزيدك معناتها في النيفو متاعك تعرف برشا حاجات جدد تاخذ فكرة على برشا حاجات.
5: شباب القصرين صوت الأصالة وبناء المستقبل مشروع تطلقه اليوم الجمعية التونسية للحوكمة المحلية بالمركب الشبابي بولاية القصرين يهدف إلى تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات مبتكرة تساهم في تثمين الموارد المحلية وخلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة. منسقة المشروع سامح العبيدي.
15: المشروع هذا يرتكز على 3 محاور أساسية. المحور الأول دورة تدريبية باش تكون في معتمدية تيلة لتثمين نفايات الرخام إن شاء الله في شهر جويلية. الدورة الثانية تدريبية لتكوين مرشدين سياحيين في معتمدية سبيتلة وإنشاء مسلك سياحي بالجهة في شهر أكتوبر. وعنا آخر دورة اللي هي التصدي لمكافحة الحشرة القرمزية في ولاية القصرين. في الاختتام باش يكون عنا مهرجان القصرين الأخضر اللي باش يكون فيه توزيع شهادات للمشاركين والخروج بأهم النتائج متاع المشروع. عنا استمارات موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية التونسية الحوكمة المحلية في صفحة الفيسبوك واللينكدين اللي مهتم يعمر الاستمارة وأحنا نتصل به في أقرب الأجل باش يكون معنا حاضر في الدورات هذه.
5: وفي الرياضة ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية ضمن فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة المقامة حاليا بمدينة الإسماعيليات المصرية إلى 27 ميدالية 9 ذهبية و12 فضية و6 برونزية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آليات بمشاركة إيرانية وقطر وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام واشنطن واضح بهذا الشأن. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي لأجل غير مسمى، في حين نفى طهران أن تكون قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. من جهته، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية اليوم أن سفنا عبرت بالفعل المضيق في إطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة. على صعيد آخر، قتل شخصان في استهداف مسيرة إسرائيلية اليوم سيارة في محيط بلدة كفر رومان جنوب لبنان وسط هدوء حذر على جبهات القتال في المنطقة. وفي الأثناء تتواصل في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني، فيما أكد الرئيس اللبناني أن مفاوضات واشنطن منفصلة عن المحادثات الأمريكية الإيرانية، ودعا حزب الله إلى انسحاب إسرائيل ضمن جدول زمني ووقف الاعتداءات على الجنوب اللبناني. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. في افتتاح أشغال منتدى الاقتصاد والعمالة التونسية الإيطالي، رئيسة الحكومة تؤكد حرص تونس على توسيع شركاتها وتنويعها بناء على خيارات تضمن السيادة الاقتصادية. جامعات تونسية تحقق تقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة للسنة الجارية. وفي العالم، جدل إيراني أمريكي حول عمليات التفتيش. وفي واشنطن، تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
16: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: يقولوا وقت الشتا مالتي
1: مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مجلة المونديال.
1: مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من مجلة المونديال على موجات الإذاعة الوطنية. تغطية كالعادة يومية لمونديال 2026 ومتابعة كالعادة لأخبار المنتخب الوطني التونسي. الحقيقة مشاركة مخيبة للأمال إلى حد الآن بعد هزيمة أولى 5-1 ضد السويد وهزيمة ثانية برباعية نظيفة ضد المنتخب الياباني. غدوة المنتخب الوطني التونسي ينهي الدور الأول بمواجهة هولندا نصف الليل بتوقيت تونس. سعيد جدا باستقبال في الاستوديو محمد التلمساني. مرحبا بك محمد.
2: مرحبا بك رفقي. مرحبا بوفاء وسعيد بالتواجد معك كالعادة رفقي.
1: شكرا لك محمد. وفاء فدو زميلتنا من إذاعة الشباب. مرحبا وفاء.
3: مرحبا رفقي. مرحبا بمحمد ومرحبا بكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إلى الفقرة الأولى في مجلة المونديال، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي مع عرفات. نمشي للركن الأول ثم نعود.
0: ألو. هنا المونديال.
4: هنا المونديال.
1: إلى زميلنا عرفات الحمروني، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. سمعناه على امتداد اليوم تحدث على المنتخب، ولكن احنا مش نحكيه على ملعب المباراة اللي مش يحتضن غدوة مباراة منتخبنا أمام المنتخب الهولندي. نعرفه أنه منتخبنا من المكسيك مشى لمدينة أخرى. أيضا عرفات يتبع المنتخب الوطني التونسي ومتواجد الآن في ملعب المباراة اللي مش تحتضن مباراة منتخبنا ضد المنتخب الهولندي. عرفات أهلا وسهلا بك. عرفات مش يسمع فيها، موجود في ملعب المباراة قبل المواجهة يوم غد. تفضل عرفات.
5: مرحبا رفقي. بالضبط كما قلت أنا موجود قدام ملعب المباراة، ملعب كانساس ستيدج، ملعب ذاب شحتتين غدوة بداية من 6 متر عشية بتوقيت كانساس، يعني نص الليل بتوقيت تونس. مباراة تونس وهولندا، مباراة الأخيرة منتخب الوطني التونسي في مونديال 2026. تونس كانت وصلت على فكرة رفقي البارح المدينة كانساس على 8 متاع الليل، يعني مساجين متاع الصباح بتوقيت تونس. إلى حد الآن منتخبنا ما خاض حتى حصة تدريبية هنا في مدينة كانساس. عنده حصة تدريبية وحيدة باش تكون مع 6 متاع عشية في توقيت المباراة اليوم، يعني تقريبا بعد خلينا نقوله 5-6 ساعات من توا. الحصة التدريبية الأولى والأخيرة والوحيدة منتخب الوطني التونسي في مدينة كانساس، عكس منتخب هولندا اللي يدرب بانتظام هنا رفقي، تقريبا مقيم هنا منتخب هولندا بخلاف يمكن ديكلاسمون اللي يعملوا من الماتشوات، لكن مقر إقامته الرسمي موجود هنا في مدينة كانساس.
1: واضح. شكرا لك عرفات. أكيد بعد الحصة التدريبية آخر الأخبار كالعادة معك، تعطينا ممكن التشكيلة المنتظرة، خيارات المدرب فيرنار قبل ملاقاة المنتخب الهولندي. كانت هذه فكرة آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة المنتخب الهولندي. باش نحكيه على المنتخب إلى الركن الثاني أخبار النصور.

0: زوم على النسور.
1: حبيناهم نسور الحقيقة، لكن النسور لم تحلق إلى حد الآن في مونديال 2026 دون أجنحة وفاء. الحقيقة صعيب أنك تكمل تحكي على مشاركة في المونديال وانت منهزم 5 أهداف مقابل هدف ضد المنتخب السويدي، ومنهزم برباعية نظيفة ضد المنتخب الياباني. بأي حال باش يظهر المنتخب الوطني التونسي في ظل هالخيبة هذه وفاء؟
2: وعندك أسوأ خط دفاع نقابل 9 أهداف كاملة، ومؤهل ومرشح، ناس مرشحة تهز الكوب دي موند، واحنا مرشحين نكملوا 48 في المونديال هذايا. معناتها
1: هذه الواقع
2: اللي قاعدين نشوفوا فيه. يعني بعد أوزباكستان عندها 8 أهداف قبل 8 أهداف، وبعدها كوراساو والعراق وقطر والأردن اللي قابلين 7 أهداف. يعني تونس في تاريخ مشاركاتها من 78 حتى 2022 ما كناش بالخيوبية اللي شفناها في المونديال هذي، اللي كانت الناس فرحانة برشة بالمونديال هذي. يعني عندك فرصة انك لأول مرة نجم تكون موجود في الدور الثاني. صحيح القرعة ما انصفتنا، اللي جاتنا مع منتخبات صعاب حبينا ولا كرهنا، منتخبات صعاب، لكن احنا زادة ما كناش في المستوى اللي يلزمنا نكونوا فيه والمردود اللي يلزمنا نكونوا فيه في اقوى البطولات واقوى المشاركات اللي هي كأس العالم.
1: معلش محمد، علاش ديما في المونديال هذي الكلمة اللي ديما تتعاود الجانب الذهني المورال؟ بعد مباراة ضد السويد حكينا على ضرورة انه نكونوا جاهزين معنويا. مش سهل تدخل المونديال بهزيمة 5 أهداف مقابل هدف، وحتى شفنا الخطاب التحفيزي متاع مدرب المنتخب الجديد رونار تحدثنا عليه وتأثيره على الجانب الذهني والجانب المعنوي. هزيمة ضد اليابان 4-0، مجبر واني نحكي ديما على الجانب المعنوي. بأي معنويات باش يظهر المنتخب غدوة ضد واحد من بين أقوى المنتخبات، ممكن حتى أقوى شوية من هولندا والسويد، نحكي بالأرقام بالفرديات بالملعبية
2: من اليابان والسويد
1: بالضبط.
3: شوف رفقي، العامل الذهني مهم جدا، معناها ديما اليوم في كرة القدم العامل الذهني مهم جدا. لكن علاش نحن أكدنا وقعدنا نحكيه على العامل الذهني؟ لأنه تحذيرات خاصة المباراة الأخيرة اللي لعبناها ضد بلجيكيا يعني خليت سيكال في المنتخب، وذاك علاش حكينا على العامل الذهني. حبينا ندخلوا المباراة الأولى وكما نقولوا نتفاداو هالأشياء هذه، لأنه بصراحة فنيا ما نجمو نحكيه في فترة قصيرة، وشفنا لخبطة كبيرة على المستوى الفني. لكن عملنا على العامل الذهني، عملنا على التحفيز، حتى لما المدرب مشى على روحه جاء إيرفي رونار كنا نعملوا فترة قصيرة من إيرفي رونار تاع 3 أيام و4 أيام مفنين ما نجم شنو يعمل فنيين، شنو ما عندوش عصا سحرية اليوم باش ينجم يغير. قعدنا نعملوا عك الروح وعك نقولوا نحن لا موتيفاسيون اللي باش يزرعها في في في في الجوارات، ردة الفعل
2: رجل نفسية، انتم المدربين
3: اي رجل نفسية اكثر منها امور فنيه، لانه فنيا ما شفنا حتى شيء للامانه. وحتى معناها نحن ديما متفائلين حتى من بعد مباراه بلجيكا اللي هي مباراه الاعداد الاخيره ما كناش متفائلين، لكن ما كناش معناها نشوفوا في حاجات معناها كره القدم اليوم علم. لما تشوف التحضير تشوف التحضيرات بالمستوى ذاك وتشوف المباراة وتشوف اللخبطة، معناها صحيح نتفائل وإن شاء الله إن شاء الله، لكن فما واقع اليوم كرة قدم واقع. العامل الذهني مهم جدا، الوقت قصير، المدرب ما عندوش عصا سحرية، التو وصلنا معناها في مرحلة صعيبة برشا، مباراة أخيرة، العالم الكل اليوم كانت وفاة تحكينا على الأرقام، أرقام صراحة الناس تعمل في أرقام بهين، نحن نعمل في أرقام باش نحطموا أرقام سيئة. يعني حاجات معناها واحد يحشم ولا بصراحة من الأرقام اللي نشوفه فيها. عنا لاعب أبطأ لاعب في الدورة، 5 أبطأ لاعب في الدورة، عنا أكثر فريق مقابل أهداف، راهو نمشي معك أكثر يوفي. أنت حكيت على 2 مباريات، نحكي لك 9 أهداف، نحكي لك على 9 أهداف مع 5 اللي هي مباراة بلجيكيا. يعني
2: حكيت رسميا يعني في مباراة رسمية
3: 15 يوم ولا 16 يوم المنتخب يقبل معناها 14 هدف، برشا برشا. تو كل شيء هذايا تعدى، تو مباراة لحفظ ماء الوجه للأمانة، مسؤولية مسؤولية كبيرة، مسؤولية للناس الكل، راهو الناس الكل ماهيش باش تفلت من المسؤولية، لاعبين إطار فني إدارة كل الناس كل اليوم مباراة معناها مهمة جدا تحطينا في في في
1: مواقف. نواصل معاكم بعد الجانب الفني لأنه مهم جدا بأي حال سيظهر منتخب وبأي تغييرات. وفاش هو الهدف من خوض مباراة هولندا غدوة؟
2: شنو الهدف؟
1: باش نكملوا الدور الأول لتفادي هزيمة ثقيلة، وإلا الهدف هو أنه نحقق النتيجة أو النتيجة الإيجابية ضد منتخب في حجم منتخب الهولندي بعد زوز هزائم التالية؟
2: هو حفظ الماء الوجه ساعة أولا، لأنك بعد الفضيحة خلينا نقول خاطرنا حتى كي خذينا عرفات قبيلة قال لي الكلمة اللي قالها لي نتائج مخيبة الأمل، قلت له هي مش مخيبة الأمل، هي نتائج فضيحة، هذه الكلمة الصحيحة اللي نجموا نحطوها معناها على مشاركة المنتخب الوطني التونسي. شنو ننتظر مباراة هولندا؟ ننتظر حب البلاد أولا، ننتظر انك البلاد هذه ما تستحقش المجهود، قال الناس الكل تتلف، زاد اللاعبين عندهم مسؤوليه كبيره لانه ما شفناهمش، راهو زاد اللاعبين عندهم مسؤوليه رايه وطنيه، عندهم شعب وراهم، عندهم دوله، عندهم اسم متاع بلاد وراهم، على الاقل نحبوا نشوفوا فما رياكسيون للمباراه هذه. صحيح باش تكون مباراة صعيبة علينا، إن شاء الله نخرج بها بأقل الأضرار، حتى ولو تكون فما هزيمة لكن هزيمة على الأقل ما تكونش بسكور،
1: على الأقل أداء مشرف،
2: على الأقل يكون الأداء اللي هي راهو المشكل مش في الهزائم متاع المنتخب الوطني التونسي بقدر لمانيير اللي تخسرنا بها المباراة.
1: والدليل تأكيدا الكلام كي نقارنه مثلا بوضعية الأردن اللي أول مرة يمشي المونديال، زوز هزائم متتالية ولكن فما إجماع على منتخب شرف،
2: منتخب كوراساو اللي حتى حد ما كان يعرفه معناته،
1: منتخب قدم مردود كبير، الجمهور الاردني سال الهزيمه الاولى والثانيه لانه فما اداء ممتاز للاعبين. هذا لو صار مع المنتخب الوطني التونسي
2: حتى حد ما كان يتكلم على الهزيمه،
1: حتى حد ما يتكلم ولا ينقد بالطريقه هذه.
2: صحيح.
1: محمد معنا مؤكد بشير تغييرات على مستوى التشكيله، شوف حسب رايك اهم تغييرات اللي تنجم تصير سواء في التشكيلة ولا في الأسلوب ولا الرسم التكتيكي.
3: شوف رفقي للأمانة بصراحة كما حكيت قبيلة راهو فنيا ما عادش نجم تحكي حاجة كبيرة، ما عادش نجم تقول اليوم باش يبدل السيستم ولا باش يبدل اللاعبين، راهو أهم حاجة بالنسبة نحن كمتفرجين ولا كفنيين وكان راية وطنية اليوم بصراحة مباراة لحفظ ماء الوجه، مباراة باش نرجعوا كل
1: احنا ملينا للظلية أكيد كلامك ملينا من
2: حفظ ماء الوجه،
1: لا ملينا ما عادش نسألوا على الخيارات ولا التغييرات، هو سؤال بديهي لازم تسأله، أما الحسرة والإحباط الحقيقة
2: هو راهو يرفير نار في أربع أيام. شنو باش نجم يبدلك؟ هو في المباراة الثانية اللي هي المباراة الأولى نتاعو ضد المنتخب الياباني ما غيرش، فقط غير في خط الهجوم نتاع المنتخب الوطني التونسي،
1: وفي مركز حراسة المرمى
2: وفي المركز بن حميد، حتى برون مكان بن حميد، فقط هذوما هما التغييرات، لكن قعد يخدم بنفس الطريقة اللي عمل بها صبري اللموش في المباراة ثالثا، دخل في الربح خارج من الخسارة، معناتها نجم يكون فما تغييرات في مراكز بعض اللاعبين، وعليش ليه ما عوش تلعب ثلاثة في اللكس، انت ما تنجمش تلومه ياسر الفيرونار، لا هو اختار اللاعبين، لا هو حضر مع اللاعبين، جاء يلقى مجموعة بالموجود، انه المجموعة الحقيقة كانت مدمرة، يعني من مباراة بلجيكا ومباراة هولندا لاعبين مدمرين حرفيا، يعني ما شفنا حتى ردة فعل، حتى كي تغزر اللاعبين ما فماش اكل الروح، ما فماش شكون اللي دور في وسط ليكيب اللي باش يفيق اصحابه، انت مدرب دايخ في مباراه الاول قبل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وما مش قاعد فاهم شنو قاعد يعمل، يعني لهنا ارفينو رينار هو ثعلب اي لكن مش صحار الحقيقه باش ينجم بدلنا برشا حاجات.
1: باش نكملوا مع المنتخب.
3: اي شوف رفقي كلام وفاء صحيح، لكن اليوم هذاك علاش قلت لك انا ما عادش تعني حتى شيء الشيما تكتيك ولا باش يكون باش يلعب. صحيح التغييرات ما نجمش تكون تغييرات كبيره برشا للامانه، خاطر تحب ولا تكره عام لعبوا ثلاثه ولا اربع مباريات مع بعضهم، فما ثوابت باش يصير تغييرات اثنين ثلاثه تغييرات ماكسيموم نتصوره، لكن ما عادش يهم الاشياء هذه قد ما تهم اليوم رده فعل اللاعبين مهم مهمه جدا. راهو كما قلنا قبيله راهو اللاعبين
1: مش لاعبين تحملوا مسؤوليه،
3: راهو ما شفناهمش بصراحه. مهما يكون السوء في الاطار الفني، مهما يكون السوء في المشاكل اللي موجوده في المحيط، ما انت كلاعب دي جوار معناها بروفيسيونيل، دي جوار جايين ما تحبوا ولا تكره، صحيح في مستوى يعني ماهمش يلعبوا في مستوى كبير ولا ماهمش قاعدين ياخذوا في طون جو كبير في الانديه نتاعهم، لكن فما مينيموم. المينيموم اليوم ما شفناهوش، ماذا بينا هالمينيموم نشوفوه اليوم في المباراه الثالثه على الاقل، باش على الاقل نحاولوا نرموا المعنويات شويه ونرموا الصوره اللي خرجنا بها صوره سيئه للامانه.
1: ان شاء الله اخاف الاضرار غدوه المنتخب الوطني التونسي نحكيه، لانه هذا يلزم كلام يتقال بالنظر للمردود السيء في المباراه الاولى والثانيه والنتائج الحقيقه والهزيمه الثقيله. ان شاء الله تصير رده فعل وما نقبلوش مزيد من الاهداف، هذا الاهم.
2: خليك تكمل 48 بالحق
1: مالك، ما نحبش نخرج انا أسوأ خط دفاع أسوأ في منتخب المونديال ولا أسوأ ولا اضعف منتخب، لانه الحقيقه اللي شفته وانا نتبع
2: لانه فما تبعيات اخرى،
1: اضعف منتخب راهو،
2: لانه بعدها انت في 48 بالضبط. تكمل 48 عالميا معناتها في المونديال هذية، بعد شوف تبعيات نتاعها في التصفيات القادمه في الافريق والا حتى في المونديال، باش تغير تصنيفك اللي تكون في التصنيف الاول باش تكون التصنيف الثالث والا الرابع.
3: وللامانه وفاء ورفقي راه الحقيقه ماناش اسوء فريق، المفروض ما نجموش نكونوا اسوء فريق،
1: نحكي بالارقام
3: بالارقام احنا بالارقام فنيا وعلى الاوراق ما نجموش نكونوا اسوء منتخب.
1: نحكيو على واقع،
3: اي هذه المشكله، هذه اللي توجعنا نحن.
1: مش معناها انت مشيت 7 مرات للمونديال باش تكون الافضل، ثم واقع ثم حقيقه ميدان. حقيقه الميدان اللي شفته انا المنتخب الوطني التونسي الاضعف الى حد الان في مونديال 2026 مقارنه ببقيه المنتخبات، خاصه المنتخبات الافريقيه. هات نمشي الركن الموالي ريكاب المونديال، ابرز النتائج نحكيو عليها بعد شويه.

0: ريكاب اليوم. اليوم الفجر تلعبت مباراة لحساب المجموعة 11 منتخب الكونغو الديمقراطية انهزم أمام المنتخب الكولومبي هدف دون مقابل. نحكيه شوية على المنتخب الكونغو اللي مازال محافظ وفاء على حظوظ التأهل للدور القادم، واجه منتخب صعيب تقاليد كبيرة منتخب كولومبيا، انهزم بالحد الأدنى المطلوب واستفاد من تعادل أمام البرتغال في انتظار مواجهة قادمة ضد أوزبكستان تنجم تخليه يمشي للدور القادم.
1: صحيح، منتخب الكونغولي قاعد يقوم بمونديال في قيمة المنتخب هذا، قاعد يعدي في مباريات ممتازة. دسابر قاعد يقوم بعمل كبير لأنه موجود مع المنتخب هذا، هو عامل الكاست متاعه، يعرف اللاعبين بالكده، قاعد يدخل كيف ما يلزم للكوب دو موند هذا، وما زلت عنده مباراة كيف ما قلنا من منتخب أوزباكستان اللي هو الثاني في أسوأ دفاع منتخب أوزباكستان، وشفناه في مباراة البارح أمام البرتغال خسر 5 بليش، وكانت تنجم تكون أكثر هي نتيجة البارح المنتخب البرتغالي، لكن ممكن من المنتخبات الإفريقية اللي تنجم تكون موجودة في الدورة الثانية أو الدورة 32 من كأس العالم هذه.
0: نحكيه على منتخب إفريقي آخر محمد، المنتخب الغاني يفرض التعادل على منتخب إنجلترا البارح دون مقابل، فرد نقاط مع المنتخب الإنجليزي وحظوظه وافرة جدا لبلوغ الدورة القادمة فضل مدرب عملاق مدرب كبير كارلوس كيروش، اللي في وقت من الأوقات كان قريب من تدريب المنتخب الوطني التونسي.
2: وشفنا الحملة متاع التنمر اللي صارت على المدرب كيروش في وسائل التواصل الاجتماعي متاعنا، وشفنا لكن شفنا البارح فريق غاني رغم يلعب ضد الفريق الانجليزي، معناها شفنا فريق الانجليزي فريق منظم جدا، فريق مدجج بالنجوم، تشوف في الترواليني متاعهم مع الترواليني جوارات موجودين على مستوى كبير. شفنا المنتخب بالغاني البارح وقف المنتخب الانجليزي وكان ند في اوقات، معناها نقطة ممتازة جدا، وقعد المنتخب الغاني يعمل في كاس عالم ممتازة يعني، ومعناها نسبة كبيرة باش تعدل
0: كيروش وفي الاسلوب متاعه التنظيم الدفاع المحكم، هو حتى كي درب المنتخب المصري في وقت سابق برشا انتقادات على تغيير الرسم التكتيكي، اما نجح وصل النهائي كان 2022 مع المنتخب المصري
1: ونصف نهائي كاس العرب.
2: المدربين
0: واضح الطابع نتاعو
2: صحيح، المدربين هذوما ديما عندهم فكره وعندهم اسلوب لعب استراتيجي ديما متمسكين بها، مين يمشي وناجحين ننجح بها. اليوم كيروش معروف على المستوى العالمي، معناها مدرب كفاءه عاليه كما قلت انت، يعتمد ديما على التكتل الدفاعي وعلى الوقوف التكتيكي وتحولات الهجومية اللي نجح فيها مع غانا لحد الآن في الدورة هذه.
0: في نفس المجموعة نذكر منتخب كرواتيا فاز على بنما هدف دون مقابل. ما ينتظرنا الليلة مباراة بين المنتخب القطري ومنتخب البوسنة لحساب المجموعة الثانية الجولة الثالثة والأخيرة 8 متاع الليل وفاء. المنتخب القطري ضد بوسنة، نذكر كندا سويسرا في الصدارة 4 نقاط، البوسنة مع قطر بنقطة واحدة بعد الهزيمة الثقيلة. حسب رأيك قادر منتخب قطر على تجاوز وقع الهزيمة بسداسية وديما الهدف المرور للدورة
1: الثانية؟ هو عنده ينجم يكون موجود في الدورة القادم في صورة ما يفوز في مباراة اليوم، لكن مش يكون مباراة
0: تخليه
1: يكون موجود. عدى مباراة ممتازة جدا ضد المنتخب السويسري، لكن شفنا الإقصاءات والإقصاءات راهو ضد منتخب كندا هي اللي نوعا ما أثرت على مردود المنتخب القطري اللي باش يكون اليوم كذلك منقوص من اللاعبين نتاعه، وشوفوا تغييرات متاع مدرب المنتخب القطري. لكن منتخب بوسنا منتخب اللي نحى المنتخب الإيطالي اللي خلاه ما يكونش موجود، مباراة ماهيش باش تكون سهلة، ونحبوا بتباع منتخب عربي يكون موجود في الدورة الثانية.
0: كنا على المنتخب القطري، ما ينتظرنا نحكي ديما على المنتخبات العربية، الـ11 متاع الليل لحساب المجموعة الثالثة الجولة الأخيرة. الجولة الثالثة والأخيرة، المنتخب المغربي يواجه منتخب هايتي أيضا في نفس التوقيت، البرازيل اسكتلندا. نذكر بالترتيب لحساب المجموعة الثالثة، البرازيل المغرب 4 نقاط، اسكتلندا 3، وهايتي بصفر من النقاط. فرصة كبيرة للمنتخب المغربي محمد إضافة 3 نقاط أخرى
1: والانفراد بالصدارة في عدد الأهداف المقبولة والمدفوعة.
0: المنتخب المغربي كان فرض التعادل على البرازيل في أقوى مواجهة في المجموعة، وفاز على اسكتلندا 1-0. هو على الورق وأنه أسهل منتخب هايتي.
2: شوف في كلمة على المنتخب المغربي، المنتخب المغربي في واد، والمنتخبات العربية في واد آخر، للأمانة خذي بالي آخر. المنتخب المغربي شفنا الكونتينيتي في العمل، معناها فما استراتيجية، فما تخطيط، فما نظام. هذاك علاش قاعدين نشوفه في المنتخب المغربي قارع في المنتخبات الكبيرة، على مستوى الشبان. نشوفوا كيفاش هز كأس العالم، حتى لما خرج المدرب الرقراقي عوضوا محمد وكان أحسن تعويض، وحتى اللي اللاعبين اللي خرجوا ما شفناش المنتخب المغربي يتأثر باللاعبين اللي خرجوا. يعني فما كونتينيتي، فما خدمة، فما تخطيط، فما برمجة. هذاك علاش نشوفه في المنتخب المغربي، ونحن فرحانين للأشقاء المغاربة، لأنه ديما العرب ماذا بينا يمثلوا ويمشي، ونتصور أنه المنتخب المغربي باش يكون يمشي ممكن حتى الكاريداس إن شاء الله علاش يكون موجود في نهائي كأس عالم، لأنه يستحق. قعد المنتخب البرازيلي، المنتخب البرازيلي بدا معناها تصاعديا، ديما نشوفوا البرازيليين الامكانيات الفنيه ممتازه جدا، لكن تقعد كالريغور، تقعد كالابليكاسيون، هي مشكله خاصه المنتخب البرازيلي.
1: هو يمكن قاعد يطبق فيها انشيلوتي على اللاعبين البرازيليين. فقط باش نرجع لمباراه المغرب وهايتي، نتفاعلوا مع مباراه البرازيل ومباراه المغرب وهايتي. في الندوه الصحفيه مدرب المنتخب هايتي قال صحيح هي مباراه صعيبه مع منتخب رابع العالم في النسخه الفارطة، بطل افريقيا، قاعد يشوف عنده لاعبين ممتازين يلعبوا في اعطى البطولات الاوروبيه. لكن قال احنا باش ندخلوا المباراه هذه ماناش مسلمين، مش نعديه ونعطيه احسن ما عنا، مش نخرجوا بالطبيعه.
0: يركز على الجانب الذهني.
2: يعني ليش نقول لك حتى انا هو جرعه معناها تاع دافع عن نفسه. ماك تعرف انت مباراه كبيره في حجم المنتخب المغربي، منتخب عتيد، يعرف هو الشيء ذا، لكن قدام العالم، قدام اللاعبين نتاعه، لازم يعطي هالرجة والدفعة النفسية للاعبين نتاعه.
0: إلى الركن الموالي رقم، وعندنا برشا أرقام من مونديال 2026.
3: رقم من المونديال،
0: برشا أرقام بعد نهاية الجولة الثانية دور المجموعات. إلى حد الآن تلعبوا 48 مباراة، نحكي بعد نهاية الجولة الثانية دور المجموعات، سجلوا 141 هدف، حافظ درسك وفاء، بمعدل 2.9 هدف في كل مباراة. إلى حد الآن 7 منتخبات ضمنت التأهل إلى الدورة 16 قبل الجولة الثالثة.
1: دور 32
0: لا 16 من منتخب
1: دور
2: 32 جاي
0: لا التسمية الصحيحة دور 16. دور 16 هي التسمية الصحيحة.
1: ليه مش 32
0: دور 16
1: دور 16
0: الى حد الان قلت 7 منتخبات تاهلوا. عن المجموعه الاولى المنتخب المكسيكي، عن المجموعه الرابعه منتخب الولايات المتحده، عن المجموعه الخامسه المانيا، عن المجموعه التاسعه فرنسا النرويج، عن المجموعه العاشره الارجنتين، وعن المجموعه 11 المنتخب الكولومبي. في كلمة ابرز استنتاجاتك بعد الجوله الثانيه وفاء؟
1: الحقيقه ما فماش مفاجات كبيره في لحد الان بالنسبه للفرق والمنتخبات اللي تاهلت، لانه فرنسا من المؤهلين انها تكون موجوده في النهائي، الارجنتين كيف المكسيك والولايات المتحده الامريكيه بما انهم يستضيفوا البطوله في ميدانهم امام جماهيرهم، يعني هذيك الجرعه اللي باش تزيد تعطيهم معناتها يكونوا موجودين. المانيا ماهيش مفاجاه انها تكون موجوده، تقعد بين النرويج وكولومبيا ممكن ما نقولش مفاجاه، لكن غير المسابقات الفارطه والنسخ الفارطه انهم يترشحون في ثاني المجموعه نتاعهم، هذاك علاش ممكن النرويج نجم تكون ها ربع مفاجاه انها موجوده في الدور القادم من المونديال.
0: محمد نحكي معك على الارقام القياسيه نتاع نجوم المونديال اللي ممكن برشا او البعض يقول لك اش مازال يعمل كريستيانو رونالدو مع البرتغال، وصارت برشا انتقادات ميسي ماهوش ميسي العاده مع المنتخب الارجنتيني. بالارقام ميسي اليوم الهداف التاريخي للمونديال في رصيده 18 هدف، وكان كسر رقم ميروسلاف كلوزو الالماني. مبابي الثاني برصيد 16 هدف، نجم المنتخب الفرنسي. رونالدو هو اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال اللي سجل في 6 نسخ متتاليه.
1: كريستيانو كي تدخل رونالدو حتى برشا كريستيانو
0: الدون 2006 2010 2014 2018 2022 و2026، ورقم قياسي اخر للدون اصبح الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال 10 اهداف مع كسر رقم الاسطوره اوزيبيو البرتغالي.
2: شوف اللاعبين هذوما تشوف الشغف نتاعهم بعد مثال سيسي ديسيون تاع كوب دي موند كيما ميسي كيما كريستيانو، والعطاء نتاعهم جايين تحسهم معناها لي ديسيون هذه يحبوا يحطموا ارقام ارقام قياسيه في في, في الاهداف في المشاركات. يعني الشغف اللي عند ميسي ولا كريستيانو معناها منين جاب كل الموتيفاسيون هذيك لاخر لحظه وباقي
0: يعني ناس حقت كل الالقاب وكل الارقام
2: يتنافسوا
1: ومازالت
2: ميسي وكريستيانو كريستيانو اليوم يتعاركوا شكون يحطم اكثر ارقام. يعني شوف الناس وين وصلت في المستوى. قعد مبابي ممكن نعرفش حكينا على مبابي
1: ومازال مازال عنده مبابي مازال عنده فرصه كبيره
2: لانه كريستيانو انتهى معش ينجم يشارك
1: اخر مونديال للاثنين هما ميسي وكريستيانو.
2: ميسي مونديال الجاي ممكن 43 عام صعيب، لكن مبابي مازال عنده مجال
1: على الاقل ثلاثه مونديالات اخرين ينجم يكون موجود.
2: لكن الحاجه اللي تشدنا نحن من هاللاعبين ذوما ولا هالاساطير نتاع كره قدم الشغف اللي عندهم نتاع تحتيم الارقام، رغم اللي عملوه الكل باقي ما عندهم شغف نتاع تحتيم ارقام.
1: وضغط كبير على كريستيانو رونالدو خاصة انه مبابي ابار السؤال اللي رفض الاجابه عليه، لكن وقت اللي تشوف ميسي يسجل في

0: منتخب النرويج بنجم هالاند ينجم يمشي لبعيد وننتظر تألق النجم هذايا باش نمشيو لبعض المتفرقات تعليق على بعض الأخبار الطريفة نوعا ما قبل ما نمشيو لبعض الأسئلة من وحي المونديال وتاريخ المونديال
1: مسابقة
2: مسابقة شنو نربح
0: بين محمد تربح دعوة مجانية مرة أخرى في مجال المونديال.
2: تقول لي تربح دعوة خير.
0: باهي نبدأ بتصريح بيلينغهام البارح محمد. تم اختياره أفضل لاعب في المباراة نتاع إنجلترا وغانا، قال لي ما نستحقش الجائزة هذه، وكان على ممكن كان الاختيار يكون على واحد من مدافعي غانا اللي عملوا مباراة كبيرة، هو اللي يستحق هاي بالضبط، شوف هو اللي يستحق الجائزة.
1: كما قلنا قبيلة وحكينا، معناها شوف البروفيسيوناليزم تاع لي جوار، معناها هو ما كملش المباراة نتاعه، لما شاهدنا المباراة ما عملش مباراة كبيرة اللي يستحق عليها، لكن تقعد من بعد وحكينا فيه الموضوع، هي هو استفتاء ماهوش فني،
0: طريقة التصويت
1: التصويت ولا ماهوش فني، هو اكثر
0: من هو قبل 2010 كانت لجنة فنية هي اللي تختار أفضل لاعب، بعد 2010 ولا تصويت الجمهور على
1: اي معناه ماهوش فني وفي
2: تصويت إيه ورا لي سبونسور جاي هي ورا ورا الاختيارات
0: الاسماء ديما الاسم الملاعب
1: الاسم الرنان نقولوا
2: نحن كنا نشوفوا احنا الكل معناتها اللي تعديت ميسي مو صلاح كريستيانو مبابي، يعني تلقى الاسماء هذه اللي ديما فوكس عليها الجماهير واللي سبونسورينغ والناس الكل تلقاهم هما، يعني تغيرت برشا القواعد نتاع كرة القدم في أقوى الاتحادات الدولية، لأن ولات الفلوس هي اللي تحكم في كل المجالات.
0: حكينا على المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ثم رقم مميز جدا الحقيقة، رقم حلو برشا، لهم حضروا في المتفرقات مش نسيتوا، لأنه ما تنساش الرقم هذايا. بين أول هدف سجله رونالدو في المونديال وآخر هدف، أول هدف 17 جوان 2006، هذا أول هدف سجله رونالدو، آخر هدف 23 جوان 2026، 20 سنة و6 أيام، نفس الرقم زيادة. ليونيل ميسي سجل أول هدف 2006 نهار 16 جوان 2006، آخر هدف 22 جوان 2026، زيادة بيناتهم 20 سنة و6 أيام، باش نفهموا
2: هالتقارب
0: منافسة والتقارب بين زوز نجوم بين رونالدو وليونيل ميسي. نكمل بتصريح لجوزي ديفيرجر حارس هايتي الثاني، محمد يلعب في الدرجة الخامسة الألمانية، انبهر بالمونديال وبأجاء المونديال، قال ممكن طريف في تصريحه، قال مستنس يتفرجوا فيه 200 متفرج، اليوم نلقى روحي امام 70,000 متفرج، وذل هذه الحاجات الحلوه في المونديال.
1: هذه كيما نقول لك تو ليديسيون، هذه العدد الكبير نتاع المنتخبات فيها حاجات ايجابيه وفيها حاجات سلبيه، من الحاجات الايجابيه هي هذه كيما نقولوا، كي معناها هذه هي الحاجات الايجابيه كيما قلت،
0: الصور الحلوه
1: اي كان قدام 200 متفرج، اليوم يلقى روحه قدام 70,000، وشوف ورا التلفزه شوف قداش من واحد، يعني هذه الحاجات الايجابيه اللي موجوده في كاس العالم ولا في كره القدم بصفه عامه.
0: باهي نكملوا بالبعض الاسئله والسباق والمنافسه بين وفاء ومحمد. اخترت بعض الاسئله من وحي البرنامج اليوم من المنتخبات اللي موجوده في النهارين هذوما في المونديال. السؤال الاول، الكونغو الديمقراطيه هل هي المشاركه الاولى في المونديال وفاء؟
2: لا مش المشاركه الاولى.
0: اي
2: مش المشاركه الاولى.
0: اي قداش من مشاركه؟
1: اعطينا احتمالات.
2: اعطيني احتمالات.
0: هل هي المشاركة الثانية الثالثة أم الرابعة؟
2: الثانية.
1: ماهيش مشاركة الأولى
0: في بيننا
1: أي بين الثانية والثالثة، ما عنديش المعلومة، نتصور الثالثة.
0: هي المشاركة الثانية، المشاركة الأولى كانت بمسمى الزاير في مونديال 74 وهزيمة
2: اللي هي كانت أسوأ منتخب في 74 نقطة،
0: 2 بلاج ضد اسكتلندا، 9 بلاج ضد يوغوسلافيا، و3 بلاج ضد البرازيل. من هو المدرب الأكثر حضورا في تاريخ المونديال؟ شكون المدرب اللي عنده رقم قياسي في الحضور في المونديال؟
1: موجود في المونديال هذا.
0: نعطيه احتمالات، بورا ميلوتونوفيتش السربي، كارلوس كيروش البرتغالي، أم البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا.
1: كارلوس ألبرتو بيريرا.
0: في نفس الوقت فعلا هو كارلوس ألبرتو بيريرا، 6 مرات شارك مع الكويت 82، مع الإمارات مونديال 90، البرازيل 4

0: 1994 وربح كأس العالم، أيضا مشاركة مع البرازيل 2006 و98 مع المنتخب السعودي، و2010 مع منتخب جنوب أفريقيا. كارلوس كيروش التحق ببورا ميلوتونوفيتش 5 مرات في المونديال. سؤال آخر، أكبر لاعب سجل في تاريخ كأس العالم؟
1: روجي ميلا
2: كاميروني.
0: عن عمر
2: 42 سنة 39 يوم.
0: وثاني أكبر لاعب هو كريستيانو رونالدو عندما سجل ضد باكستان البارح،
1: وسامحني رفقي
0: 138 يوم،
1: وشطحة شهيرة بعد ما مركا
2: مشي
1: الكورنير لشطحة شهيرة.
0: ونعرف قيمة ميلا بعد تألقه في مونديال 90، وقت محمد الغول يتبع برشا مونديال 90
2: اختلت ولدها ولا مزه
0: واضح باهي. الليلة مواجهة بين اسكتلندا والبرازيل، ترجعنا المواجهة شهيرة بين الزوز منتخبات هذوما. وقتاش آخر مواجهة بين اسكتلندا والبرازيل في تاريخ المونديال؟ نعطيكم احتمالات 90 94 ولا 98.
1: 98
2: قول. 94
0: 98 هي المباراة الافتتاحية لمونديال فرنسا 98. منتخب البرازيل فاز 2-1. حكينا برشا على المنتخب الغاني، سؤال على غانا، أبرز أو أحسن نتيجة حققها المنتخب الغاني في تاريخ المونديال؟
2: وصل للربع النهائي
0: عام سنة
2: في مونديال، تفكروا خاطر نختمت عليه المنتخب الغاني، قاعدة نتفكر وقت جيانا سموا في مباراة وفيت
1: 2006.
0: إجابة غلطة يا محمد
2: غلطنا الكل.
0: سنة 2010
2: في مونديال
0: 2010 في جنوب أفريقيا، والضربة الجزاء الشهيرة
2: اللي
0: ضيعها سموا، وهزيمة بركلات الجزاء من منتخب الأوروغواي. من هو الهداف التاريخي لقارة إفريقيا في المونديال؟ من هو؟
1: احتمالات.
0: هل هو روجي ميلا الكاميروني، أحمد موسى النيجيري، أم جيانا سموا؟
2: جيانا سموا 10 أهداف في ذهل.
0: لا برشا.
2: برشا.
0: 6 أهداف.
2: 6 أهداف.
0: جيانا سموا 6 أهداف 2006 2010 2014
1: رفقي.
0: هكا نكملوا
1: المنافسه ماشي متكافئه ما بيني وما بين وفاء، على خاطر وفاء صحفيه مميزه في الرياضه سنين، معناها ماشي فما غش
2: فما غش في هذا.
0: يعطيكم الصحه على الحضور. شكرا محمد التلمساني، شكرا وفاء على الحضور والاضافه كانت حاصله. احنا ان شاء الله مواعيدنا القادمه متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه. تحيه محمد في الاخراج، وقبله تحيه الفاتن، تحيه الحميد في التنسيق العام، وعمار الجبالي في تامين البث المرئي. ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمه. اجمل تحيه رفقي، الى اللقاء.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شافية رشدي.

0: شدة ملتي
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تجتمع مساء اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية للجمهورية الإيطالية أنطونيو تايانيا والوفد المرافق له وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 جوان الحالية. واللقاء جرى وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية وعدد من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تم خلاله التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم شراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام بداية من الأول من جويلية بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وفق تصريح الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي للأخبار.
6: إيقاف التعامل ولا قبول وصفات منظورين الصندوق الوطني لتأمين على المرض نظرا لإخلال الصندوق بالاتفاقيات المبرمة وبالبروتوكول ذكر اللي وقع الإمضاء متاعه في جانفي 2026 والمتعلق بمتخلدات بالذمة متاع الصيادلة نعتبره اللي الكنام أخذت القرار بعدم خلاص الصيادلة والتخلي على منظورها وهو قرار من طرف واحد بإيقاف الاتفاق. احنا مواصلين فيه الاتفاق اللي هو بطبيعته يوصل ل 30 جوان. احنا نهار 30 جوان نكملوا الاتفاق اللي صححنا عليه وانجاجينا فيه رواحنا أخلاقيا وهما فهمتني مع ليهم كان يطبقوا بنود الاتفاق اللي
5: تفهمنا فيه. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجوية الفلاحية بباجة عبد المجيد أولاد صغيرة يؤكد أنه لن يكون للأمطار الأخيرة التي عرفتها الجهة تأثير كبير على المحصول اعتبارا إلى أنها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهطلها قصيرة كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجات الحرارة مشيرا إلى أنه لا توجد كمية مجمعة من القمح في العراء وأن أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات اللازمة لتأمين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة. هذا وشهدت معتمدية مجل بالعباس من ولاية القصرين بعد ظهر اليوم بدورها تساقط كميات من الأمطار الغزيرة كما شهدت مدينة كسرى من ولاية سليانة فيضان وادي الكرد على إثر تساقط كميات هامة من الأمطار. وفي نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تميز الطقس بظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بقية هذا اليوم وفي بداية الليل وفق المهندس بالمعهد الوطني سليم بن ميلاد.
7: اليوم العشية آخر نهار بتظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية وتشمل محلين الجهات الشرقية للشمال الوسط وبأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف القصرين وقصة متوقعنا بكمية تتراوح بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. الرياح كانت من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتقوت أثناء السحب الرعدية. خلايا رعدية هذه متواصلة حتى بداية الليل تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي ومع تساقط محلي البرد بينما غدوة تكون سحب قليل على كامل البلاد. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و 41 درجة بقية الجهات.
5: ختاما وفي أخبار العالم بالتزامن مع تواصل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في أمريكا الرئيس اللبناني جوزيف عونة يؤكد أن هذا المسار التفاوضي مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين واشنطن وطهران. بالمقابل حزب الله يؤكد موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه. ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 30 نقلة نفط وسفينة منذ صباح اليوم في على حركة مؤكدة منذ بداية الحرب بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني الإغلاق الأول للمضيق في 2 مارس الماضي. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: ويحلو المساء مع عبير بوليلة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ويحلو المساء، لقنا ينطلق العين معاكم في هذه المساحة التنشيطية مدة تقريبا ساعة نقضيها، نحاول أن نرافقوكم من خلال الموسيقى ومن خلال كذلك بعض المواعيد الفنية. بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على الرقص الشعبي الرجالي في إطار مهرجان قاعد يعيش حاليا فعالياته الخامسة. نحكيو على مهرجان المسرح والمجتمع بسليانة اللي مازال متواصل لغاية 26 جوان، وتحية لكل مستمعينا في سليانة والمناطق القريبة، نجموا تلتحقوا وتكونوا حاضرين في فعاليات هذا المهرجان. نلقاو عروض مسرحية، نلقاو ورشات، نلقاو لماستر كلاس، وكذلك دورات تكوينية وإقامات اللي باش تخلينا بعد نشوفوا عروض نهائية. كل هذا باش نحكيوه بعد شوية مع الكوريغرافي هيثم بوغان يضيفنا في الجزء الأول من حصتنا. باش يكون حاضر كذلك معنا فقرة مواعيد ثقافية وكذلك فقرة نيشان. تحية جيكم من كامل الفريق، محمد الغول أهلا وسهلا محمد معنا في الإخراج الإذاعي، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، وحميد الورغي في التنسيق العام للحصة. بدينا بالصوت التونسي أي دغنوج يا سيد الناس، كلمات الدكتور علي الواتي الحان، كذلك الفنان والموسيقي محمد الأسود. نسمع ونقعد دائما مع الأصوات التونسية، ما باش قدموا لكم جديد نبيها كراولي. الفترة هذه خرجتها الغنية هذه الأيام.

0: اهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم. واصلين لقاءنا في ويحلو المساء على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه مع الفريق محمد الغول، حميد الورغي، عمار الجبالي. نجموا تسمعونا وتشاهدونا كذلك على صفحتنا، صفحة رسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. كما قلنا في التقديم، كنكم تبعتونا منذ البداية باش يكون حديثنا على الرقص أو الإيقاع الشعبي، ورشة ودورة تكوينية الحقيقة تنطلق نهار الجمعة 26 جوان على مدى نهارين بإشراف الكوريغرافي هيثم بوغانمي. كنقولوا هيثم بوغانمي، نقولوا كذلك هو كوريغراف، هو كذلك ضمن الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، عنده كذلك عروض خاصة. خلينا معه هو يعني نزيد نتعمق أكثر في هذا المشروع اللي مش منفرد، هو في إطار مشروع قاعد يخدم عليه اللي هي فولك فيت. طيب هو يعطينا أكثر توضيحات في الفقرة هذه.
1: ضيفنا وضيفكم،
0: ضيفنا وضيفكم هيثم بوغانمي، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بكم هاي.
0: مرحبا بك هيثم. هيثم، نهار الجمعه باش تنطلق اقامه فنيه، هي الحلقه اولى تقديمها ضمن مهرجان المسرح والمجتمع بسليانه، حلقه اولى من مشروع تقاطع الفنون والهويه التونسيه. لو كنت تفسر لنا المشروع هذايا.
2: ونفيت نعتب نشكرهم على مركز الفنون الدرامية والرقصية بسليانة على الفرصة هذية باش نكون أنا معناها في المهرجان نتاع المسرح والمجتمع باش نقدموا كما قلت أنت المشروع اسمه تقاطع الفنون الهوية التونسية، باش نقدموا فيها معناها الفن الشعبي نتاعنا التونسي، وهو الحقيقة كما نعرفوا العباد الكل
0: أو الإيقاع التونسي الشعبي
2: الفن هو الفن هو الفن يجمع الكل، يجمع كل. الايقاع، يجمع الرقص. خاطر نحن الايقاع معناها دوا، نحن كي نعملوا دور
0: شنو نقصدوا هذا هو شنو نقصدوا بالايقاع.
2: الايقاع هو الايقاعات اللي عندنا كما السعداوي، كما الفزاني اللي يعرفوه عامل الشعب، كما الغيتا، اللي هو بالايقاع ذاك نحن نعملوا حركات معناها بالجسد اللي هي مستوحات معناها من عملنا اليومية، كما نجم نشوفوا حركات في الفلاحة، حركات في البحارة، حركات حتى المرأة كيفاش تعبي القلة معناها بالماء كي تمشي للبير. أمفيت معناها هو الفن الشعبي يجمع بين الحركات، يجمع بين الإيقاع، يجمع بين حتى التياتر. معناها كي نحن نعمل روحة راقصة باش نلقوا فيها معناها إيقاع، باش نلقوا فيها معناها حركات معناها الجسد، هي حركات الراقصة، وفي مضمونة ذي باش نلقوا معناها التيم، معناها باش نلقوا قاعدين نوصلوا في حاجة. اي ومفيت انا باش نقدم عرض معناها ل 26، هو باش يكون عندنا ورشة ساعة 26 و 27.
0: اي
2: اما 20 اي وهو باش يكون فولك فيت. فولك فيت كيما هو كونسيبت جديد بديتو انا جيت نعرف على روحي، انا رقص وكوليغراف وكوتش دي فيتنس. اي هو فولك فيت كما اسمه معناه فولكلور فيتنس،
0: يعني يجمع فيتنس. الرياضة مع الشعبي، الرقص الشعبي.
2: اي اكزاكتومون كما نقولوا نحن معناه باش نستغلوا السبور باش نجموا ننشروا التراث نتاعنا، معناه استغلينا السبور باش نجموا نحن ننشروا التراث نتاعنا، خاطر اليوم برشا عباد مغرومة بالسبور حاجة تنضم على الاخر، والعكس صحيح، هذا باش نستغلوا التراث باش نجمو نعملو ميثود للسبور كي حاجة فيها جو، حاجة فيها الحاجة اللي نحبوها نحن، بيحكي يبدأ يتحرك معناها على السعداوي على الربوخ وعلى الموزيكا ويعمل في السبور ما يتعبش. كي نعبد تمشي تشطح في عرس بتلقاه معناها عادي مذوب 7000 كالورية الليلة ذيك الكل عرق ويشطح وما يتعبش عادي. قالوا ربيت نستغلوها نحن باش نقطروها وننظموها، ذيك هو فولك فيت الحقيقة.
0: وفما إقبالة
2: فما لا فما الحمد لله فما إقبال كبير برشا. زاد أول حاجة على خاطر معناها الرقص الرجالي هو في تونس معناها مش ماخو حظه، كما تشوف ما يعرفوش نيا عنا في تونس، يعرفوا المرأة كتشطح معناها حتى فما برشا تقليد، فما حتى برشا رجال معناها ما مش يعمل كنتي أنا معناها
0: يعني الرقص كي نقولوا الرقص الرجالي الشعبي هو الرقص اللي نشوفوه يترقص مثلا ضمن فرقة الفنون الشعبية.
2: هذاك هو
0: كل حركة عندها التاريخ متاعها، عندها علاش، وكل جهة عندها كذلك الرقصة متاعها والحركة متاعها
2: بالضبط،
0: خاص بالرجال يختلف عن الرقص اللي تقوم به النساء
2: كليا. الرجال هو الرقص نتاعنا كما قلت لك تياتر، ومعناها نحن الفلاح كيفاش يتحرك في الارض، الحركات اللي يعملهم حتى يبدا يحرك.
0: تذكروهم اللوحات هذيك الرقص نتاع فرقه الفنون الشعبيه، وحتى لتوا انا حضرت عده عروض الفرقه الوطنيه الشعبيه للفنون الشعبيه، نشوف اللوحات الرقصه يعني مستوحات من الفلاح على الارض، فهو يقوم بحركات الارض سواء
2: من الفلاك زيادة كما نعمل عرض قاعد بكم فلاك.
0: انت قدمت عرض فلاك؟
2: انا فلاك قاعد نخدم به طبعا، خدم اخر مرة في اليوم العالمي للرقص، وان شاء الله كما قلنا باش تعمل له 26 معناها في مهرجان المسرح والمجتمع. نستدعى جميع الكل اللي في السريانة، مرحبا بكم
0: باش يكونوا حاضرين نهار الجمعة، ذكرهم بالوقت هيثم
2: مع 8 ان شاء الله،
0: 8 متاع الليل في المركب الثقافي.
2: اي وبالنسبه للمشروع معناها نتاع معناها الورك شوب كما نقولوا احنا،
0: هذه ايش نقصدوا بالحلقه الاولى؟ لانه في التقديم نلقاو الحلقه الاولى من المشروع، هل باش تكون ضمن سلسله من الحلقات تنطلق بالمهرجان وتتواصل؟
2: ان شاء الله هو فولك فيت، خاطر انا جتني برشا كما نقولوا معناها بروبوزيو عليها تاع باش نلانسيها كما نقولوا احنا، خاطر قعدت توا في الميديا وحتى كعملت حاجه على الفولك فيت ما عملتش في تونس، معناها كما نقولوا جتني حاجه لبرا وبديت نجرب البر. اون فيت فولك فيت هو الحلقه الاولى، خاطر توا باش نبدو بها الحكايه، توا معناها باش نبدو نحطوا فيها الحكايه في التيران. انا عملتها اون فيت في السبور، معناها كما نقولوا صالات نتاع السبور ما نسيت معاه، معناها مشيت ككوتش استغليت التونسي في الكوتشينج. توا لا معناها توا العكس، معناها توا بتمشي معناها للمهرجانات
0: للعروض الفنية للفضاءات سواء المفتوحة أو القاعات المغلقة
2: به. هيثم نتاعنا والرقص نتاعنا في معناها في أهداف حتى للياقة معناها
0: والهدف كذلك هو استكشاف الهوية التونسية كذلك تطويرها والرقص لغة حية.
2: بالضبط، نحن كي نخرج معناها عباد جيست تعرف شوية، مش لازم ينخرجوا في سيونس هو يعمل في سبور ويعمل في جو ويجيست كي يزيد معلومات يقعدوا في مخه، معناها حتى على اسم نتاع لبسة حتى كي هو يخرج يقول والله هذايا اسمها فرملة وهذايا اسمها جلوالي هذايا اسمه متى، معناها حتى بشوي ترجع على الحكاية، خاطر هي توا
0: اي. انا حبيت نسال في مستوى الشباب هيثم، فما اقبال من الشباب فئه عموريه ممكن نتاع 16 17 18، وهل هي مفتوحه للي يسمع فينا تو في سليانه ويحب يكون ممكن موجود في الدورات التكوينيه ينجم يلتحق، ولا في اطار كله كان في اطار تنظم وساي في اطار مركز الفنون الدراميه والركحيه بسليانه؟
2: هو الاكثريه معناها انا كلهم معناها يتصلوا معناها بمركز الفنون باش تكون الحكايه معناها اورجانيزي اكثر. ومرحبا بطبيعه. جست فصل الاقبال كي سالتني انت تو، نحن في المجتمع نتاعنا معناها الراجل يشطح اليوم هو اوكي.
0: مازال فما كل هكا شويه حدود. باهي ما فماش تقبل كبير، لكنه هو رياضه وهي تراث وموروث من سنوات.
2: توا باللي بالخطوه اللي عملناها نحن، خاطر نحب نقول معناها للشباب الكل راهو معناها الرقص الشعبي التونسي راهو مش كما تشوفوا فيه والا مش كما قاعدين يغلطوا هما، راهو الرقص نتاعنا راهو عباره سبور، راهو الرقص نتاعنا عباره قوه، راهو توري في قوه الراجل، الرقص نتاعنا حتى اللي عندنا الرقص نتاع الزوفره نقولوا نحن راهو هذاك الرقص نتاع كيف خاص.
0: مانيش نسمع فيك بالكدا هيثم، هو نقصده ممكن الرقص اللي كل شكل عنده اسم في مستوى الرقص الشعبي. هيثم خليني يظهر لي هيثم ما عادش نسمع فيه بالبيه. نذكره أنه العرض إن شاء الله باش يكون 8 متاع الليل نهار الجمعة في إطار مهرجان مسرح والمجتمع بسليانة. توا بدأ في سليانة السبعة متاع العشية عرض نضال اليحيوي، والتسعة باش يكون كذلك ثم عرض مسرحية كتاب علاء الدين للمخرج مختار لوزير بفضاء المركب الثقافي بسليان. نذكر أن المهرجان مازال متواصل لغاية 26 جوان. انتوما اللي تسمعوا فينا ما كومش في سليانة تحبوا تسمعوا نضال يحيوي، تسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.

0: القدوة يا الأسمر خو يا الحب نزهة معاك.
1: نضال اليحيوي سمعناها على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية. نضال يحيوي حاليا في سلينا قاعد يقدم في عرض في إطار مهرجان المسرح والمجتمع في سلينا. تتجدد التحية لكل من يسمع فينا على موجاتنا في ويحلو المساء. باش نهزكم من سلينا باش نمشيو للتطاوين 26 و27 و28 جوان باش يدور فعاليات او تدور فعاليات ملتقى في دورته الاولى ارتيستا للنساء المبدعات. عديد من الحوارات اللقاءات كذلك. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل عن هذه المبادره في دورتها الاولى والتاسيسيه مع مديره الملتقى سعاد الفيلالي. هي زميلتنا في الحقيقه كذلك من الاذاعه الوطنيه. اهلا وسهلا مرحبا سعاد.
2: مساء النور عبير، تحية ليك وتحية لمحمد الغول وتحية لكل الزملاء في الإذاعة الوطنية وكل مستمعيكم.
1: المرة هذه حاضرة معنا بالكاسكيت الثانية لأن كذلك تناشطة في المجتمع المدني ونشوفوا برشا فعاليات تشرف عليها ضمن الجمعية. خلينا ساعة ناخذ فكرة على الجمعية سعاد.
2: جمعية نجمة النسائية، احنا في شهر ماي تمنا سنة من عمر الجمعية، يعني جمعية حديثة الولادة تبعثت من أجل يعني تقديم مشهد معناتها متطور في علاقة بالأنشطة النسائية في الجهة، سواء في تطاوين وإلا في مدنين ولا في جابس ولا في قبلي، لأنه الجمعية نشاطاتها على مستوى إقليمي. والحقيقة على امتداد السنة اللي فاتت قدمنا ونظمنا عدة فعاليات من ندوات فكرية من أيام إعلامية كلها موجهة للمرأة، ولكن نقوله المرأة نقوله الأسرة، وكن نقوله الأسرة نقوله المجتمع بطبيعة الحال. أكيد. تم العديد من المجالات اللي تنجم تشتغل عليها على المستوى هذا، سواء كانت اقتصادية اجتماعية تنموية ثقافية. فالجمعية هذه هي فكرتها. وعلاش سميناها نجمة عبير؟ لأنه نجمة هو اسم زمني تونسي، جداتنا ومهاتنا كانوا برشا سميهم نجمة، ولكن في نفس الوقت نجمة احنا حبينا المرأة هي نجمة تضوي على أسرتها وعلى محيطها وعلى المجتمع بالطاقة المرأة التونسية اللي نعرفه احنا المرأة التونسية في كل المجالات، يعني تفرض نفسها بخدمتها وبكفاءتها.
1: لهنا سعاد مهم جدا، وأنه الأنشطة كي تكون في الجهات تكون كذلك نابعة من خصوصية الجهة. ولهنا نحكيه على ملتقى أرتيستا للمبدعات للنساء المبدعات. هل فما خصوصية لهذا الملتقى خاصة وأنه في تطاوين في مستوى الاختيارات، بمعنى وأنه هل باش يعطي حق أو فما نقطة مختلفة تخليها ونقاط تختلف على ممكن بعض الفعاليات اللي تهتم كذلك المرأة ونجم نلقاوها، نجم تكون مختلفة وتنجم تكون كذلك مشتركة في بقية الجهات؟
2: هو فعلا يعني كنقولوا احنا تطاوين ولا اي ولاية من ولايات الجمهورية كل ولاية عندها خصوصياتها وكل ولاية عندها مقوماتها وعندها يعني الحاجات اللي تميزها واللي تتفرد بها. تطاوين طبعا نقولوا تطاوين نقولوا ارث كبير من العادات ومن التقاليد، يعني
1: ثقافي شعري
2: طبعا. هذاك علاش احنا ضيفاتنا شاعرات من الجهة وفي أشعارهم نوجد طبعا صور شعرية تعكس خصوصيات الجهة وتعكس يعني اهتمامات المرأة في الجنوب التونسي. كان أيضا من ضيفاتنا أديبات وأديب وقاصات اللي كتبوا يعني وعملوا إصدارات تهتم بالمرأة تهتم بالجهة تهتم بعلاقة المرأة بالمحيط متاعها، سواء كان الثقافي وإلا الاقتصادي وإلا الاجتماعي. أيضا من ضيفاتنا فنانات تشكيليات ورسامات، وهنا عندنا فقرة مهمة جدا في الملتقى اللي هو معرض الفنون التشكيلية وورشات للفنون التشكيلية، اللي موضوعها يا عبير موضوعها وجهة الظاهر في الجنوب الشرقي. تعرف أنه مؤخرا وجهة الظاهر تحصلت على العلامة المميزة وعلى التصنيف العالمي لمنظمة اليونسكو، وكي نقول وجهة الظاهر نقول العديد من المواقع في إطار السياحة البديلة. تعرف خاصيات الجهة، القصور في تطاوين، ديار الحفر في جابس، الجبال في مدنين، ويعني انه احنا الجنوب الشرقي فيه كل المقومات هذه، فحرصنا انه تكون ورشة الرسم هذا هو موضوعها أنامل يعني النسائية كيف يمكن أن نقدم لهذه الجهة برؤية النسائية إبداعية. كيف عندنا الجولة السياحية اللي باش تكون لضيفات الملتقى في عدد من المواقع التراثية والأثرية التابعة لوجهة الظهر في إطار ترويج للسياحة في الجهة خدمة للمواقع والمعالم السياحية والأثرية والتراثية الموجودة بكثرة في الجهة. وأكيد احنا ضيفاتنا سواء من فنانات شاعرات أديبات إعلاميات باش يقوموا بالترويج
1: سينمائيات يعني كذلك
2: سينمائيات. نحيي صديقتنا شامة بن شعبان اللي باش تكون حاضرة معنا بفيلم قدحة حياة ثانية للمخرج أنيس الأسود وهي المنتجة والكاتبة للفيلم هذايا
1: المتحصل على جائزة فهي مقطاش سينمائي وعديد الجوائز كذلك. فيلم مهم جدا ومهم جداً. أنه يتعرض في الإطار الملتقى خاصة وأدعو الشباب في تطاوين أن يكون حاضر ويتفرج في الفيلم هذايا.
2: تعرف عبير أنه أنيس الأسود هو من رواد السينما الموجهة للأطفال وهو والشباب هو فيلم عائلي كما حكيت وصفته المنتجة السينمائية شامة بن شعبان موجه للعائلة موجه للأسرة وقصة حلوة برشا لامرأة يعني تتعرض العديد من المشاكل كيفاش نجم تعالجها. طبعا عندنا يوم الجمعة زادة تظاهرة رياضية نسائية حبينا من خلالها احنا نشجع بنات الجهة على الانخراط في الرياضات المختلفة من كرة قدم لكرة اليد للكاراتيه للتايكواندو للكيك بونغ باش تكون بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطوين وان شاء الله البنيات اللي باش يكونوا حابين معانا نشوفوهم في نهار من نهارات بطلات في واحدة من الرياضات هذه ويرفعوا راية تونس ان شاء الله عاليا كيما برشا بطلات توا قاعدين موجودين على الساحة الوطنية ولا الدولية. عندنا ندوة فكرية زادة كبير موضوعها الإبداع النسائي من الفكرة إلى التأثير واللي فيها باش يكون ثم مداخلات في الأدب في النقد في المسرح كيف يمكن أن يكون الإبداع النسائي قاطرة نحو مستقبل أفضل ونحو غرس يعني الإبداع النسائي في التقاليد الثقافية وفي المشهد الثقافي عموما في الجنوب الشرقي
1: لأنه تبقى دائما رؤية المرأة عندها خصوصية خاصة النقطة اللي تحكي على مواضيع ممكن قريبة للمرأة وهذا يخلق تنوع وثراء الحقيقة في الفعل الثقافي بصفة عامة. سعاد خليني نذكر أنه باش نكونوا من 26 ل 28 جوان ذكروا أنه ملتقى دورة أولى تأسيسية مش سهلة فنتمنى لكل التوفيق إن شاء الله في الملتقيات الجاية يزيد أكبر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله علاش لي حاجة أكيد تسعدني جدا أن نكون حاضرين في هذا الملتقى النسائي. أنا أتمنى لكم برشا توفيق إن شاء الله كذلك اللي يسمعوا فينا في تطاوين يكونوا حاضرين خاصة مع العروض ومع التنوع هذية كل التوفيق ليك سعاد في ليلي. شكرا ليك
2: يعيشك عبير مشكورة جدا على الدعوة شكرا
1: لك
2: إلى اللقاء
1: شكرا لك. نرفع إلى حضراتكم الآن ويرفعوا إلى حضراتكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.

0: مرض الهوى من عرض 24 عطر لمحمد علي كمون. باش نختموا لقانا بفقره نيشان من اعداد منى المجري واللي خصتها للممثل المسرحي والتلفزيوني التونسي الهادي زغلامي اللي غادرنا سنه 2017 عوده لابرز اعماله المسرحيه والتلفزيه مع منى المجري.
1: نيشان كي نحكيو على وجوه اللي تركت بصمتها في المسرح والإذاعة والتلفزة التونسية، يجي اسم الهادي الزغليمي من بين الأسماء يعرفها الجمهور التونسي على امتداد سنوات طويلة من العطاء الفني والثقافي. تولد بالكاف 12 جوان 1946، وفارقنا في 17 أكتوبر 2017. تحصل على شهادة ختم الدروس التطبيقية لمهن الفنون الدرامية سنة 1967. هو من بين الفنانين اللي اختاروا طريق الفن عن قناعة وحب، وكرس جزء كبير من حياته لخدمة المسرح التونسي. من البدايات الأولى كان عنده شغف كبير بالتمثيل وبالركح، وينلقى الفضاء ليعبر فيه على موهبته ويطور أدواته الفنية. شارك في برشا أعمال اللي تنوعت بين الكوميديا والدراما والمسرح الاجتماعي. بعد انضمامه في فترة الستينات من القرن الماضي للفرقة المسرحية القارة بمدينة الكاف تحت إدارة المنصف السويسي، وقتها شارك معهم في مسرحية الهاني بودربيلة، كما شارك زيدا في برشا أعمال مسرحية أبرزها الزنج، عطشان يا صبايا، وعشتاروت، وفي رصيد الهادي الزغلاني أكثر من 30 مسرحية آخرها مسرحية العصافير ضمن مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف. أخرج برشا مسرحيات في مسرح الأمة ونشط في مسرح العرائس، كيما مثل زيدا في برشا مسلسلات تلفزية كيما مسلسل غادة، ريح الفرناء، مسلسل ريحانة، ومسلسل شرع الحب، إضافة إلى مشاركاته في برشا أفلام تونسية وأجنبية. وكان من بين الفنانين اللي آمنوا بأن المسرح مش مجرد وسيلة للترفيه، بل هو مدرسة للتوعية والتثقيف وطرح قضايا المجتمع. اللي يميز الهادي الزغلامي هو التواضع والانضباط والالتزام بالفن. كان يؤمن بأنه النجاح الحقيقي يجيب العمل المتواصل والاجتهاد، إذك علاش حافظ على حضوره واحترامه داخل الوسط الفني وبين زملائه والجمهور. على امتداد سنوات من العطاء ظل الهادي الزغلامي وفي للفن وللمسرح، وواصل تقديم أعمال تبرز مكانة الفن التونسي وقدرته على الإبداع رغم كل التحديات، ونجح في ترك رصيد فني محترم إجازة حبه للركح وللجمهور. واليوم يبقى اسم الهادي الزغلامي مرتبط بمرحلة مهمة من تاريخ المسرح التونسي وبجيل من الفنانين اللي خدموا الثقافة الوطنية بكل إخلاص، مسيرة فيها برشا تعب وبرشا نجاح

0: لكنها قبل كل شيء مسيرة إنسان آمن بقوة الفن في تغيير الواقع وصناعة الأمل.
1: نيشان.
2: كانت هذه فقرة نيشان اللي خصتها منى الماجري لي الممثل المسرحي والإذاعي والتلفزيوني هادي الزغلامي. هكا وصلنا لختام لقانا في ويحلو المساء، مازلت السهرية متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية واللقاءات ما تبدلوش الموجة، اقعدوا معنا. تحية الفريق اللي يمن لكم يحلو المساء بالنسبة لليوم: محمد الغول، حميد الورغي، عمار جبالي وعبير بوليلة. إلى اللقاء.

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد في كلمة خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 25 و2000. ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول يؤكد على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيان إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء إلى احترام الأجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، وتذكر أن غدا 25 جوان هو آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قسرا في قطاع الصناعات التقليدية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي لأجل غير مسمى، وطهران تنفي أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. الخارجية الإيرانية تؤكد أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام واشنطن واضح بهذا الشأن. بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك تظهر حركة عبور متزايدة للسفن عبر مضيق هرمز. البنك المركزي الإيراني يعلن أنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالم، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورا غنائية منسية.
1: عسلامة، مرحبا بكم أحلى وأجمل مستمعين لأم الإذاعة. شكرا لوفائكم لبرنامج كنوز النغم. كنوز النغم اللي شارف على النهاية، هذه آخر حلقة في هذا الموسم، لأنه داخلين على شبكة صيفية تتغير فيها البرمجة. إذن كما قلت، حلقة أخيرة مضمونها نكتشفوها تباعا مع الفنان، مع المايسترو كما تعودنا، البشير السالمي. وانا اليوم محظوظة جدا لاني بين اثنين مايسترو، البشير السالمي والمايسترو الثاني تو نكتشفوه بعد شوية. اهلا وسهلا ومرحبا سي بشير.
2: مرحبا احلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. احنا وصلنا كما قلت انت على اشرفنا على النهاية.
1: نعم،
2: وهذه اخر حلقة اللي كنا عملنا قرابة 40 حصة.
1: نعم،
2: وإحنا عهدنا السادة المستمعين باش نأتيه على تداول رؤساء المصالح من سنة 57، إبان تكوين فرقة إذاعة.
1: نعم،
2: والخزينة بالطبيعة والإنتاج الغزير اللي كان.
1: نعم،
2: وإلى يومنا هذا. وذكرنا كل رئيس مصلحة اللي
1: الدولوا
2: عليها المصلحة الموسيقى.
1: نعم،
2: وحكينا على انتاجاتهم وعلى
1: بالضبط
2: وعلى تاريخهم وعلى
1: هذا هو. وتوقفنا معاك عند أبرز المحطات اللي كانت مفصلية في تاريخ الموسيقى التونسية عموما.
2: نعم،
1: وفي تاريخ فرقة الإذاعة ومصلحة الموسيقى.
2: احنا وصلنا في الحلقة اللي فات، وقفنا في 2005.
1: نعم،
2: كلمة برك باش نحكيه على عبد الحميد بن علي ألم به المرض في 2004، ومعناها وقعد عام ونص يباشر نصف مباشرة للمصلحة، ثم وفاه الأجل رحمة الله عليه. بعده هو أحقاق للحق، وقف الإنتاج، وقف كل شيء. ثم جات الفكرة باش معناها اللي تداولوا على المصلحة، وراو قعدوا فترة قصيرة، راو سمير العقربي، عبد الحكيم بلقايد، ثم سمير العقربي مرة أخرى، ثم عيط لي سي الحبيب بالعيد بالمار.
1: أي نعم،
2: باش أنا توليت المصلحة.
1: صحيح،
2: وشاوروا حصلوا. المهم
1: أي نعم، في 2012
2: 2012
1: نعم
2: 2012 إلى غاية 2015 خرجت على شرف المهنة.
1: نعم،
2: من 2015 نبيل زميت، ثم من نبيل زميت إلى هوجاء توا باش نسميه المايسترو الثاني، اللي أنا نعتبره خويا الصغير،
1: واحد من الجيل الجديد،
2: واحد من الجيل الجديد، من الجيل الثوري،
1: نجاح
2: من الجيل المجدد.
1: نعم،
2: المايسترو بالحق.
1: نعم،
2: الموزع الملحن، اللي هو المايسترو عبد الباس بالقايد.
1: ايه، واحنا نفتخروا بوجوده.
3: مرحبا سي بشير،
1: وسعداء معنا. اهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الباس.
2: سعداتي ماذا بيا نفرش
1: اخر العقود.
2: اخر العقود،
1: وهو
2: وجوده معنا فيه رمزيه من 57 الى يومنا هذا.
1: سي بشير، اول رئيس مصلحه للموسيقى سي عبد الحميد السليتي.
2: اي عبد الحميد، اي
1: من عبد الحميد السليتي الى عبد الباسط بالقايد.
2: بالقايد،
1: مسيره طويله امتدت تقريبا 69 سنه.
2: أي،
1: من عام 57 الى الان 2026.
2: أي،
1: احنا الان في حضره فنان كبير كما قلت، مايسترو،
3: عازف
1: ممتاز،
2: ملحن،
1: قربت 70 سنه. عمر عبد.
2: أي،
1: عمر عبد،
2: عمر مصلحه الموسيقى قرب 70
3: سنه،
1: والمسيره مازالت متواصله معك
3: سي
1: عبد الباس.
2: معناها العام 27 هذا في جانفي، ارجوك انا عميت ولا حي معناها. قال الرجل خذها نصيحة مني، أحرص باش تعمل سبعينيات مصلحة الموسيقى.
3: بارك الله فيك.
1: فرحة سي بشير بيك كبيرة بينا
3: شو نقول لك ساعة. بارك الله فيكم على الاستضافة هذه الحلوة، من طرف جيت من طرف هرم كبير برشا في الموسيقى، اللي هو سيدي وأستاذي وعرفي وخويا وبابا وفي كل الأوقات وفي كل تعلمت منه وتعلمت من برشا عباد. دخلت لفرقة الإذاعة عمري 21 سنة، نلقى سي عبد الحميد بالعلجية، نلقى برشا عازفين، سي عبد الحكيم بلقيت خويا الله يرحمه، سي جلوس جلاسي، سي أسعد العذاري، سي بشير السالمي هو وقتها كان سوليست وقائد الفرقة. نعم. معناها قائد الفرقة في الحفلات ورئيس المصلحة، وسي عبد الحميد بالعلجية. وتداولت الأيام وجا سي بشير السالمي اللي احنا تونس كاملة تعلمت منه. معناها الحقيقة أنا مانيش عازف كمانجا وما نفقهش برشا في الآلة هذية، لكن كي نسمع التسجيل حتى ندخل توا على الانترنت نشوف تسجيل حتى في بالأسود والأبيض. نعم. واري بلان، شوف سي بشير في صغره كيفاش عزف مع العمالقة توانسة ولا مش توانسة. نعم. أثبت أنه أستاذ ومربي الحقيقة، معناها تلمذت على يديه برشا عازفين تبارك الله. كمانجا كانت له معناها صولات وجولات في كل الحفلات سواء في تونس ولا خارج تونس، سوليست رقم واحد مع المطربين التوانسة والغير التوانسة. وهذا مش أنا باش نقوله اليوم، إنه شرف لي باش نكون حاضر مع سي بشير القامة الكبيرة اللي إن شاء الله ربي يطول في عمره وربي يعطيه الوقت الطيب، وإن شاء الله يزيد يتحفنا برشا حاجات وعنده ما يقول ومازال عنده ما يقول بحول الله.
2: ربي يعزك، بارك الله فيك، ميرسي، أفلست صدري وحشمتني على روحي
3: يعني بليك الحقيقة.
2: سيدي عباس عاون وقف وشد أجر كل المطربين وخاصة الشباب منهم، من محمد جبالي للفا بن رمضان لمينة فاخت صوفيا صادق، ما فماش مطرب يمد ايده لعبد البسط وعبد البسط ما يمدوش ايد المساعدة.
1: اي نعم.
2: في التوزيع، في القيادة، في بنت المحنوش يسرى محنوش وصل قادلها لحفلاتها.
1: اي نعم.
2: يوزع لها، عنده الخلفاذات تلحين. الميزة اللي ما زالت اللي نيزمنا نقوله عليها اللي هو رجل استديو.
1: أيوة.
2: خلف اللي هو رجل فعال فوق الركح.
1: أي نعم.
2: في المباشر كحفلات وكتوزيع وكتلحين وكل.
1: نعم. نعم.
2: زاد عنده وقفته في استديو. أي. يبدأ لك القطعة من التيموان من صفر إلى اللي تولي
1: تسجيل
2: وتبثها وكل. معناها عنده دراية حتى بالتقنية وبالستيديو.
1: ما شاء الله عليه.
2: معناها ما شاء الله عليه. قال شكون شكرت العروسة؟ قال أمها حسينه.
1: ولا أبوها. وانت أبوه تو.
2: وانا أبوه. نعم نعم
3: نعم.
2: ربي يرحم والديه والدينا. أنا نحب نركز اليوم بعد إذنك عباس.
3: تفضل سي بشير.
2: نحب نركز على اللي هني راها حاجة هامة ياسر وقعدت عند في عالقة في أذهان السادة المستمعين والمشاهدين، هي مشاركتك متاع قرابة 5-6 سنين إذا مش 7 سنين في التلفزة التونسية.
3: أكثر أكثر أكثر
2: أكثر أكثر,
3: أكثر.
2: وفما مدة انقطعت عليها ثم رجعت. لكن مع يسر الصحراوي نحكي معها البارح قالت لي قرابة 6 سنين
3: ألفين.
2: معناها
1: في المنوعات التلفزية
2: المنوع
3: مباشر
2: الحضور والفرقة الكبيرة والبرايف والمجهود الجبار اللي يعمل فيه مع عبد الجبار البحوري.
3: سي عبد الجبار الله يرحمه وينعمه.
2: الله يرحمه وينعمه. سونز أوبلي طارق حرار.
3: اي نعم سي طارق.
2: وسونز أوبلي جميل دخلاوي.
1: ذكرنا بالسنوات الفترة هي
2: 2004 2005 2006 2007.
3: انا بديت قبل، سامحوني، انا بديت قبل مع سي حاتم بن عمارة.
2: اي نعم اي نعم.
3: كنا نخدموا في مواهب على السلم ومنوعة السبت الوقت ذاك اخر التسعينات 2000، كنت سبت بسبت سي نجيب الخطاب المرحوم الله يرحمه وحاتم بن عمار، وبعدين وليت مع يسر صحراوي كل نهار احد. نعم. منوعة الاحد.
1: سي بشير سلمي، سي عبد الباسط، واحنا نحكيه على يسر الصحراوي، ايش رايك نسمع صوتها الان مباشره عبر الهاتف؟ مشكوره انضمت لنا زميلتنا يسر. اهلا وسهلا ومرحبا.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا احلام، مرحبا سي بشير، مرحبا عبد الباسط، مرحبا بكم.
1: كنا نحكيه مع سي بشير ومع سي عبد الباسط على حضور عبد الباسط، مشاركته في المنوعات.
4: سي بشير وعبد الباسط بالنسبة لي يقول لي عشرة وعبد الباسط بالأخص أخويا اللي عنا خدمنا مع بعضنا سنين من كوكتيل لحد وحتى التوى.
2: أي معناها. نعم.
4: لكن نرجع بسنين ما نجموش نحبوهم السنوات لأنه البداية كانت من الأول بالكل. نعرفش عبد الباسط من قبل حتى كوكتيل لحد.
2: أي نعم.
4: وقتا نتذكر في
3: تعالى يسر شنو حوالك
4: اخت. الاحد اذا كنت خدمنا شويه
2: يسر على الباص يكلم فيك
1: او معك عبد.
3: شنو حوالك يسر؟ لاباس اختي؟
4: لاباس عبد الله.
3: عايشك مرحبا بيك، شرف لينا هذا. احنا كما قالت اختي احلام وسي بشير، احنا عشره وخدمنا مع بعضنا وشفنا كان الحاجات الطيبه والاخلاق العاليه والحضور الحقيقي، يعني خدمنا في المباشر ما خدمناش مسجل، بالرغم اللي خدمنا حاجات مسجله شويه مش برشا، اما كله مباشر وكله ظروف المباشر يعرفوها الناس الكل، والحمد لله نجحنا مع بعضنا ونجحنا بالليكيب الكل، سي عبد الجبار طارق حرار والليكيب، دونك تعدينا سنين بها مع بعضنا والحمد لله ربي وفقنا وكنا من الناجحين.
4: الحمد لله يا ربي. انتم سألتوني على المنوعات وانا يمكن باش نحكي على اللي عرفته انا على عبد البسط بالجيت في المنوعات. احنا بدينا احنا يمكن الخدمه الكبيره اللي عملناها، وانا قلت لك سي بشير كونه وانا يمكن من احسن الفترات في التلفزه الشخصيه هي كوكتيل لحد. وبعد العشويه شويه انا خدمت تقريبا 5 سنوات في كوكتيل لحد، بتبيعها كما قال عبد البسط مع سي عبد الجبار البحوري الله يرحمه وينعمه، مع طارق حرار، وكان اكيب اكثر حاجه كانت قويه في واللي ساهمت في نجاح الحصه وقتها هو الاكيب، العمل الجماعي.
2: نعم.
4: ونتذكر الخدمه الكبيره اللي كان عاملها عبد الباسط بالجيد،
2: يعني نعم.
4: وقتها في المباشر باش كل جمعه اكثر من ساعتين وثلاثه سوايع مباشر يعني، وكان كل مره فما نجوم فنانين توانسه ولا حتى نجوم من العالم العربي اللي كانوا يحضروا، وعبد الباسط ما كانش يرضى بالمسجل، معناتها ما كانش فما ما يدورش البلاي باك، كان كله اللايف وكان كله تحضير للحصه. كل جمعه فما اغاني جديده، الفنانين توانسه تقريبا برشا منهم اللي توا نجوم على الساحة كلهم تعدوا من كوكتيل لحد. مكثرهم بدايتهم كانت في كوكتيل لحد، تبارك الله، معناتها الفرقة بيدا، الفرقة الموسيقية، الفرقة عبد الباسط بالجيد وقتها كانت من أحسن الفرق. ويمكن برشا تولي ولي وعندهم كل واحد فرقته وحده، كلهم بدايتهم كانت مع عبد الباسط بالجيد. أنا من يعني من ذكر كان الحاجات الباهية، لأنه بالحق جمعتنا العشرة، جمعتنا الخدمة، جمعتنا كذلك برشا ذكريات جميله. ما نجمش ننسى، تعلمت برشا من سي عبد الجبار البحوري الله يرحمه، من جميل الدخلاوي زيد الله يرحمه وينعمه، قديش كان انسان متواضع وقديش كان انسان يحب خدمته وعمره ما يحسك اللي هو عنده تجربه كبيره عليك، بالعكس ينصحك ويعاونك ويقف معاك ومحلهم كل ايامات.
2: يسر تتفكر انا من محبتي في وثيقتي في الفرقه وثيقتي في عبد الباسط ومحبتي في المنوع ككل، معناها وليت إن في العام اقل شيء مرتين نشارك معاكم ونكلم عبد الباسط ونتعدى معاكم.
4: احنا كان لينا شرف انتي
2: تعرف، ربي يعزك ربي يفضلك.
4: وسي بشير السلمي تبارك الله، معناها
2: ربي يعزك
4: موسوعة ونصلي عني بعليك، معناتها كن ديما تحقق الإضافة كل ما تحضر معنا.
2: ربي يفضلك بارك الله فيك، وممنونين لك بالمداخلة ويعطيك صحة، ونقول لك عملنا منوعة كيما ذيك على الأقل.
4: والله إن شاء الله
2: عبد الباسط لا زال يتقد حيوية
1: ونشاط
2: الرجل وأكثر من قبل.
1: صحيح.
2: وفي السنين هذه زاد التجربة، وهو قادر باش يعمل العجب في التلفزة التونسية وفي غيرها. أسعى أنت شوية مع الإدارة
4: إن شاء الله نعملوا حاجة مع بعضنا مرة أخرى
2: إن شاء الله.
4: وتستمر ذيك المفيد.
1: هذا هو
3: إن شاء الله إن شاء الله.
1: نعم.
2: مرسي مرسي مرسي يسر، بارك الله فيك،
4: يعطيكم
2: الصحة، ربي يفضل
3: عيشك يسر، بارك الله فيك.
1: شكرا لك. احنا حبيناها مصافحة صغيرة مع زميلتنا يسر الصحراوي، أخذناها كمثال على المنوعات التلفزية وحضور فرقة عبد الباسط بالجيت في المنوعات التلفزية. الحضور هذا اللي بتنا نفتقدوه عبد الباسط في السنوات الأخيرة، ما عادش كيما الزخم اللي كان موجود سي بشير في السنوات الماضية.
2: احنا نشوفه في المنوعات توا حتى مع التلفزة التونسية.
1: اي نعم.
2: بصراحة شيء حش منقولها وتحمل مسؤوليتي اللي نشوفه فيه ديركت نبدل، انا على خاطر قلبي وجعني مولعين كي تكبر كيف ترى حاجة كبيرة ومن بعد تشوف حاجة معناها مع أقل ترفض، معناها الإنسان هكاك من طبعه طموح الإنسان.
1: أي نعم.
2: فبعد عبد فرقة عبد البسط وبعدك المستوى الكبير وبعد توزيعات في اللايف وفي والخدمة معناها مباشرة وتعب ورهاق وواحد ومجهود تحس مجهود رجل أنا شفته وكبت معاه في المعزوفات اللي جيت مهما نقوله مهما صعب وأنا ماني نحب الوعر ما نحبش حاجات بالرسمي.
1: أنت تحب التحدي.
2: أنا نحب التحدي ويعجبني ويعجبني عبد البسط في التحدي متاعه. هذاك علاش أنا الرومو ونعتبره من الموسيقيين الكبار في تونس
3: بصراحة
2: لأنه التحدي يجري في دم عبد البسط. ما يحبش حاجة عملتها العباد الكل يقول لك شنو اللي جبنا جديد. عبد البسط شاركت معاه قربت 12 حصة مش فادلك في ظرف 5 سنين 12 معزوفة حتى نسمعوهم معزوفة من المعزوفات اللي خدمها عبد البسط. من خدمنا برشا حاجات واللي نقوله عليه يقول لي الله يبارك. عملنا شكلي تاني عملنا يا أبو سعيد يا عالي عملنا
3: التليفون.
2: التليفون يا بابا أول مشاركة مع عبد البسط هي التام التليفون. إيش معناها التام التليفون؟ معناها في تونس غنيت نعمة على التليفون كلمني وكلمته وعاتبني في التليفون تلحين علي شلغم والمرادف متاعها في الشرق شادية بخصمني بقاله مدة زاد ذيك قداش خذت سيكسي والغدوة وين نحطها مع أخواننا الشرقيين ما عندكش فكرة التعليق والتليفونات والحاجات معنا حبوها وكل
1: بيه. سي بشير خليني أنا ندلل عليك بما أنها الحصة الأخيرة نحب نقترح عليك وعلى السادة المستمعين معزوفة أخرى أنا نحبها برشا تحمل إمضاءك
2: اللي مش عديها
1: اللي مش نعديها. نعم معزوفة ست الحبايب.
2: أي. ست الحبايب كل آخر أحد في شهر ماي أنا نهبطها في الفيسبوك وتاخو رواج كبير حبوها الناس.
1: أنا نحبها برشا ونحب خاصة عزفك لها طريقة أي. عزفك لها وحضورك أنت وأنت تعزف
2: وأنا نهديها لكل الأمهات.
1: أي نعم.
2: ست الحبايب عزف بشير سالمي بمعية الفرقة عبد الباسط بقيادة عبد الباسط بالجاي.

0: نرجعوا نواصلوا كنوز النغم. نذكر أنه ضيفنا الأساسي، ضيفنا الرئيسي في حصة اليوم، الحصة الختامية، هو المايسترو عبد الباسط بالقايد. عبد الباسط، قبلك سي بشير كان يحكي على برشة تحديات، وانت رجل التحدي كما وصفك هو. من بين التحديات اللي أنجزتها أنت الكوكتيل سي بشير، وانت حرصت على أنه يكون موجود
1: أي.
0: كوكتيل في دورة من دورات مهرجان الأغنية
2: 2021.
0: نعم،
3: الكوكتيل هذا كان باقتراح من إدارة مهرجان الأغنية سنة 2021.
0: نعم.
3: في شخص سي شكري بوزيان بارك الله فيه، اللي هو كان مدير الدورة هذيك. عملنا اجتماع، طلب مني باش نعملوا مرحلة من اللي بدأ مهرجان الأغنية، الأغاني المتوجة. يا أخي كي جينا نشوفوا نلقاو تبارك الله أكثر من 100 أغنية، فما المتوج بالجائزة الأولى والثانية والثالثة، وفما المش متوج اللي شاركوا، خاطر طلبنا الأغاني المشارك، فما اللي متوج وأغنية باهي الحقيقة معناها. وبعد هما في فترة أخرى ولاو معناها أغاني معروفة وخذت سكسي في تونس. دونك خذينا حكيت درجين ربع ساعة من أكثر من 100 أغنية، وقمنا بالكوكتيل هذاك اللي هو تذكير للأغاني التونسية، وخدمناها بطريقة مباشرة مع الدكتور محمد الأسود اللي كان الوقت هذاك هو قائد الفرقة الوطنية للموسيقى، وكان التنفيذ رائع والحمد لله بقدرة الله. معناها حبيتش أنا نختار أغاني موزعها من العباد باش ما يتغشوش العباد، كوكتيل فيه الناس الكل يجسد مهرجان الأغنية في في في ربع ساعة موسيقى.
0: واضح.
2: أنا بعد استماعي ليه معناها اللي سرعة اهتمامي وأعجابي التوزيع في المباشر، معناها يخمم على التوزيع اللي باش يتنفذ في المباشر، مش توزيع
3: نتاع استوديو. فرق كبير،
2: فما فرق كبير. معناها التوزيع ذاك اللي قام به عبد الباسط ذاك موزع ديستيني ديريكت، موجه
3: لللايف
2: يعني. ولهذا معناها زاد ذكاء، هذا ذكاء
0: صحيح صحيح.
2: المعي وذكيرة وعبد البصرة
0: بالضبط. قبل ما نمشي ونسمع الكوكتيل ونختموا به حوارنا مع سي عبد الباسط، أنا نحب نستغل وجوده بحذينا باش نسألك السؤال اللي ينبع من علاقة الفنان بالآلة متاعه.
3: هو الآلة هي غرام، وقت واحد يبدأ صغير يبدأ مغروم، ما تعرفش على روحك تطلع رياضي، تطلع قراي في في في حاجة أخرى، تطلع فنان، ما تعرفش على روحك والانتماء العائلي ولا الانتوراج اللي داير بيك في الحومة ولا في في المدرسة اللي تقرأ فيها ولا في المعهد اللي تقرأ فيه، تأثر عليك نوعا ما في مستقبل حياتك. الوقت سورتو يكون واحد مازال صغير في العمر ومازال ما يعرفش معناها باش يعرفش يقدم القدام.
0: نعم.
3: فما عباد تحيط به ما غير ما يشعر هو. دونك انا تعلمت الاله، ارتبطت بالاله الاورج، بالرغم لاخوي عبد الحكيم المرحوم الله يرحمه اللي هو مدرسه قديمه ياسر يعني، علي الريح والصنباتي والجو هذاك وعبد الوهاب. دونك اله الاورج ما عندها حتى علاقه الوقت هذاك بالشيء هذا. وحكم عليا يعني لازمني ندخل معهد الموسيقى سينو فماش الحكايه هذيا. ودخلت الاذاعه كما قلت لك عمري صغير، وكنت تأثرت برشا عازفين اللي هما توانسة نشوف فيهم وحتى مش توانسة، المرحوم عدنان الحركاتي، سياسين سعيد الله إن شاء الله يطول في عمره، بتاعنا اسمه الله يرحمه سيد أحمد القرشاني. تأثرت بهم، أنا نشوف فيهم في التلفزة وتأثرت بهم، وحتى شرقيين مصاروا معروفين مش لازم نسمي. دونك عندنا برشا عازفين توانسة، وتأثرت حتى بالفرقة الإذاعة اللي دخلت لها عمري صغير ونشوف تغرمت معنا في وذني نسمع في حاجة مش فاهمها شنية. أول مرة عزفت صحيح وأنا ما نعرفش ليه عزفت صحيح ولا غلط، ما نعرفش. دونك حاجة في دمي كيكة زرعت ممكن في العائلة ممكن في، بعد أثرت بشوية بشوية كي دخلت وبديت نعرف في الموسيقى، وبديت الآلة متاع ذيك اللي هي آلة راو في الوقت ذيك صعيبة برشا باش يقبلوها الناس، خاطر كانت في تونس يرتو كانت الفرقة معناها تخت، ما فماش الجيتار والآلات الكهربائية مش موجودة. معناها سميت لك أنا تلو ثلاثة عازفين تبارك الله بصلي عني بي، برشا عازفين مخشين برشا في وشرفوا تونس وشرفوا العالم العربي تونس، نحكي تبارك الله خمسة وخميس عليهم ناس كل. دونك ذاك هو علاقة أي إنسان بالآلة نتاعو، نتصور هكاك من الصغر وهي من عند ربي. وبعد فما برشا عباد لو حبت تعمل آلة مثلا هكاك كيما نقولوا احنا تغرم بها، وبعد بدلت آلتها ولات في آلة أخرى يعصوا آلات أخرين.
0: نعم.
3: دونك هذا هو سي انتماء وسي حب آلة هذاك الفطري يعني ماهوش مقرر.
0: مهم برشا اللي تقول فيه انتماء وحب سي بشير ونفس العلاقة يظهر لي بآلتك أنت الكمانجا انتماء وحب.
3: نتشرف بيك مدام أحلام وسي بشير السالمي ربي يبارك فيكم ونشكر الإذاعة الأم اللي هي أعطتني الفرصة هذه باش نكون متواجد كسوا إذاعة الوطنية ولإذاعة الشباب اللي استضافوني وقت اللي أنا مدام هندة بن عليا الغريب أعطت فيا الثقة باش كلفت بتسيير مصلحة الموسيقى وهذا مش سهل بعد أسامي كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة في المجال هذا من بينهم سي بشير السالمي اللي تعلمت منه بارشا من غير ما يعرف هو والكلنا تعلمنا منه وما زلنا باش نتعلموا منه وبربي معناها طلب انا الموسيقى الآلاتية اللي هي مع الأسف محتشمة في تونس محتشمة معناها حتى كي نشوفوا محاولات يعني محاولات فردية من عازفين بطاقات كبيرة تبارك الله كي نشوفوا غالية بن حليمة عازفت العود ونشوفوا سيزواري ونشوفوا برشا برشا عازفين على معناها يعزفوا الموسيقى الآلاتية ماذا بينا احنا عندي مشاريع انا بقدرة ربي تنحكي فيهم مع سي بشير وقلت له اجا بحذانا ودار وهي بتبيع وكل شيء نحبوا نعملوا ريبرتوار باهي العباد ولا تحب تسمع الموسيقى وهو يغني في عوض المطرب فهمت يحط هو روحه معناها هذه حركه لا اراديه لكن التوانسه فنانين بطبيعتهم فهمتني دونك يبدا يسمع الموسيقى يبدا يغني معها سي تري امبورطون بالنسبه لنا احنا كاذاعه واحنا راهو عندنا رقي معناها بالنسبه للاذاعه الوطنيه والاذاعات نتاعنا الكل راهو عندنا خط تحريري باهي وناس تسمعنا وناس تحترمنا وتقدرنا دونك ماذا بينا نخدموا الموسيقى الالاتيه وان شاء الله نجيبوا عباد اكفاء ونطلعوا بالمستوى الموسيقي التونسي.
0: ممتاز هذا خبر جديد نخلوه معنا سي بشير. نمشي ونسمعوا الكوكتيل.
2: اي نعم.

0: نرجع نواصلوا حصتنا ونرجع معاك لخزينة الإذاعة بشير سلمي، ومنها هذه الدرر اللي انتقيتها باش تكون هدية للسادة المستمعين. نبدأ بالدرة الأولى سي بشير، وإحنا في الحصص اللي فات حبينا نعدي ولكن ما جاتش المناسبة وقلنا ما نجموش ننهيو كنوز النغم صحيح. من غير ما نودوا به السادة المستمعين اللي هو
1: موشح مال الكاسات
0: نعم
1: الشهير اللي هو متلحين محمد عثمان، تؤديه المطربة نعمة عليها رحمة الله بمصاحبة المجموعة الصوتية والفرقة الأولى للإذاعة التونسية.
0: عنده حكاية الموشح هذا يا سي بشير.
1: احنا نعرفوا منو للدنيا في تونس الثنائيات حكينا عليهم وخاصة المطربات. المطربات ديما في كل عهد وفي كل زمن في تونس لازم تلقى زوج مطربات اشكون هي اللي تتحوز المرتبة الأولى، فتحية خيري وشافية رشدي، نعمة علي، زهيرة وسلاف، أمينة فخت وصوفيا صادق. توا الثنائيات كاينهم مفقودين ولا كيفاش؟
0: ما عادش
1: فما الثنائيات
0: صحيح.
1: الكلهم نجوم وما ريناش زوج نجوم يتنافسوا على المرتبة الأولى ولا ما
0: أداء نعمة أداء نعمة في إطار تنافسها مع
1: نعم في إطار تنافسها أو علاش لأنه إحنا خذينا الموشح هذايا المرتجل زاد مش مبرفين عليه راه باش يكونوا واضحين، هي سهرة في دار نعمة اللي هي جت بعد ما صارت السهرة في سنة 71 في رمضان 71 في دار علي عملت سهرة ذي كل ثلاثة سهرات عملهم
0: نوردين
1: الفتني
0: رئيس مصلحة الموسيقى
1: أنا ذاك وحكينا عليه اللي نشبعنا السادة المستمعين اللي تابعوا فينا يعرفوا عليه شقيقة ورقيقة كيفاش دخل وكيفاش خرج في آخر أياماته في الإذاعة ولا منتج للتلفزة في منوعات عملت ثلاثة سهرات اللي هم كبار
0: من أشهر
1: السهرات كلهم في رمضان في شهر رمضان سهرات رمضانية تلفزيونية في ديار المطربات والمطربين 71 عليا 72 كيفاش تعمل عليا ودعم رمضان اللي بعده رحبت بهم وعملوا السهرة 72 في دار نعمة و73 دار رحمة حمزة عاد سهرت نعمة كي جاوا بعد معزوفة عملوا معزوفة بعد المعزوفة نورمالمون معناها في الاصل في فيها السهرات هذيا بعد المعزوفه باش يجي وصله من الموشحات التونسيه الاندلسيه ولا الشرقيه كما قلنا
0: هذا المعمول به هذا
1: المعمول هذا المعمول به وصله موشحات
0: نعم
1: هما كلهم المجموعه الصوتيه حافظين الموشحات على فهم عوض وما نحكينا عليه
0: الموشحات الشرقيه
1: يا ولدي رانا ما خلينا حتى شيء ما حكيناش عليه كل شيء حكينا عليه
0: اللي تبع فينا من
1: اللي تبع صح عليه
0: نعم.
1: فهمتني ولا يعرف كل شيء على تاريخ مصلحة الموسيقى
0: بالضبط.
1: والحركة الفنية اللي صارت من 57 إلى يومنا هذا
0: نعم.
1: هذا هو قامت تفكرت مال الكاسات الموشح هذايا من تلحين محمد عثمان هذايا كان مطرب كبير
0: نعم.
1: ثم مرض في الحبال الصوتية ولا ملحن وعطى تلحين لعديد والعديد من المطربين والمطربات آنذاك
0: نعم.
1: باش غناو الموشحات وباش تسميت مصر عندها موشحات لأن
0: شرقية.
1: مصر
0: نعم.
1: راهي وقت الأندلس مصر راهي ما عندها إلا تقاطق والادوار وذاك علاش نقولوا موشحات اندلسيه الموشحات كلها اندلسيه فيها القليل والقليل اللي هو تاليف مصري اللي هو مستحدث التاليف المستحدث هو اللي يصح عليه كلمه موشحات شرقيه
0: وهذا واحد منهم
1: هذايا واحد منهم
0: نعم.
1: هو موشح ماهوش اندلسي موشح شرقي
0: نعم.
1: مستحدث وتلحينه محمد عثمان

0: الإهداء الثاني للسادة المستمعين أنا الحقيقة فاجأني.
1: حتى أنا فاجأني، هي السهرية الثالثة في رمضان 73
0: نعم
1: اللي صارت في دار أحمد حمزة. أحمد حمزة في السدعة، وكانوا ضيوف شرف متاعه العديد والعديد من المطربين ورجال الفن، من
0: حمزة.
1: جملتهم عمد طاهر غرسة وعبد الحميد بن علجية وسي بلقاسم عمار، ناصر زغندة، سي محمد الفرشيشي، معناها المجموعة الصوتية، ومعهم سي محمد أحمد،
0: أيوة.
1: هما ضيوف شرف. الطريف اللي هو في السهرية هذه هو، أنا عمري ما كنت نتصور أحمد حمزة، عمري ما سمعته يغني في عبد الوهاب، ولا محمد أحمد زاد كيف كيف. محمد أحمد عاشرته وخدمنا مع بعضنا مع الإذاعة قرب 30 سنة، عمري ما سمعته غنى عبد الوهاب. نعرف سي محمد الأحمر يغني عبد الوهاب، عز الدين يدير، نذكره بالخير ونوجه له ألف تحية. سي محمد ساسي من غير ما نحكيه، هذا ذاك دمه دمه محمد ساسي.
0: ياما أحمد حمزة،
1: أحمد حمزة ومحمد أحمد، ومحمد أحمد زاد كيف كيف.
0: أي نعم.
1: باهي، احنا تو باش نسمعوا محمد أحمد. محمد أحمد باش يغني والله ما نسالي لمحمد عبد الوهاب.

0: جيو الان
1: المقتطف
0: من نفس السهريه
1: اللي من نفس السهريه مقتطف اللي كنا احمد حمزه
0: ايه؟
1: لكن احمد حمزه باش يغني احب عيشتي الحريه
0: الله الله
1: لمحمد عبد الوهاب هو
0: ما غناهاش كامله
1: لا ما غناهاش كامله
0: اي نعم
1: اما الطريف في الحكايه هذه اللي بوجود الطاهر غرسة بالعود العربي بعد ما غنى المالوف في افتتاحية السهرة والكل يرافق في أحب عيش الحرية يعزف نعم. فيها بالعود العربي مع أحمد حمزة. سامحوني سادة المستمعين قلت حتى الزياد هذية أنا مشافي بالي معنا عم الطاهر ما موش ملم بالأغاني الشرقية والكل معنى أحب يعيش الحرية صعيب ياسر باش تلقى إنسان متخصص في المالوف يعرف المقدمة متاعها والكل عم الطاهر يعزف فيها بالعود العربي وبذل مجهود ويعزف وكله مع عبد الحميد بن عجية وكل الله يرحمهم ونعمهم قديش كانوا محبين للفن و...
0: صحيح
1: بصراحة أيوة. محلاهم و... ومحلى واضح. علاقتهم ببعضهم ومحلى
0: أيوة.
1: محلاه الجو الكبير هذاك
0: أي نعم
1: و...
0: أيوة.
1: تي هي من استضافة أحمد حمزة الطاهر أيوة. غرسة بركة قدر وقيمة ومحبة و... وألفة فك الوقت هذاك
0: أي نعم.

0: نمشيو نسمعوا الأغنية، لكن قبل ما نسمعوها وقبل ما نختموا برنامجنا الحلقة الأخيرة من كنوز النغم بشير السالمي، نحب نشكرك برشا برشا برشا على أنك تحت لي الفرصة باش نشاركك تقديم البرنامج هذا، يا برنامج كنوز النغم اللي قدمناها مع بعضنا طيلة موسم كامل بداية من 17 سبتمبر
1: نعم.
0: حتى لهذا التاريخ. أنا ممنونة لك برشا بشير السالمي، العازف القدير، الفنان الكبير، المايسترو، قائد فرقة الإذاعة، رئيس مصلحة الموسيقى. كنت سعيدة جدا بالعمل معك، تعلمت منك برشا الحقيقة، ما ننكرش هذا، تعلمت منك برشا حاجات يعني في الموسيقى، تعلمت منك صحيح، لكن عرفتك أيضا كإنسان، وهذا مكسب لي الحقيقة، بخلاف أنك فنان كبير، تشرفت برشا بقربي منك كإنسان، وسعيدة جدا بصداقتك بشير السالمي، ألف شكر.
1: بارك الله فيك والعفو. ونفس الشيء أنا بيدي، كنت خايف منها البرنامج هذايا والحصص هذايا، شبيك راه قربت 40 حصة.
0: أي نعم.
1: مجهم عليا من الأول. الفكرة موجودة وتنجم تقول الخطوط العريضة الكل متاع البرنامج موجودة، لكن التنفيذ خايف منه. كيفاش باش تكون الصيغة، كيفاش باش تكون صيغة المراوحة بيني وبينك. وكل كنت خايف منه الحقيقة، وهذا كله صعاب كلها ذلت بوجودك معنا. انت قال الراجل افتحت لي وسهلت لي ويسرت لي الصعاب اللي موجودة في انجاز الحصص.
0: مش مشكل الانتاج الاذاعي بطبعه راه فيه برشا صعوبات،
1: نعرف نعرف،
0: وما بعضنا تجاوزناها.
1: هو في الجينيريك الحقيقه يقولوا وتشاركه في التقديم.
0: اي نعم.
1: لكن تشاركه في الاعداد، هذا صحيح ولا؟
0: اي نعم.
1: هذا نقولوا
0: نعم.
1: عليها ولا ما نقولوش؟
0: نقولوا.
1: وقت اللي نمشيو للخزينه انت تبدا تلوج، وانا نلوج معاك، اما انت تلوج اكبر معناها. وساعات نبعث لك قائمه فيها الاغاني وانت تلوجهم، ومن بعد انا كي نجي نلقى البنات اللي مشكورين
0: والحمد لله ربي وفقنا وانجزنا،
1: يعاونونا وكل. ولهذا الشكر، شكر كبير، شكر جزيل ليك. وبصراحة والشكر زاد كيف كيف للي وافق على البرنامج، مدام هندة يعطيها الصحة المديرة العامة للإذاعات التونسية، اللي هي وافقت على إنجاز البرنامج هذا. وقولوا لها إن شاء الله كنا عند حسن ظن الإدارة وحسن ظن السادة المستمعين.
0: مؤكد. والشكر زاد موصول، ما ننسيه الزميلاتنا في خزينة الإذاعة اللي عاونونا برشا.
1: نسيمة
0: وليلة
1: ونجوى،
0: مشكورين جدا زميلاتنا. شكر موصول كما قلت للسادة المستمعين،
1: ما ننسيوش
0: والتقنيين وعلى راسهم زميلنا حاتم النفاخي، ألف شكر.
1: ألف تحية لسي حاتم.
2: أحب عشت الحرية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري تقول في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي لإيطاليا أن المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغت 20.5 مليار دينار سنة 25 و 2000. اليوم في بلدية تونس استخراج أول رخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير التي تم تعميمها على 16 بلدية. رئيس لجنة قيادة مشروع المنصة نبيل الدهمني:
3: الهدف من المشروع تبسيط الإجراءات، شفافية الإجراءات والتفاعل وتعزيز الثقة مع المواطن في مجال حساس كرخص البناء. كافة الأطراف المتداخلة، عدة وزارات: الاقتصاد، التجهيز، أملاك الدولة، وزارة الداخلية بالأساس، تكنولوجيا الاتصال، وعديد الهياكل الوطنية المكلفة في قطاع التكنولوجيا، ظرافر جهودها بالتعاون مع هيئة المهندسين المعماريين من أجل أن نجسد هالتوجه. المنصة اللي توفره بالأساس هو أنه مسار مرقما في كافة مراحله، من تسجيل المواطن على المنصة إلى حصوله على رخصة البناء، وأن تكون في تطابق تفاعل وبصفة رقمية كاملة تمكن المواطن من الحصول على رخصة البناء وتكون مصادق عليها بالكيو آر كود، يعني رمز الاستجابة السريع من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. تم اختبار المنظومة بصفة فعلية وتم إنتاج رخصة بناء على الخط بإيداع مواطن لملف. اليوم بدينا بالتجربة مع بلدية تونس، اليوم ينطلق حالة التعميم اللي تم 16 بلدية.
2: في سليانة 3 مخابر تتحصل على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد ثمنها وفق المدير الجهوي لديوان الحبوب في سليانة حسن الخضروي.
4: 3 مخابر: مخبر جهوي تابع لديوان الحبوب، مخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما قبل كل شيء هو تمت مراقبتها من قبل لجنة مركزية وتمت المصادقة عليهم. انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير شراءات للشركات التعاونية بولاية سليانة، ولاية الكيف، ولاية القيروان بالنسبة لزوج شركات تعاونية، بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين، شراءات عند الفلاحة. هي أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين. تعيير في الآخر باش نحدد به السعر النهائي للبضاعة. تم سعر أساسي بالطبيعة نزيدوها كالمناح، لكن تم تنفيذات أو تنقيصات حسب جودة المنتوج المقدم.
2: في أخبار العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل أن الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت اليوم في واشنطن بحثت بدء انسحاب جزئي من جنوب لبنان. جاء ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم شخصين زعم أنهما اجتازا المنطقة الأمنية جنوبية لبنان وشكل تهديدا لقواته. ارتفاع عدد السفن التي عبرت اليوم مضيق هرمز إلى 30 ناقلة نفط وسفينة منذ صباح اليوم في أعلى حركة مؤكدة منذ بداية الحرب. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز، وإن واشنطن تريد أن تعود الملاحة عبر المضيق بشكل مجاني. من جهة أخرى قال اليوم متحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه ينبغي على واشنطن تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم خاصة بإنهاء الحرب، وعليها الوفاء بالتزاماتها. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: القمر تاج القمر
1: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
0: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر

عسلامة ومرحبا وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقانا اليوم من تاج الأقمار. تاج الأقمار اليوم هي آخر حلقة في هذا الموسم، موسم 2026. عدينا بها شبكة إن شاء الله تكون شبكة راقت لكم كل الفقرات وكل البرامج اللي عدينيهم سواء كان في تاج الأقمار أو غيرها. وتعرفوا نهار اللي يبدأ عندي آخر لقاء من تاج الأقمار كيما كل الأم اللي باش تخلي ولدها المدة زمنية وترجع. فسعيدة أني معاكم، عدينا برشا أوقات جميلة مع بعضنا. طبعا نذكركم بأهم الضيوف اللي مروا من لقانا لهنا، لكن اليوم باش يكون عنا زادة سهرة متميزة، باش يكون معنا المخرج أنور سمين وكذلك سي مكرم بن صالح اللي باش نحكيه على برشا حاجات تخص التراث وتخص اهتمام أبناء الجهة بجهتهم وصور جميلة والرسائل اللي قاعدين يقدموا فيها. كذلك ديزاينر ومصمم الأزياء معناها سامر خالد اللي السنة هذه كذلك أبدع في عديد الأشياء كما عودنا، وباش قدموا سيدة مجموعة من الأعمال التوثيقية اللي تهم تراث الوطن القبلي. ركن من مكتبتي ركن أم كرثوم تغني وبعض الفقرات الأخرى. في انتظاركم الزميل محمد الغول، مرحبا بيك وسعيدة أنك معايا اليوم. عمار كذلك جبالي اليوم في الإخراج الرقمي، مرحبا بيك. وكما عودناكم فريد الأطرش تقولكم ويداد بقاو معانا ساعتين من الزمن من تاج الأقمار، أغاني من القلب للقلب، يا حكاية العمر كله، يا شمس قلبي وذله.

حبك وهمس قلب القلب وفضل من الدنيا حبك وهمس

مواصلين لقانا مستمعينا الكرام في تاج الأقمار إن شاء الله ليلة ساعتين من الزمن من الكيف من الترب مع ضيوفنا خاصة وصلوا سعيدة أنور سمين مكرب الصالح كذلك بصم الأزياء سمر خالد لهنا باش نتعرفوا على تجربتهم. أنا قدمتهم منذ قليل لكن بعد شوية باش نسمعوهم مع بعضنا خاصة سمر معناها بنت أخذت البكالوريا ففرحتوا طاير طاير يا هواي يعني طبعا بعد هديول مجموعة من الأغاني نجحين في البكالوريا ونمشيو نغم تونسي ونرجع. أعتقد زهيرة سالم محمد من أحلى الأغاني اللي نحبها في حاجة في ضحكته.

0: القمر
1: تاج القمر
2: تاج الأقمار منور اليوم. القمر شكون هم؟ القمر هم ضيوفي اليوم اللي منورينا. تعرفوا الأيامات اللي مغروم بالكواكب ويتبع في الكواكب ويشوف عالم الكواكب وبرشا برشا كواكب قريبة لبعضها هالأيامات في مشهد معناه ما يتعاود كين بعد ألف السنين. أثر علينا الكواكب قربنا احنا زيدا وجبنا كواكب معنا اليوم في تاج الأقمار. فرحانة أنه معايا المخرج أنور سمين. مرحبا أنور.
3: عايزك أستاذتنا مرحبا ومحلاكم ومحل استوديو جديد بياسير ونكونوا احنا ضيوف آخر حلقة معنا ده.
2: والله ريت
3: يعطيك الصحة.
2: عايشك كذلك سي مكرم المدب. مرحبا بيك سي مكرم.
4: مرحبا
2: فرحانة أنك معنا اليوم أيضا. يعيشك سي سمير خالد الصديق الزميل
5: وبتشرف كتير معرفتك.
2: مرحبا
5: طبعا. خلي لي اياك يا رب.
2: والله مرحبا. قداش عنا من عام سيمي؟
5: كتير ما شاء الله.
2: معني 10 سنين أنور. كيف
5: وعلى فكرة وداد كل مرة بيجي بيكون استوديو تاني يعني. كل مرة بيجي بكون استوديو
2: هكا ولا ليه؟
5: ما شاء الله المرة هاي بجنة.
2: المرة هذه تبارك الله معني شو انتباعكم انتم مغرومين بالاعلام وتصوروا ومخرجين ولا بالحق نحب ناخذ رايكم.
3: تحس بروحك مرتاح على قبل معناها تحس تو لوكال مزيان على الاخر مرتاح اكثر تحكي اكثر الفريق يعطيهم الصحة.
2: محمد الغولو
3: تبارك الله عليهم محلاهم.
2: عمار
3: تحس بروحك غادي مرتاح.
2: اي نعم هذيك هي الإذاعة الكبيرة أم الإذاعات اللي تلم الناس الكل بقلب كبير زيد الحقيقة مش كلمة نقول فيه وانتم ما تعرفوا الكلمة هيدا وسابر يعرف كلكم تعرفوا بي. انا اليوم حبيت يكون مسك الختام في تاج الأقمار لانه تبارك الله انتم زيد خلال الموسم هذا شفتكم خدمتوا برشا خدم خدمتوا على برشا حاجات وعلى برشا مجالات واحنا مازلنا كيف اختتمنا شهر التراث والمواقع الصناعة التقليدية اللي انا نقول راهي والموروث الحضاري متاعنا راهو مش وليد لحظة ومش احتفل بيه نهار بركة أو نهار ذيك تحسيسي شهر ذيك تحسيسي راه هو على مدى الأيام. وأنا شفتكم قاعدين تخدموا في حاجة وخاصة اللي عجبني فيكم تركزوا على حاجة تابعة الجهة هذه معناتها حاجة مهمة برشا. طبعا سامر تو بعد نحكيه على مجاله أيضا في مجال كل شيء التصميم والديزاين معناتها وتوا في زادة في الإعلام بدا يعمل في حاجات زادة حلوة برشا. هيت أنور انت خليني نقول انت اخرجت العديد من الاعمال
3: احنا بالطبيعه
2: تبارك الله معناتها
3: كنا صحيح التخصص نتاعنا ماهوش سينمائي اما قعدنا شويه في الدوكيومونتير حاجه الوثائقيات هذيك اما خدمنا اكثر في التلفزيون معناتها اللي يعرفوا انور سمين يعرفوه يا صحافي يا تنمير لاستاذتنا
2: رايوي
3: مداويده باش الناس كل تعرف لخي ولينا قلنا علاش ما نوثقوش الحاجات هذيك معناتها الحاجات التراثيه يا ماكله كما احنا قلنا كيكا يا نمشيو في في اللباس يا الحاجات التقليديه اللي ركزنا على كابون احنا من نابل خاطر باش نعاودوا نقولوا للناس الكل هيك خاطر فيها حاجات تيبيك اكثر من بلايص اخرى واما مش نقلوا ان شاء الله بيانتو للبلايص الاخرين.
2: اي نعم اما في الاطار هذيا ما هو دور انه الانسان والجهته هو ويركز على جهته باش يخرجها قبل ما ينطلق الاشياء اخرى ذلي دور مهم
3: دور مهم قد ما هو مهم قد ما هو صعيب خاطر برشا عباد اللي يمشي يصور لك سيكونس ولا يصور لك حاجه مش يوثق هكا ما عادش هذا العادي فما سيناريو تحضير فما فريق اعداد سيما كاميرا هبلته راه كل درجين كل نهار فكره جديده
2: فكرة
3: انت مش تكتب انت مش تحضر كيفاش باش تاخذ مش تاخذ العباد مش تقنع العباد اما مش تقنعها بحاجه صحيحه مش قريتها في كتاب ولا حاجه وش تعدى كيما برشا قاعدين يعدوا فيها لا احنا نحبوا ديما نختاروا المصدر ماذا بينا يكون مثلا انسان متعمق في التاريخ في التاريخ بتاع الحاجه هذيك متعمق في الماكله هذيك اخر حاجه كنقول لك عملنا لك العجله نتاع مايو هي ديما موجوده العجله نتاع مايو باش نزيد نوضحوها خاطر انا ديجا مازلنا ما باش نعاودوا نصوروا معها السيد ما لقيناش ديسبونيبل قلنا صورناها المكونات في نابل. أي. اما هي الاصل الباز هي من مدينه بني خيار. مبني خيار
0: مبني خيار خيرين
3: اخويا هكا سي مكرم وموجوده في الكابون هي في ولايه نابل معروفه اكثر معناتها نعم. اكثر
2: هما حتى في تونس يطيبوها زي
3: يطيبوها
2: تكون هكا سبيسيال شويه انا نطيبها كل عام اما بالحق تصديق قولك بني خيار فما الناس اللي يبداو يبيعوا في
0: الفحم تاعها الفحم تاعها
2: وفما اللي يبيع بدا قطه كليل وقطه
0: زعتر
2: عاد انا جيت يدي انا مغرومه يعني عشان بنحب نك هزيتها قلت له هذيا لهي نعناع لهي فليو
0: شنية
2: قلت له لهي مرتقوش لانه تشبه شويه للمرتقوش
0: قال زعتر
2: اخي قال لي مش زعتر قال لي هذيك نعملوها كان وقت عجه مي خصيصا العشبه هذيا نزيد منها انور يغزر يظلي ما عندكش منها
3: لوج
2: لسه انا بديتي حاره شويه درت شنو سميها على كل حال انا خديت قطه وكان طايحين ماني مونك في القطه عندي
0: مش نعناع
2: لا ماهيش نعناع
0: مش نعناع
2: ماهيش فلايو ماهيش زعتر ماهيش مرتقوش قال لي هذيا دي وريحتها تشبه شويه للفلايو قال لي وما هيش معناتها قال لي نحطوا منها هكا شويه
3: ضعلي لسه ما
2: اي انا خديت
3: نهار السبت قال لك النبته هذه ما تمكش تنحيها نهار
2: السبت
3: نهار السبت
2: انا اي من بني خيار خديتها من بني خيار
3: موجوده معناتها
2: لانها قال لي هذيك اللي تخلق النكهه
0: نتاع العجه
2: نتاع العجه
0: والفوحة هي ديجا تفوح
2: بين عجه مي واللي هي اصيله بني خيار على عجه مي نتاع تونس ولا البلايص الاخرين
3: تلقاو
0: الله محمد رسول الله
2: انت وكليتها العجه
5: لا لسه ما دخلتها بسمع فيها اول مره بسمع
2: عمل بربي كي تعملوها عملوا له مزبزه
3: شويه قلنا حبيناه يكون حاضر بحذانا
5: مره ما رحت عيد
3: هذا قلت قلنا نسجل نصوروا بحاجه تحبوا ديما تكون اللي ما مشات معنا مره يحضر
5: خلاص المره جايبته معك
0: سي سامر المره الجايه كي يجي نزوك لبني خيار راح يلزم الكاري خاطر هذيك يلزمها مراه كبيره بتاع بني خيار تقدم لك زمنيه مراه زمنيه
2: خاطر تول تعلم عربي تول
0: تعلم زمنية زمنية ريت تول عجة المي وإحنا جبدنا نحكيه عندك العجة المي سبيسياليتي عن النساء الكبار
2: صحيح
0: النساء الزمنيين اللي كنت أحكي عليهم بالخبز طابونة وبالفحم تاعها وبالتطيب تاعها وكل شيء على المرأة الزمنية توا مدنوا فيها شوية فهمتني وقذوها شنو هي بلاي شنو هي شو اسمها انا
3: تقعد الغدا وتطلع هاي الفيش اسمها يا سيدي هذا تقحر شويه وما يلزمكش تاكلوا برشا خاطر يقلق
0: الماء فيش لا يقلق
3: هي بنا تري سبيسيال تري سبيسيال ديما اللي شاف معناتها المعروفين في الكوجينه يقول لك راهو ما تكثرش منها برشا اما احنا باهي خاطر ناكلوا مع الحاجه حاره
0: حار
3: ديما مع حاجه حاره ناكلوا فيها
2: نعم صحه وبشفي على كل حال هما النساء الكبار اللي احنا معناها يقول لك الابل تصير على كبارها احنا تعلمنا عليهم فما نساء كبار تقول لك تبدل لي تنجرتي ومغرفتي راني ما
0: تجيش حتى مونتي ما تجيش اي
2: قالش مونتي كيما هي وانا اكثر اكليت اللي الحقيقه معناتها نطيبهم بالكدا بالكدا بالكدا ونجم ندخل معكم حتى في مسابقه راهو اللي تعلمت مع نساء الكبار
0: يرحم بوك
2: كيما المروزيه مثلا اللي تعلمتها مع نساء الكبار
0: عندك المروزيه وعندك الكسكسي نتاع راس العام يفترق بين معموره وبني خيار ونابل ودار شعبان وتزرك يفترق كل البلاد وعندها الميزه نتاع الكسكسي نتاعها والراس العام نتاعها
2: هل موروث الزاخر هذي قاعدين توثقوا فيه مش احنا جبدنا معناها عجة مي وكها شو عملتوا حاجة اخرين في
3: اخر حاجة اخر حاجة راهو خاطر ما عندهاش برش خاطر يظل الفترة اللي فاتت كانوا الموسم تاع الحج سي مكرم اختا قال لي اليوم مش نصوروا راهو حاجة عمرها ما صارت خاطر ما نتجمش تاخذ رونديفو ساعات العباد الاشكال اللي نتاعو فيه انه العباد ما يخلوكش تجي تصور يحشموا معناتها
2: صحيح
3: صورنا البسيس اللي عملوها سبيسيالمون في الحج ولا في العمرة
2: نعم
3: صورناها احنا المرة ذي خذينا خاطر ترخيص مع العباد مع الدمال سي مكرم تبارك الله عليه يزيد يحكي لك أكثر فور ديتاي معناتها خاطر فيها حاجات البسيس كيفاش تتخلط كيفاش
2: الأشياء اللي وثقتوها
3: نعم صحيح
0: البسيس هذه احنا هي من اصل اصيل كل بلاد ورطالها كيما نقولوا فهمتني البسيسه دي عن النساء الكبار التواجن العربي اللي كنت تحكي عليهم انت
2: أي.
0: فهمتني والتراديسيونيل والنساء الكبار يتلموا في الديار فهمت يقاديو الشعير يقاديو الفارينه يقاديو الحمص ويقاديهم هذوما يقليهم بالسخون فهمني على القلاعيه وعلى النار.
2: القلاعيه اللي هي راهي ليه كانون ليه تبونه
0: هكاك عليك حاجه متوسطه هكاك عليها يحطوا فيها النار هكاك اي وبعد ذاك يهزوها للطاحونه.
2: اي نعم
0: الطاحونه هذيك بعد كملوا يرحيوا كل شيء في هذيك كما نقولوا احنا تعديل في الراحيه له غليظه وله جيده
2: جيده اي نعم
0: متوسطه. ونساء بعد ما تروح البسيس هذيك للدار يتلموا نساء حطوا القصاع وبالغربل يرجعوا يغربلوها ويريقلوها ومشيوها كيك احنا كيكه. وبعد يتلموا الرجال الكبار الزمنين الصناديد الرجال احنا نقولوا الرجال الصناديد فهمني خاطر البسيسه كيما تتخلط بالكل ومش كيما البسيسه سبحان الله هكا تاكل البسيسه كل يوم في الدار البسيسه نتاع الحج عندها سبحان الله نكهه خاصه فهمتني ويقدوا البسيسه وتلموا معناتها
2: اللون والمطعم
0: اللون والمطعم
2: اللون والمطعم ناكلوا فيها كل يوم راهو
0: وتقعد الدومه معاك حتى بالعام وما يجرى لها حتى شيء وتقادي بسيستك في الدار وحدك وتخلطها سبحان الله ما تعمل لكش شاير من زمان وما تلقاش نفس الجو وتقر الزيت وبعد تقول سبحان الله مش كيما البسيسه اللي قادوها في الحج من عند ربي هذيك
2: فهمتني تو هذوما انور الاشياء هذوما كليت البسيسه كليت بسيسه الحاجة اي نرجع لكم بعد شويه. الان مستمعينا الكرام يرفع الى حضراتكم الاذان لصلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود لمواصلة تاج الأقمار. اسمع، الحكايات خذيتنا وإحنا ضيوفنا جيوا من المعمورة وبدوا يختاروا هكا شباش نحطوا وش ما نحطوش. نهار البكالوريا عملنا عيد ميلاد
3: بالضبط، عملوا لي مفاجأة.
2: عملنا عيد ميلاد سمر،
3: عملوا لي مفاجأة بصراحة،
2: مفاجأة حلوة
3: كتير حلوة. اجوا اصحابي مستير، عم نعمل وثائقي طبعا نحكي على العادات والتقاليد تبع تونس بشكل عام. ففاجأوني سيد أنور جاب جاتو وحطت شمعة واحدة ما حبية. كتير حلو كان.
2: أفرح فيك الزميل محمد، كل عام أنت حايب ألف ألف خير. حاطين الصوت في الاستوديو محمد، خليه يسمعوا خاطر هما مش حاطين الكازك. زيدا عنا عيد ميلاد آخر البارح.
4: والبارح
2: عيد ميلاد شكون؟
4: عيد ميلاد سي مكرم البارح.
3: مكرم
4: ناس مكرم مكرم تو بالثنية قادرة.
2: يسالك الجاتو،
5: يسالك
2: الجاتو.
4: شهر العام
5: وتحيي مرسى عليكم
2: ان شاء الله يا ربي بطول العمر وان شاء الله تتحقق كل امانيكم. سيمر
3: الله يخليك
2: سي مكرم، احليهم هما الاحتفالات والاصدقاء كي تفكروا بعضهم. يلا نغنيو هابي بيرثداي تو يو زيد السي مكرم.
4: خلينا نسمع في الكاسكا لو يسمع.
2: كل عام وانتم
3: ألف خير. الله
5: بخاطرك مرسى عليك مدام.
2: نبقاو في التهاني، في التهاني. شكون عندنا خلال بكالوريا؟
3: لا احكي لك شغله، هن جابوا لي الجاتو وانه لازم افرح انا، اما كثير انا ركبني ستريس. قالوا لي شبك مش هب العاده يعني، بيعرفوني بضحك وبمزح. قلت لهم بصراحه عم استنى نتيجه البكالوريا. هن نفس الشيء ركبوا الستريس نفس القصه ويستنوا. وهن راحوا لمستير على الطريق كل شوي يطلبوني يعني شو صار. بعد الحمد لله طلعت نتيجه بنتي ناجحه بامتياز. فرحة يعني فرحة يعني
5: مبروك الحمد لله. مبروك
2: نور تاج
3: كثير الله يوفقك. وكثير كثير فرحة
2: جبت معدل متميز.
3: اي معدل متميز رياضيات يعني. بكالوريا معدل منيح تقريبا 16.
4: ما شاء الله.
3: لا مش
4: ما شاء الله.
2: ألف ألف ألف مبروك.

0: حلك تعرف أنا نور نعرفها هكا صغيرة
1: صغيرة ايه وقتها شفتيهم
0: أيوة تفاجأت كي معناها وصلوا للباك أنا ولاد أصحابي وزملائي الحق نفرح برشا كن فرحتهم حتى نعرف شو معناها نسينا
1: والبنت بتعمل برشا. ضغط أكثر من ابن أخوها السنة الماضية ما حسيت بصراحة كل شوي بقول له يا اخي السنه الماضيه انت عديت بكالوريا ما حسيت بشيء
0: ما حسكش
1: بالضبط
0: هو سنه اولى زي
1: هلا سنه اولى جامعه هلا
0: نعم الحمد لله ما البنيه ممكن خاطر النساء
1: كثير حساسه
2: البنيه ديما قريبه لبوها ديما الطفله ديما ديما الطفله اقرب من الولد للبو
0: نعم نعم على كل حال ان شاء الله يا ربي بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح من خلال نورتيج نهني زاده كل الناجحين بالبكالوريا كل الناجحين بالبكالوريا سامر ما انو عيد ميلادك وما انو نور ناجحه وما انو سي مكرم زاده عيد ميلاد اخترتو غنية هكا ولا ليه
1: وجه القمر
0: وجه القمر يلا وجه القمر في تاج الاقمار
3: وجه القمر

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر
2: بيه تاج القمر وسيم معاكم أنور وسيم أكرم وسامر كيفاش لميتو؟
3: والله
4: مكتوب ربي سبحان الله
2: بكل بساطة
3: شو لما الشامع المغربي
2: ومجاله لما حالة ما كيفاش
4: والله سبحان الله كل حدك صدفة كيك جيتك فاسفود تك مع بعضنا كل واحد
3: هو طبعا اللي جمعنا السيد أنور كتير عنده أفكار ما شاء الله بصراحة دايما بيحب يوثق فعرض عليه فكرة يعني أنه ندخل موضة وندخل وبيعرفني أنا كتير مغروم بال تعرفي وداد أنت بالباشا تونس وباشا التطور والكتير الشيء الموروث مثل ما بيقولوا يعني بين 10 كيلومتر بتلاقي شيء بيختلف عن الثاني هذا اللي خلاني عم حاول أعمل شيء جديد
2: نعم هو ذي نعرفه فيك نسيمر خطر
3: وكتير بحب
2: كل مرة يقول لي نكتشف فن آخر
3: بالضبط
2: في الديزاين في الألوان في كل شيء
3: فكنت عم بحكي مع
2: بحاجات
3: أنور عم بحكي معه على تريزا النابلية وعلى شو بسموها مش المالية
2: جبة
3: حكينا مع أي جبة الحمامية فتريزتا والكونتيني اللي فيها والقصص هيدي قال لي تعال مفرجيك وأخذني وقعدنا فحكينا أنه نعمل شيء عملنا شيء
2: ومن غديك
3: وشي انطلق وما شاء الله بلش عم يكبر الشيء كتير ما شاء الله يعني
5: بلينا صغيرة في بفكرة
3: فكرة صغيرة
5: ما يعني. نستعمل كيكة ما هذا بلينا قلنا شو نعمل تقرير صغير نعملوا ما وصلناش نعملوا ديكومنتير
3: الناس حبت انه كوني انا جنسية تانية عم بحكي على تونس وعم بحكي بغرام يعني بعد دخلنا بشي تاني انه مشجع الشباب اللي مش دارسين يعني اللي اختار مهنة يعني فدخلنا بمهرجانات وهيك قصص وكمان عم شجع يعني الشباب اللي في ناس موهوبة يعني مش شرط انه بيكون دارس يعني
2: نعم.
3: احيانا ما بتدرس ما عنده موهبة تاني فبلشنا دخلنا في الميك اب دخلنا بالشعر دخلنا كتير قصص
2: نعم اجيت فرص شغل هذه حاجة
5: طبعا
2: اجيت فرص
5: بديناها بديناها كتحدي كبير بفكرة صغيرة نلقاو روحنا ولينا نخدمه ولينا نخدمه اما التحدي الكبير ان مش تخدم للشباب خاطر الشباب ديما ما يلقاش كون يسمع تبارك الله سي مكرم وسامر معناتها شباب حتى فم خاخهم شباب يجي حتى واحد عمره 15 سنة ينجم يقعد يحكي معي ينجم يفهم ويسمع يقنع هذا الصعيبة نتاع الشباب حتى توجهوا في الميدان اللي مش مادام احنا قلنا في مازال نحكيوا على البكالوريا حابين نركزوا شويه على حاجات نجم تفيد الشباب معناتها باش ينجموا يقولوا باش نعملوا اورينتاسيون انا ما لقيتش وين يا خويا هاو بدينا نوريو فيكم نجم هذه تنجم تكون خدمه باهيه هذه تنجم تكون دخلك الفلوس مش لازم تقعد انت بعد مش تقرا بعد تقعد قاعد تعرف روحك وين من اللون وين مش تمشي وين مش تقرا وين مش دخل فلوس
2: معناها سوق الشغل وشنو مطلوب في سوق الشغل
5: شنو مطلوب
3: ايه هو بالضبط انت بتشوف الموهبه اللي عند الشخص عند الشاب الصغير في ناس مش عارفه واغلبنا يعني بيكونوا فتره مراهقه مش عارف شو بيعمل عنده هو بيحب مثلا بيهتم بمظهره فانا عم ساعد بهالقصه هيدي انه عم طور له الموهبه تبعه انه عم وجهه اكثر مثل سواء صبيه ولا شاب انه بيحب يكون مثلا ستيليست فيني اقول له مثلا عندك عنده بيكون البدايات الاولى انا عم وجهه على الطريق هذا
2: نعم
3: فلقينا والحمد لله انه في صار تفاعل من الوطن العربي كمان سواء من الخليج من العراق كثير عم يدخلوا وحضروا معنا ستيليست عراقيين معروفين كمان اجوا لعندي وعملنا معهم
2: نعم
3: وعجبهم تونس عجبتهم تونس مش كبلد بس كحضاره وموروث
2: نعم نعم سمر شنو اللي شدك في الديزاين التونسي واحنا كي مشيو التوينسة لسوريا نعرف انك سوري معناتها كل شيء كي نمشيو ولا للشرق
3: الشرق
2: عامة ديما تعجبهم معناها تريزا وزينة غادي وكل شيء رغم الاختلاف لكن انتم كيف تزيد تجيو لهنا تحسوا فما ثراء
3: يعني
2: مختلف شوية على
3: قلت لك انا يعني بين منطقة ومنطقة

هكا وصلنا إلى ختمة لقاءنا من تاج الأقمار، لقاءنا لموسم 2026. إن شاء الله قضيتوا معنا وقت طيب، وإن شاء الله كل ضيوفنا قضيتوا معهم وقت طيب. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا عبر كل الأسابيع. نلتقي إن شاء الله في برمجة صيفية جديدة في يوم سعيد السبت والأحد. انتظرونا، وليد محمد قلكم ألقاكم على مودة، دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية،
3: 11 مساء هنا في تونس. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم المترشحين للتوجيه الجامعي أنه بإمكانهم الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم حصرا عبر خدمة الإرساليات القصيرة، عبر توجيه إرسالية إلى الرقم 85000 بداية من اليوم عبر رقم الهاتف الجوال المدرج أثناء تسجيل الترشح للبكالوريا، ويكون ذلك على النحو التالي: PWD ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. اليوم في بلدية تونس استخراج أول رخصة بناء على الخط عبر المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء تعمير التي تم تعميمها على 16 بلدية. في سليان 3 مخابر تتحصل على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد ثمنها وفق المدير الجهوي لديوان الحبوب في سليان حسن الخضروي. في أخبار العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل أن الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي جرت اليوم في واشنطن بحثت بدء انسحاب جزئي من جنوب لبنان. هذا وقال حزب الله أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد اليوم وللمرة الثانية خلال 48 ساعة استهداف مواطنين لبنانيين في كفر رمان، وقال إن ما أقدم عليه جيش الاحتلال يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. هذا ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 هجمات على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أسفر أحدها عن مقتل شخصين في مدينة النبطية. ارتفاع عدد السفن التي عبرت اليوم مضيق هرمز إلى 30 ناقلة نفط وسفينة منذ صباح اليوم في أعلى حركة مؤكدة منذ بداية الحرب. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لن تكون هناك رسوم تفرض في مضيق هرمز، وإن واشنطن تريد أن تعود الملاحة عبر المضيق بشكل مجاني. من الجهة أخرى، قال اليوم متحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه ينبغي على واشنطن تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب وعليها الوفاء بالتزاماتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إنه لم يحصل على أي دعم من أوروبا فيما يتعلق بحرب إيران. وقال الرئيس الأمريكي مساء اليوم إنه سيشارك في قمة الناتو في 7 و8 من جويليا المقبل التي ستنعقد في العاصمة التركية أنقرة، احتراما لنظيره التركي رجب طيب أردوغان. من جانبه قال الأمين العام لحلف الناتو إن 5000 طائرة أمريكية انطلقت من قواعد أوروبية خلال الحرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

No.

0: no.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية إيطالية. وزارة التعليم العالي تفتح باب التسجيل للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. وفي العالم الأسبوع المقبل استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. تفاصيل الأنباء. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، حيث توجه لهذه القوات بالأمر اليومي متوقفا عند أهم محطات تاريخ الجيش الوطني، ومعلنا عن إعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه.
4: يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية. بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد.
3: كما توقف رئيس الدولة عند أبرز إسهامات الجيش الوطني في معاضدة مؤسسات الدولة في كل المجالات.
4: فإلى جانب الذود عن حمر الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب، وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي، فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته.
3: كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني صباح أمس على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء أمس بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني، وذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس أمس واليوم. وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. وتتواصل بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، حيث ينتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية. نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي اعتبر في تصريح لنفيسة حسني أن منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي يمثل فرصة واعدة للاستثمار في عدة قطاعات.
5: إيطاليا شريك اقتصادي هام جدا، أول الشركاء متاعنا فيما يخص التبادل التجاري فيما يخص الاستثمارات. أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس، يشغلوا في عشرات الألاف من التونسيين في ميادين هامة. في منتدى هذايا لقينا فرص كبيره، ثم عده قطاعات باش نتكلم عليهم، ثم البنيه التحتيه في مخصص الطاقه، تكنولوجيا الاتصال، مكونات السيارات، الصناعات الصيدليه وعده ميادين. الفكره هي نعملوا شراكات رابحه رابحه. ثم مشروع الكابل اللي بشربت اوروبا بافريقيا من تونس لايطاليا، هذاك فيه 600 ميجا وات من الطاقات المجدده، وهذه فرصه باش التوانس يستثمروا في الطاقات المجدده. 600 ميجا وات هو استثمار ضخم. ثم زاد البلان ماتيي هذا اللي هو باش يشجع الاستثمار الايطالي في افريقيا، وتونس اول بلد اللي هي استنفعت بالاستثمارات هذه. تجمع شركات تونسيه وايطاليه يمشيوا لافريقيا باش يستثمروا ولا باش يصدروا. كذلك ثم خط تمويل ايطالي شجع الشركات التونسيه.
3: تم أمس إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وهو مشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أكد أن هذه المنصة ستعمل على دمج مختلف الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالملكية الصناعية تقليص آجال معالجة المطالب، بما يعزز التفاعل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات اقتصادية ومبتكرين وباحثين وأصحاب مشاريع. أكدت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن عملية التوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا تكون حصريا على موقع الواب www.orientation.an، وتتم العملية باستخدام كلمة عبور خاصة بهم يمكن الحصول عليها عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه لدى تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: في أخبار العالم، طالبت إيران أمس واشنطن بتجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، داعية الجانب الأمريكي إلى الوفاء بالتزاماته. في الأثناء يتواصل الحراك الدبلوماسي في المنطقة في أعقاب الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بوساطة قطرية باكستانية. وكشفت باكستان أمس أن المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل على الأرجح في سويسرا. يأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسالة طمأنة إلى دول الخليج، مفادها أن واشنطن لن تبرم اتفاقا مع إيران من شأنه أن يضعف أمن حلفائها في المنطقة على حد تعبيره. تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت من الكويت إحدى محطات جولته الخليجية التي تحمله أيضا إلى الإمارات والبحرين. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها لم تفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، نافيا في الوقت ذاته الإفراج عن أي جزء من أموال طهران المجمدة. في لبنان، خرق إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار بعد غارة صهيونية استهدفت أمس سيارة في محيط كفر رمان جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل. في الأثناء انعقدت أمس الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة وفود سياسية وعسكرية في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب التسجيل للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا، تواصل أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي اليوم بعقد لقاءات أعمال ثنائية بين شركات تونسية وإيطالية. وفي العالم، الأسبوع المقبل استئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. إلى اللقاء.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من جسر المحبة. نلتقي في هذه السهرة الإذاعية لنحط رحال بينكم، ونحن يعني أتينا على نهاية السنة الدراسية وهنالك نتائج بدأت تظهر شيئا فشيئا من نتائج البكالوريا، فألف مبروك لكل الناجحين، وأيضا نتائج بقية المستويات الأخرى، وإن شاء الله ربي يوفق كل من هو الآن في إجراء امتحاناته وكل المستويات التعليمية من ابتدائي أساسي ثانوي وتعليم عالي، إن شاء الله دي موافقين. وحبيت الليلة تكون موضوع حول النجاح، مش فقط مرتبط بالدراسة بل مرتبط في حياتنا وتفاصيل حياتنا، في عملك، في معاملاتك، في علاقاتك، حول موضوع النجاح. أردت أن أشير أيضا إلى أنه العديد من الأصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا ينجموا يتواصلوا معنا اليوم بصورة استثنائية، مع الناس شكون باش يستقبل المكالمات الهاتفية، باش نحاول بقدر ما أمكن لي أن استقبل العديد مكالمات هاتفية باش يكونوا معنا وتمريرهم في هذه الحصة، هذا اللقاء وهذه الرحلة الأثيرية اللي إن شاء الله بحول الله ستكون يعني ثرية جدا بمداخلاتكم وإسهاماتكم في هذه السهرة الإذاعية المباشرة اللي انطلقت وتتواصل إن شاء الله حدود الثالثة بعد منتصف الليل. كلنا وحشتوني بإمضاء وردة الجزائرية، وإحنا ديما راهو نتوحشوا العديد من الأصدقاء والصديقات، كل الأحباب وكل من يتابع هذا اللقاء. نذكر اليوم راهو اليوم هو العاشر من محرم 1448 هجري، الموافق 25 جوان 2026. كنقول العشرة محرم نقول عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم الذي نجى فيه الله موسى عليه السلام من فرعون والطاغية فرعون وكل ظالم. هذه درس لكل الناس اللي يسمعوا فينا، أنه عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود يصومون هذا اليوم، قال نحن أولى منهم بصيام هذا اليوم. لذلك فرصة للناس اللي تحب تصيم اليوم، على خطر صيام هذا اليوم يكفر عنك سنة كاملة. شوف أنت شو عملت في تلك السنة من معاصي وذنوب وآثام، وما يعني لكن يعني ما قلته على الآخرين، لأنه يعني ثم ناس برشا عباد اللي يتكلموا في أعراض الناس، ويتكلموا في أحوال الناس، ويتكلموا في أشياء قد يراها هينة ولكن عند الله يعني عظيمة. لذلك فرصة باش الناس ربما نذكر نفسي ونذكر كل الأصدقاء والصديقات أنه نجموا يصوموا هاليوم هذا، لأنه في عاشوراء نذكر أن البحر الذي كان حاجزا صار طريقا، وأن الطاغية الذي كان يخاف منه صار عبرة، وأن الله إذا أراد لعبده فرجا هيأ له من الأسباب ما لا يخطر له على بال. فمهما ضاقت الأحوال فرب موسى هو ربنا، ورحمته لا تنقطع ولطفه لا يغيب. ونحن كما قلنا في شهر مبارك، في شهر محرم، وهي من أشهر الحرم شهر محرم، وفي يوم أيضا ليلة العاشوراء، لأنه كما قلت إن شاء الله الناس اللي تستعد قبل صلاة الفجر يصح الإنسان ويتوكل على ربي ويصوم هذا اليوم، لأنه كما فيه خير كثير، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فيه يعني مغفرة لسنة كاملة، يعني سنة كاملة بكل ما فيها من أفعال مشينة وذنوب ومعاصي وما ارتكبه الإنسان. يعني لازم نتذكر، ما نصورش الإنسان يتعدى نهار ما يقولش كلمة، ما ينظرش نظرة، ما يعملش حاجة، ما يتكلمش على حتى على جاره ولا حتى أقرب الناس ليه. لذلك هذه فرصة مش الإنسان يعني يستغل هالمواسم هذه وهاليوم هذه يوم عاشوراء. على فكرة رو الرسول قال لابد أن يخالف اليهود، اليهود هم يصوموا اليوم اللي هو عاشر محرم، تنجم اللي صام البارح يعني هو تاسعة، واليوم إن شاء الله الخميس عاشوراء، واللي ما صامش البارح نجم يصوم خميس وجمعة، هكا باش نكونوا مخالفين لما أقدم عليه طبعا اليهود، هم يصوموا في هذا اليوم يوم عاشوراء.

نحيي كل الأصدقاء والصديقات كل اللي تابعوا فينا في هذا اللقاء، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في جسور المحبة مع كل الأحبة. كما قلت سنتحدث عن نجاح في حياتي، نجاح في معاملاتنا، نجاح في طاعاتك، نجاح في أعمالك، في علاقاتك. كما قلت يعني نجاح مش فقط نربطه كان بالدراسة، ثم نجاح في العمل، ثم نجاح في عائلتك، يعني أوجه كثيرة للنجاح. لكن قبل ذلك أردت أنه باسمي الخاص أن أتقدم إلى صديقنا العزيز طلال طرابلسي على إثر وفاة والدته الطيبة، أقول الطيبة، السيدة ربح اللي تغمدها الله بواسع رحمته، إن شاء الله يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم كل العائلة الكريمة جميلة صبر وسلوان. هذه السيدة اللي ربما أنا شخصيا زرتهم وفرحت بي بشكل كبير، ويعني الكرم نتاعها يعني قدمت لنا ما لذ وطاب، خصوصا أن هذه السيدة الكريمة اللي هاو نذكروها في هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله كل الناس تسمع فينا وربي يرحمها ويرحم كل موتانا، وإن شاء الله ربي يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويبدل سيئات حسنات ويجعل طبعا فعليين مع الشهداء والصديقين. ونحن دائما ندعو لكل من فارقنا خاصة في كل المواسم بما في ذلك ليلة عاشوراء وفي هذا الشهر المبارك، شهر محرم من أشهر الحرم. لذلك لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإن الله وإن الله راجعون. هذه السيدة اسمها ربح، إن شاء الله رب يرحمها ويغفر لها، وإن شاء الله تكون في روضة من رياض الجنة، وإن شاء الله رب يصبر صديقنا طلال طرابلسي وكامل أفراد عائلته، وإن الله وإن إليه راجعون. فقدتك يا أعز الناس.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نعود إلى كل أحبابنا وكل الأصدقاء، وتلك الحياة نداولها بين الناس وتستمر الحياة. يعني قد نفقد أعز الناس لنا، وقد ربما يغادرنا من يغادرنا، ولكن هذه هي الحياة وهذه هي سنة الحياة، وتستمر الحياة بكل ما فيها من صعوبات وعراقيل وما فيها من تحديات. ولذلك الإنسان الكيس، الإنسان الذكي، لابد أنه يخرج من حال الموجود فيها هو، وأيضا أن يتحدى كل الصعوبات وأن يحقق إنجازات وينجح في حياته، مش فقط في دراسة. ثم ناس قرأت ولكن نجحت في دراستها وما عملت حتى شيء، ثم العكس تماما، يعني ما نجح في دراسته ولكن نجح في حرفة من الحرفة، ونجح في مهنة من المهن اللي هي لا تتطلب يعني أن يكون في مدارج العلم والمعرفة. ولكن رغم أنه نحن أمة اقرأ وأمة المعرفة والعلم، لكن هذه الحياة حظوظ، وهذه الحياة طبعا أقسام وأرزاق يقسمها الله بيننا. لذلك الإنسان يسعى إلى إثبات ذاته من خلال كما قلت في مسيرتي هنالك العديد من المحطات، وأكيد أن هنالك من حقق إنجازات ونجاحات. لذلك الليلة سنتحدث عن النجاحات، وكلنا رغم متشوقين لكل مكالماتكم الهاتفية ولكل اتصالاتكم. وقيم قلت باش نعمل محاولة كبيرة في أني أنا نستقبل مكالماتكم الهاتفية، لأن اليوم يتعذر أن يكون معنا منسق باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية في جسر المحبة. متشوقة نبيها كراولي.

0: جد تحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء والصديقات، كل الساهرين معنا في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت، اليوم الخميس 10 من محرم 1448 هجري، الموافق 25 جوان 2026. النجاح، وكل منا أكيد عنده محطات في هذه الحياة وعنده نجاحات. خلينا نمشي لسي جمال ديماسي. سي جمال، مساء الأنوار. أهلا وسهلا بك سي جمال.
1: الأنوار يا أخي أنيس، يا باهي من كامل الفريق، جمل الله حياتك بالسعادة
0: والهنا. أمين أجمعين يا رب.
1: والله الإنسان يحبه، الله يرضى عليك.
0: أمين، ربي يبارك لك سيما، وربي يعطيك على قد قلبك وعلى قد الدعوات، لأنه أن تحب لأخيك ما يحبه ما تحبه لنفسك. وتأكد أنه إن شاء الله ربي بشعتيك على قد قلبك سي جمال.
1: الله أن يكون إن شاء الله أنت وأنا كابتن السمعين، يكون الله يعطيك يعني ما هو أهل له.
0: نعم. سي جمال، عم يبدو المكالمة غير واضحة. نمشيو الخلود، سأعود إليك إن شاء الله سي جمال. خلود،
2: عسلامة خويا أنيس.
0: أهلا وسهلا بيك خلود،
2: ربي يعينك وربي يفضلك خويا أنيس.
0: مرحبا بيك خلود،
2: وبرنامجك من البرامج الممتازة جسور المحبة بالحق، لخاطر شي ونسنا كل نهار أربعة. أنا كان جاي لي ديرو من الاثنين للأحد.
0: هو برشا، هو يوم هكا يطلع عليكم واحد ان شاء الله يكون خفيف ظل عليكم ان شاء الله. خلود، ومرحبا بك خلود بيننا، وانا فرحت برشا راهو قاعد نكلم في السادة المستمعين السيدة نجاتي، تحية ليها، تحية كبيرة ليها السيدة نجاتي، وكل من اتصل بنا. ثم اسماء اخرى جديدة ربما انا سنكتشفها، شريفة ايضا من بن عروس، كل اصدقاء والصديقات دون استثناء. مرحبا بك خلود.
2: النجاح اخويا انيس راهو النجاح اي شخص ينجم ينجح.
0: نعم.
2: ثم اللي ما قراوش ونجحوا في مهن اخرى.
0: نعم.
2: برشا مهن نجحوا فيها، مهن حرفيه، صنعه، مش كان القرايه هي النجاح، ثم نجاحات اخرى، ثم نجاحات اللي احنا ما نعرفوهاش.
0: نعم.
2: علاش نجحوا؟ لخاطر يشدوا في حلمتهم وشدوا السيح، وربي عاوننا مع الحلم نتاعهم.
0: نعم.
2: خاطر شي ربي هو اللي عاوننا، هو ربي اللي حقق لنا الرغبات نتاعنا، هو زاد المولى عز وجل اللي حقق لنا النجاح اللي نتمناه.
0: نعم. وكل انسان ربما يجتهد ويعمل ويتقن ذلك العمل،
2: ومن اجتهد وصاب.
0: نعم، فأصاب،
2: ومن اجتهد وصاب.
0: نعم
2: اكيد.
0: لأنه
2: إذا كان أنت يا سمحني كان قصيت عليك خويا أنيس.
0: نعم، أسمعي لك لأنك أنت تتكلم مش أنا، مش قد نسمعك يا خلود. نعم.
2: إذا كان أنت مليت قلبك بالنجاح، ومليت قلبك أنه باش تحقق الحلمة اللي حلمتها، صدقني تنجح مهما كانت الحرفية اللي باش تعملها، مهما كانت الصنعة، حتى اللي نجحوا في الباك إذا كان هو ما أمنوش هما باش ينجحوا، تكره وما يصيرش النجاح. النجاح يصير منك انت ومن دعوات الوالده.
0: نعم.
2: اللي الوالده هي اللي دعواتها هي اللي تنجحنا وهي اللي توصلنا.
0: نعم، يعني رضا الوالدين، و وقلنا قد تحدثنا يعني على اهميه الوالدين في حياتي. نعم. انا حبيت احييك خلود، وسعادة جدا أنك تكون دائما بيننا، وأنا سعدت كثيرا من مداخلاتكم الكل وكل الأصدقاء والصديقات. نمشيو بعد كنت خلود السيناجي. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا
0: بك. شو أحوال لباسة؟
3: والله الحمد لله لباسة. حوالك أنت؟
0: الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله. النجاح سيناجي،
3: نجاح ربي نجاح.
0: نعم. في حياتك أكيد رأو مريت بتجاربه، وأكيد رأو وقفت على برشا، يعني تجاوزت برشا صعوبات ونجحت.
3: أكيد.
0: ونجحت يعني في حياتك، يعني
3: لا بحاول
0: إحنا
3: صبر،
0: نعم، الإنسان يصبر ويكافح ويناظر ويجاهد حتى يصل إلى مبتغاه، هكا ولا يا سيناجي؟
3: أي صحيح.
0: نعم. انت سي نجم متزوج هكا ولا
3: لا؟ لا عازب.
0: عازب باهي. وشنو تعمل في الدنيا؟
3: عامل يومي.
0: عامل يومي. وخصوصا انه الانسان كما قلت في حياتي يمر ببرشا ببرشا صعوبات، برشا عراقيل، برشا نعم، ولكن لابد ان ينتصر عليه، لانه هو الانسان راهو خلق ليكافح ليجاهد ليعمل
3: يعمل ويبتلي.
0: نعم نعم. يعطيك الصحة سي ناجي، بارك الله فيك، شكرا ليك، شكرا مرحبا بك في رحلتنا الأثيرية. نمشيو للشريفة من بن عروس. شريفة أهلا وسهلا بك، مرحبا شريفة. مساء الأنوار شريفة. قلت كل أصدقاء والصديقات معنا اليوم كما تعرفوا راهو باش نقعد يعني في استقبال المكالمات الهاتفية، لأنه باش نكون بين الاستوديو وأيضا نمشي للمكالمات الهاتفية حتى نستقبل عدد من المكالمات الأصدقاء والصديقات. شريفة مرحبا، أهلا وسهلا بك شريفة.
4: على عسلامة.
0: مرحبا بك، شنو أحوال شريفة؟
4: تحية ليك، ربي يبارك لك، وتحية للي طلبني، وألف ألف نجاح وألف مبروك للجيش الوطني وبنسبة الذكرى السبعي.
0: نعم نعم يدك صح، شكرا لك شريف.
4: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد.
0: نعم.
4: سيح العلم وسيح العلم ما يتطلبش، معناتها ماهوش متوقف على الطفولة ولا على الشباب، اللي يحب يتعلم مهما كان مهما كان الأمور، كيف ما مش معناتها رامي ورود كيما معناتها شخصك اللي علمتنا برشا حديث ديني وبرشا ثقافة دينية اللي كنا ما نعرفوهاش، انك من لا لك شيخ لك إمام. أما انت نيتك وأخلاقك وثقافتك وإحساسك بصدقك خليك معناتها تتقرب للإنسان وتتقرب إلى الله، وتخلينا نتعلم حاجات إن نحن ما كناش معرفه، ولميتنا بديننا ولميتنا بثقافتنا، وهذا معناتها الصدق وماهوش. لكن في الحد ذاتنا احنا ساعات الانسان ناجح، شخص ناجح يجي يتصدى في طريق وحجر، مش لانه هو معناته هو عاتي من صحته ومن عائلته لكن انسان المرض فينا، المرض والضعف فينا، ندمروا الانسان الناجح ما نخلوش يوصل الناجح، اما هو عند ربي خيره.
0: نعم.
4: راهو الانسان يكون صادق مع في ايمانه وفي دينه وفي ثقافته وناجح في قوله، ماهوش لا فلا يفسكي ولا يمثل، راهو ربي ينصره مهما كان مهما كانت الدنيا.
0: نعم.
4: برشا برشا حاجات كيما شخصك تظلموك في برشا برامج، راهو في برشا اماكن خلقتوك في ثلاثه شويه معناتها في اسبوع، شويه على شويه على اللي على ثقافتك وشويه على انسانيتك، نقول للي ظلمك مش هذايا في الليله في ليله في شهر الحرم في شهر الاواخر، ربي يهديك. نعم. ربي يهديك، ربي يهديك انك ظلمت انسان على ذرك، ويخدم معناتها في حق نفسه في حق الوطن وفي حق الشعب وفي حق كل شيء. جل ربي يفرح كلنا والنجاح، ربي ينجح كل منا والفرحة، ربي يفرح وربي يفضل في البنوتة.
0: شكرا لك شريفة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك شريفة، شكرا، إلى اللقاء. نمشيو للسبقني قلبي سبقني. نعم ناخذوا أحمد، نمشيو لسي أحمد. سي أحمد أرسل بيك، مرحبا سي أحمد.
5: خويا نيس يومك سعيد، تحية ليك، تحية الإخوة التقنيين، تحية الإخوة المستمعين الكرام. أول نبدأ بالموضوع، يعني أولا إن شاء الله البرنامج يستمر في البرمجة الجديدة. ثانيا نبدأ بعاشوراء اللي كما أسلف حضرتك ربي سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى، ثم مرتبط بسفينة سيدنا نوح، كذلك نجى سيدنا يونس من الحوت. يعني اليوم هذا شهر محرم، هو شهر الله. طبعا صيام الحمد لله، يعني ممكن ما نخافوش من الحر، كذلك انا جربت يعني، وان شاء الله نكون جربت اليوم ولا باس الحمد لله، ونستمر ان شاء الله. هو من الافضل 9 و10 و11 او بالعكس او 10 و11، يعني حسب الاستطاعه. ثانيا نعرض على النجاح. النجاح هو مثابره، هو ايمان، هو عزيمه، هو يعني نجم يكون النجاح من لا شيء. يعني مش ضروري يكون بالتعليم، مش ضروري يكون، بالعكس نجاح كثير منا الناجح نجاح باهر، فقط لابد يكون صادق مع نفسه مع الغير مع الله سبحانه وتعالى في البداية. وكل عمل كل عمل كل عمل لا يمكن أن يكون إلا بتقوى الله، فالصلاة هي مفتاح كل شيء، مفتاح كل شيء، والدليل أنه رب سبحانه وتعالى يعني كل أعمالنا مربوطة بالصلاة كلها، فيش عمل ما هوش مربوط بالصلاة. النجاح يعني سهل جدا عند البعض، ربما البعض يشوفه صعب، لكن هو سهل جدا إذا استمرينا في المثابرة، في العزيمة، وكذلك في الجديات، يعني نكون صادقين مع أنفسنا، نكون صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى. تقريبا هذه وجهة نظر سريعة.
0: هو أحمد، هو شوف، احنا ننتظر الآن.

0: عادل، وهو إن شاء الله
1: نعم.
0: الإنسان ينتبه لهذا، لأنه كما قلت رأوا نجاحك في معاملاتك، في أخلاقك،
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: عباداتك، يعني
1: أكيد
0: صلاتك
1: أكيد
0: وصومك وحجك
1: أكيد
0: وعمرتك،
1: أكيد
0: ويعني وخاصة في المعاملات مع الناس، أخلاقك،
1: أكيد
0: لأنه
1: أكيد
0: شوف رسول بعث ليتم مكارم الأخلاق،
1: لأتمم مكارم الأخلاق فعلا فعلا
0: وبأخلاق تصل إلى مرتبة
1: طبعا
0: القائم الصائم.
1: طبعا
0: شوف العظمة هذه سي أحمد،
1: طبعا
0: يعني
1: نعم
0: بأخلاق تصل إلى مرتبة
1: نعم
0: الصائم القائم، يعني
1: عفوا يا خانيس،
0: نعم
1: أحب الناس إلى الله أكثرهم أخلاقا،
0: نعم
1: أحب الناس إلى
0: نعم
1: الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى
0: نعم
1: نعم
0: بأخلاقك.
1: نعم
0: ونذكر
1: نعم
0: أنه الأسبوع القادم الأسبوع بعد، لأنه مش ندخل في كونجي في عطلة سنوية،
1: أوه.
0: جمعتين
1: للأسف
0: ونرجع
1: للأسف
0: لكم، مش متقولوش فين مشي، جمعتين إن شاء الله باش نغيب عليكم ونرجع لكم. شكرا لك سي أحمد، بارك الله فيك، مرحبا
1: عايشك
0: بك، منورنا ومنورين لكل الأصدقاء، وبعد ناخذ دفعة أخرى من المكالمات اللي فيه، ما شاء الله عدد كبير من الأصدقاء والصديقات، ورانا ننتظر دائما على رقم 71 844 404. نمشيو الآن لعبد الحليم حافظ، اسبقني يا قلبي اسبقني.

0: الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة سبقني.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد العام للقوات المسلحة صباح أمس على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتوجه رئيس الدولة إلى هذه القوات بالأمر اليومي متوقفا عند أهم المحطات تاريخ الجيش الوطني، مبرزا إسهاماته في معاضدة مؤسسة الدولة في كل المجالات، معلنا إعادة فتح متحف الذاكرة الوطنية بعد ترميمه وإعادة تهيئته من جديد. وأكد رئيس الدولة العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد قائلا: لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير، مضيفا: لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بالروح والانضباط والتاريخ الحافل بالأمجاد. وبمناسبة الاحتفال بذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة على موكب تولى خلاله صباح أمس ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، اليوم وغدا بالعاصمة دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، حدث يحمل رهانات اقتصادية وتنموية كبرى بالنسبة إلى تونس الساعية إلى تعبئة استثمارات جديدة قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل خاصة لفائدة الشباب وخريجي الجامعات. تحت قبة باردو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في البرلمان تستمع اليوم إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة حول مقترح قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. بداية من اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسية الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه. في العالم، إيران تطالب الولايات المتحدة بتجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وتدعو الجانب الأمريكي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب الوثيقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات